0: يعطيك
1: الصحة.
2: يعطيك الصحة بالحق فؤاد، ما شاء الله ما شاء الله عليك. شنو رايك سحسنا؟
1: عملها بيه
2: تبارك الله. فؤاد ظهر لي هذايا باش نمرجك به سؤال، هذا حتى تجيني نهار تقول لي مين هذايا غنيتي اليوم عندي غنيتي.
0: اقسم بالله عندي
2: بالحق
1: اليوم، ولكن شد الطريق تبعنا بحاول نعملوا له حاجه
2: ان شاء الله.
1: انا عندي اغنيه
0: والله، عندي 7 أو 8 اغنيات قاعدين نحضروا فيهم ان شاء الله.
2: او اقتراحات هكا ولا عندك اغنياتك؟
0: عندي كل يكتب كل كل
1: تخدم الجرجين
2: تخدم. عندك عنده اغنيه زاد قالك تجي تقول لي هكا يتخيلك كان معي، يتخيلها كان معاك
1: في الجرجيني تخدم في الجرجيني ويعرفوا المتجوزين يعرفهم.
2: اي هكا هو
0: ان شاء الله. ان شاء الله
2: ثم حاجات
0: والله قاعد غير برك السيزون معني ما تعرف
2: لا السيزون ما تنجم
0: ما تنجم مش تكمل مأخر وتروح تتعب.
2: لا صعيب صعيب صعيب برشا في
0: سيزون على فيل.
2: أي.
0: لازم واحد تاو بإذن الله بدأت تقل العروسات بقدرة ربي إن شاء الله.
1: أعطيه المذهب لون قول مضام حالي كزاني وكبدي في جيشي مشوية من الله دار وخوان وفراق السمرة زاد علي
2: سبق صحفي هو كذا أو كم عليه الغنية مازالوا ما تفهموش عليها جملة. احنا سمعنا المطلع معناتها
1: منتعيين وتلحينيين.
2: معناتها من حقك
1: تحكي له حاضرة.
2: اي باهي باهي تسمع فؤاد لازم نسمعوها.
0: لازم نسمعوها بقدرة رب.
1: نعطيك المذهب عند العيب. وبعد تو يكمل الباقي.
2: باهي باهي برشا.
0: ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله فما عندي برشا غنيات حفالي وبرشا ربوخ وبرشا موزيكا بقدرة الله قاعدين نحضروا فيهم ان شاء الله كملوهم في التسجيل لما مازالت بركة حكاية
2: مسجلين باهي نفرح برشا راهي فؤاد
0: ان شاء الله باذن
2: الله. فما عندنا طاقات كبيرة برشا، علاش ليه نحب فما انتاجات جديدة انتاجات جديدة بأصواتهم زيدة حاجة مش سهلة راني نعرف
0: نعرف
2: نعرف حاجة مش سهلة
0: مش بسهل خاطر اصلا نريد اصلا احنا معنا استوديوات في الكيل
2: بالضبط معناتها لازم تمشي وتتنقل ومصاريفها والكل اكيد وقت
0: توزيع ولازم وقت ولازمك انت معناها تبدا
2: حاضر على تفاصيل
0: حاضر على تفاصيل الكل
2: صحيح.
1: لا اختي ايمان مش نقول لك حاجه وهو بيدو عرف بخلي بخلي بخلي ونوام باهي
2: الحالة ذي المعلومة ذي جتني من مصدر
1: آخر. شو نحكي أنا قداش مرة
2: أما عنده كلمة لحقيقة معناتها بكلمته
1: ليه إيه نقول له إيجا بحذي إيه نقول له إيجا بحذي خلنا نعمل برايف نطلع حاجة نصنع بخلي يقولك باهي تو نجي ويصم
2: هو ريتم الصيف صعيب شوية الحقيقة
1: التكاسل هذاك هو اللي يخلي
2: لازمنا ننزل عليها سحسنا
0: لازمنا
2: نسمعوا طاقة صوتية ما شاء الله هكا تحرم الناس من حاجات من منتوجاتك
1: وأغاني باسمك ميزمش يزم السنة يعمل حاجة
0: إن شاء الله بقدرة ربي السنة نعملوا برشا حاجات باهين برشا موزيك بقدرة الله
2: هكا وحتي نهي إمام الأمر
1: لا مش نقعد نخليه مير قدش
2: كهو يوف عليه بركة شوية الريتم بتاع الصيف وتعب الصيف
1: نقرس له ودنه شوية
2: لازم كهو أعطيكم الصحة مازلنا معاكم أكيد مازال عنا ما نسمعوا معاكم خلينا نمشوا مع أغنية ترتيحة ونرجعوا أكيد نحكي وزيدة ونسمعوا زيدة شنو محضرين أكثر مع الموسيقى ديما فيها لنغني

0: كواليسنا الكل تحذيرات، هكا بدينا طول مع الموسيقى الطول. تحية نسلموا في على روضة، كنا نسمعوا في مصابي حميمة، روضة خروبي أغنية محلية، ولا سعد أمين سمعناه قبل زيدا، مرة جاية نسمعوا فؤاد ماجري إن شاء الله. هكا ولا لا إن شاء الله.
1: ونفرحوا كي نشوفوا حاجة معناها محلية من ولاية كيف، معناها نفرحوا الفنانين اللي هما قاعدين ينجوا ويعملوا في حاجة به. إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله ربي، إن شاء الله ربي من حسن إلى أحسن.
0: إن شاء الله إن شاء الله ديما هكا نسمعوا. أنت جيت لأبناء الجهة إن شاء الله بقدرة ربي. إن شاء الله. باش نسمعوا معاكم حاجة أخرى تو؟
1: نعملوا حاجة.
0: شنو نسمعوا مع بعض؟
2: أم مزمون.
1: نعم.
0: باهي.
1: ولا نعملوا كردي.
2: لازم تو نعملوا شوية مقامات تونسية.
1: ميسيرش.
2: منا.
0: كهو.
2: هو نعمل مقام تونسي، ما كي نقولوا مزموم، نعملوا
1: نعم
2: حسين، نعمل حاجة
1: نعمل حسين
0: نسمعوا ملا مقام حسين مع ضيفنا كالعادة أكيد الفنان فؤاد ماجري والعازف حسن العائلة.

جايين نزور نزور لبيت الوطن وبلاد بعدت عليك.

وبلادها بعدت علي. نستنى ونستنى ونستنى وفي الميعاد أبا نستنى في الميعاد وقتها.

0: شكرا.
1: يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة ما شاء الله. ذي مقام تقرب لنا برك شوي الميكرو سي حسان باش هكا نسمعوك بالباهي.
2: مقام حسين خاطر احنا مقامة تونسية الأكثرية معناها تلقاها مقام حسين، مقام
3: نعملوا شوية أغنية مزموم
1: مزموم زاد تونسي كيف كيف مقام تونسي نسمعوا معاك. مزموم
2: تعمل فيه حتى نجم تعمل فيه تراثنا معناها.
1: إي باهي شنو نسمع في المزمع؟
3: شلزيني عالمر شلزيني عالمر شلزيني نحمل ونعدي شلزيني نصبر يا ماما شلزيني نحمل ونعدي.

بين الذرية مما شلزيني عالمر لا لا لا لا لا شلزيني نحمل ونعدي شلزيني نصبر شلزيني نحمل ونعدي شلزيني نصبر شلزيني علي عاش شلزيني علي عياب صبر يما قلبي كثير ومحمل شيل وجيع ماشي ماشي ورا وانتي عق

0: بزين وسحرني، والله بزين وسحرني.
1: لا لا لا لا، كوكتيل ولا أروع. يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة، نورتوني برشا حقيقة اليوم.
0: احنا زاد فرحانين اللي كنا معاكم ومع مستمعين إذاعة الكاف،
1: يعيشك يا فؤاد،
0: وإن شاء الله ديما متألقين، وإن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء
1: زاد
0: الله
1: نشوفوك في أعمال إن شاء الله
0: نرجعوا
1: أخرى
0: بحذاكم إن
1: وترجع
0: شاء الله
1: بحذانا
0: بجروب كامل،
1: إن
0: ويبدأ
1: شاء الله.
0: معنا
1: إيه إيه، سلم
0: ويكون
1: عليهم الكل
0: كالعادة إن شاء الله بقدرة
1: إن شاء
0: ربي،
1: الله
0: نعملوا برشا جو وبرشا ربوخ،
1: إن
0: وإن
1: شاء
0: شاء الله
1: الله
0: يرجع معايا السي حسن
1: إن
0: العايدة
1: شاء
0: اللي
1: الله.
0: هو معناها
1: إيه
0: أخويا وصديقي واللي ديما نتعلم منه، ديما معناها الطريق ديما يلزمك عندك عباد كبار ديما ترجع لهم وديما تسألهم، وهذا معناها هو سبب النجاح اللي فما برش عباد، معناها هما اللي يحطوك في الثنية الصحيحة، وديما مهما تعرف ديما تبقى ناقصتك حاجات، لازمك ديما ترجع
1: صحيح
0: للعباد أهل الذكر،
1: صحيح.
0: وإن شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل، وإن شاء الله بقدرة ربي من حسن إلى أحسن إن شاء الله.
1: يعيشك يعيشك فؤاد سحسن، إن شاء الله
0: وبيك
1: معرفة طيبة.
0: وبيك عايش أختي
1: أعذر
0: العز.
1: جهل يلا غالب، ما كنتش نعرفك، وفرحان اللي عرفتك اليوم.
0: إن شاء الله ربي إن شاء الله يعطينا وقت آخر طيب إن شاء الله،
1: إن شاء الله يا رب.
0: واللي كانت مناك الحسرة أنت اللي نحيتها
1: الحمد
0: بأمانة،
1: لله
0: هي
1: يا
0: اللي
1: رب. الحمد
0: نحيتها،
1: انت تو باش تخليني نروح فرحان.
0: خليت
1: اليوم مش
0: خليتي
1: روح فرحان،
0: خليتي
1: الحمد لله يا رب.
0: خليتي ما هو مش هكاك، راهو هي باهيه القرصه كما نقولوا نحن باهيه، ما باقي ديما نبقوا نحنوا لها، ديما نبقوا
1: بالطبيعة
0: نحنوا
1: بالطبيعة،
0: اذاعتنا ونحنوا
1: دارك دارك
0: دارنا،
1: هي
0: صحيح
1: دارك بالطبيعة،
0: فهمتي الطمأنينة اللي تعطيها لي انت اللي قلتي لي منها راهي دار داركم، وانت وقت اللي تحب
1: وهذاك
0: تجينا
1: هو
0: في
1: الصحيح بالطبيعة.
0: وقت
1: ونحبك
0: ذاك
1: نحبك انت
0: تنحت
1: تكون،
0: الغمامة هذيك تنحت ما عادش
1: نحبك نش نعطيك مسؤول، مش نرميلك انت الكرة تاو، مش نحملك مسؤولية.
0: تفضل.
1: نحبك انت كان ثم حد عنده معناتها الفكرة هذية انت تنحيها له، كان ثم حد من جيلك اللي معناها هكا زيد في باله متغش علينا واحنا في بالناش بيه، امين هذي باش خليها عندك انت.
0: لا لا مش راهي هو
2: فماش الغش، اما ساعات الانسان هو كي يبدا
0: مش غش
2: فنان،
1: غش تاع محبه،
0: يبدا
1: غش تاع محبه معناتها، غش تاع
2: العباد ديما
0: هو
2: تفكروا
0: عطاء
1: من حقه باش يكون موجود وحاضر.
0: هي
1: من حبك انت معناها تعاوننا تكون همس توصل بيناتنا،
0: هو عطاء لبلاده، عطاء لبلاده وبلاده ما عطاتوش، علاش؟ لكونه هو معناها العنصر القديم معناها في الفن وفي مازالت ما فماش خلاص، فهمني؟
1: هو
0: لانه واحد ماذا به ما
1: هو بصفة عامة، ربي يطول في عمرك كثير يا رب، وربي يطول في عمر كل الناس.
0: وعلاش نحن
1: اما ديما قبل نحكوا سامحني على كانت عندنا عادة خايبة خلاص، انه نحن نتفكروا معناتها
0: واحد كيموت
1: اي كي يتوفى
0: هي تو هذيك فكرت فيها انا، قلت لها ما نموت انا باش تفكروني، فهمني؟
2: كيما هذيك مفكرينك
0: تو، لا
2: سامحني مفكرينك.
1: اوكي اوكي قال لك
0: انتم ما لا انتم ما انتم غني على التعريف، انتم مالكم الا معناها زملائي وفي الفن وذاك وتاخذوا مني وناخذ منكم، هذيك خاطر نلقى لكم انا معناها كيما نقول المدرسه هذيك باش تاخذوا منها. اما نحن نحكوا على كيما مثال من الهادي بن صالح اللي هو معناها بين كل من الهادي بن صالح، انسان فنان، فنان قدير، فنان كبير، فنان معناها تغيظني انا، تغيظني اللي كونه معناها ميت حي منسي وميت منسي من ما تجيش
1: تحكي عليه، راهو برشا في اذاعه الكيف تحكي عليه مع الشهادات.
0: ما عملش لي حاجه،
1: اما معناتها انت تحب حاجه اكثر
0: حاجة.
1: أي. أي.
0: اللي تخلي الهادي بن صالح من المنسيات راهي وقفت عليها هو،
2: مازال تو الاعمال نتاعو تو
0: قال لها هو اللي لم جيل القهوه يلمك كطبابليه ويلمك المزاوديه ويلمك القصاب ويبدا يفرز فيها في غرفه جوان. راهو الاسعد بن عبد الله لقى كل شيء حاضر مع عند الهادي، كل الغنية التراث الكل جابوا مع عند الهادي، هو اللي مد له واش نعمل واش نعمل.
1: خدمة كبيرة برشا الله يرحمه.
0: الشيخاوي منين طلع؟ من عند الهادي طلع، راهو الهادي هو اللي مصلي على النبي، راهو انسان نابغة نابغة بالحق، هذيك خسرناها ما هذيك راهي الموت هذيك بيد الله، مش
1: اما ميساش نس اجيال اخرى تهز الشعلة ان شاء الله.
2: فما عباد اخرى
1: تهز الشعلة هكا ولا لا فؤاد؟
2: هما ما شاء الله عليهم،
0: مكتوب عندنا
1: لبنى زاد نسلموا عليها.
0: فنان اخر توفى
2: عادل مقري من اقوى العازفين،
0: اي عادل
2: ومن اقوى الفنانين،
0: اي اي عادل
1: يغني زيد عاصم
0: بنادر بنادر وزين غول برشا ويغني، انا عندي شويه تاع
1: بيه بيه ما شاء الله،
0: طلع لبنى ثاني لبنى بيه،
1: اي لبنى ما شاء الله عليه
2: ان شاء الله ربي يوفقهم
1: ان شاء الله يا رب.
0: لا البيه يحترموك ويقدروك
1: صحيح صحيح،
0: وتدخل عليهم البهجه وقتي وقت ندخل هنا على لبنى من تشوف تشوفني بايها تغل
1: شوف
0: ليل هادي مش
1: شوف حنين
0: صحيتي
1: لأصحاب باها
0: ياسر ياسر باهين متربين
1: الحمد لله خلق
0: وكل شيء باهين عندنا ثنا فنان كبير الله يرحمه وتوفى كما منير بجريدي هذا ما تسمعش بيه ما تعرفوش مات 92 منير بجريدي موريك تصاور وانا في البرتابل معناها انسان وكان فنان ثاني كبير شفيق الله يرحمه
1: شفيق الله يرحمه
0: شفيق, شفيق, شفيق خدم معايا دريبك
1: ايه
0: شفيق استاذ موسيقى خدم كنت كرم 79 انا معناها نوريك دي الاجيال الكل خدم معايا انا
1: بارك الله ما شاء الله نورتنا اليوم
0: الحمد لله
1: نورتنا فؤادتك الصحة على المفاجأة إن شاء الله كل مرة هيك مع مفاجأة حلويجة كيما هكا
2: مفاجآت
1: إن شاء الله يا رب
2: مازال وزاد عندي صديقي أخويا حما فليبر زاد نحبه برشا ونحترمه
1: سلموا عليه
2: إن شاء الله فنان كبير زاد
0: عنده
2: كارير كبير ان شاء الله زيد يجي معانا من اروع الفنانين اللي في
0: كبير هنا في عمره
1: دائما عازف ولا مغني
0: مغني
2: خدم معانا كيفي كل
0: خدم معانا فرتين وصغير
1: اي به به به برشا
0: التليفون عندك
1: اي نعمل عليكم نعمل عليكم الحسيلول الاسماء اللي راهو معناتها اذا كان راهو ما فماش اقصاء معناتها راني
2: كل الناس كل
1: فما اسماء غالب ما
2: نعرفهاش ما تعرفش صحيح خاطر فما عباد هذيك هي معناها فما اخذوا وقت ويجوي وقتي ان شاء الله ديما يكونوا موجودين احنا ديما نذكروهم بقدرة ربي بالضبط. وان شاء الله هم خاطر هم السياس
1: بالضبط يعطيك الصحة فؤاد اخر ما نختموا به معاك شكرا ليك سي حسن يعطيك الصحة نورتنا اليوم تتجدد اللقاءات معاكم ان شاء الله, تحية كبيرة برشا كل مستمعي إذاعة كيف ويلا نغني ديما نعود نفكركم وكفي نهاية البرنامج راه الباب مفتوح ليكم الكل الدار داركم على موجات إذاعة كيف باي باي

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طبت أوقاتكم جميعا مستمعين الكرام، يتجدد معكم اللقاء في الشأن العام. كما تعودت نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نتحدث على العودة المدرسية والجامعية، أيضا بالنسبة لمراكز التكوين المهني. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. العودة هذه أكيد تسبقها استعدادات وتحضيرات من طرف المندوبية الجهوية للتربية وكذلك مراكز التكوين، تحث على أيضا سلطة الإشراف، وزارة التربية، وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزارة التعليم العالي أيضا تحدث على أيضا السلطة المحلية والجهوية، تحدث لهنا على تعاضد المجهودات للاستعدادات للعودة المدرسية هذه. نتحدث خاصة على مسألة الصيانة وتهيئة المؤسسات التربوية بمناسبة العودة المدرسية. اليوم نتحدث في أساسا المجالس المحلية ودورها في معاضدة هذا المجهود والمجهودات بصفة عامة اللي تخص الصيانة والتهيئة والنظافة بالنسبة للمؤسسات التربوية. نعرف أنه دور المجالس المحلية، أيضا المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو أيضا نواب الشعب، كلام مجلس نواب الشعب اللي دورهم رقابي ومتابعة أيضا لمثل هذه الاستعدادات، وأيضا نقل مشاغل المواطنين إذا كان فما بعض الإشكاليات. نتحدث أساسا لهنا كما ذكرت على دور المجالس المحلية في معاضدة هذه المجهودات. حاضر معنا سي حسن الجنواتي، عضو المجلس المحلي بالعروسة عن ولاية سليانة هاتفيا. سي حسن، أهلا وسهلا بك.
2: بخير، شلحوالك؟
1: مرحبا بك وشكرا لك على تلبية الدعوة. كما كنت نتحدث سي حسين، دوركم الرقابي بالنسبة للمجالس المحلية، وأكيد كانت لكم متابعة أو مساهمة بالنسبة لكم في مجهودات الصيانة وتهيئة المؤسسات التربوية. خليني ناخذ معك شوية تفاصيل. أكيد هذا كان منذ بداية الصفة، دوركم الرقابي لهنا على العملية هذه، وأيضا حتى المجهودات اللي تبذلوها مع المجتمع المدني والسلطات المحلية باش تساهموا في أنه المؤسسات التربوية اليوم تكون جاهزة وحاضرة 100% بطبيعة لاستقبال التلاميذ في العودة المدرسية الأسبوع القادم إن شاء الله.
2: شكرا. في إطار اهتمام المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العروسة ولاية سليانة بقطاع التربية،
1: نعم،
2: وبالتنسيق مع جميع السلطات المحلية والجهوية لنجاح العودة المدرسية 2026-2027، تم التنسيق مع جميع السلطات في تدخل في جميع المجالات في ما يخص قطاع التربية، وخاصة بعد الجلسة التي قام بها المجلس معناها في ما معناها إدارة مركز معتمدية العروسة بحضور السيد معتمد العروسة وسيد مندوب الجهوي للتربية بسليانة. تم التطرق إلى عدة إشكاليات تعاني منها المؤسسات التربوية في معتمدية العروسة، وبالذكر هو غياب معناها إطار الإشراف بالمدرسة الإعدادية بمعتمدية العروسة، غياب قيم عام داخلي، وغياب معناها قيم عام خارجي. تم التطرق للمسألة مع أكيد مع المراسلات التي تقدم بها المجلس المحلي للتنمية إلى السيد وزير التربية لصد هذا الشغوف، مفادنا سيد المدير الجهوي للتربية بسليانة
1: مندوب الجهوي، نعم،
2: تطرق لهذا الأشكال وسيتم معناها سد هذا الشغل.
1: بالنسبة لعملية هذايا تحدثت على الإطار البشري أساسا، لأن نتحدث على سد الشغلات وغيرها. خليني نتحدث معك على مسألة الصيانة سي حسين، وتعهد المؤسسات التربوية من أيضا حملات النظافة في بعض المؤسسات. كيفاش كانت العملية؟ كيفاش كانت عملية التنسيق أساسا؟ ودوركم اليوم اللي نتحدث عليه هو دور المجالس المحلية المحلية اللي هو نعرف أنه دوركم تنموي بالأساس، لكن في مثل هالمناسبات هذه يكون دوركم في معارضة المجهودات اللي تبذلها السلطة المحلية والجهوية باش العودة هذه تكون في المستوى ومستوى تطلعات الناس الكل تقريبا تحط على تلامذة وأساتذة أيضا وإطار تربوي والأولياء بصفة عامة.
2: أكيد المجلس المحلي للتنمية بمعتدية العروسة والتي لنا يولي اهتمام كبير بالموضوع، وتم التنسيق مع جميع السلطة المحلية في التدخل في المؤسسات التربوية دي، معناها قيام ببرنامج كامل متكامل مع السيد الكاتب العام.

0: العروض في القريب العاجل إن شاء الله، في خلال شهر مع أواخر شهر سبتمبر أو معناها أول شهر أكتوبر للقيام بالصيانة اللازمة. ولكن في نفس الوقت المجلس المحلي للتنمية والسلطة المحلية ما بقتش معناها مكتوفة الأيدي، وقامت بالتدخل بشراء معناها مواد أولية وطلاء معناها السور بتاع المؤسسات هذه وتنظيف كامل، حملة نظافة كاملة بالاشتراك مع بلدية العروسة والسيد معتمد العروسة وجميع معناها المسؤولين
1: متدخلين. نعم.
0: المحليين والجمعيات المحلية. وفي نفس الوقت معناها فكرنا انه نصمم في مصلحه التلميذ، وعندنا معناها صغيرات في معتمد العروسه معناها الحاله الاجتماعيه نتاعهم معناها ما تسمحش لهم باش توفر لهم المواد نتاع الكتب
1: لوازم الدراسة. نعم.
0: ولوازم الدراسه. تم التنسيق مع جمعيه خيريه وسيتم ان شاء الله يوم الاحد هذا بتوزيع
1: مساعدات.
0: كمية
1: نعم.
0: مساعدات إلى هذه العائلات، تخصص حوالي 800 مساعدة بجميع المدارس الابتدائية بمعتمدية العروس،
1: قديش سي حسين؟
0: حوالي 800 مساعد.
1: إن شاء الله موافقين وتوصل المساعدات هذه اللي مستحقيها بطبيعة الحال، وهذا مجهود بالنسبة للناس الكل. تحدثنا تقريبا هي جوانب متعددة، راهو كيف نتحدث على العودة المدرسية، نتحدث على الصيانة والتهيئة والنظافة. مشكور سي حسين على النقطة اللي تحدثت عليها اللي هي الجانب الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية اللي بطبيعة الدولة فما نصيب تخصيص، أيضا دور الجمعيات والمجتمع المدني في أنه يكون موجود ويقوم بمثل هذه المبادرات، وبعض الجمعيات الخيرية المجتمع المدني اللي تساهم في المد التضامني هذايا خلال العودة المدرسية وتوفير مستلزمات الدراسة. خلينا نتحدث شوية معك حتى على مستوى النقل والمسالك وتهيئتها سي حسين، إذا كان فما الجانب هذا. لكن قبل ما نعطيك الكلمة نحب نرحب سيدة دلال لموشي نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم. سيدة دلال أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي إذاعة شكاف.
1: شكرا لك لحظات فقط ونرجع لك نعطيك الكلمة مباشرة. سي حسين نعطيك الكلمة، وبطبيعة كما سؤال على دوركم خاصة في أنه حتى على مستوى النقل والمسالك وتهيئتها وغيرها باش نضمنوا النقل للتلاميذ وأيضا السلامة لهم أيضا.
0: أكيد هو المجلس المحلي للتنمية يولي اهتمام كبير بالقطاع النقل المدرسي، وبالتنسيق مع السلطة المحلية والسلطة الجهوية السيد معتمد العروسة والسيد والي سليانة ومعناها المدير العام للشركة الجهوية للنقل بسليانة ومعناها المشتركين اللي معناها الخواص اللي معناها
1: أي جمعية المدنية النقل
0: الجمعية
1: الريفي.
0: اللي هي معناها بالقطاع النقل المدرسي. كان ثم اجتماع على مستوى المحلي وتم التطرق إلى عديد الإشكاليات خاصة فيما يخص معناها النقاط بتاع معناها تجميع التلاميذ
1: تلاميذ.
0: وخاصة وضعية الطرقات،
1: نعم.
0: وكان فعلنا تدخل في معناها منطقة كنانة باعتبارها أنا منطقة جبلية وفيها تضاريس كبيرة وكل شيء.
1: أي.
0: عندنا برنامج معناها مشروع بتاع معناها تعبير الطريق بطول 1.9 كيلومتر منطقة طريق الجنوات كنانة متعادل به، تم المندمجة بولاية سليانة،
1: نعم.
0: وهو توا حاليا معناها تقدم الأشغال الوسط حوالي 70%، وإن شاء الله معناها من هنا لآخر شهر أكتوبر يكون معناها الطريق حاضر ومعناها ومعاش ما يمثل إشكال معناها لرواد هذا الطريق. بالنسبة لجميع معناها بقية معناها المسالك
1: العمادات.
0: العمادات تم
1: نعم.
0: التدخل ب آلة ماسحة على مستوى المسالك الفلاحية، وإن شاء الله احنا بالتنسيق مع جميع السلطات المحلية والسلطات الجهوية بتوفير حافلات معناها خصيصا خاصة للنقل المدرسي بين معتمدية العروسة ومعتمدية بعرادة ومعتمدية قعفور، باعتبار أنه عندنا تلاميذ يقف في معتمدية قعفور ومعتمدية بعرادة نظرا للاختصاص اللي غير موجود على مستوى المؤسسة التربوية في معتمدية العروسة. كذلك لا ننسى معناها المناطق الموجودة في معتمدية العروسة كدشت الحجيج، كبوزليدة، كواد درع العار، كسيدي عييل، معناها دشت بوحجبة، هذوما معناها يتم معناها نقلهم على بواسطة معناها حافلات النقل المدرسي التابعة للشركة الجهوية للنقل.
1: بسلية.

0: كانوا على استعداد انهم معناها حاضرين معناها على احسن ما يرام لمعناها لهذه العوده المدرسيه والنجاح الشركه في تامين وتوفير وسائل النقل للتلاميذ.
1: باهي، نختم معك بالنقطة هذه فقط. بالنسبة للتكوين المهني، إذا كان فما بعض الإشكاليات أو الصعوبات اللي حاولتوا إنكم تتجاوزوها سي حسين على مستوى العروسة أو مستوى ولاية سريانة بصفة عامة.
0: احنا في معتمدية العروسة نولي اهتمام كبير كذلك بالقطاع التكوين
1: نعم
0: المهني.
1: نعم
0: عندنا مركز الفتيات الريفية
1: رفيع.
0: بمعتمدية العروسة، هو مركز موجود منذ معناها حوالي 50 سنة، يواجه شوية صعوبات خاصة على مستوى البنية التحتية.
1: تحتية. نعم
0: تم تدخل من طرف السيد وزير التكوين المهني والتشغيل سيد بلي سليانة، وفما برنامج معناها موافق عليه الإدارة العامة نتاع التكوين المهني، هو إحداث أو إعادة بناء مركز تكوين مهني بجميع الاختصاصات، ولا يقتصر على الفتيات الريفية
1: رفيع.
0: فقط،
1: نعم
0: وإنما في عدة اختصاصات تتماشى مع سوق الشغل وتتماشى مع متطلبات معناها معناها المهن الجديدة في سوق الشغل.
1: واضح. يعطيك الصحة سي حسين، شكرا لك سي حسين الجنواتي عضو المجلس المحلي بالعروسة، يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به. نتمنى إن شاء الله تجاوز الإشكاليات هذه وتكون عودة ميسرة وتكون عودة بطبيعة تكلل بالنجاح للناس الكل. تحدثنا على مستوى العروسة، شكرا لك سي حسين. سيدة دلال، نرجع لك مجددا نتحدث على المستوى ولاية الكاف، نعرف دوركم الرقابي واطلاعكم على مجمل بعض الصعوبات اللي بطبيعة نحاول الناس الكل بتعاضد كل المجهودات انه تكون هالعودة هذه موفقة، على الاقل نتفادى بعض الاشكاليات. نتحدث على دور المجالس المحلية، نتحدث ايضا على دور نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم في حالة بعض الاشكاليات الموجودة، وباش نمشي نتحدث معك اتباعا تقريبا بالنقطة اللي هي صيانة المؤسسات التربوية وتعهدها أيضا على مستوى النقل، مراكز التكوين وغيرها من الخطوط العريضة المتعلقة أساسا بالعودة المدرسية وكذلك الجامعية والتكوينية.
2: إذا مجددا شكرا على
1: مرحبا.
2: الاستضافة. كما كنت تفضلت، هو للأمانة الشأن التربوي والعودة المدرسية راهي مش شأن معناها متعلق فقط بالوزارة أو بمندوبية التربية،
1: نعم
2: هو شأن معناها تتكاتف فيه الجهود الكل، مجتمع مدني، نواب، مجالس محلية، مندوبية جهوية، سادة معتمدين، سيد الوالي، سلطة محلية جهوية، الناس الكل معناها تتكاتف الجهود وتتسخر الكلها باش ان نضمنوا عودة مدرسية في ظروف طيبة.
1: نعم
2: إذا سي فوزي، الحقيقة الأكيد راهو كيفاش العودة المدرسية في ظروف مثالية ما نجموش معناها رغم تسخير كل الجهود،
1: هاي
2: الأكيد
1: ما
2: معناها حسب
1: تنجمش تكون
2: تعرف
1: جهوزية 100%. نعم
2: يعطيك الصحة، لكن ناس هاك تشوف معناها تخدم، الحقيقة نشوفوا معناها في السيد مندوب الجهوي للتربية، السيد الوالي، السلطات المحلية، حتى نواب الشعب من الغرفة الأولى ومن الغرفة
1: النوفة الثانية.
2: الثانية،
1: نعم
2: مجالس محلية، الناس الكل معناها هكايا حاولنا ندخلوا للمؤسسات التربوية، حاولنا معناها نرفعوا الإخلالات للمندوبية التربية باش نقفوا أكيد على جاهزية مؤسساتنا.
1: هذايا تقريبا اجمالا دوركم الرقابي لهنا السيده دلال، انه ناقف على بعض الاشكاليات انه نحاول نرفعها للجهات المعنيه باش نحاولوا نتجاوزوها. كما ذكرت مش 100% نجموا نحضروا كل شيء. خليني نتحدث معك بالنقطه في الاطار هذايا على مستوى التعهد والصيانه، على الاقل من خلال لقاءاتكم بالسيده المندوبه الجهوي للتربيه كيف شنو الجهوزية اليوم تقريبا؟ اليوم نتحدث على 5 أيام ولا 4 أيام قبل العودة المدرسية، كيفاش كانت الاستعدادات هذه وخاصة وقوفكم على هالاستعدادات بما فيها؟ نعرف عندكم اطلاع وفكرة على مستوى ولاية الكيف أساسا.
2: إذا الاستعدادات هي الحقيقة انطلقت منذ أسبوع أو أكثر من أسبوع. كنا قاعدين نشوفه في كما قلت لك معناها مندوبية التربية بإطاراتها بمندوبها مرفوقين في غالب الأحيان بالسيد الوالي بمعتمد الجهة الكلهم ليناهم اللي هما زاروا العديد والعديد من المؤسسات. دخلنا وراهم معناها للمؤسسات لقينا اللي وقع للأمانة توفير معناها هكا ابتلاء باش مدارسنا تكون في أبهى حلة باش تدهن المدارس. وفرت مندوبية التربية الدهن تدخلوا في برشا مدارس اللي باش يتصلحوا اللي باش يتبدلوا بيبان. ثم الطاولات اليوم مثلا في معهد الحبيب بورقيبة على سبيل الذكر لا سبيل الحصر اليوم معناها وصلتنا كمية مهمة ومهمة جدا من الطاولات.
1: هذه التجهيزات.
2: هذا ما ينفيش، هذا ما ينفيش اللي سمى العديد معناها من المدارس اللي مازالت توا ان شاء الله تخلط كما مدرسة الانطلاق بالدهماني فيها اشغال ان شاء الله. مع السيد المندوب يأكد يقول لو بقدرة الله معناها يوم ال 15 سبتمبر تكون حاضرة لاستقبال ابنائها، نتمنى هذا. ثم اعداديه برج العيفة الجزء اللي منا حضر يعني ان شاء الله نحن نقولوا اللي المعاهد والمدارس هذوما
1: إن شاء الله.
2: يستقبلوا الصغيرات في الوقت اللي
1: لأنه
2: راح يجي معاه
1: نحاولوا
2: توا توا.
1: نفهموا لهنا، لأنه في بعض المؤسسات هذه مأكدوا بعض المندوبين الجهويين للتربية، لأنه فما بعض الأشغال ما تعيقش العودة المدرسية وما تعطلش. إذا كان فما أشغال جانبية تنجم المؤسسة تكون تقوم دورها، ولكن الأشغال تكون متواصلة. سيدة دلال، نعم.
2: شوف يعني سي فوزي اذا كان باش تسالني على رايي انا دلاله لموشي معناها نائب شعب في
1: نعم.
2: الموضوع هذا باش نقول لك انا لا احبذ بصراحه انه تكون ثم اشغال تكون ثم معناها كيفاش انطلاق موسم دراسي
1: نعم
2: واشغال في نفس المؤسسه. يعني لسلامه صغيراتنا
1: كلامي
2: هذا
1: ذلك.
2: حيط من غادي هذا ندرشني
1: نعم.
2: يعني نحبذوا انها الاشغال يا حبذا ان نخلطوا نحضروا هل المدارس اللي ما حضرتش وان معناها لم معناها ما نجموش وريت
1: هي إذا كان
2: الوقت
1: الأشغال ما
2: نحاول
1: تكتملش. هاي
2: نشوفوا حلول اخرى. انا عن نفسي
1: نعم
2: ارفض انه تكون ثم موسم دراسي في مؤسسة فيها اشغال.
1: نعم هذايا هذه نقطة تقريبا متعلقة بالصيانة وتعهد المؤسسات التربوية. أكيد فما جوانب أخرى مربوطة، نتحدث على النقل اليوم، نقل التلاميذ، توفير خطوط جديدة. إذا كان فما إضافات أيضا في الإطار هذايا في بعض المناطق، نجم ناخذ معك شوية تفاصيل في
2: اي
1: الإطار
2: اكيد
1: هذا يا سيد
2: جدا.
1: رائد.
2: هو هو هو سي فوزي تصديقا لقولك يعني في الوقت اللي نحن توا نحكوا فيه في الحصه نتاعكم ثم جلسه على مستوى الولايه اليوم معناها الساده المعتمدين والاطارات والمندوبيات
1: نعم.
2: المتداخله مع السيد الوالي في معناها جلسه حول النقل المدرسي الاستعداد للموسم الدراسي.
1: نعم.
2: الناس كلها نعرفوا اللي عندنا المناطق الداخليه عندنا هاك المشكله نتاع النقل المدرسي
1: نعم.
2: ساعه على ساعه سي فوزي على 5 ولا على 3 كيلومتر الطريق ما يكونش معبد الكار معناها ترفض انها تهبط لك الصغيرات هنا تسال وتقول له شنو هي الحكايه يقول لك انا ما نجمش نوصل غادي
1: نص
2: الكار
1: غير
2: والصي والطريق واعره مثلا. هذه يعني
1: إشكالية. نعم
2: مشكور انت على الاستضافه بالحقها ومن خلال برنامجك انت ومن خلال معنا اذاعه الكاف انا نحب نشدد على النقطه هذه بلا يشوفوا لنا موضوع هذه الصغيرات اللي يهبطوا لنا معناها نتاع سنه اولى ابتدائي وسنه ثانيه وسنه ثالثه يهبط لك لهنا ويبدا الطريق والخطر نتاع الطريق
1: نعم
2: شنو هي على خاطر 3 و4 كيلومتر مازالوا ما تهيئوش. هذه راهي اشكاليه طرحتها حتى تحت قبه البرلمان.
1: نعم
2: يعني هنا نحكي على تهيئه المسالك الفلاحيه
1: الريفية.
2: باش معناها تعطيك صح
1: نعم
2: وكذلك معناها تعزيز بعض معناها الخطوط اللي في مناطقنا الداخليه بحافلات نمشوا فك النقل الريفي هذاك معتمدين ونخدموا به باش نسهلوا معناها نحن التنقل نتاع
1: فهمت.
2: سياراتنا
1: نعم، خاصة أنه فما جمعية المدنية اللي تنشط على مستوى عدد من
2: بالضبط.
1: ولايات الشمال الغربي. أكيد فما لقاءات إن شاء الله باش تكون في الإطار هذايا، وأكيد فما تنسيق باش نوفروا على الأقل المسألة هذه. إذا كان بعض المناطق ما فيهاش خط حافلة، على الأقل
2: صحيح
1: النقل الريفي الجمعية المدنية تتدخل في الإطار هذايا، وفما اتفاقيات بطبيعة، وإنها تضمن على الأقل أنه حق التنقل والتصغيرات هذوما يوصلوا للمدرسة أو الإعدادية أو المعهد الثانوي في وقتهم، وفما وسيلة نقل تكون موجودة. نتحدث أيضا على مستوى التكوين المهني سيدة دلال، أكيد العودة التكوينية إن شاء الله الأسبوع القادم أيضا في بعض مراكز التكوين. نتحدث على كيف تقريبا فما 5 مراكز تكوين، إذا كان فما بعض الاختصاصات الجديدة، كيفاش الاستعداد للعودة هذه؟
2: كيف كيما المؤسساتنا التربويه
1: نعم
2: الكل الاستعدادات معناها قاعده نشوفها كيف معناها على قدم وساق، نشوف نتابع في صفحات معناها نتاع المراكز التكوين هذوما قاعده نشوف الاستعدادات كيما كنت نحكي لك، التهيئه من امتلاء
1: نعم
2: من تجديد معناها من مبيتات. بربي ما نحبش ننسى سي فوزي، خليني نعرج على النقطه هذه باش ما هكا حتى برشا افكار وننساها من بعد. بالله ديوان الخدمات المدرسيه اهم نقطه في
1: حثوا على
2: الاستعدادات
1: الإعاشة لهم. هاي
2: يعطيك الصحه. بالله اهم نقطه تكلمنا عليها وحاولنا عملناه، راهو تعدى موسم مدرسي اقل ما يقال عنه انه الحقيقه معناها سامحوني في الكلمه
1: نعم
2: اللي هو معناه سيء جدا. يعني وصلنا ثم معاهد وثم مدارس والكلام هذا نتحمل مسؤوليتي في كلامي، والكلام هذا معناه ناخذ على عاتقي كل كلمه صرحت بها. راهي عملناه وصلنا ثم مدارس الخبز من الكوشه ما يوصلش للمدارس، ثم مدارس على دبوزه نتاع غاز حبست يا سي فوزي، ثم مدارس هاك اللمجه هذيك تلقاه المدرسه والمعهد عنده في برنامج اللمجه، اما تغيرات ما يتمتعوش باللمجه، معناها في على الورق المدرسه الفلانيه تقدم في لمجه على الساعه كذا وتلقاه، والا اذا كان قدمت تلقاه معناها كيما الكونتينا سامحني تواول البرة ونص خبزه في ظروف مش طيبه. ان شاء الله فوزي، ان شاء الله وان شاء الله السيد
1: ما وقفتوش على الاشكال هذا. علاش سيده دلال؟ لانه فما جانب تنظيمي، فما الجانب المادي، شنو هو الاشكال؟
2: والله بلغنا وتحدثنا وقلنا لمندوبيه التربيه وعندنا ثقه في مندوبيتنا، اعطيناها للحكايات هذوما حتى قبل معناها ما يكون بحذانا سيد مندوب التربيه الحالي. انا نحكي على الموسم الفارط، يعني بالحق ديوان الخدمات المدرسيه بالحق كارثه. انا يطلبوني عنا ويقولوا لي سيده الناب وقت اللي راهو يوصل مدير نتاع معهد ما يتحصلش على دبوزه نتاع غاز ما يجيش. كذلك معناها الحقيقه مهمه جدا في فوزي النقطه هذه، مهمه جدا.
1: نعم، هي مسألة الإعاشة مهمة وقت اللي توفر للصغيرات اللمجة، أو أيضا حتى على ما نعرف فما مبيتات أو في عديد المعاهد الثانوية بطبيعة يلزم توفر لهم الأكل غداء نص نهار والعشاء وفطور صباح، هذا يلزم يكون موجود، وهذه نقطة
2: يلزم
1: كما
2: يكون
1: تتغلق.
2: موجود. يلزم نتفقدوا أكل مبيتات نتاعنا، يلزم نتفقدوا مطعمنا سي فوزي، مش مثلا نفطروا ب 50 تلميذ والمية الاخرين قاعدين يستنوا حتى يفطروا زملائهم، معناها تلقاه الماضي ساعتين غير درج وهو واقف شاد الباب باش يدخل هو يفطر. هذوما الكل بالنسبه لي قبل الابتلاء وقبل الطواول وقبل الاناره وقبل كل شيء. بالله نداء الى مندوبيه التربيه، الاعاشه وديوان الخدمات المدرسيه اثنين لهم اهتمام خاص.
1: ان شاء الله نرجعوا لها النقطة هذه سيدة دلال، واكيد انتم لهنا عندكم المتابعة والرقابة على المسألة هذه، وتفهموا شنو هو الاشكال اساسا بالنسبة للنقطة هذه. وموسم كما ذكرت عم ناول يمكن فما صارت بعض الاشكاليات، ان شاء الله سنة يتم تجاوزها. نتحدثوا عموما اذا كان وقفتوا على بعض الإشكاليات اللي تنجم تكون مازالت متواصلة ويلزم الحرحلة متاحة منا هالأسبوع هذا وحتى الأيام الأولى من العودة المدرسية، باش نتحدثوا لهنا على الناس الكل يد واحدة، مجالس محلية، سلطة محلية وجهوية، وحتى على المستوى المركزي، باش ننجحوا هالعودة المدرسية ونتلافى بعض النقائص إذا كان موجودة سيدة دلال.
2: نعم، أهم حاجة سي فوزي بالنسبة لي وبالنسبة لكم الكل نتصور اللي راهو الحقيقة سلامة صغيراتنا وتلامذتنا الساعة هذيك سلامتهم خط أحمر. يعني لهنا باش نمشوا، نعاود نقول لك باش نمشي، أنا ما نحبش نشوف صورة نتاع مدرسة أي للسقوط لا قدر الله. ما نحبش نشوف مدرسة معناها دايرة بها أشجار هكاية تنجم تشكل خطر على صغيراتنا. ما نحبش نشوف قاعة نتاع تحذيري والا نتاع اي قسم مش نتاع تحذيري يبدا السقف نتاعها الحقيقه مشقق، والا هذوما النقاط اللي يلزمنا الساعه نمشوا لهم هما بدرجه اولى، ما تبقى ما يسالش. لاحقا الاهميه انه نحافظوا على سلامه صغيراتنا.
1: نعم اكيد ان شاء الله بطبيعه اذا كان فما بعض الاشكاليات نحاولوا انها تكون الحلول موجوده في اقرب الاجال، خاصه نتمنى السلامه للجميع. وهذايا ما ينفيش، راهو فما عمل كبير بالنسبه للمندوبيات الجهويه للتربيه، نتحدث يعني على الشمال الغربي، نتحدث حتى على مستوى وزاره التربيه، فما اشغال، فما صيانه بطبيعه على تقدمها على تاخرها، اكيد فما متابعه لوضعيه المؤسسات التربويه تقريبا في كل الولايات. ان شاء الله بطبيعه كما ذكرت سيد دلال، انه على الاقل نضمن سلامه التلاميذ، نوفر لهم ظروف ملازمه مواتيه باش الناس كلها تكون في ظروف طيبه، تقرا على رواحها، تكون المدرسه جذابه، سواء كان من خلال البنيه التحتيه او ايضا الاطار التربوي. نتحدث على الاساتذه لهنا والمعلمين، وايضا حتى على مستوى النقل والاعاشه، كل الظروف ان شاء الله تكون مهيئه باش التلميذ يكون في بيئه تشجعه على القرايه. وبطبيعه الحال هذايا مجهود الناس الكل، وهذايا ليش اليوم نتحدث على دور المجالس المحلية وكذلك النواب الجهة، سواء كان بالغرفة الأولى أو بالغرفة الثانية، دورهم الرقابي، دورهم أنهم يوصلوا أيضا حتى صوت المواطن في بعض المناطق، سواء كان تعلق بالنقل أو بالبنية التحتية لبعض المؤسسات وغيرها، وأنه توضح الصورة بالنسبة للأولياء، يطمنوا على صغارهم وقت اللي يكونوا داخل المؤسسة التربوية. نحب نختم معاك سيدة دلال، إذا كان بطبيعة تواصل العمل نتاعكم الدؤوب من خلال اللقاءات وأيضا من خلال العمل الرقابي لمختلف الأشغال اللي تصير على مستوى المؤسسات التربوية، وأيضا من خلال لقاءاتكم سواء كان بالسيدة الوالي أو المندوبة الجهوية للتربية أو غيرها من المسؤولين الجهويين. هذا دائما في إطار أنكم تحسوا أكثر، والحرص على أنه هالأشغال هذه تكون في أوقاتها، وخاصة تحدث على بعض الأشغال الكبرى، ثم نعرف الأشغال الطفيفة اللي فيها الطلاء ودهن وغيرها هذه، لكن فما بعض المشاريع فيها أشغال تتطلب وقت، وتتطلب أيضا أنه المقاولين يوفوا بالالتزامات نتاعهم ويحترموا الأجيال اللي نتاع انهاء الأشغال هذه.
2: يعطيك الصحة سي فوزي، أنا سأنهي
1: نعم.
2: فقط نحب نثمن الحقيقة، ما نجموش ننكر مجهود مندوبية التربية بالكاف على ما هو ما أنهى وما هو منجز، ما لم يتم إنجازه إن شاء الله. معناها كيف ما كنت تحكي مجالس محلية، مجلس نواب الشعب، مجلس الوطنيات والأقاليم، السيد الوالي، السادة المعتمدين، الناس الكل ايد ايد من هنا للي نخلطوا للعوده المدرسيه، حتى ما لم ينجز ان شاء الله نحن من موقعنا ومن خلال معناها الصلاحيات نتاعنا ومن خلال دورنا الرقابي، حتى اذا كان بلاصه ما تخطنش لها السيد المندوب، احنا من خلال مسؤوليتنا نتنقلوا، ما فهمش حتى مشكله، نكملوا بعضنا، نخدموا بعضنا. اليوم السيد مندوب ما تخطنش للبلاصه الفلانيه، نائب الشعب مشالها والحمد لله، باش نكونوا واضحين. كل معناها انا نحكي على روحي شخصيا، كل معناها بلاصه نمشي لها وانه يتفطن لها المندوبيه التربيه الا وانه يكون التفاعل ايجابي. بطبيعه زاد راهي المندوبيه تخدم في اطار الامكانيات اللي عندها،
1: نعم،
2: باش ما نحملوش المندوبيه معناها وزر فوق اكثر من طاقتها. نثمنوا مجهود مندوبيه التربيه، مجهود الناس الكل، ان شاء الله يا رب تكون عوده مدرسيه لائقه بصغيراتنا، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلامذتنا، وان شاء الله العراقيل وهذوما الكل اللي تجاوزوها مع بعضنا بقدره
1: ان شاء
2: ربي.
1: الله الصعوبات هذه الكل تزول، نتمنى عوده معناها متميزه، وان شاء الله عوده تكون كل الناس مساهمه فيها، كل بمجهوده وبطريقته. بطبيعة الحال هنا كل الأطراف، نتحدث على مجالس محلية، مجتمع مدني، أيضا المادة التضامني في هذه الفترة، خاصة نتحدث على أنه بعض الجمعيات اللي تساهم في توفير لوازم الدراسة لبعض التلاميذ في مختلف الجهات، كما ذكر سي حسن الجنواتي عضو المجلس المحلي للعروسة، الحد فما توزيع تقريبا 800 مساعد على تلاميذ في معتمدية العروسة من ولاية سليانة، إن شاء الله المدى التضامني هذا يتواصل بطبيعة مع مجهودات الدولة في الإطار هذايا. إن شاء الله بالتوفيق. نقطة ذكرتها سيدة دلال لموشي نائب مجلس الوطن للجهات والأقاليم، إنه مسألة الإعاشة إن شاء الله نرجع للنقطة هذه ونتابعها تباعا، لأنه مهم أيضا تحط على ديوان الخدمات المدرسية اللي معني بهذه النقطة. في إطار العودة المدرسية نحب نشكرك سيدة دلال على كل ما تفضلت به،
2: شكرا
1: يعطيك الصحة إن شاء الله في لقاءات قادمة عبر
2: شكرا لك
1: موجات
2: أولي
1: إذاعة الكاف،
2: شكرا
1: يعطيك الصحة. شكرا،
2: شكرا
1: مرحبا بك. في إطار العودة المدرسية أكيد فما استعدادات من كل الجوانب، نتحدث على سلطة الإشراف، المركز الوطني البيداغوجي في زيارة لوزير التربية نور الدين النوري أمس إلى المخزن المركزي، أكد أنه نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، في تخطت نسبة التوزيع على الفروع الجهوية 82%، وناهزت نسبة المبيعات تقريبا 75%. وزير التربية تحدث على سير عملية طباعة الكتب وقبولها وتوزيعها بالمركز، وأيضا فما بطبيعة إجراءات لوجستية في الإطار هذايا اللي يعتمدها المركز لتسريع نسق التوزيع. وإدارة المركز أكدت أنه عملية طباعة هذه الكتب بالنسبة للعودة المدرسية 2026-27 تصير في مرحلها الختامية، لأنه أيامات فصلنا العودة المدرسية، وأشارت إلى أنه عملية قبول وتوزيع تتقدم بشكل منتظم باش توفر الكتاب المدرسي لجميع التلاميذ في الأجيال المحددة. ووزير التربية أكد ضرورة مضاعفة المجهودات لاستكمال عملية التوزيع هذه في أفضل الظروف، حرص أنه الكتاب المدرسي يجب يكون متوفر لفائدة جميع التلاميذ قبل العودة المدرسية. هذايا بخصوص الكتاب المدرسي، كنا تحدثنا على دور المجالس المحلية في معاضدة المجهودات صيانة وتهيئة المؤسسات التربوية، أين بجانب النظافة دور الرقابة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والأشغال الجارية في عدد كبير من المؤسسات التربوية. بطبيعة تحصل على أشغال طفيفة اللي هي تعهد وصيانة وطلاء وغيرها وتوفير تجهيزات، لكن فما بعض المشاريع اللي جارية نتحدث أيضا على إحداثات جديدة على مستوى الشمال، ولاية الشمال الغربي نتحدث على سليانة، بطبيعة فما إحداثات في جندوبة كذلك، أيضا فما بعض المشاريع جارية لحد الآن إن شاء الله تكون موجودة قبيل العودة المدرسية. وبطبيعة لأنه مشاريع فيها أجل ومشاريع كبيرة، سواء كان إعادة تهيئة فيها أشغال كبيرة أو غيرها، بطبيعة هذايا الكل راو نتحدث اليوم على مجهودات الناس الكل في أنه تكون العودة المدرسية هذه في ظروف طيبة، الناس الكل كل من موقعه، كل عنده دوره باش يوفر كل الظروف. نحب تحية للناس الكل بطبيعة، خاصة انه الاستعدادات الحثيثة اليوم، اليوم الخميس 10 سبتمبر تقريبا، تحدث على 5 أيام أو 4 أيام قبل العودة المدرسية، إن شاء الله كل الظروف تكون مناسبة باش الناس الكل تكون في عودة مدرسية في ظروف طيبة، وتكون المؤسسات التربوية أيضا في أبهى حلة باش تستقبل التلامذة الصغار، أيضا تحط على المدرسة الابتدائية، تحط على الإعدادية، اليوم تحط على المعهد الثانوي. أكيد نتمنوا إنه البنية التحتية أيضا تكون توفر الإطار التدريس، إن شاء الله الناس الكل تكون في استعداد تام لإنجاح هذا الموعد العودة المدرسية. نعرف حتى العائلة التونسية اليوم تترقب عودة الأبناء إلى مقاعد الدراسة في كل المستويات، نتحدث على المدرسة والإعدادي والثانوي، أيضا نتحدث على المستوى الجامعات. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل، وإن شاء الله سنة مدرسية وجامعية مكللة بالنجاح للناس الكل، وأكيد الناس اللي ساهمت في هالاستعداد هذايا وإعداد كل المؤسسات باش تستقبل الصغيرات اليوم باش يكونوا على مقاعد الدراسة. إن شاء الله موافقين الناس الكل. هكا وصلنا لختام اللقاء معكم اليوم في الشأن العام، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكهف.
1: كريمة كريمة شو كريمة شو كريمة شو كريمة شو كريمة شو
2: كريمة ايه؟ هما بيصعدوا كل كريمة؟
1: كريمة شو مع كريمة كريمة كريمة

0: جينا بالإيقاعات التونسية على موجات إذاعة الكيف الخمسة وسبعة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. مساء النور، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين والرياحين وكل أنواع الورود نهديها لكم في أمسيتنا في كريمة شو هذا الأسبوع على موجات إذاعة الكيف، آخر لقاء لينا في الشبكة الصيفية، وإن شاء الله نرجع معكم السبت القادم في شبكة جديدة، منوعة جديدة، أجواء جديدة كالعادة معكم في لقاء الثمانية مع كريمة شو. أهلا وسهلا بالناس الكل، حوالكم شو عاملين اليوم؟ برشا فيكم مرتاحين، اتمنى تكونوا قضيتوا اوقات مزيانه بيا، برشا يتبعوا في معناها مشوار حياتهم، سواء كان في عمل مستعجل والا استعدادات وتحضيرات هكا العوده المدرسيه نهار ثلاث ان شاء الله، بالتوفيق لكل كل الاطار التربوي ووليداتنا صغيراتنا للتلاميذ للطلبه للمؤطرين والاساتذه للعاملين الكل من يشتغل بهذا الحقل وله علاقة مباشرة به، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. إذن أكيد أحنا زيد اليوم مستعدين معاكم لبرنامجنا بروحنا المعتادة، روحنا الإيجابية اللي فيها برشا معناها هكا موجات نحبوها تكون قريبة منكم، موجات تعطيكم شوية طاقة وحيوية. ومشوارنا الثمانية مع ليكيب الكل معايا اليوم، وخير الدين قرفي رفقني على الكونسول، تحية ليك يا خيري، مرحبا بكم معنا. تحية كيف كيف لي اليوم مخرج الحصة على الستريمينج لايف معنا زميلنا علي اليوسي. مساء النور يا علي، مرحبا بك، تحية طيبة ليك أكيد علي. والفقراتنا اللي باش تقدم هنا أنت صورة بإذن الله اليوم على الباج متاعنا على سيت زيدا ويب. كيف كيف نحيي صديقتنا هندة يونسي موجود معنا اليوم، هندة في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية. مولدي لهميلي موجود معنا اليوم، مولدي في تأمين الخدمات الهاتفية كالعادة صديقتكم. بعد إذنكم كريمة لوكسوري في تأمين هذا المشوار المباشر في كل فقراته، وأكيد الدعوة للناس الكل أصدقاء اللي يسمعوا فيها توا موجودين توا وين ما كنتم، نجموا تكونوا حاضرين معنا سواء على الباج بالفيدباك، نحب نشوف تفاعلكم معنا، اقتراحاتكم، إهداءاتكم، ملاحظاتكم زيدة كيف كيف على الرحب والسعة، فقط تكون حاجات معقولة و تكون بطبيعة يعني الهدف منها هدف جيد وسامي ونبيل. وأكيد أنا هذية ما نستغربوش من أصدقائي ومستمعينا اللي نعرفوا عندي ثقة كبيرة فيهم أنهم دائما في الموعد معنا، من أجل أنه يكون صوتنا واصل على خمسة على خمسة، باش تكون زيدا كيف كيف مساحة هذية ليهم هما في تفاعلهم هما معنا، باش نقدموا الإضافة والأحسن والخير إن شاء الله القدام. اليوم ذكرى مش باش تكون حاضرة معايا للأسف الشديد، لأنه عندها شوية موينة، إن شاء الله الجمعة الجاية ترجع معنا في الشبكة الجديدة بإذن الله كالعادة بنصائحها المزيينة اللي عودتنا بيها بطاقتها الإيجابية وحضورها الفعال. تحية لها كبيرة برشا برشا في لقائنا، أكيد تحية توصلكم من صديقتكم بعد إذنكم كريمة لوكسوري معكم من تول ثمانية شوية آخر، وننتقل مباشرة للركن الأول في مشوارنا اللي هو ألاؤون مع محمد عزيز مشيري. نبقى معنا غمنا الموالي ونرجع لكم.
1: كريم شو شو شو شو

0: على اون.
1: ونقول مجددا اهلا وسهلا مرحبا بكم اصدقائي، تحيه طيبه للجميع مستمعينا اوفينا، كل من يلتحق بنا الان على موجات اذاعه الكيف. انتم معنا في كريمه شو على اون، اكيد المتابعات الحينيه والانيه الشبابيه اللي تهم الشباب. شنو هو اكثر حاجه الان تحطوا عليها؟ اكيد هي العوده المدرسيه، العوده المدرسيه، العوده الجامعيه، الحياه الدراسيه بصفه عامه. سعيده جدا كالعاده باش يكون معايا الشاب محمد عزيز مشيريه. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك عزيز.
2: مرحبا بك مدام كريمه، مرحبا بكم اللي تسمعوا فينا، اللي تحضروا في ادواتكم، تحضروا في كراتبكم، قاعدين تغلفوا فك الكراسات، تستعدوا للعوده المدرسيه. اللي ما شريش حوايج دوره وجريه في البازار يشري حوايج
1: في اخر وقت
2: ولا اللي يلوج على الساك جديد، اللي قاعد يلوج على ايتود في الصيف. كلها بدت من تو، والعد التنازل يبدا.
1: اكيد العوده المدرسيه معناها حاجه خاصه جدا. انا الجمعه اللي فاتت قلت حتى العائلات اللي ما عندهمش شكون في العوده المدرسيه ما تلقى عندهم شكون في العائله، في الجيران، حتى كان ما عنده حتى حد. كي يشوف الحياه كيفاش تبدلت، معناها نهار 3-15 سبتمبر تحس الايماج الكل نتاع الدنيا كل تبدلت، تولي الدنيا معناها زاهيه اكثر. ما عادش نشوف الصغيرات بالطابليات نتاعهم، بالكراتب نتاعهم، بالصوت نتاعهم، بالصوت نتاع السونوري، كل شيء مميز. معناها في العودة المدرسية عندها معناها مميزات كبيرة ياسر، وتخلي الدنيا تزهى والحياة هكا تكون فيها حياة حيوية أكثر، ربما حركية أكثر.
2: بطبيعة هو معناها كنا نشوفه في شوارعنا معبية بالموظفين والعمال، نصبحونا نقوها معبية بالتلامذة الشاقين الكياس والموظفين الماشين بكرهبهم والكياس ما شاء الله معبي بالطاقات الإيجابية. ومعناها الناس كل السبعة ونص، الناس كل في الكياس،
1: الناس كلها في الطريق متاعها،
2: في الطريق، كل واحد ماشي للبقات، واللي ماشي للمدرسة، اللي ماشي للجامعة، وكل معناها كل واحد وعمره، كل واحد متطلبات
1: الاستعدادات. تو انت حكيت بكري شويه، قلت على اللبسه، على الادوات، على الكتب، برشا حاجات. معناها الحاجات هذوما اللي يسبقوا العوده المدرسيه هما في حد ذاتهم حدث. يعني تحس الحياه تو كل يوم فما اكتظاظ في المغازات، في مختلف الاماكن العموميه، في المكتبات خاصه.
2: بالطبيعة باش نلقوا اكتظاظ، خاصة انه رانا نحن شعب معناها في اخر لحظة ديما نبدو الحاضر.
1: عادي عادي
2: ديما عنا تأخير، خاصة في 3 ايام هذوما كل شيء تلقاه معبي، سي المكاتب كلها معبية، سي المغازات كلها معبية، سي الاسواق زادة باش تلقاها كلها معبية، البلايص كل باش تلقاها معبية، الرستورونات، لي بارك داتراكسيون، البلايص الكل. اللي ما تفرهدش في الصيف يزم يتفرهد الايام تاع
1: الظهر، يخرج
2: ليتوديت يزم يقايد من تو
1: اكيد، واللي فما شكون حتى من قبل معناها حتى بالصيف به. هذا شنو معناه؟ هذه حاجه ايجابيه، انا يعني نشوفها ايجابيه. ما نعرفش، انا ربما الاكتظاظ في بعض الاحيان، مش في بعض الاحيان، اغلبيه الوقت نكرهوه الاكتظاظ، ولكن في العقده المدرسيه ما تنجمش تقول لي خطر هكا مثلا المكتبات، يعني باش تشري الكتب نجمش تشريها في اول الصيف والا في وسط الصيف، باش تخلي هي ديجا في اخر الصيف ومع العوده المدرسيه، ومازال فما كتب ماهيش متوفره، ماهيش موجوده. معناها الحاله عاديه، انا نحسها عزيز هكا ولا لا؟
2: اي، هو الاكتظاظ في الوقت هذا بالذات معناها بعد ما كنا نشوفه في كياساتنا نوعا ما فارغه خاويه. نتذكر ان احنا في ايبيزود من على اون قلنا نحن كي نخرجوا في القيلة نلقوا كياساتنا فارغة، تو باش نخرجوا في القيلة باش نلقوا كياساتنا معبية بك الصفوف المتعدية بك الطابليات، الميداعات الجميلة، وك السكان، وك الصغيرات هذين السكان ضخمة شوي،
1: كبيرة برشا بالكتب، كبيرة برشا
2: بالكتب والعلم، باش نشوفوا معناها برشا حركية، سي اقتصادية، سي اجتماعية، سي حتى الوالدين يتنافسوا، الصغار يتنافسوا يحصلوا لديه
1: ولا تبارك الله يعني الطقس محليه الفتره هي يعني فكرنا بالحق بالخريف وبالعوده المدرسيه مطر طقس باهي معناها الاجواء محليه مزيانه ان شاء الله ان شاء الله بركه كل شيء يكون متوفر يعني نتمنى انه كل انسان معني والحاجه الباهيه انه فما التنوع يعني حقيقه يعني تلقى الاسواق ما بين الغالي للرخيص المتوسط انت وشنو اللي تلوج وانت وشنو الكاليتي اللي تلوج عليها اما التوفر والتزود عادي ما عدا بعض الكتب المفقوده سنوات معينه فما بعض الكتب اللي مازالت معناها ماهيش متوفره في المكتبات على امل انها تكون موجوده قريبا ان شاء الله به هذايا بالنسبه للحياه الاجتماعيه توا خلينا الحياه كي نشوفوا الوليدات فما شكون اول مره فما شكون متعود شنو زعما حسب رايك انت توا كيفاش التعامل النفسي والتحضير النفسي للوليدات
2: هو اهم هو. تحضير اهم تحضير قبل راجع القرايه شنو اللبسه اللي باش نلبسها نهار 15 سبتمبر
1: السؤال هذا يطرحوه الصغار
2: السؤال هذا هو اهم سؤال شنو اللبسه اللي باش نلبسها نهار 15 سبتمبر يلزم لبستين تكون ازين من لبسه 30 واحد باش يقروا معي في نفس القصه
1: زعما عزيز
2: موجود والكل يخاموا كيما هاك في الاختيار تاع اللبسة راهم دقيقين في التفاصيل إلى أبعد ما تتخيل
1: إيه نتصور هما كي تشوف حتى الأطفال الصغار في رياض الأطفال يدقوا برشا في التفاصيل يحبوا ألوان متناسقة
2: ستوش نحبوا رؤس وساكي نحبوا رؤس
1: مثلا البنات
2: نحبها رؤس نحبها ديزني ونحب على دبوزة مي سبيسيال ونحب على كذا وكذا غلاف نتاع ماشا أظن كل تلقيهم عند الصغار
1: موجودين جدد.
2: صحيح تلقيهم أكثر من نافحين تلقيهم كيمشوا للمكتب بقدر يفرزوا
1: هذا هو صحيح
2: سوق
1: نفحة معناها هي عندهم النفحة العودة المدرسية معناها اللي تروك الأشياء هذوما الصغار مهمين بالنسبة لهم تفاصيل محليها معناها مهمة
2: وكي يبدو يغلفوا نهار 14 في الكي يبدو يغلفوا في الكرارس رم يبدو يغلفوا بكل قلب ورب مشتهي
1: بحماس كبير برشا
2: وكيفاش يحلو فك الأدوات بالبلاستيك كيفاش يحلو فيها لو تحسوا انبوكسينج على اصوله
1: اي مش انبوكسينج تاع الانستغرام لا هذا انبوكسينج حقيقي
2: حقيقي
1: ماهوش مزيف مش الصورة اي يعطيك الصحة هذا هو
2: وبالنسبة للكبار اللي معناها متعودين أنا قلت لك أهم حاجة عندهم هي اللبس
1: حتى الكبار عزيز تو أنت مثلا مهتم بالتفصيلة هذه
2: قاعد نخمم باش نشري قاعد نخمم
1: مازلت ما شريتش عزيز ما عادش فكري راه
2: ازرب ليه أنا ديما آخر وقت اللحظة الأخيرة
1: كي تونسي معناها
2: تونسي
1: تونسي بالطبع
2: قاعد نخمم واش باش نشري حتى يعني في اللبسة قاعد نخمم سي نشري مريول وسرويل سي نشري زوز مريول ونزابي سرويل
1: باش كل يوم تطلع مريول معناها
2: اي انت لهني لازمك تكون ذكي يا اما باش تضحي بحاجه باش تاخذ زوز من حاجه اخرى يا اما تاخذ معناها
1: توا من مصروفك ولا الوالده والوالد هما اللي باش يوفروا لك الفلوس
2: الوالده والوالد
1: يعني مصروفك حاجات اخرى حاطها على شيرة
2: اي لا وزاد في اللبسه اما في الكتب وما تابع هذاك راهو الشباب غير مهتم تماما راهو
1: الكبار في العمر مش مهتمين
2: مش مهتمين خاطر مستنسين
1: زعما عزيزه
2: لا بالرسم
1: مش كما نذكر معناها في السنوات هذوكم حتى واحنا كبار معناها مهتمين باش نشوفوا البروجرام نبدو نحبوا نشوفوا الكتب نتاعنا باش نفهم باش نشوفوا البروجرام شنو هو فيه
2: يمكن في الكوليج اي في الليسير وما عادش عندنا
1: هذا نحكيك معايا حتى في الكوليج
2: ما عادش عندنا نحن ولينا باش نهتموا بليتود ليتود في الصيف لهني انت السي عندك ماتير معين
1: رجعت بالقدا
2: خاصة الثانوية الثالثة والرابعة اللي هما يلزمهم معناها يبدو حاضرين
1: اي باز قويه معناها
2: حاضرين خاصه بيها. في المواد الاساسيه فيجروا من الصيف يجروا ويشقروا اللي في المواد
1: يراجعوا
2: ولا يراجعوا وحدهم
1: اي يراجعوا ياخذوا فكره على البروغرام دونك احنا قبل ما كانتش بصفه هذه اللي تود والكل رغم موجوده ولكن اقل شويه دونك احنا تلقانا متشوقين برشا ان نعرفوا البروغرام السيف احنا نفرحنا الجيل القديم خاطر كنا السيف راح بالنسبه لينا السيف راح فيش قرايه بالكل القرايه تبدا نهار 15 سبتمبر نهار العوده المدرسي نبدو نكتشفوا في وقت اللي باش تشري الكتب نتاعك وقتها باش تتعرف على البرنامج الدراسي في المواد الكل المواد معناها حسب الشعبه نتاعك نحكي لك على الليسي معناها فتره الليسي يعني كانت اهتمام كبير بوقت شراية الكتب وشراية معناها الأدوات والمستلزمات نتاع الدراسة، كانت مهمة حتى للشباب يعني حتى للكبار في العمر كانت مهمة ياسر. توا اختلفت الدنيا شوية برش
2: برش، تولينا نعرفوا البروغرام، ما عادش نستنوا باش
1: بروغرام ديجا انتم مطلعين عليه من الصيف قارين، وتقريبا برشا ماتيريت قريتوهم شفتوهم حضرتوهم، حاجة إيجابية وسلبية في نفس الوقت.
2: جماعة الفاك حاليا قاعدين يحضروا في فاليزيتهم في كمينهم
1: في ديارهم
2: في ديارهم،
1: خاطر برشا فيهم ماشيين يلوجوا على الكري، لكن ديجا ما فماش شكون كري ديجا معناها الدار ولا الفويي وكل معناها حضروا رواحهم جستوى معناها يلموا في دبشهم.
2: اي التحضيرات الاخيره،
1: اللمسات الاخيره قبل الانطلاق،
2: اكل شو اسمه اكل الماكله اللي هزينها معاهم الرحله الشتاء والصيف، اكل الادوات ذيك الادوات اخر حاجه عندهم بالنسبه ما عندهمش ادوات،
1: عندهم حاجات اخرى، عندهم التهيئه نتاع العيشه نتاعهم كيفاش باش تكون
2: هذيك اهم حاجه.
1: اهم حاجه
2: اصلا من جويليا يبدو يخموا يخموا يحسبوا وعاملين كل معناها البارت ايكونوميك
1: باش يكملوا حاجات
2: اللي كيفاش باش نعيش في الجامعه، كيفاش باش نكون عايش معناها نورمال
1: كاين في دارنا.
2: الطالب يزمو يتحكم، الطالب ديما يزمو يتحكم في الميزانيه اللي عنده خاطرها محدوده وهو زاد يلزم يكون ذكي كيف استعمل
1: يعرف كيفاش يتصرف في البيدجي اللي عنده الفلوس اللي بعثته له معناها العائله باش هكاك يعيش مرتاح وما يستحقش باش يزيد يطلب فلوس اخرى. هذا اذا كانوا معناها واعي وصفاء يعني برشا متطلبين. الحمد لله الحمد لله يعني نتمنى خاطر بالحق الوالدين يتعبوا يتعبوا ماديا جدا جدا جدا باش يوفروا هكا الحاجات اللي ربما التلميذ يشوفها ساعات ولا الطالب يشوفها حاجات عاديه، ولكن الولي بالنسبه ليه راهي مصروف يعني بين ضفرين مصروف هائل وضخم، يعني ينجم ينقص من مصروفه هو الشخصي من مصروف العائله اللي قاعده معناها في على بلاصتها، باش الولد ولا البنت اللي انتقلوا لحياه جديده في بلاصه جديده يكونوا مرتاحين يكونوا متفرهدين يصرفوا بالكدا
2: ينجحوا
1: وينجحوا اكيد هو الهدف الاساسي. يعني وصلت بنا للريزلتات اللي نختموا بها انه احنا هذا الكل من اجل انه العام تاعنا يتعدى لباس، يعني نبداو باللبسه وبالحاجات الصغيره والتفاصيل الصغيره في انتظار ان ندخلوا في العلم
2: الاخر ننجح
1: في الاخر نخدم
2: حتى كان بيزعنيش نعاودوا ننجح
1: المهم
2: ننجح
1: فما نجاح فما نجاح وناخذوا شهاده نفرحوا بها احنا خاطر ساعات زيد الوالدين يحبوا يفرحوا هما قبل صغارهم. ليه يا خويا خليه هو انت رويج بك تقريه وتوريه وتوصله وتكبره كذا، هذيك سنه الحياه، ولكن هو لازم يكون مقتنع بالقرايه اللي قاريها مقتنع بالحياه اللي عايشها، وايضا هو فيغ معناها يعني
2: فخور
1: اللي هو معناها متحصل على الشهاده هذيك واللي هو كمل الباركور نتاعو بنجاح وتميز وهكا، ولا انسان باش يدخل معترك الحياه باش يفكر يكمل دراسته والا باش يكمل يدخل الحياه العمليه ربما وكذا. دونك ان شاء الله شنو نتمنى لهم عزيز في الاخر؟
2: نتمنى لهم من 15 سبتمبر ل 30 جوان نشوفكم ناجحين
1: ان شاء الله يا رب،
2: ان شاء الله عامكم يتعدى مزيان
1: يا رب، ان شاء الله
2: خفيف لطيف ظريف
1: كل الصفات فيه حتى كان صعوبات نسيش تتعود تعدى وتتجاوز
2: جوع عند البروفيت تحبوا عليهم تقروا في الاقسام تحبوا عليهم
1: بالوقت
2: اللي تحبوا عليه بالوقت المناسب ليكم وفي ظروف طيبه وفي جو معناها عائلي ومدرسي.
1: انت تو مازلت التحضيرات تاع اللبسه نتاعك مازلت ماهيش حاضره، اما موتيفي معناها باش تدخل السنه الدراسيه جديد. تذكروا سنه عزيز سنه ثالثه أدي ان شاء الله بالتوفيق ونجاح يا عزيز، ان شاء الله باش تكمل معانا الروبريك هذيا ان شاء الله ما تعيقش الدراسه
2: حتى اللي ينجحوا اللي يسمعوا فينا ويتخرجوا مازلنا مكملين
1: وعزيز معانا ان شاء الله. شكرا لك يا عزيز يعطيك الصحه تحيه ليك ان شاء الله عوده ميمونه ليك انت للعائله للاطار التربه ولكل زملائك وكل الناس اللي يسمعوا فينا على موجات اذاعه كيف كانت هيبي على اون. نرجعوا مع الايقاعات مع الاغاني المزيانه اللي اخترناها خصيصا لكم اينما كنتم.

0: معكم أهلا وسهلا، تحية طيبة للجميع. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، الشبكة الجديدة شبكة خريف شتاء 2026-2027 على موجات تاعت الكيف. تنطلق إن شاء الله يوم الاثنين 14 سبتمبر، كان سبق العودة المدرسية بيوم واحد، وإن شاء الله نقول موفقة ليس كل أصدقائنا مستمعين. إن شاء الله مبروك على مستمعينا الأوفياء والكرام. شنو رأيكم نسمعوا الومضة متاعنا، ومضة خاصة بالشبكة الجديدة موجودة على الباج بتاعنا ايضا، تجمو تشوفوها. يلا نسمع معك خيري ونرجع لتفاصيل الشبكة.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
0: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
0: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
0: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
0: بكل الألوان.
1: بكل الألوان،
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف بكل الألوان، يعني باش تلقاو فيها مختلف المجالات، الفضاءات اللي تعودتوا بيها وفضاءات جديدة إن شاء الله. كما قلت الشبكة متاعنا تبدأ نهار الاثنين 14 سبتمبر 2026، نهار الاثنين 3-4-5 الجمعة إن شاء الله موعدنا الصباحي، لقانا ومنوعتنا الصباحية المتميزة اللي تنطلق منذ 6 صباحا، تتواصل إن شاء الله إلى 9 صباحا إلى حدود يوم الجمعة. برنامج صباح الخير وصباحنا رباح السبت والأحد من 6-10 الماتينال بكل ما فيه من خدمات، برامج ميزينة، أسعار السوق، ميكرو تروتوار، يعني فقرات الوامضة كلها اللي تعودتوا بها، وفيها أيضا عديد الخدمات الأخرى كيف البرقيات الرياضية، كيف ركن غذاء آمن اللي هو ركن جديد إن شاء الله مع مختصة في المجال هذية سيدة منى حمداني. وأكيد يعني فما تفاصيل مهمة جدا في الماتينال اللي هي تنجموا تتعرفوا عليها بداية من يوم الاثنين مع رفيقة الكيفي، صديقتنا رفيقة يوم الاثنين، صديقتنا ليلى سميدة يوم الثلاثاء، الأربعاء مع زميلنا عادل الخميسي، سندس مسعاوي يوم الخميس، الجمعة بتأمين زميلتنا يمين رزيق، والسبت والأحد كما تعودنا مع زميلتنا إيمنة الخليفية. التسعة اللقاء مع المجلة الإخبارية الجامعة ستوديو الناس من الاثنين للخميس، الاثنين زميلتنا عواد في عقوبي، خيرشيني نهار الثلاثاء، ضحى بوكيري نهار الأربعاء، يوم الخميس أيضا ضحى البوكيري، لقاء ستوديو الناس كالعادة كما استنسنا فيه الأكتواليتي، فقرة ضيف الحصة، مشغل خاص وقطاع خاص، كيف أخبار الجهات مع شبكة مراسلين أربعة ولايات من الشمال الغربي كيف بيجا جندوبة وسيليانا، يكونوا حاضرين في هذه الحصة الخاصة كما قلت، وهي مجلة إخبارية جامعة بكل ما فيها من تفاصيل. بعدها مباشرة أصدقائي تنطلق مع الحديش أو مع الحديش بالفعل الحصة، يعني هو كل ورهة هذه مخصص لحصص معناها معينة في الشأن البيئي الاجتماعي الاجتماعي الأسرة الاقتصادي، يعني فما عديد الاختصاصات اللي تنجموا تابعوها. جسور الأمل نهار الاثنين مع ضحى، مع النحميها مع هاني لقاءنا البيئي نهار الثلاث، حديث الأسرة عودة للقاءنا التربوي مع المرأة والأسرة والتعليم والتربية مع صديقتنا وزميلتنا سندس المسعاوي نهار الأربعاء من 11 حتى النصف نهار، بين المواطن والإدارة نهار الخميس يتواصل بإمضاء زميلتنا عواطف اليعقوبي. نرجع شوية لنهار الجمعة، هاي نمشوا مع بعضنا لنهار الجمعة، يتواصل لقاءنا الديني مع الأستاذين كمال الزديري ورضا بتبيعة الوسليتي من 9 حتى 11، بعده مباشرة الفلاحة دويم يتواصل مع زميلنا فتحي الرئيس من 11 حتى الماضي ساعة، لقاء السبت كرهبتي من 10 نصف نهار مع زميلنا توفيق الشيرني، وكلنا صغار مع ألفة بوعد 24 نهار لحد من 10 حتى لل11. نرجعوا

الاثنين من نصف نهار حطيت الماضي ساعة حدث ورائي في الشأن العام نهار الثلاث الأربعاء حدث ورائي مرة أخرى مع صديقتنا خيرة، وفي الشأن العام يوم الأربعاء يوم الخميس عفوا كالعادة من نصف نهار حطيت الماضي ساعة لقائنا الموسيقي المعتاد مع صديقتنا إيمان حنيشي ماضي ساعة وربع مباشرة بعد نشرة الأخبار بين كلمة ونغمة يوم الاثنين والثلاثاء مباشر، ويوم الأربعاء باش يكون إعادة. نهار الخميس يكون معكم زميلنا فتحي الرئيس في حديثك كبير من ماضي ساعتين حتى الماضي ثلاثة، ماضي ساعتين لثلاثة نهار الجمعة صديقتنا خيرة الشيرني يتواصل موعدنا الخدماتي استشارات قانونية، وفي عودة مجددا للقاء مرايا الجهات هذه الحصة اللي تدوم ساعة مع ولاية الشمال الغربي نهار الاثنين من الكيف مرايا الجهات تأمنها صديقتنا هنا مدفعي من مكتب جندوبة مراسلين تحية ليهم اللي هما رفقة وهشام مكتب جندوبة نهار الثلاث، مكتب سليانة نهار الأربعة مع زميلنا ماهر هماسي، ونهار الخميس مكتب بيجا مرايا الجهات من بيجا من تأمين الزميلين ناجي الخلولي وفاتن التوجيني. هذا بالنسبة لمرايا الجهات. البرامج الخدماتية تتواصل زيادة في بداية الأمسية الأربعة حتى الخمسة صحتك يوم الاثنين يمين رزيق، العيادة البيطرية يوم الثلاثاء رفيقة كيفي، ويوم الخميس دليل الفلاح رفيقة أيضا، مع عودة للقاء في رحاب الجامعة اللي باش يكون فما تغيير في الشبكة هذه. رحاب الجامعة اللي تعودوا به في الشبكات السابقة نهار الجمعة باش يرجع، لكن هذه المرة باش يرجع في توقيت آخر اللي هو قريب للطلبة أكثر في وسط الجمعة نهار الأربعاء، باش يكون من الأربعاء حتى الستة نهار الأربعاء في رحاب الجامعة مع هنا المدفعي، بتبيع عودة لهذا اللقاء ليجمع الطلبة. وأكيد يعني باش تكون حركية متميزة مع الطلبة والحياة الطلابية. ديه نرجع شوية هكا ديما فما اختلاف بين الجمعة السبت والأحد وبقية الأيامات. نهار الجمعة بعد الاستشارات القانونية فما موعد جديد اللي هو برنامج بلا روتوش من تأمين أو وجهة نظر عفوا وجهة نظر من تأمين الصديقة سندس المسعاوي، اللي هو باش يكون فورام في بداية الشبكة للحديث وطرح مواضيع تهمكم وتهم حياتكم، وإن شاء الله باش تكون معها مع سندس معناها عديد المواضيع الجيدة والجديدة والجديرة بالنقاش يوم الجمعة من ماضي ثلاثة حتى للخمسة بتاع العشية. نهار السبت يلا نغني يرجع لكم في موعد من نص نهار حتى للساعتين، بعده مباشرة يرجع موعدنا الرياضي استوديو الرياضة من تأمين زملائنا في قسم الرياضة كريم عويدي نهار السبت من ماضي ساعتين الخمسة، ونهار الأحد مع حنين بالمصفى أيضا من ماضي ساعتين الخمسة، وتغييرات حسب المباريات والنقل وكذا باش يكون دائما في توقيت متميز أو خاص خلينا نقوله، ولكن في العادة من ساعتين الخمسة سواء السبت سواء الأحد استوديو الرياضة. قبل نهار الأحد قبل استوديو الرياضة فما منوعة جديدة، منوعة جديدة هذه بين السياحة في الشمال الغربي بين المناطق متاعنا المزيينة بين اللمة العائلية بشي أمنها زميلنا نبيل الشيخاوي بعنوان جديد لمة لحد نهارة لحد إن شاء الله من لحديش حتى الماضي ساعة بإذن الله تعالى. هذه بالنسبة للصبحيات متاعنا. يلا ننتقلوا شوية للبرامج متاع العشوية والأمسية اللي تنطلق كالعادة مع برنامج نبض المساء من الاثنين حتى لنهارة الجمعة، مع اختلاف فقط يوم الأربعاء مش بش يكون من من الخمسة حتى للسبعة، بش يكون نهارة الأربعاء بعد الجامعة وبرنامج هني بش يكون مباشرة نبض المساء من الستة حتى للثمانية مع صديقتنا رفيقة الكيفي، وبقية الأيام يعني في التوقيت هذية من الخمسة حتى للسبعة. نهار السبت كريمة شو يتواصل من الخمسة حتى للثمانية، نهارة لحد فواكه من التراث من الستة حتى للثمانية. السهرات بش تكون فيها الجديد هذه الشبكة، عودة لبين ثنية الذاكرة يوم الاثنين مع زميلي كمال السجيري والدكتور محمد التليلي بلا قيود إيمان مرعي ودكتور عاطف اللبادي، موسيقى من العالم نهار الأربعاء مع إيمان الخليفي، خطوات تتحدى بعض به في ضيافة نجم، يعني باش يكون سهرة الخميس مختلفة لأنه باش تفما منوعة جديدة برنامج جديد بساعة إن شاء الله باش تأمنوا زميلتنا إيمان حنيشي ينطلق السبعة متاع العشاء
العشية اسمه هكا بدينا، باش يهتم بالمواهب بالأصحاب المشاريع الجديدة. كل مرة إنسان في مجال من المجالات الخاصة يكون متميز، باش تحكي معاه إيمان في ساعة نهار الخميس من 7 حتى 8 في هكا بدينا، بعدها مباشرة من 8 حتى للعشرة صديقتنا حنين بن مصطفى في ضيافتي نجم برنامج رياضي بطبيعة، ثم خطوات تتحدى مع ليلى سميدة من 10 حتى لليل 11 أضواء وظلال الفن السابع الفن الرابع الفنون بمختلفها مع زميلة عادل الخميسي من 9 حتى لليل 11 أضواء وظلال. موعد جديد الميعاد اللي كنا معناها استمعنا له واستمتعنا به في الشبكة هذه الصيفية مع سي حمادي الخميسي، باش يرجع عنا في شكل جديد المرة هذه في سهرة السبت من 9 حتى 11 مباشر، حصة مباشرة تفاعلية باش تكون على الطرق الصوفية على معنيها مع الغاز والمكالمات الهاتفية والأغاني التراثية والعيسوية وال كلها تكتشفوها الطرق هذه مع سي حمادي الخميسي نهارة سبت من 9 حتى 11 في الميعاد. وأخيرا سهرة المكتوب من هروب اللي هي بإمضاء زميلنا فتح الرئيس نهارة الأحد من 9 أيضا 11، هذوما تقريبا مختلف في البرامج ومختلف معنيها الأشياء الجديدة اللي حضرناها في الشبكة الجديدة شبكة خريف شتاء 2026-2027. مع العلم الحاجة اللي انتم بتحبوها أصدقائي اللي هي المسابقات مش تكون موجودة وحاضرة يوميا في العشوية متاعنا لكل نبض المساء من 2 حتى لحد مع اختلاف البرامج، لأنه كما تعودنا نهار لحد مع فواكه من التراث ونهار سبت في كريمة شو، بقية البرامج كلها في نبض المساء عندكم كالعادة 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. نقول لكم الناس الكل إن شاء الله شبكة هذه تكون مباركة عليكم الكل، علينا زيدة إن شاء الله بالتوفيق لكم بالتوفيق لنا، لأنه باش تكون أنتم صوتكم موجود احنا باش نواكبوا معكم كل الحاجات كل الأشياء في الثقافة في الاقتصاد في التربية كل المجالات إن شاء الله تكون حاضرة. وتفاعلكم يهمنا كالعادة على الباج متاعنا وإلا على الصفحات الخاصة بإذاعة الكيف في كل المحامل. دونك نقول لكم الناس الكل مرحبا بكم، أهلا وسهلا ومتابعة طيبة وشيقة للبرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف.

0: Show.
1: Show.
0: Show.
1: Show.
0: Show.
1: Show.
2: ونرجو مباشرة معكم من وصلوا الموعد. واليوم برشا معناها تنويع في الميدة الغنائية بعد ما سمعنا دلع البنات لعمرو دياب. نمشي مع تراثنا، تراث مرة هذه مش من الشمال الغربي، من جربة، أغنية محليها فيها إعادة هكا حلوة، حبيت في المباشر نعودها معكم نسمعوها مع بعضنا. بجاه الله يا حب اسمعني، تراث جربي متميز جدا، الأغنية هذه محليها، يلا نسمع مع بعضنا. نهديكم ومين ما كنتوا بنسمع الراديو كيفا.

0: شو، الجو يبدا توا، ضحك، حكايات، مفاجآت، كل سبت معاكم إذاعة الكيف، ما تفوتوش الرونديفو.
1: والمواد ديما مع إذاعة الكيف. أهلا وسهلا، تحية طيبة للجميع مستمعينا وفينا كل من يلتحق بنا الآن على موجاتنا. نواصل مشوارنا ديما معكم لثمانية في لقاء كريمة الشو. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس اللي يلتحقوا بنا توا توا، إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، أصدقائي اللي في الطريق إن شاء الله طريق السلامة والأمان للجميع، أصدقائي اللي يتابعوا فيا كالعادة ننتظر وباش نقدم الفيدباك، ننتظر زيد بعد شوية باش نقدم لكم المسابقة، ولكن قبل ذلك خلينا في ركن الموالي مع جمالك جمال.
2: جمالك جمال.
1: إذن ركن جمالك جمال، سعيدة جدا هذا الأسبوع أيضا باستضافة الخبيرة في علم التجميل والمنتجات الطبيعية رؤية جبيبلي الموجودة معايا مباشرة عبر خطوطنا الهاتفية. رؤية عسلامة، مساء النور، أهلا وسهلا.
3: مساء الأنوار ليك ولسادة المستمعين،
1: إذا يعيشك يا رؤية، مرحبا بك رؤية معانا في لقاء جديد وأكيد موضوع جديد اللي حبيناه المرة هذه باش يكون خاص بزيوت الطبيعية كما نعرفوا اللي هي توندونس خنقولوا بين ظفرين، لأنه برشا يعني تغرموا بالزيوت الطبيعية ويتسائلوا خاطر عارفوا أنه عندها قيمة وعندها مميزات وعندها خصائص وعندها حتى طريقة معناها مش فقط استعمال، طريقة حتى تحضير وطريقة استعمال وفوائد يعني في كل اختصاص ومجال. خليني معاك انت نقدم الموضوع اكثر بتفاصيل ادق ان شاء الله. يلا رؤية مرحبا بيك.
3: ايه عايشك. بالنسبة للزيوت دونك مش نحكيه على الزيوت النباتية المعصورة على البارد.
1: ايه
3: دونك لهنا نحكيه ومعصورة على البارد، علاش؟ على خاطر لجرين هذوما الحبوب هما كي نعصروهم على البارد نستحفظوا على منافعهم الكل وعلى الفيتامينات. الفيتامينات يتأثروا برشا بالسخانة وكيفما نفقدوهم. دونك لهنا نحكيه على زيوت معصورة على البارد اكسترا فيرج، فيها جميع المنافع اللي موجودة في الحبوب.
1: بيه زيوت هذوما، خلينا ناخذوا من الاول ربما الخصائص، الحاجات اللي تخلي العبيد توا، خاصة انا قلت رم توندونس بين ظفرين، صحيح ولا لا؟ لانه برشا حسيت فما ناس توجهت للزيوت الطبيعية وليت معناها مهتمة بها بكثرة.
3: ايه سويكا كما قلت التوندونس ولات بالزيوت على خاطر تقريبا من بعد الكورونا كلنا رجعنا للعلاجات الطبيعيه والمواد هذه الطبيعيه والخضره نتاعنا البيولوجيه ومنها الزيوت، وديجا نحن الزيوت هذوما راهم لي بيان في الموجودين فيهم ولا لي برانسيب اكتيف راهم ديجا نفسهم تقريبا اللي نستعملوهم وموجودين في الدوايات، علاش الكل تقريبا رجعت للزيوت الطبيعيه بحكم منافعها وان بليس ما عندهاش مضار، يعني حتى كان ما تنفعش ما تضرش،
1: ما فماش مضار، يعني حتى كي تكثر الاستعمال منها لير وايه ما فماش ديما ما فماش خطر، يعني ديما نقولوا احنا في مأمن من اي مضار ولا ديزيفي معني انديزيغاب.
3: هو صحيح انا ثم نوعيه نتاع الزيوت بدينا نستعملوها بحذر
1: فوالا
3: نحن نحكوا عليهم بالزيت ثم حتى اللي نجموا نشربوه اللي ممنوع الشرب نتاعو دونك هي حسب النوعيه نتاع الزيت.
1: بيه يلا خلينا نبداو بالزيوت نتاعنا والخصائص نتاعها وطرق زاد الاستعمال، تفضل رؤي.
3: لهنا باش نحكيه على الزيت اللي هو تقريبا اكثر زيت مطلوب ومشهور على الاخر البريود الاخرانية وكل تطلب فيه على خاطره للصحة طيارة على الاخر، وهو زيت الخروع الخام المعصور على البارد. لهنا زيت الخروع دونك اللي نحكيه عليه هو يتعصر يكون اللون بتاعه غامق شوية يعني بين المارون والجري الغامق. زيت الخروع هذا نستعملوه برشا للعلاجات. كيفاش؟ هو راهو ممنوع الشرب نتاعو تماما
1: بيه حتى نقطه لي
3: لا ما يشربش الا واحده
1: بيه.
3: وطريقه حتى الاستعمال نتاعو ما دينا بعد ما نستعملوه نغسلو يدينا بالكدا
1: باش ما يجيش معناها بالكل معناها ما نجموش ناخذو منه حتى شويه على لساننا والا في فمنا. لا
3: لا فوالا على خاطر الخروع هي كنبته هي سامة دونك الاستعمال نتاعها كله خارجي
1: فقط موضعي استعمال موضعي.
3: لهنا الاستعمالات نتاعها فاش تكون بالضبط بالنسبه للصحه هذيك برشا ياخذوا فيها يعني حتى في البحوث الجديده وفي لي ريشيرش في لي تيز اللي هابين جدد على زيت الخروع هو من بين الزيوت اللي يدخلوا بالقدا في وسط الجلدة ويعاونوا على الاخر باش يذوبوا هكا اللي فيه عافينا وعافيكم الله اللي يصيروا معناه في البدن ولا هكا تكتلات والا تنجم تكون حتى كيما نقولوا نحن بالدارجه اللحمه الزايده تحت الجلده. دونك زيت الخروع من احسن الزيوت اللي ذوبهم كريمو ودجا معناها تبعنا حتى حالات ولاحظنا الحقيقه معاهم كيفاش بدات تصغر بالكدا بالكدا وكل ثم تحسن زيوت طياره على الاخر.
1: يعني التجارب اثبتت انه استعمال زيت الخروع على البلايص اللي فيهم معناها امراض خلينا نقول مهما كانت الامراض هذه ينجم يؤدي نتيجه شفائيه علاجيه فقط بالاستمرار، يعني انك تحط على الموضعيا على البلاصه اللي معني فيها الامراض وتشوف التحسن يعني في المستقبل هكا ولا لي رؤيه.
3: هي مش الامراض الجلديه، نحكي على الامراض اللي تحت الجلد اللي
1: الباطنيه اللي تنجم تكون كما قلت انت فيها كيست وإلى فيها لقدر لا معنيها أورام هكا
3: عافينا وعافاكم الله. أي هكا من زيت الخروع البحوث الأخرى تويكا علاش الناس كل وزينة تلوج عليه تحب تشريه هو من أحسن الزيوت اللي بالحق تنفع على الأخر، أما ممنوع الشرب تماما.
1: ولا لازمنا نحتاطه وكما قلنا حتى كي نستعملوه نغسل يدينا بالكدي بالكدي بالكدي باش ما لقدر الله ما يجيش عنا في استعمالات معناها تنجم لقدر الله تضرنا لأنه سام. به هذا بالنسبة لزيت الخروع.
3: عنده استعمال آخر اللي هو نجم نستعمله الكل نحطوا منه قطرة في السرة وفي اللي نعملوها القطرة هذه تنجم تكون مرتين في الجمعة كيما ثلاثة مرات دونك اللي هي ديجا تفرهد على الاخر تساهم بالكدا بالكدا في عملية الهضم تخلي البطن يعني مكرش فيها في الانتفاخات والغازات هذيك اللي تقلق وتساعد حتى في الضعف
1: يعني تنقص في الميزان. اي
3: فوالا
1: نحطوا معناها نحطوا قطره أكهاو وما نعملوا حتى شيء اخر. فوالا سهله ماهله ما فيهاش صعوبيه الحكايه. ديما ناكدوا على نوع الزيت اللي هو معصور على البارد ونعرفوا منين ناخذوه بطبيعه الحال باش نردوا بينا. فوالا باش يكون معناها مضمون 100% اللي هو زيت الخروع واللي هو معصور على البارد. هذا بزيتنا الاولى اللي هو زيت الخروع اللي هو سمعنا عليه برشا على الفوائد نتاعو به.
3: وبيعصر للشعر هذه نعرفوها من قديم الزمان من جدودنا يقول لك باش تطول شعرك تعمل فيه زيت الخروع.
1: صحيح
3: زيت الخروع نحن نجم نخفوه بزيت اخرى خاطر هو خاسر شويه معناها التكستير نتاعو نجم نخفوه بزيت لوز زيت الجوجوبا ونستعملوه الماسك الشعر زيت الشعر ما شاء الله يعني يطول بالكامل.
1: باهي واضح واضح يا رؤى.
3: باهي الزيت الثاني واللي هو الزيت هذا اللي قرينا نتاعو موجودين عندنا برشا في الشمال الغربي واللي هو زيت القضوم.
1: القضوم
3: الوين دولونتي.
1: باهي كيفاش شو نستعملو؟
3: نحن هو الزيت نتاع لي غرين اللي الكعب يعني هذوكم يا الكاس نوار ولا احمر يعني الكولور نتاعها هذوكم يتعصروا كيف كيف يخرج منهم الزيت. الزيت هذيك صالح للشرب وصالح للاستعمالات الخارجيه.
1: باهي فانا مجالات بالضبط يعني شنو يصلح بالضبط؟
3: بالنسبة لزيت القاضوم نجمو نشربوه كي تبدا عندنا وجاع في القريجم تبدا عندنا مشكلة في الهضم وجاع المعدة هو عبارة يغلفها كريمو كيف كيف يداوي وجاع القريجم بالقدا بالقدا بالأخص تويكا احنا باش ندخلو على تبديل الطقس وكل وقت أمطار ديما تصير البريد هذه تبدل فيها الطقس ولو فما شوية قريب فما وجاع نتاع القريجم دوك ننصحكم على الأخر باش تستعملوا زيت الخروع. تاخذوا منه قطرات يعني مغرفه صغيره بالكل هذيك نتاع القهوه زيت خروع تسامحني مش زيت خروع
1: القضوم زيت القضوم اي رؤي
3: ناخذوا مغرفه زيت قضوم ونشربوها على الخوان ودونك تنحي على الاخر الوجاع نتاع الجاج.
1: باهي واضح واضح جدا.
3: شنو استعمالاته الخارجيه؟ هو معروف من احسن الزيوت القضوم اللي تنحي السيكاتريس اللي تبدا موجوده في البدن خصوصا نتاع الحروق وعلى جرح يا بتلم طيب نحبوا نحوا الموضة نتاعو هكا البلاصة اللي تبقى تراس.
1: معناها حتى حاجة قديمة معناها جرح قديم نجمو نتخلصوا منه رؤية
3: مش عنده برشا برشا درجة
1: مش سنوات اي مش سنوات
3: مش سنوات
1: جديد قديم شوي قديم شوي مش برشا فوالا
3: يتنحى يتنحى حتى من استعمال شخصي بالحق راهو يتنحى.
1: باهي باهي رؤية باهي هذه معلومة جديدة
3: كيف كيف للوجه اللي ترسط على حبوب اللي تبقى هيك اللي ساش يبقوا في الحب تبدا بلاصه تبقى غامقه شويه فراتور الكولور نتاع الوجه يصفي على الاخر
1: لتشنوا
3: يوحد اللون نتاع البشره.
1: به اوكي، هذه بالنسبه للزيت القرذوم واستعمالاته اللي هي حاجه بظهر لي موجود متوفر، ماهوش من الزيوت النادره وبالعكس نبته معروفه وموجوده. به
3: فوالا النبتة الثانية كيف كيف وهي زادة في التوندونس خرجت عن ناول ما كانش نستعملوها برشا، واللي هي زيت شوك الجمل.
1: شوك الجمل
3: هو شاردون ماري. نحن لهنا في الشمال الغربي نعرفوها النبتة واللي هي نبتة البوك يسموه القميح الجرين، هذوك اللي في وسط الليلة هذوكم يتعصروا كيف كيف، نجموا نستعملوهم للشرب ونجموا نستعملوهم استعمالات تجميلية.
1: به للشرب لشنو بالضبط رؤيه؟
3: بالنسبة له شاردون ماري اللي هو شوك الجمل،
1: شوك الجمل ولا
3: سموه شوك الحليب، يحتوي البارش على مضادات الأكسدة. ولهنا دراسات الأخرى خرجت اللي الزيت نتاعو يذوب الشحوم اللي تكون موجودة على الكبد.
1: على الكبد زي به
3: دونك نستعمل القطعه ونخدم منه قطرات جوست هكا كيكو جوت على الخوي كيف كيف يذوب الشحم اللي يكون متراكم على الكبده.
1: فما شكون يستعملوا كنبته ما نعرفش زيد
3: نجمو نستعملوا بالطبيعه
1: زيت والا نبته، يعني الزوز افيكاس رؤي ولا زيت احسن؟
3: هو بالنسبه للزيت هو شنو هو الخلاصه نتاع هكا لي جري.
1: ايوا باش معني باش يكون كونسونطري اكثر، شكون
3: خير
1: على خير من الاستعمال تاع النبته في حد ذاتها.
3: واضح حتى اسهل باش انه معناها ما خاطرو باش يبقى يتهضم وكل الكعبه نتاعو كاتحه شويه في
1: الزيت. دونك يبدا زيت
3: تكون انفع واسهل.
1: باهي واضح جدا. توا الاستعمال الموضعي وايش نوع نعملوه بالضبط؟
3: باهي بالنسبه للتجميل يوحد لون البشره على الاخر وكيف ترطبها.
1: باهي
3: برشا تبدا فيها شحور، تبدا فيها ديتاج الشمس كما نسموه نحن الدس اللغه تاعنا باش يسمونه كذا المستمعين. دونك هذيك راهي تصفيها وتنحيها بالكتاب الكبير.
1: واضح واضح جدا. هذوما ثلاثه زيوت اللي اخترتهم لليوم رؤي بالنسبه للقاء نتاعنا.
3: هكا
1: ولا ليه؟ باهي يعني ننصحوا بهم العباد الكل اللي يسمعوا فينا، ننصحوا بهم لانه مفيدين وسهلين زيد نتصور كيما قلت فقط نعرفوا منين ياخذوهم.
3: فوالا اون بليس الجرين نتاعهم نتاعنا نتاع بلادنا يعني.
1: اي صحيح معناها موجودين في طبيعتنا وسهلين مانيش باش نجيبوهم من حتى بقعه اخرى. وجوست معناها الحاجه اللي قلت انت من الاول انهم يكونوا معصورين على البارد وزيوت مضمونه معناها ما فيهش حتى ضرر والحمد لله. معناها حتى بالتجارب كما قلت انت برشا عملتوا تجارب معناها حتى في الاستعمالات وكانت عاطيه نتيجه باهيه، وحتى كان جربت وما مشيتش في الاتجاه الايجابي ما تمشيش في الاتجاه السلبي، معناها ما تخافش منهم ما فيهمش ضرر ينجم لا قدر الله يعمل اي افي اخر عندي زغابل. هذا هو شو حابين نقوله.
3: هو جوست الفروه نعاودوها مره اخرى، الفروه المعصوره على البرد ما تشربش
1: ما يتشربش، ردوا بينا منه ما يتشربش لانه هو نبته سامه في الاصل. واضح رؤية يعطيك الصحه، واضح جدا جدا. حاب نشكرك على الاستجابه لدعوتنا وعلى التوضيحات هذه الكل اللي تقدمها لنا في لقائنا في ركن جمالك جمال. تحياتي ليك يا رؤية، نحييك برشا برشا وان شاء الله يتجدد الموعد معك في حصه اخرى وفي منوعه اخرى في لقاء كريم. شكرا والى اللقاء.
3: يعيشك
1: كل لما مرحبا بيك ويعطيك الصحة. أكيد أصدقائي احنا بعد ركن جمالك جمال ورؤية هي خبيرة، راهو مش معناها مختصة تحكي في موضوع فهمته بالكدي بالكدي، هي خبيرة في علم التجميل والمنتجات الطبيعية. دونك المعلومة ناخذوها من عندها واحنا مطمئنين لأنها مختصة في المجال هذايا. دونك أصدقائي شوية آخر ونستقبلوا مع بعضنا ضيفنا الموالي اللي هو شيف محمود شاتينا رسيت جديدة الغدوة الحي في زعما ايش نطيب غدوة. بقاو معايا تبدلوش الموجة، راديو كيفي رفقكم وين ما كنتم.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: الإجابة.
1: ونواصل مشوارنا ولقائنا وأحلى المشوار مع أحلى مستمعين ومستمعات على موجاتنا وموجاتكم وموجات إذاعتكم إذاعة شمال الغربي إذاعة الكيف. لقائنا مع شيف محمود في دبارة جديدة زعما إيش نطيب غدوة. زعما إيش نطيب غدوة؟ سؤال مرهق خاصة للسيدات اللي كل يوم حايرين في الفطور شنو باش نطيبوا, خاصة نهار حد اللي هو نهير تاع لما نهير فيه هكا خصوصية بما انه برشا ناس مرتاحة. دونك ربة البيت تحب ديما طيب حاجة متميزة وباهية للعيلة. الشيف محمود مسهل علينا حياتنا والحمد لله في دبارتنا دبارة غدوة كالعادة يقدم هنا مباشرة عبر خطوطنا الهاتفية. عسلامة شيف, مساء النور.
2: السلامة مدام كريمة, السلامة مستمعينا الكرام اللي بعدنا عليهم من جديد.
1: جمعتين
2: جمعتين غير ان شاء الله بدبارة جديدة.
1: مرحبا شيف, شنو حوالك لباس؟
2: مرحبا بك والله الحمد لله مدام كريمة, شنو حوالك انت مش اذا عرفتش كيف
1: والله الحمد لله كلهم يسلموا عليك شيف ومنتظرينك, منتظرين دبارتنا خاصة دبارة غدوة سيداتنا وربيت البيوت كالعادة يتفاعلوا معنا وينتظروا بفارغ الصبر. الشيف محمود شنو باش اقترح؟
2: أكيد سألوني مدام كريم, عندي برشا سألوني على دبارات النهارين ما سميهم يقولون على غدو وشني بدي إن شاء الله أجيب لك مدبارة به تعجبكم إن شاء الله تكون في المستوى.
1: مش نختار ترهم يا شيف.
2: غدوة اخترنا عنا دبارة غدوة باش نعمل رز أزعر بالدجاج ومعها سلطة خضرة تونسية ومعها طاجين جبن الزمني العادي انت يعني
1: كما نعرف كما نعرف شيف محمود
2: هذاك الوحيد ينجح مع ينجح مع الرز بالفاكهة.
1: اي
2: وعدنا دبارة صيفية صغيرة هذه عندنا مستمعين طلبوها والله عديد المرات يقولوا فيها شنو نعملوها كفكرة هذه وحدها نحكوا عليها من بعد البارة كبيرة. حابين نحكوا على الملاوي.
1: الملاوي عجينة الملاوي كيفاش نحضروها؟
2: صحي تسألك كيفاش تحضر الملاوي, خاطر الملاوي رجوع التلامذة توس القراية معناها ساعة باش طيبوها ربك البيوت طيبوها في الدار تجي كسكروتات تجي حار تجي حلو حاجة به بصراحة
1: به به برشا وبرشا يحيروا في العجينة نتاعها. اي صحيح
2: ومطلوبة برشا يعني ما كيفية كبيرة
1: به به. شوف يلا نبداو بالروز. الروز الفاكهة
2: مش نحكوا على الروز بالفاكهة بالدجاج وبعد بالدجاج ولا مش نحكوا على الروز بالفاكهة تاع العروسيات اللي قاعد نحضروا في العروسيات.
1: يلا عطينا الطريقتين. يلا شيف
2: الطريقة تاع الروز بالفاكهة بالدجاج تاعنا العادية ناخذ الكسرونه نتاع باش نطيبوا فيها الصوص نحطوا الدجاج والبصل البصل مخصوص مع بعضهم وشويه ايديام كل واحد كيفاش قال المقادير تاعو بالضبط معها الكركم ومعها شويه زعتر شويه كليل وثوم وفلفل اكحل وشويه هريسه عربي هذول كل حطهم مع بعضهم ونزيدهم شويه ماء يبدا يتقلب شوي بشوي بعد نزيدوا كونتيتي تاع ماء مويان تاع نص الوحده مش برشا مش شوي يطيب الدجاج في عقله ثم وعلى جنب عندنا كاسرونه تاع الرز هذيك بطيات الرز باش نقلوه ونقلوه ونزيدو نطيبوه في الحت تاع معنا في ماناش نفوروه
1: اي معناها نقليوه في الزيت ومن بعد نحطوا له الماء
2: الزيت وبعد نزيدوه الماء
1: كي العاده كيما عودتنا انت الكونتيتي تاع الرز فادو الماء
2: طريقه سهله ومهله خير من المفور. المفور يجي في العرس
1: المفور شفتوا معناه يشد برشا وقت
2: يشد برشا وقت والمفور كيشد برشا كنت كبيره
1: اي اي
2: باه ناخذ الدجاج نطيبوه نعرفوا الدجاج قريب يطيب نخرجوا الدجاج تاعنا المخصوص هذاك نحطوه في الفور هذه طريقة تاع الدجاج بحدا خاص نحطوه في الفور يحمروه شويه تاع دريجين ونخرجوه بالنسبه للصوص اللي عندنا قاعد يغلت وهذاك عندنا الكونتيتي تاع الرز نحطوها في الكاسرول باش نطيبوا فيها الزيت كالعاده ولا الزبده والرز باش نمرقوا نصفوا الصوص تاع الدجاج هذاك بيدو اللي طيبنا به ثم نسبوا الماء يقول لا احنا ناخذوا الصوص هذاك مفوح بطبيعته
1: اي
2: ناخذ الكونتيتي تاع الصوص الرز كل ما تحط الرز من حطيت اكياس تحط الدوبل تاعو
1: فوالا فوا دو مي
2: هذاك هكا واللي يفهم يتبع بشويه بطبيعته يعرف ما غير ما يعني اما هي القانونين ديما الدوبل كي نحطوا الرز نقلوه شويه في الزيت وبعد نجيبوا الصوص هذاك صفينيه تاع الدجاج نصبوه عليه ونتبعوه ونغطوه كما نار هاي شوي نتبعوه بشوي بشوي اللي يشرب الصوص تاعو يتحل يجي كل كعبه وحده.
1: صحيح يطيب لك داي ويجي مزيان ياسر طريقه حلوه باش شايفه.
2: وبالنسبه للفيكيا معناها نحن حكينا على الرز بالدجاج وكل قدير وقدر ثم مواطنه قالت لي محمود هاي ظروفنا لا قدر ماذا بين نمشي نكب الدجاج.
1: ماذا بيك تمشي الدجاج ما يربيش.
2: ظروف وقرايه نمشي على قد جهودنا.
1: المهم يبدا موجود بركة الدجاج.
2: غير شان يبدا موجود فوالا تبقى امور الفيكيا باش يستعملوه كل قدير وقدر باش ياخذ الفيكيا اللي يحبوا عليها. اللوز ولا ديما اللوز اقوى شوي من الفيكيا الاخرى يتقلى هو اللوز في الزبده وبعد نخلطوا عليه الفيكيا الاخرى
1: نحطوا يعني نحطوا اللوز الاول باش يتحمر بالقدي في الزبده
2: شفتوا اللوز الاحمر هذاك
1: وبعد نكملوا بقيه الفواكه
2: بعد نكمل بقيه الفواكه اللي باش ياخذوها باش يحطوها في الفرن.
1: ايه
2: تحضر الفيك معناها الدجاج بطبيعته في الفور هذاك حاضر. الرز زبده شايح صايم انا اشرب وهبطنيه كل كعبه وحدها. نزين صحلت يعني بالفيكيا وقعدنا الدجاج نتاعنا.
1: اي
2: بالنسبه للطاجين عندنا الطاجين الزمني نخدموه عادي. ناخذ الزر تاع الدجاج ديما الزر خير من السكالوب يجي ابن.
1: يجي ابن من السكالوب.
2: ابن من السكالوب نقصوا قطع صغيره نقصوا قطع صغيره مع شويه بصل نقلوه شويه نزيدوه شويه كركم وشويه ثوم شويه فلفل اكحل. هو التركيز تاعو في الفلفل والثوم وشويه حد قلنا كركم وثوم وفلفل اكحل شوية زعتر وكريك العادة حتى هو يحب كيكة
1: بي
2: نقلوه شوية زيدوه شوية ما نقلوه مش جاري مش خفيف شوية معناها مش الصوص تاعو نتحقوه هذاك من بعد
1: تختوخ هذاك باش نستعملوه بعد
2: تختوخ هذاك فوالا باش نستعملوه للطاجين من بعد
1: بي
2: كملنا الدجاج تاعنا تهنينا منه نرموا كعبتين عظم ولا كل قول انت الكوستي باش طيبها ثم نعمل حاجه كعبتين احنا باش نحكوا على الطريقه وكل معناها بالطريقه بعد كل واحد باش طيب نطيبوا العظم في الماء ونحكوا البطاطا ناخذوا كعبه بطاطا نقلوها خاطر البطاطا اللي ديما به في الطاجين ثم نحب نستعملها اما راهي ديما به في الطاجين مش كل ما يحبش الفريت نقلوا البطاطا تاعنا عندنا الجبونات عندنا جبن ربي وعندنا جبن طوابع وعندنا المعدنوس نقصوه رقيق ثاني معاه وعندنا الكريم فريش واللي يحب ياخذ الريغوتا ياخذ الريغوتا الخليط هذا كل يجي مع بعضه ونزيدوا هكا الصوص تاع نزيدوا الدجاج هذاك بالصوص تاعو بطبيعته باش تخلط الكل مع بعضها ونكسروا العظم تاعو العظم بطبيعته انت باش كسرت تو يبان لك الجاج
1: اي حسب انت كيفاش باش تجي معناها الكونتيتي اللي عندك الكونتيتي هذيك اللي تتحكم لك في العظم
2: باش تتحكم في العظم فوالا
1: صحيح
2: توا الرز حاضر الطاجين تاعنا حاضر تبقى سلطه تاعنا نعملوا سلطه خضراء
1: باهي
2: وعندنا طور روز وعندنا سلطه خضراء وعندنا
1: ما شاء الله يكفي ظهر
2: ما شاء الله ظهر حد نتقابلوا عليه كيف كيف ما شاء
1: برش
2: الله
1: باهي برشا شايف منو حلو يعطيك الصحه
2: بالنسبه للروز نتاع
1: العرس
2: مش بالطريقه ما مش بالطريقه هذه خاطر عليه يبدا علوش يبدا علوش بطبيعته يتفور في الصوص في برشا صوص مش كيما هذاك ونفوروه في كيس كيس ما نقلوش بالطريقه هذه
1: واضح واضح
2: معناها خاطر هذه خاطر شويه مش برشا مختلف على ذاك
1: باهي برشا الشيف خلينا ناخذوا خاطر مازال عندنا شويه وقت خلينا ناخذوا فكره على العجينه نتاع الملاوي كيفاش نحضروها بالضبط تجينا طريه ومزيانه وباهيه وسهله
2: عجينه الملاوي سهله ما ثمش ما اسهل منها كل واحد كيفاش عنده طريقه من طرق متعدده هي هو شنو هي الباز السميد سورتو يكون السميد الدرقيق
1: سميد جيد هذيك
2: سميد جيد الباهي اذا كان تتمكن منه انت سميد باهي من غير ما تزيد الفارينه اذا كان شكيت سميد معناها تولي تزيد شويه فارينه على السميد اللي باش تخدم به باش عجينها باهي تحط الكونتيتي تاع الفارينه في حاجه غير شوي زيدها شويه ماء دافي
1: باهي
2: وشويه ملح وتخلطهم بشوي بشوي بشوي بشوي للي تبدا تشد تبدا تشد تبدا تشد عرفت تطلع في ذيك بعد باش تخرجها باش تعجنها بالكدا هو هي الباز مدام كريمه هو راهي العجينه نتاعك
1: لازم تعجن بالكدا
2: لكن عجنتها بالباهي تعجنها بالباهي مده اكثر حتى من ربع ساعه حتى نص ساعه اذا سمعتها ترجقت في ذيك راهي صحيح معناها راهي
1: تفتيح على الاخر على الاخر على الاخر تفتيح
2: على الاخر
1: وتولي معناها طريه وهكا متماسكه
2: صحيح. اذا كملت عجينتك انت باش تقسمها زبول صغار تدهن بالزيت وخليها ترقد زيادة، راح على قد ما ترقد العجين
1: ترتاح،
2: قد ما تجيك
1: معناها
2: تجيك
1: ترتاح بالقد
2: قد ما تجيك ما تجيك الملاوي بها هي ما تسرعش بها. بعد ما عملت العجينة نتاعك ترتاح تخرج بالكعبة بالكعبة بالكعبة ديما صحفة تاع الزيت وماذا بيك زيت زيتونة،
1: زيت زيتونة
2: ديما خير.
1: ما تجيش قوية
2: صحيح اللي نحن نحكوا على زيت الزيتونة خطر صحيين هي ديما خير تستهلك برشا زيت يعني كل لحظة أنت باش تدعجن تعمل ضربة زيت لك العجينة نتاعك باش تحل بالبيت.
1: المميز فيها أنها تاخذ برشا زيت الملاوي هكا ولا لا شيء
2: تاخذ برشا زيت تحل الملاوي نتاعك بالبيت بشكل مربع كبير بعد تطبقها على أربعة وترجع للولة البول الأولى اللي كملت
1: الكعبة الأولى
2: تعملها من كلها كيف كيف ترجع من اللول ديما هكاك
1: ديما تخلي يرتاح
2: تخلي يرتاح فوالا تحل الكعبة تاعك بالباهي تحطها في الحتاك اللي تطيب فيها المقلة كبيرة ولا طاجين كبير ولا كان عندك حاجة طيب عليها ديما تبعها تقلب شوي تقلب شوي تقلب شوي تحسها أنت كي تحبتها تحسها طرية وتجاوب معك هذيك هي الملاوي البيت خاطر علاش الملاوي راهي قاعدة يلزم تتعجن بالبيت.
1: باهي وقت اللي تهبطها الشيف تحطها كيفاش تحطها فين؟
2: تحطها في الساشيات هي من تحطها في الساشي وتسكر عليها.
1: ملي سخونة ملي سخونة معناها.
2: هي سخونة تقعد سخونة فوالا. تجي ساندويتش باهي الصباح يحط بالحلوة.
1: هي استعملتها كل شيء بالعسل بكل شيء.
2: واللي يحب يعمل حارة زيادة. هريسة كذا. من أعز حاجة هي الملاوي تو حاليا قاعد تمشي معناها شيء.
1: حسين وربي يهديك شيف هكا تو معناها ليكيب الكل كلهم هكا معناها. ينتظروا وقت يشوفوا كعبة ملاوية.
2: سلام
1: عليك سلام عليك إن شاء الله يعطيك الصحة شيف محمود.
2: نجيب دبارة جديدة
1: إن شاء الله يا سيدي.
2: وديما إن شاء الله نعمل دبارة صيفية خفيفة ديما كيما نعملوا
1: حاجة خفيفة ولا ومعناها مكوناتها سهلة ونجموا نطيبوها في الدار.

0: تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي. كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعدي وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف
1: على موجات إذاعة الكيف. نرجع معكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، تحية طيبة لكل ملايين تحقبين الآن. السؤال متاعنا بالنسبة لأصدقائي اللي بش يشاركوا معنا ويربحوا 100,000 مهدية من إذاعة الكيف اليوم في ركن جميل لك جميل. كانت معنا صديقتنا رؤي جبيب اللي حكيت لنا على ثلاثة أنواع متاع الزيوت، تذكروا لي أنواع الزيوت هذوما. ومرحبا بكم بعد ركن بوان غوت بإمضاء زميلي مصدق الشيرني. أكيد مصدق حاضر معايا مباشرة عبر خطوطنا الهاتفية. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مصدق.
2: مرحبا بك كريمة، مرحبا بكل مستمعي ذات الكيف من مدينة تجرويد.
1: مرحبا مصدق، أكيد الكل

0: نعيش على وقع الاستعدادات وتحذيرات للعودة المدرسية. العودة المدرسية احنا حكينا مع عزيزة اليوم في ألاون، حكينا على الاستعدادات نتاع التلامذة نتاع العيلة نتاع المقتنيات ولوازم ولكن زيدا حتى في الطريق لازمنا نكونوا حذرين ومستعدين انه ان شاء الله تتعدى سنة دراسية آمنة، هكا ولا لا مصدق؟
1: هو أكيد كريمة قبل كل شيء أمطار باهية، أمطار
0: ما شاء الله. أي تبارك الله محليها
1: باهية، أمطار جت في وقتها الحقيقة،
0: صحيح.
1: خلي وقت التلامذة وقت اللي يرجعوا أكا في على الأقل السخانة طابت شوي.
0: أي.
1: لكن في المقابل لابد من الحذر بالنسبة لطرقاتنا، خاصة أنه يبدأ تو كذا الأمطار جويدة ذنبك الزلق في الطريق، ماذا بينا السواق احنا معناها يكونوا حذرين. اكيد كريمه، عوده مدرسيه، عوده مدرسيه ان شاء الله تكون موفقه بالنسبه للاطار التربوي ويرجع نهار الاثنين، وبالنسبه للتلامذه نهار الثلاثاء بحول الله ان شاء الله عوده ميمونه. لابد اذا كريمه من الاستعداد، لابد من اخذ الحذر، خاصه طرقاتنا خاصه المدارس والمعاهد في اللي موجودين في وسط المدينه، خاصه مدينه جروين. عدنا زوج مدارس وسط البلاد، وعدنا زوج اعداديات، وعدنا معهد ثانوي اللي هم كلهم تجمعوا في الطريق الرئيسي. لابد من اخذ الاحتياط اللازمه.
0: هاو
1: معانا مواطن حب يبلغ صوته، حب يحكي في الموضوع هذا.
0: يلا خلنا نسمعوا.
2: مرحبا اختي كريمه.
0: مرحبا عسليمه، مساء النور. مرحبا.
2: بمناسبه عوده المدرسيه ان شاء الله تكون ميمونه، تجرون حيف لبوليدات الصغيرين إن شاء الله. المكاتب فيها حركية، فهمتي لها شوية الجو باهي شوي، تبقينا نطلبوا فهمتي لها مكل من السلطة فهمتي لها باش تعملين لك الخطوط البيض لك نتاع المترجين على التلامذة، لأن عاد جوز مدارس في قلب في قلب الكياس فهمتي لله، ويعملون لنا فهمتي لك كما عملوا
1: فك الممرات
0: الممشى الخاص بالمترجم،
2: وعملوا كي عملوا ثاني موجود الشرطه كيف كيف يعدوا في الكراب يامنوا في الكراب، وان شاء الله كيف كيف يعملوا الكراب ان شاء الله مشكورين، وان شاء الله فهمتي الله، وان شاء الله عوده مدرسيه، وان شاء الله اللي وديت وربي ينجحهم ان شاء الله.
1: هو تقرير الحقيقة عمناول فما عون أمن قارف وقت الدخول وقت الخروج
2: مشكورين مشكورين فهمتني، وماذا بينا فهمت الله إن شاء الله تكون عودة مدرسية مهونة، وربي نجح لنا فهمت الله إن شاء الله صغيراتنا، وربي فهمت الله يسر تونس ويسر بلاد
0: ان شاء الله.
1: حبيت هو كريمة ثم هو تقريبا كم من مرة كم من مواطنين يعني برشا من الناس طالبوا الطريق الرئيسي، يعني ثم المخفضات السرعه.
0: نعم.
1: حقيقه مخفضات السرعه في علاش في كل المدن تقريبا
0: موجوده
1: مخفضات السرعه الا مدينه تجروين ثم مخفض السرعه في اخر وين المحد وين اعداديه الشابي، لكن الحقيقه ما تكفيش، وخاصه انه ماهوش المخفضات اللي معناها مش كافي هذيك المواطنين
2: خاطر بي بالنسبه لتجروين لانهم مرعوا برشا سيارات وبرشا كراهب وثمت لبديات صغيرين يتعدوا من ثم يجيب الأم ولا أبوه،
0: يعني وجود المخفضات ضروري، يعني حاجة لازمة
2: ضروري حد بوليدات صغيرين ما يجوا واحد مساعدة يجيبوا شأمه وساعدة يتخدموا وما تبين المخفضات هذوك.
1: حاجة أخرى كريمة
0: اللي هي
1: هو كم من مرة معناها بين زوز مدارس مدرسة نهج الجبل وشارع بورقيبة هو مقابلين بعضهم،
0: راهو
1: وقت الدخول وقت الخروج بصراحة ثم سيارات تأولية تسكر الطريق هذا.
0: صحيح موجودة في الأماكن الكل الحكاية
1: بهذيك. ثم اقتراح انه وقت الدخول وقت الخروج معناها الطريق هذاك يتسكر، يعني معناها هو يتسكر وقت اللي ما ثمش قرايه حل يعني، وهذا يخفف الضغط على البلديات، لانه بصراحه حتى راهو اللي يسكن بعيد على المدرسه قريب 50 متر 100 متر يجي فيه كهرباء.
0: انا ربما ما نعرفش تسكير الطريق في الوقت هذيك ممكن ولا ليه، هذه حاجه ترجع للمعنيين بالامر. لكن زيدا فما حاجه اخرى ربما نقولها بصفه عامه مش كان في مدينه تجروين، انه بالحق احنا لاحظنا انه الاولياء الكرهب هما عندهم الحق باش يمشيوا معناها يروحوا بصغيراتهم والكل، ولكن زيدا ما نسكروش الطريق بالطريقه هذيك يا مصدق، لانه النجم نبعدوا شويه معناها السيارات نتاعنا مش لازم تكون يعني في قدام الباب بالضبط نتاع المدرسه، نجم تكون بعيده شويه نخليه الممر معناها مستيسع للناس الكل الحركيه، خاطر ساعات ما دي ساعه تبدا العباد كلها مروحه، والا حتى من بعد معناها في النصف الثاني نتاع العشيه الخامسه ولا كذا تبدا برشا حركيه ما فيها بيس، كي نخفوا شويه حتى سيارات الاولياء بعدوها زاده ما فيها بيس راهو مصدق نجم نعملوا هكايا. هذا ربما يرجع للسلطات المعنيه يزيدوا يعرفوا اكثر الطريقه اللي باش يامنوا بها الطرقات نتاعنا ان شاء الله.
2: حتى المواطن يتحمل مسؤوليته شويه، حتى
0: المواطن يتحمل هذا. يعطيكم الصحه، ان شاء الله عوده مدرسيه موفقه، ان شاء الله نقولوا زاده دعوه لمستعملي الطريق انهم يردوا بالهم وقت اللي فما مدرسه والا يعني ليسي والا اي حاجه فيها صغيرات يردوا بالهم ينقصوا في السرعه، ينتبهوا لانه هذوك وليداتنا نحبوهم يروحوا لباس، وان شاء الله ان شاء الله نقولوا الناس كلها لباس وتنقص حوادث المرور اللي هي حقيقه كانت مفزعه السنه هذه، والدليل انه الاحصائيات تقول انه فما ارتفاع كبير برشا في حوادث الطرقات وهذا مؤلم، وعدد الوفيات زاد اللطف معناها حاجه مفزعه على الاخر على الاخر. شكرا لك مصدق، يعطيك الصحه وان شاء الله عوده ميمونه للاطار التربوي والناس الكل والصغيرات والاسر الكل نتاعنا يفرحوا بالعوده المدرسيه ان شاء الله. تحياتي ليك وتحياتنا لضيفك الكريم، ان شاء الله بالتوفيق ليكم والى اللقاء. احنا اصدقائي مازلنا معاكم واصلين مشوارنا، تحيه للناس اللي التحقوا بنا الان على موجات اذاعه الكيف، ما تنساوش المسابقه نتاعنا تتواصلوا معنا بعد الفصل الغنائي هذايا نرجعوا لكم وناخذوا مكالماتكم الهاتفيه اللي باش يشاركوا معنا ويفوزوا معنا بالجائزه نتاعنا اليوم في ركن جمالك جميل. كانت معنا المختصه رؤي جبيب اللي حكيت لنا على ثلاثه زيوت طبيعيه، تذكروا لي اسماء الزيوت فقط فقط فقط هيك هاو. دونك مرحبا بالناس الكل واجمل تحياتي للناس اللي تحكوا بنا توا على موجات اذاعه الكيف. زيدا كيف ما نسيتش الفيدباك، باش نرجع للباج وباش نشوف لي كومونتير اللي وصلتني الكل على موجاتنا. يلا خيري، نرجو الاحلى الايقاعات المسائيه في كريمه شو.

0: إذا المستمعين معنا في الانتظار ناخذ مكالمتهم الهاتفية. العاصمة لوي، مرحبا، شكون معنا؟ تنقصنا قبل كل شيء، تسمعنا من التليفون وتنقصنا في الراديو. عايش الأخت الكريمة، مرحبا بك، وشكون معنا الاسم الكريم؟ تفضل نسمع فيك.
1: سليم اختي
0: ضحى شيرني، مرحبا بك ضحى. ضحى نقصت شويه في في الراديو، يعطيك الصحه يا ضحى. يلا ضحى، باش نسالك على الزيوت اللي حكيت فيهم اليوم، رؤي شنو ما هما بالضبط؟
1: زيت لول، زيت الخروه،
0: اي
1: زيت السنين جازو،
0: اي
1: وزيت الثالث شوك، والا حليب الجمل.
0: شوك الجمل ولا
1: حليب الجمل.
0: شكرا لك يا ضحى، يعطيك الصحة على المشاركة معنا. تحياتي لك وإلى اللقاء. المكالمة الثانية جاهزة، نستقبلوها مباشرة. العسلمة، مساء النور.
2: على عسلمة منيرة النعيمي.
0: منيرة النعيمي منين؟
2: مجريفة.
0: مجريسة، مرحبا يا منيرة، شنو حوالك منيرة؟ لاباس؟
2: لاباس الحمد لله.
0: يلا منيرة، إجابتك؟
2: الأولى زيت الكروة،
0: إي
2: والثانية زيت القزوز،
0: إي
2: والثالثة زيت
0: شوك الجمل. باهي يا منيرة، شكرا لك على الاتصال، تحياتي لكل كل أصدقائنا في جريسة. إلى اللقاء يا منيرة. ما نعرفش خير، عندنا مكالمة أخرى وإلا ليه؟ باهي نرجعوا ناخذوا استراحة صغيرة غنائية وناخذوا تليفونات ونرجعوا لكم.

0: نرجع مع مكالمات أصدقائنا مستمعين. مكالمة موالية جاهزة معنا. ألو، عسلامة، مساء النور.
1: ألو، عسلامة أخت كريمة.
0: مرحبا، مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والفل والياسمين. شكون معانا؟
1: كريمة، تحياتي لك، تحياتي لك، كيف تعملي معاك في هذه الأمسية؟
0: يعيشك يا لالا. شكون معايا؟
1: معاك أي شيرني بكيف.
0: إيه، مرحبا. إيه، شنو حوالك؟ إيه، لاباس؟
1: الحمد لله.
0: يعيشك يا إيه، باهي. إيه، يعطينا الإجابة ترى.
1: ديك
0: الخروة، ديك الزنفون، ديك الشوق وتحديد الجمل. شكرا. ايه، يعطيك صحة الاتصال، تحياتي لك وإلى اللقاء. ليتك زينة، تبقى معي في الاستماع. شافوا شكون فايز المكالمة الرابعة جاهزة. ألو، عسلامة.
2: عسلامة كريم،
0: عايشك يا لالا. مرحبا، شكون معانا؟
2: مديحة نعيمي من جديد.
0: عسلامة يا مديحة، تحية طيبة ليك ولكل أصدقائنا. يا مديحة من جريسة، يلا مديحة، إجابتك؟
2: بالنسبة مع رؤية جديدة ما هي تحية كتابة
0: يعطيك الصحة. واضح يا مديحة، إجابة كيفية وشافية. تحياتي ليك يا لالا، شكرا على الاتصال وليلتك زينة. نوصل شوية آخر مع الإيقاعات. خيري في انتظار ناخذ المكالمة الختامية والمكالمة الخامسة في لقاءنا اليوم في كريمة شو.

0: باهي قبل الاغنيه خلينا ناخذ المكالمه الخامسه والختامي ما نخليهاش تنتظر برشا معنا دونك نقولوا مساء النور اهلا وسهلا تحيه طيبه
1: الو عسلامه
0: عسلامه مرحبا شكون معنا
1: زينب حليم
0: منين يا زينب
1: من سيدي مطير
0: من سيدي مطير مرحبا يا زينب شنو احوالك مرحبا بك اول مره تشارك معايا
1: اول مره عايش بنتي
0: يا لالا مرحبا نتشرفوا بيك يا زينب مرحبا يلا يا زينو باهي باهي عطينا اجابتك
1: زيت الجرذوم
0: اي
1: زيت الخروع
0: اي
1: وزيت كي نحن نقول واكل تاع البوك ولا شوك جمال
0: باهي يا لالا
1: نقولي البوك
0: البوك باهي يا لالا شكرا ليك يا زينب صحيتك يا زينب يعطيك الصحة شكرا ليك على الاتصال تحياتي ليك وإلى اللقاء أبقى معايا باش تسمع شكون فايز معانا شوية آخر بعد ما نقوموا في الكواليس بعملية القرعة كلكم جاوبتوا صحيح باش نعتبر كل الإجابات صحيحة اليوم رؤية شباب اللي حكيت لنا على زيت الخروة القذوم وعلى زيت شوك الجمل اللي هو كما قالت زينب اللي هو زيت معناها النبتة الشعبية المعروفة البوك شكرا ليك يا زينب شكرا ليك وإلى اللقاء شوية آخر مع خير نقوم بعملية القرعة في الكواليس خلينا خيري نرجع شوية لإيقاعات يلا معك ومع أصدقائي بعد شوية كيف كيف بعد الإعلان على الفائز نرجع للفيدباك على باج راديو كيف على الفيسبوك دونك أبقوا معايا الناس اللي كنت بدلوش الموجة إذاعة الكيف وكلمة شو معكم حدث 8

0: موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.
1: أكيد سمعنا نانا في لولي والرجع معكم المشوار للأصدقاء وصديقات الفيدباك على باج راديو كيف. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، صابرين يونسي تحيينا تقول مساء الورود، والياسمين تحية طيبة دي كريمة كيف تعاملين معاك بالتوفيق للجميع، تحية عاطلة للمستمعين إذاعة الكاف. يعيشك يا صابرين، شكرا لكم، مرحبا بك معنا في الاستماع. كيف كيف تحية توصلنا من لجينا رودينا غنجيتي تقول مساء الورد والفل والياسمين كريمة، تحية طيبة ليك. كيف فريق العمل معك في هذا المساء، عايشك يا صابرين، شكرا ليك. وتحية لوجينا ورودينا، تحية للشيف محمود يعيشك على تشجيع، شيف عماد الهمامي من بيجا يسلم علينا كيف كيف ويتمنين لعمل موافق، يعيشك يا عماد شكرا ليك. ابتهال مولهي تقول مساء الورد والفل والياسمين، مساءكم سعادة تغمر قلوبكم، مساء الموجات الإيجابية والأغاني الراقية والفقرات المتنوعة اللي عودتنا بها كريمة أنا في الاستماع والمتابعة من تونس. شكرا ابتهال، مرحبا بكم معنا في الاستماع، وأمسية طيبة ديك انت والعائلة الكل. أيمن زخامة من سوسة يقول لي مساء الورد والياسمين كريمة موافقة إن شاء الله، عايشك يا أيمن ومرحبا بكم معايا. شكرا بثينة الشابي على التشجيع المتواصل، وشكرا على التفاعل الراقي. كيف كيف تحية وصلتني من رفيقة الورغي تقول لي لكم مني أحلى الزهور وأسابق كل الطيور، وأقول لكم مساء النور لكريمة وفريق التقني، والله المستعان. نتمنى سلامة لكل مستعملي الطريق، ونتمنى عودة مدرسية لكل التلاميذ والطلبة، ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع. عايشك رفيقة، شكرا لك على الورود، وشكرا لك على الكلمات، وتحية لك انت وللعائلة والإناس. مساء النور أيضا توصلنا من وسيلة حرم تقول مساء النور والسرور، مساء الفل للناس الكل، شكرا لك يا وسيلة، مرحبا بكم معنا في الاستماع. درساف عنلي خليفي تقول مساء الورد والياسمين لي كريمة موافقة إن شاء الله، عايشك يا درساف شكرا لك. من الجزائر توصلنا تحية، شكرا لك ويعطيك الصحة، تحية لكل أصدقائنا في الجزائر. منصف الخلفاوي كيف كيف يحيينا يقول أمسية طيبة موافقة بإذن الله تعالى، يعيشك يا منصف. وهيبة ولا وحيدة تقول مساء النور كريمة، وإن شاء الله ربي يوفقكم، يعيشك يا وحيدة. تحية كيف كيف لآدم وكل جمال جمال جمال كلكم، يعطيكم الصحة، شكرا لكم على التفاعل المزيان اللي عودتونا به في لقاء كريمة شو. القرعة في كواليس، وشكون فايز معنا اليوم؟ الفايزة معنا هي زينب الحليمي من سيدي متير، ألف ألف ألف مبروك ليك يا زينب، فزت معنا بالجائزة متاع إذاعة الكيف اللي هي 100 دينار مهدية من إذاعة الكيف. أكيد أصدقائي الكل اللي يسمعوا فيها كل يوم عندكم مسابقة في الأمسية الإثيرية، وإن شاء الله حتى في الشبكة الجديدة تتواصل هذه المسابقة في كل أمسيتنا بإذن الله تعالى. يلا خيري كلمنا برشا، يلا نرجو للغناء ونرجو لأحلى الإيقاعات على موجتنا.

وأكيد على لقاءاته بأصدقائي صديقتي. نوصل معكم من الختام الموعد مع تربية خيري هكا ولا ليلة. شنو باش نسمعوا ترى؟ خلينا نشوفوا مع بعضنا. شكرا خير الدين، يعطيك الصحة. تحياتي ليك خير الدين، تحية لعلي اليونسي في الإخراج، تحية لهند اليونسي، تحية لنجاح ورتيني مولدي الهميلي، وأجمل تحيات صديقتكم بعد إذنكم كريمة الكسوري. إن شاء الله تكونوا كلكم استمتعتوا معنا في فقراتنا وكل ما قدمناه اليوم على موجات إذاعة الكافي كريمة شو. نتمنى لكم البقية سهرة ممتعة، وإن شاء الله تقضيوا أوقات مزيانة برشا برشا برشا. موعدي معكم في الشبكة القادمة كيفاش باش يكون؟ نهار الخميس من 5 للـ7 في نبض المساء، ونهار السبت كالعادة من 5 للـ8 في كريمة شو. نبقى ديما نقول لكم أصدقائي أنتم أحلى مستمعين في الدنيا، ربي يفضلكم لينا. تحياتي للجميع وشكرا لكم على الاستماع، وإلى اللقاء، تصبحوا على خير الناس الكل.

0: Karima Show.
1: Karima, ¿te? ¿Una vez me con la Karima?
0: Karima Show. Karima.
2: إذاعة الكاف،
3: صوتك يا بلادي ديما علي.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

دعاء الصباح. دعاء الصباح. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر وأنت على كل شيء قدير. دعاء الصباح. دعاء الصباح.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

يا من يرام في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقره. من ذا الذي أدعوه وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاش لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباح الأنوار، تحية وسلام. الحمد لله جبار السماوات، عالم الخفيات، منزل البركات، قابل التوبات، مفرج الكربات، كريم مجيد،

اللهم اجعل النور النافع في قلوبنا وأبصارنا، والشياطين منهزمين عنا، والصالحين قرنائنا، والعلماء أصفيائنا، والجنة مأوانا، والفوز نجاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إن أصبحنا وأمسينا في ذمتك وجوارك وكنفك وأمنك وعافيتك ومعافاتك، على فترة الإسلام وكلمة الإخلاص وملة إبراهيم عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله حمدا يكون عليه تمام الشكر بما أنعمت علينا. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار الرحيم الغفار، لا تخفى عليه الأسرار ولا تدركه الأبصار، وكل شيء عنده بمقدار.

اللهم اجعل صباحنا خير صباح ومساءنا خير مساء، وأعذنا من كل ذنب لا إله إلا أنت، بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. تب علينا واغفر لنا واعف عنا، لا إله إلا أنت، سبحانك إن كنا من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، هكذا قلت، وقلت كذلك ننجي المؤمنين، وقلت وإذا

اللهم يا كبير فوق كل كبير، يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا خالق السماوات والأرض والشمس والقمر المنير، يا عصمة البائس الخائف المستجير، يا رازق الطفل الصغير، يا جابر العظم الكثير، ويا قاسم كل جبار عنيد، أسألك وأدعوك دعاء المضطر الضرير، وأسألك بمقاعد العز من عرشك أن ترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

نسألك يا الله بمفاتيح الرحمة من كتابك الكريم وبأسمائك الحسنى وأسرارها المتصلة أن تغفر لنا برحمتك وترحمنا وتسترنا وتكشف همومنا وتكشف غمنا وتغفر ذنوبنا وترزقنا توبة خالصة وعلما نافعا ويقينا صادقاً.

نسألك يا الله أن ترزقنا حسن الخاتمة، وأن تكفينا شر الدنيا والآخرة، وأن تفرج عنا كل ضيق وشدة، وأن تختم بالصالحات أعمالنا وتقضي حوائجنا. يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة وكاشف الغمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لك رب العالمين، ونطمع أن تجيب وأنت المجيب.

اللهم أستر عوراتنا وأقل عثراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ولا تجعلنا من الغافلين.

اللهم إنا نسألك الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رفيع الدرجات، يا منزل البركات، يا فاطر الأرض والسماوات، نسألك يا الله، يا من ضجت إليه الأصوات بأصناف اللغات، يسألونك الحاجات، حاجتنا عليك ألا تبخل علينا في دار البلاء، إذا نسينا أهل الدنيا والأهل والغرباء، واعف عنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزابور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو غني أغنيته أو ضال هديته، نسألك باسمك الطاهر الأحد الصمد القادر المقتدر أن ترزقنا حفظ القرآن والعلم النافع وتخلطه بلحمنا ودمنا وأسماعنا وأبصارنا وتستعمل به أجسادنا وجوارحنا وأبداننا ما أبقيتنا بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبيين وآله كما صليت على ملائكتك المقربين، وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين، وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين، وأفضل من ذلك يا رب العالمين صلاة تبلغنا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا، إنك أكرم من رغب إليه وأكفى من توكل عليه وأعطى من سئل من فضله، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة جميلة عطرة لا تنتهي أبد الدهر، وسلاما جميلا عطرا منذ بداية الخلق إلى يوم القيامة. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء، دمتم في حفظ الحفيد الستار. إلى

0: السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. استعدادا للموسم الفلاحي 2026-2027 تم وضع حوالي 500 ألف قنطار من البذور الممتازة على ذمة الفلاحين لتغطية مساحة تقدر بنحو مليون هكتار. تحتضن مدينة تستور من ولاية باجة يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع الفلاحي بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم الاثنين 21 من سبتمبر 2026 هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. تنطلق اليوم بتونس فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ومؤسسة عربسات ليتواصل إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبذ الصورة وصدى المستقبل. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جددت التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس عددا من القرى والبلدات غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة وأغلقت مداخل وطرق وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها فيما احتجزت عددا من المواطنين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد من أسبوع جديد نتطلع فيه دائما للخير واليمن والبركة. نفتتح معكم هذا الأسبوع دائما على موجات إذاعة الكيف من السادسة إلى حدود التاسعة، ونتواصل كالعادة في يوم نسأل فيه الله كل البشائر الطيبة لكل قلوب مستمعينا وكل من يلتقط موجاتنا في هذا التوقيت الصباحي. يا ربي العمل عليك، ودائما كل أمالنا وبشائرنا الطيبة وكل ما نسأل من خير وفضل ونعمة من الله يكون ميسر أكيد لكل مستمعينا في كل مكان، ويحفظ الجميع من كل أذى. صباحكم متجدد مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا.

بنحققنا ما ونعيشوا في رفاهية. يا شعب الخضرة نزال قدامك ما تولت ليا بالخدمة نحقق لا مال.

الله صباحنا وصباحكم زين وكله خير وكله بشائر طيبة. نجيكم أكيد محملين بالإيقاعات وبالأنغام اللاتونسية، نختاروها كلمة كلمة حتى تليق بكل مستمعينا وتليق بالناس المتعملة على ربي سبحانه في التوفيق وفي السعي ليوم جديد. عادة نحاول أنه تكون الكلمة طيبة، الكلمة فيها التحفيز، فيها الخير، فيه كل ما يليق بأسماعكم، أرواحكم، أذواقكم، فيها كمية من الأمل على خطر الدنيا محملتنا فوق طاقتها وفوق طاقتنا، ولكن ديما ما ننسوش أن ربي سبحانه أعطانا أحقية اللين في التعامل مع كل يعني المتغيرات في حياتنا، باش نجموا نتجاوزوا، نسلموا أحيانا، نتفاعل، نتعامل، نصبر ونتواجه في كثير من الأحيان مع كل دوائر الحياة وكل مستجداتها. فإن شاء الله ديما تكون فما عنا هيك الطاقة اللي يكونوا قادرين بها على السعي، على التلون، على استكمال الرحلة بما يليق بنا ويليق بطاقة الإنسان، هذا الكائن الاستثنائي اللي خلقه ربي سبحانه بطاقات متجددة. خلينا وإحنا يعني كإنسان وكبشر نرافق المواسم، نرافق الفصول وفصل الخريف، خلينا تقريبا في رحلته يعني شعارنا رافق الخريف ليسقط كل ما أتلفته الحياة بداخلك، حتى تكون فما فرصة باش تظهر من جديد، فرصة باش يتجدد الشغف، لأنه طبيعي أنه شغفك يتلاشى وطبيعي أنه التوازن عندك قد يختل لمدة من الزمن. احنا الآلات تتعطل، الجدار ينجم يتصدع، لكن البشر في حد ذاته يتعرض لظروف خارجة عن الإرادة. البشر في حد ذاته يواجه عديد من الأزمات وعديد من المشاكل تتلون مع كل إنسان ومع كل أيضا فترة وفي كل زمان. فالبشر اللي يتعرض للظروف الخارجة على إرادته لا يوجد مانع من أنه ينطفئ قليلا، لكن يحرص على أنه يستمر، يأخذ قسط من الراحة، والراحة هذه ضروري أنه تكون مؤقتة ثم يستأنف الطريق، لأنه لا مجال للانتكاسة ولا مجال للانطفاء. اليوم مطلوب منا السعي والسعي المتجدد في دروب الحياة حتى نكسب مراحل العمل والحضور والسعي في دروب الحياة المتجددة، وتبقى ديما كل الإجابات المطمئنة اللي نلوجوا عليها جينا ساعات في ابتسامات الناس اللي نحبوها، في أيدي الناس اللي تدعمنا، في أيدي أيضا اللقاءات العائلية اللي تنجم تكون هي مصدر الأمان، في عديد التفاصيل اللي تنجم تكون خارجة عن محيط الكلمات وعن محيط الإدراك، هي فقط تحس بالمشاعر. إن شاء الله دائما تكون كل النعم هذه موجودة بيناتنا، مطروحة في حياتنا، متواصلة، مستمرة، إذا كان احنا دائما مستمرين على الامتنان وعلى الشكر حفظ النعمة. إن شاء الله ربي يحفظ علينا كل هذه النعم، والنعم تتجدد بتجدد أماننا وتجدد الشكر. صباح جديد لكل مستمعينا، معكم في رحلة الصباح الأولى نجدد هذا اللقاء من السادسة إلى التاسعة على موجات إذاعة الكيف. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
1: تحية متجدة أكيد لكل مستمعينا في ولاية سلينا، في بوعرادة، في قعفور، في مكثر، في كسرة، في روحية، في كل مناطق ولاية سلينا، كل مستمعينا في الشمال الغربي، الكل في الكيف، في بيجة، أيضا في جندوبة. وكل عادة نعمل طلع على موقعنا الصباحي، موقع المعهد الوطني للرصد الجوي، لنحاول من خلاله نشوف درجات الحرارة الصباحية في استباق لبعض التوقعات الجوية لهذا الاثنين 21 سبتمبر 2026، واللي يتوافق مع 9 ربيع 2 1448 هجري. طقس اليوم في الكيف فيه سحب أحيانا كثيفة، الحرارة الدنيا بين 17 درجة القصوى 26 درجة، في سليانة بين 18 درجة و 26 درجة، وإمكانية السحب الكثيفة. في بيجة فما خلايا رعدية متوسطة، فما حرارة بين 19 و 29 درجة، وفي جندوبة خلية رعدية متوسطة والحرارة بين 20 و 30 درجة. توقعات مبدئيا، ناخذ أكثر التفاصيل بعد شوية بعد موجز الأنباء بعد 7 صباحا. نحاول أكيد مع مصفحة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي نحين هالتوقعات ونشوفوها بأكثر دقة لكل مستمعينا. يلا صباح جديد لكل أوفيائنا، وأهلا وسهلا بكم ديما

إن شاء الله ربي معنا الناس الكل. أكيد تحيتنا متجدة لكل مستمعينا، خاصة منهم أصدقائنا الفلاحة اللي ديما مشوارهم في المواسم الفلاحية ينطلق دائما مع البكور، وإحنا نسأل الله دائما التوفيق في البكور، خاصة اللي يفيق بكري ويتعمل على ربي. نستقبل الحياة السائرين في الدروب، الناس الكل، كل واحد والتزاماته، كل واحد ومشواره. حبينا في إطار متابعتنا الفلاحية ذكروا أنه تم توفير 524 ألف قنطار من البذور الممتازة، يعني ما يمثل 30% من الحاجيات، وتم توريد 110 ألف طن من المونيتر في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027، وهذه حسب تصريحات الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب. وكانت ذكرت في الندوة الوطنية اللي تم انعقادها الخميس الماضي لتقييم موسم الحصاد والاستعداد للموسم الفلاحي المقبل، موسم البذر، انه هذه الكميات تتوزع على مساحة تناهز 459 ألف هكتار من القمح الصلب، و50 ألف هكتار من القمح اللين، و15 ألف هكتار من الشعير. إن شاء الله هالبوادر هذه تكون فيها الأمل لموسم زراعة جديد، نأمل انه إن شاء الله كله خير على بلادنا. مازلنا معكم ومازلنا متواصلين في صباح جديد على راديو الكاف.

0: ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا، ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا، إذا المستقبل فرحان
1: ما تفكرش علاش

0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسنك يزيك على الشك وعلى النوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسنك يزيك على الشك وعلى
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: مادام حب

0: فكر يا روحي في قلبي زول الهم ويبعد عنا.
1: ما تفكرش ما تفكرش،
0: خفف يا لامك بحبي.

0: السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. طلب عدد من أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليم للمتر المكعب الواحد. استعدادا لمجابهة التقلبات المناخية خلال هذه الفترة، طلب أعضاء المجلس الجهوي بجندوبة المنعقد مؤخرا الأطراف المعنية بالتدخل للقيام بأعمال صيانة والإصلاح خاصة على مستوى البنية التحتية والطرقات. تحتضن مدينة تستور يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري أيام تحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية، وذلك بمشاركة المنتجين ونساء العاملات في القطاع الفلاحي بحثا عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم 21 من سبتمبر 2026 هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. تنطلق اليوم بتونس فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ومؤسسة عربسات، ليتواصل إلى غاية 24 من هذا الشهر تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. جددت البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، جددت التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. أصيب 4 فلسطينيين بجروح يوم أمس جراء تواصل غارات الاحتلال على قطاع غزة، كما اعتقلت قوات الاحتلال أمس 37 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت عدة بلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

يلا نجد تحية، خلينا نقول صباح جديد لكل مستمعينا وكل من التحق بنا توا في الاستماع. مواصلين معكم في استقبال يوم جديد، إن شاء الله كله خير، كله يوم كله بركة، وإن شاء الله دائما طريق السعي في الحياة ودروب الأمل متجدة لكل مستمعينا والناس اللي تبع فينا، تلمذتنا، صغيراتنا، إطارتنا التربوية، كل العائلات التونسية وكل من يستقبل الحياة. ونحن معكم أكيد دائما نستقبل الحياة بكل أمل بين نبض الصورة وصد المستقبل. تنطلق اليوم فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ومؤسسة عربسات، ليتواصل إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري، والشعار نبض الصورة وصد المستقبل، نبذ الصورة الذي لا يحيل إلى الصورة باعتبارها فقط مجرد وسيلة لنقل الواقع، بل لأنها عندها القدرة على التعبير، على التأثير، على اختزال الحكايات والمشاعر والأحداث في لحظة بصرية واحدة. الصورة التي تتحرك بإيقاع الحياة، تلتقط تفاصيلها وتمنح المتلقي تجربة قد تتجاوز حدود المعلومة نحو الإحساس والتفاعل. أما صدى المستقبل فيتجه بشعار من اللحظة الراهنة إلى ما بعد، لأن الصدى هو امتداد لصوت لكنه يتردد ويتغير مع المسافة في إحالة إلى أعلام عربي لا يكتفي بمواكبة التحولات بل يتفاعل معها ويشارك في صناعة ملمحها. من هنا يلتقي شعار ما واقع قطاع الأعلام اليوم اللي تتداخل فيه الصورة والصوت والتكنولوجيا، وتتسارع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وتتغير طرق إنتاج المحتوى وأيضا توزيعه واستهلاكه. طبعا الاشتغال على الشعار عند الكلمات لم يتوقف عند هذه الكلمات، بل انتقل إلى المعالجة البصرية للملصق الرسمي للدورة 26 في محاولة لتحويل مفهوم نبض الصورة إلى عنصر يمكن رؤيته والإحساس بإيقاعه. وتتوسط أيضا المعالجة البصرية عدسة الكاميرا باعتبارها بوابة الصورة ووسيلة التقاطها، وخطوط متابعة تستحضر إيقاع النبض وتوحي بالموجات التي تتسع وتتردد. نأمل أنه تكون الدورة تليق أيضا بكل مستويات الألوان في المعالجة البصرية، درجات اللي تم استحائها من الألوان، ألوان الهوية الأصلية للمهرجان تنويحها في هذه الدورة. ودائما نذكروا أنه هالدورة هي امتداد للشعار وليس مجرد حامل له، هي العدسة التي تستحضر الصورة والخطوط التي تستحضر النبض والتصميم، تصميم الحركات، وفيها تكامل بين الكلمة، بين الصورة وبين المحتوى. هذا ما نأمل أنه ينسجم مع طبيعة المهرجان وفضاء اللقاء اللي يجمع الإعلاميين المبدعين، يجمع أيضا نجوم الشاشة ونجوم الأثير والمبدعين في مجالات مختلف الفنون. الدورة تنطلق اليوم، تواصل إلى غاية طبعا 24 من سبتمبر الجاري، والليلة إن شاء الله باش تكون لكم محطة في إطار المواكبة الأنية لمختلف مراحل الافتتاح وأيضا على امتداد أيامات وفعاليات هذا المهرجان. ما زلنا معكم في يوم جديد، ما زلنا دائما في إيقاع الصباح. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم من خلال مصافحة مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: إذاعة الكيف رجعنا لكم كالعادة مع أحوال طقس اليوم وأكثر التفاصيل بأكثر دقة مع صديقنا أنيس ساتوري مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. أنيس صباح الورد.
1: صباح الفل والياسمين مدام رفيقة، تحية ليك والأوفية إذاعة الكيف.
0: احنا زيدا حيوك ونحيو من خلال كل العاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي، أكيد مع موسم الخريف بدينا هكا نفرحوا لإيقاع الأمطار، من عرش التقلبات ما زالت متواصلة، فما مؤشرات جديدة وألا لا أنيس؟
1: بالفعل الأمطار يعني حاضرة، حتى يوم أمس كانت محليا غزيرة، مثال في الحنشة من ولاية صفاقس سجلنا 31 مليمتر، في سوسة أيضا 31 مليمتر، في الغرابة 23 مليمتر، في نصر الله من القيروان وفي جلمة من سيدي بوزيد 30 مليمتر، قربة 26 مليمتر، الحمامات 18، منوبة 15 مليمتر، البقالتة من ولاية المنستير 15 مليمتر، في ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف 11 مليمتر، وكيف كيف في قصور السيف من ولاية المهدية الوردانيين 10 مليمتر. يعني تقريبا كانت أمطار حاضرة في عدة مناطق. اليوم حاليا أو في الواقع خلايا رعدية نشطة في جهات الجنوب الغربي، يعني ولايتي توزر وقبلي ننتظر فيهم أمطار، ممكن حتى تكون محليا غزيرة، تتفرع إن شاء الله الأمطار وتشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، لكن باش تكون اليوم أمطار عموما ضعيفة إلى متوسطة، أمطار تكون متفرقة. الريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب قوية نسبيا، قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر عموما قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب في فترات ما بعد الظهر، ودرجة الحرارة القصوى اليوم في انخفاض طفيف، تكون عامة بين 26 و 31 درجة، لا تتجاوز 23 درجة في المرتفعات الغربية، وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. في الكيف ننتظر اليوم 27 درجة كحرارة قصوى. بقية الأيامات يعني الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس طقس مازال متواصل يعني ملائم لنزول أمطار، ولو أنها معناها باش تكون عموما أمطار متفرقة وضعيفة إلى متوسطة في جهات الشمال في المناطق الساحلية الشرقية، وبالإضافة إلى جهات الوسط الغربي، تيارات باش تتواصل شمالية بالشمال والوسط شرقية بالجنوب. البحر عموما من مضطرب إلى متموج، درجة الحرارة ترجع غدوة للارتفاع نسبيا ثم تبقى في استقرار يومي الأربعاء والخميس، وليلا تقريبا نجم نحكي على درجة حرارة منخفضة نسبيا، يعني تكون عموما بين 20 و25 درجة، وتنخفض إلى حدود حتى 15 درجة في المرتفعات الغربية. هذا طقسنا مدام رفيقة، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعطيك الصحة يا أنيس وشكرا جزيلا ليك، ممتنين أكيد على كل هالتفاصيل والمعطيات. يبقى ناخذ احنا فرصة الهدنة اللي باش تجينا مع ارتفاع درجة الحرارة وأيضا التوقعات المقبلة، نحاولوا فيها نهتموا بكل ما يتعلق بتنظيف معناها الشوارع متاعنا، تنظيف كل معناها قنوات تصريف المياه، نحاولوا نستعدوا كما يجب لموسم الأمطار بما يليق بينا ويليق أيضا بالعيش الكريم لأي مواطن تستجيب له الحياة، حتى تكون الأمطار هذه كلها أمطار خير وتبعد علينا على المشاكل وعلى كل ما من شأنه أنه يتسبب في عدم سلامة الناس، وإن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. احنا مازلنا معكم ومازلنا مواصلين في صباح جديد أغنية وراجعين نحكيه معكم على فقرتنا الخدماتية حول صيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي خلال هذا الأسبوع.

0: ورجعنا لكم من صيدلية الموني وبابي ولاية الشمال الغربي خلال هذا الأسبوع من 21 سبتمبر إلى غاية 27 سبتمبر 2026 في الدهميني صيدلية عمار الجزاني في سرس حسني عبد الوهاب في الكسور خالد تينيني على مستوى الكيف المدينة صيدلية صندوس بوليفة صيدلية زفيتلانا وصيدلية سمير تبرسقي في تجروين سعاد الشيرني سقية سيدي يوسف أميل بوغانمي قلعة سنين منصف عاشور نبر عمر الحناشي في بجل مدينة صيدلية حنين الجبي وفتح المغيربي في تبرسق صيدلية أيمن غديرة تستور محمد رضا هرقلي تبار رفيق قزم سيدي إسماعيل في راس نصيري مجاز البيب سليم شاكر ويدي الزرقة نادية شلويتي ونفزة سونيا قدور في بلاريجة أحسين غزواني بوسالم مهدي وسليتي جندوب الشمالية منظر بوغساس جندوب الجنوبية مهدي مهدواني تبرقة ربيعة مشراوي عين دراهم نادية مرزوقي غار الدماغ غسين مجدي فرنانة طارق العلوي الروحية محمد الهدي العرابي لكريب حسنين عيادي برقو عصام بن عطية بعرادة محمد الرجبس فارس اليانا رشدي السعيدي قعفور توفيق رياحي كسرة يوسف مفداوي ومكثر شيدلي الويتي هذوما صيدليات المنيوبة مع تمنياتنا ديما بالصحة والسلامة لكل مستمعينا رجعين معكم ديما لمنوعة تصبح الخير.
1: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار
4: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: الله يعينك حضرتش الكهرباء
6: مريق. لا أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
5: عندك الحق حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكلة
6: بالطبيعة. إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
5: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
6: دقيقة مدام جست خنزيد ونفقدوا العجيل.
5: حتى العجلي داخلين في الانتروتيان
6: بالطبيعه هما روح الكهرباء.
5: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
6: سهله برشا تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
5: اي بي
6: تعرف يا مدام تبديل الفلتروات ومراقبه ضغط العجلي ينجموا وحدهم يتفاداو زياده في الاستهلاك توصل ل 40%.
7: الصيانه الوقائيه للسياره والمراقبه الدوريه للعجلي تساهم في اقتصاد الطاقه.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار
8: 7:30 صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
9: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
8: أسعد الله صباحكم جميعا. أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. مدينة تستور تحتضن خلال اليومين القادمين الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية. بولاية جندوب المطالبة بمراجعة تسعيرة مياه الري وبوضع خطة لإنهاء ملف الديون المتراكمة على الفلاحين وعلى المجامع. بعثة اقتصادية تونسية تتحول غدا إلى الجزائر لتعزيز العلاقات بين المؤسسات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة الثنائية. اليوم بتونس انطلاق فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل. تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج وإصلاح النظام المالي الدولي. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها في نشرة الثامنة. إلى اللقاء.

0: أجمل عليك سمل أكيد على كل مستعملي الطريق، على الناس اللي تقود، على الناس اللي رحلتها تقريبا يومية على الطرقات، اللي الناس تخوض غمار الحياة ربما في العمل متاحة مهنتها تطلب أنها تكون في حركة متواصلة على الطرقات، الناس اللي تسعى، الناس اللي تنافي، الناس اللي تخدم، الناس اللي تتحرك، طلبة العلم اللي زده هما ينافيوا ويتنقلوا ما بين المدن باش ينجموا يوصلوا المقرات أو مؤسساتهم التعليمية. الكل إن شاء الله ديما طريقة السلامة ليهم، ربي يحفظهم الناس الكل. وهذاك علاش مع زميلنا توفيق الشيرني ديما في ثنية زينة نحاول نأمنوا كل ما يختلف من الإرشادات لسلامتهم وحتى تكون طرقاتهم ديما آمنة. في ثنية زينة لكل مستعملي الطريق.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: مرحبا بكم الناس كلها، وشنا ثنية زينة لكل أصدقائنا المستمعين ولكل مستعملي الطريق مع العودة المدرسية. أكيد وأنه باش تكون حركة مورية اليوم، باش نحكوا على السياقة قرب المدارس والمعاهد وكل المؤسسات الشبابية. يحضر معنا سي محمد الحليمي وهو مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
3: تحية ليك سي توفيق ولكل مستمعي ذات الكيف.
2: يظل السياقة قرب المؤسسات التربوية والشبابية ومؤسسات الطفولة تتطلب انتباه أكثر وسرعة أقل سيد العقيد.
3: بالطبيعة سي توفيق، مع العودة المدرسية والمناطق المحاذية للمدارس والمعاهد تتطلب انتباه خاص للسائقين. المشكل أنه الطفل ديما يتصرف بالطريقة اللي يتوقعها السائق، ينجم يخرج من بين السيارات، ينجم يجري وراء صاحبه، وإلا يحاول يقطع الطريق من غير ما ينتبه، على خاطر هو ما يقدرش الخطر، ما يقدرش المسافة اللي تفصله بينه وبين العربة، والطريق هو مجال للعب. هذاك علاش وقت اللي نكونوا قريب من مدرسة وإلا معهد لازم أول حاجة نعملوها هي التخفيض من السرعة، ونكونوا مستعدين للتوقف في أي لحظة. ذلك علاش مجلة الطرقات نصوصها التطبيقية نلقاو أن قرب المدارس هي حالة من حالات التخفيض من السرعة والوقوف عند الاقتضاء. وحسب التنقيح بالأمر عدد 454 سنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023 التخفيض لحدود 30 كيلومتر في الساعة أصبح إجباري بالمناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية والتكوينية، مؤسسات التعليم العالي والبحث، والمؤسسات الشبابية والمنشآت الرياضية.
2: معناها ما يكفيش وأنه ننظر إلى الأمام بعد ذلك المدارس، يلزمنا نتوقعوا مشنول بالشجرة وشنول بالشحدث حولنا. إذا كان ثم مدرسة، انتباه أكبر، سرعة مناسبة، واستعداد للتوقف في أي لحظة.
3: قرب المدارس دقيقة تأخير ما عندها حتى قيمة قدام سلامة الطفل.
2: نعم.
3: يلزمنا مضاعفة الانتباه ونخزروا للجناب وللأمام، خاطر هو الحجم نتاعو صغير. دونك ينجم يتخبى بين عربات ولا على الرصيف.
2: حماية الأطفال والمترجلين مسؤوليتنا الناس الكل. شكرا لك سي محمد الحليمي وتحية للمستمعين، وإن شاء الله ثنيتكم زينة. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: ورجعنا لكم واصلين معكم مستمعينا. خلينا نقول صباح النور لزميلتي حنين بن مصفى حاضرة معنا في الاستوديو لتقديم برقيات الرياضة على موجاتنا.

صباح النور رفيقة، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف البارح دفعة من المقابلات المؤجلة للبطولة الوطنية لكرة القدم، وفيها فاز اتحاد بن قردان من فريق النادي الرياضي لحمام الأنف هدف مقابل صفر، وانتصر النادي الرياضي صفاقسي أمام فريق النادي الرياضي البنزرتي 2-0، وثلاث نقاط لفريق النادي الإفريقي بعد فوز أمام ترجي الجنوب هدف مقابل صفر. هذه النتائج الخاصة بدفعة المقابلات المؤجلة بالنسبة للبطولة الوطنية لكرة القدم. نذكر يبقى فريق الترجي وفريق النادي الإفريقي في المركز الأول بتسعة نقاط، اتحاد بن قردان ثمانية نقاط مع فريق النادي الرياضي صفاقسي والاتحاد المنسي، وتقدم سقيط الدير نذكر سبع نقاط لشبيبة العمران مع فريق النادي الرياضي البنزرتي، أربع نقاط للملعب التونسي مع نجم الرياضي الساحلي والمستقبل الرياضي بالمرسى، ثلاث نقاط لترجي جرجيس مع نجم المتلوي نقطتين الأولمبي البيجي، وأمل حمام سوسة نقطة، ويبقى النادي الرياضي لحمام الأنف بصفر من النقاط في المركز الأخير. هذا بالنسبة لترتيب بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. البارح كان اجتماع بمقر الجامعة حول أندية الرابطة الثانية وبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، والإشكاليات المادية الكبيرة اللي يعاني منها جل أندية هذه الرابطة. البارح تقريبا

تقريبا كل الأندية رفع عقوبة المنع من الانتداب، آخرها مستقبل سليمان وفريق أولمبيك مدنين، ويبقى فريق القوافل الرياضية بقفصة إمكانية كبيرة إنه اليوم القوافل تسوي وضعيتها المالية بعد انفراج أزمة التسيير وعودة الدكتور فوزي القطاري لفريق القوافل الرياضية بقفصة وقيادة القوافل في هذا الموسم الرياضي. الرئيس هذا يعرف القوافل جيدا، وكان وراء صعودها أول مرة للرابطة الأولى لكرة القدم، كانت القوافل كذلك لعبت المسابقة القارية ونتائج كانت هامة وجيدة للقوافل، إمكانية كبيرة أنه اليوم القوافل كذلك تفرج الأزمة المالية لهذا الفريق. وبرنامج الرابطة الأولى الرابطة الثانية نهار السبت الدفعة الأولى، سبورتينغ بن عروس، مكارم المهدية، مستقبل سليمان، اتحاد تطاوين، النجم الخليدي، بعث بوحج للملعب السوسي، كوكب عقارب، هلال الشابة، سكر الحديد الصفاقسي، نادي محيط قرقنة، هلال المساكن، والمستقبل الرياضي بقابس، جمعية مجرين، وفي المجموعة الثانية مقابلات الأحد جمعية ريان، الملعب القابسي، أولمبيك الكيف، اتحاد قزول السيف، نادي سبورتينغ المكنين، هلال الرديف، شبيبة القيروانية، جندوبة الرياضية، أمل بوشمة، النادي القربي، القوافل الرياضية بقفصة، مستقبل القصريين، وفريق نادي أولمبيك مدنين، القلعة الرياضية. هذا بالنسبة لبرنامج مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. البارح في لقاء ودي تعادل أولمبيك الكيف مع فريق جندوبة الرياضية، تعادل إيجابي 1-1. هذا بالنسبة لأخبار الرابطة الثانية لكرة القدم. نرجع للرابطة الأولى والجينكاب، مدرب الترجي، وفي بلاغ لفريق سوا بوخارست على صفحته الرسمية اللي يعلم فيها إقالة مدربه بعد النتائج السلبية للفريق، وتعيين الجينكاب مدرب الترجي مدرب أول للفريق. إدارة الترجي تقول لا علم لها بهذا القرار، ومن جهة أخرى تم اتصالات متقدمة مع جلال القادري ليكون هو المدرب القادم لفريق الترجي إذا صح خبر يعني مغادرة الفني الروماني لفريق الترجي. في الإدارة الوطنية للتحكيم، استقالة وليد لكشو اللي هو مساعد مدير دائرة التطوير والمسؤول عن تقنية الفار في الإدارة الوطنية للتحكيم. ووليد لكشو قال ظروف العمل صعبة وتمنى النجاح لبقية الفريق. نذكر أن معين الشعباني كذلك كان أعلن قائمة 28 لاعب اللي باش يكونوا موجودين في قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في الفترة القادمة في تربص أعداد فرص. بالعربي اللي موجود في الدوري الإماراتي لكرة القدم نجح في تسجيل هدف الثاني في الموسم وبداية طيبة مع فريق حتى الإماراتي، هو هدف الفريق. إلى أخبار فرق الشمال الغربي، مع العودة للتمرين واستئناف التمرين بالنسبة لأندية الرابطة الثالثة، نذكر بالنسبة للرياضات الفردية في التيكواندو، الجمعية الرياضية بتبرقة تعقد جلستها العامة التقليمية يوم 27 سبتمبر. البارح كانت الجلسة العامة الانتخابية لفريق المستقبل الكيفي برنوسة، ويعني فترة أخرى للرئيس السابق للفريق سيلاس عبد الشيواصل المهمة على رأس فريق المستقبل الكيفي ببرنوسة. نذكر كذلك بالنسبة لنادي مكثر كما علمنا في موعدنا السابقة، سي عبد الباقي الصغير يواصل رئاسة الفريق، واليوم يرجع نادي مكثر للتحضيرات. نذكر بالجلسة العامة التقييمية والانتخابية لفريق نادي دهميني باش تكون بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، و26 سبتمبر موعد الجلسة العامة التقييمية لفريق النجم الرياضي ببرغو. نادي سيدي برويس اللي يعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 26 سبتمبر الجاري، من جهتها فريق الصافي الرياضي بالكسور جلسة عامة خارقة للعادة وجلسة تقييمية بتاريخ 28 سبتمبر. هذه أخبار الرياضة على موجاتنا، يوم سعيد وموفق للجميع.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
3: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
2: بالطبيعة التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
3: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تاكل ضوء حتى هي.
2: هاك حفظ درسك.
1: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا.
4: جابتا ريحة البرزجان، مجريسة السيجية السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي، يا حليلي على سيدي بو مخلوف وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكاف العالية في المنار.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
4: اشهار. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم الثامنة صباحا على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف،
4: ومنها نحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية. في عناوينها: مدينة تستور تحتضن خلال اليومين القادمين الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية. بعثة اقتصادية تونسية تتحول إلى الجزائر غدا لتعزيز العلاقات بين المؤسسات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة الثنائية. اليوم بتونس انطلاق فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبذ الصورة وصدى المستقبل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استعدادا للموسم الفلاحي 2026-2027 تم وضع حوالي 500,000 قنطار من البذور الممتازة على ذمة الفلاحين لتغطية مساحة تقدر بنحو 1,000,000 هكتار، وفق ما فادت به رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. وأوضحت الزواري أن هذه المساحة تتطلب حوالي 2.3 مليون قنطار من البذور، منها 1,000,000 قنطار من البذور المنتجة ذاتيا، فيما تتكون الكمية المتبقية من بذور مراقبة ومفرزة. من جهته أفاد نائب مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج النباتي محمد علي بن رمضان بأن برنامج البذور المراقبة يهدف إلى توفير 500,000 قنطار، بما يمكن من تغطية 40% من حاجيات الفلاحين من هذه البذور. وبيّن أن وزارة الفلاحة تعتزم توريد 110,000 طن من الأمونيتر خلال الموسم الحالي لتلبية حاجيات الفلاحين، إلى جانب مواصلة برامج التأطير والإرشاد الفلاحي لفائدتهم وتعريفهم بالتكنولوجيات الجديدة. تحتضن مدينة تستور يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع، بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. تأتي هذه الأيام في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة الناشطة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية الذي تنفذه الحكومة الكندية منذ 2022 بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية. المستشار في البيئة والتغيرات المناخية عادل عزوني يضيف:
6: اليوم التحسيسي إن شاء الله بش يكون في ولاية بيجة تحديدا تستور يوم 23 و 24 سبتمبر، مواصلة في الخدمة اللي يخدم فيها اليوم المشروع في التحسيس والتوعية بتأثيرات التغيرات المناخية على أراضينا ومنتوجاتنا. حبينا نحكي على التحويل الفلاحي بدعوة كل الأطراف المشتركة، مش نحكي وكيفش نجمو حدو من تأثيرات التغيرات المناخية على ماكلتنا على التحويل الفلاحي، وكيفش اليوم نكون صامدين أكثر.
4: طالب أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد. وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة لطفي الجمازي أن الأمر يستوجب عقد اجتماعات جهوية موسعة ووضع خطة لإعادة النظر في هذه التسعيرة وإنهاء ملف الديون المتراكمة على الفلاحين وعلى المجامع البالغ عددها 26 مجمعا. ووفق ممثلة الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية فإن إقرار تسعيرة جاء بعد مشاورات مطولة مع المجامع المهنية وكافة المنتمين للمنظومة الفلاحية. كما أضاف فإن وزارة الفلاحة لا تتعامل مع التسعيرة من منطلق ربحي بقدر ما تتعامل تحت ضغط الديون المتراكمة على استهلاك مياه الري والتي تفوق 28 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. من جهته اعتبر رئيس المجلس المحلي ببوسالم رامي العواضي أن المجلس يعمل على مع كافة الأطراف المتدخلة لإعادة النظر في هذه التسعيرة، لا سيما وأن الفلاح في أشد الحاجة لدعمه ومساعدته على حلحلة الصعوبات التي تعترضه بشكل يومي. استعدادا لمجابهة التقلبات المناخية خلال هذه الفترة، طالب أعضاء المجلس الجهوي بجندوبة الأطراف المعنية بالتدخل للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح خاصة على مستوى البنية التحتية. عضو المجلس الجهوي بجندوبة عادل المديوني يضيف:
7: طبنا من البلدية جندوب تستريح قنوات صرف مياه الأمطار، وطبنا من الفلاحة باش تعمل مجهود شوية في قسان الجرع على الطريق والنقاط سوداء راكم فيها المياه ومع الأوساخ، وفما نقطة حماية جندوب من الفيضانات وقع فيها معناها قداش من مراس على جهرانها والتغطيات ما وقعش الجهر نتاعها عندها مدة كبيرة برشا، وفما طريق حزامي لمدينة جندوب تحل إشكالية كبيرة برشا في الزحام المروري في مدينة جندوب وبدت الأشغال وبعدين قصر.
4: تشهد عديد المشاريع البلدية المنجزة من طرف بلدية سليانا سواء المتعلقة بالطرقات أو البناءات تقدماً بنسب متفاوتة بهدف تحسين الخدمات المتوفرة لفائدة المواطن وفق ما أكده كاتب عام بلدية سليانا مكي جبالي. أجبالي أكد أن قسم الحالة المدنية بالبلدية سيوفر خدمات أفضل للمواطنين، من بينها التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل، وقد تم القبول الوقتي للمشروع الذي بلغت كلفة الجملية 1.5 مليون، وسيدخل حيز الاستغلال موفى شهر سبتمبر. كما أضاف أن نسبة تقدم إنجاز مشروع بناء مسلخ بلدي عصري بلغت 20%. كما تقدم مشروع فك العزلة عن منطقتي سيار والكريفات بنسبة 80%. وذكر أنه تم إحالة ملف مشروع تفريغ مياه الصرف الصحي بالمنطقة المزقية وربطه بالقنوات الرئيسية وتعبيد الطرقات بالمنطقة الرملية. كما تمت برمجة مشروع تهيئة ساحة السوق بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 742,000 دينار قصد تحسين ساحة السوق، وسيشمل المشروع توسعة مأوى السيارات. أفادت المكلفة بالإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني بالكاف هدى الدشراوي بأن مراكز التكوين المهني الخمسة بالجهة تشهد خلال دورة سبتمبر إحداث اختصاصات جديدة بالتوازي مع أحداث منصة رقمية لتسهيل الخدمات الموجهة لطالب التكوين والإطار الإداري.
8: عنا 9 اختصاصات في مركز تكوين تدريب المهني بالكاف، عنا 5 اختصاصات في مركز القطاع للتكوين في المعدات السلاحية بالكاف، وعنا 3 اختصاصات في مركز تكوين تدريب المهني بالصرف، 4 في مركز تكوين الفتاة الريفية بالصرف، و6 اختصاصات في مركز تكوين والتدريب المهني بالدهماني. احدث اختصاص جديد في مركز تكوين وتدريب المهني بالكاف واللي هو مرافق حياة، اللي هذا شهد زاد اقبال كبير بالنسبة للمسجلين على منصة التكوين المهني. احدث منصة رقمية سهلت الخدمات الموجهة لطالب التكوين والمتكون سواء لدارك سواء لداريين ولا حتى الإطار البيداغوجي. على مستوى مركز التكوين تدريب المهني بالسرس تم تأسيس 6 ورشات تكوين تابعة القطاع الآلية العامة والتركيب المعدني اللي ما أسعفوش الحظ وما تقبل في الدورة هذه، فما زاد دورة نوفمبر، كما فما زاد جوز دورات أخرين، دورة فيفري ودورة أفريل.
4: وطنيا تحت شعار نبذ الصورة وصدى المستقبل تنطلق اليوم بتونس فعالية دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ومؤسسة عرب صوت ليتواصل إلى 24 من سبتمبر الجاري. الدورة تعد فرصة جديدة للاحتفاء بنجوم التلفزة والإذاعة والسينما العربية والإعلاميين، إلى جانب تنظيم جملة من الندوات الحوارية حول عديد المواضيع الإعلامية منها البودكاست، اتجاهات المحتوى وقوة التأثير، وأخرى حول فعالية الترويج للتعاون الصناعي السمعي البصري بين الصين والدول العربية. كما تنتظم ندوة حول الإبداع السمعي البصري والانطلاق معا بين الصين والدول العربية و معرض الأسبوع للتكنولوجيا والتجهيزات. فعالية اليوم الثاني من المهرجان العربي تتضمن ندوة بعنوان الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة، وثانية حول الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة. كما ستكون الدورة الحالية فرصة لعرض إنتاجات الشركات الإعلامية وأهم صناعة الإعلامية في الوطن العربي، على أن ينتظم حفل الاختتام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة شاذلي الإقليبي بتونس، الذي سيحتضن أيضا حفل تتويج الفائزين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقة الإعلام الجديد. تتجه غدا بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر في إطار مهمة تنظمها على امتداد 3 أيام كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. تأتي هذه المهمة في سياق تكثيف المبادرة الرامية إلى دفع التعاون الاقتصادي التنفيذي بين البلدين، لا سيما على مستوى القطاع الخاص، وذلك إثر توقيع بروتوكول اتفاق وتعاون بين كونكت وكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين في تونس في مايو الماضي، بهدف دعم التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين المؤسسات في البلدين. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جدد تأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو حوارا رفيع المستوى حول الدبلوماسية العلمية والتعاون العالمي اليوم في نيويورك ضمن أعمال قمة العلوم لهذا العام، والتي تنتظم بالتزامن مع دورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويناقش الحوار سبل توظيف الدبلوماسية العلمية في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي وتحويل القدرات العلمية والتكنولوجية إلى شراكات علمية وأثر ملموس، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة وتكافؤ الفرص. وسيضم الحوار مجموعة من القادة والوزراء والمسؤولين بالجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات العلمية ورؤساء الجامعات والخبراء والمختصين الدوليين. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر إلى احترام الأجل القانونية لإيداع التصاريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. تندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة للأداءات لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. في أخبار العالم، أصيب 4 فلسطينيين بجروح اليوم جراء تواصل غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، كما اعتقلت قوات الاحتلال أمس 37 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت عدة بلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: مدينة تستور تحتضن خلال اليومين القادمين الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية. بعثة اقتصادية تونسية تتحول إلى الجزائر غدا لتعزيز العلاقات بين المؤسسات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة الثنائية. اليوم بتونس انطلاق فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبذ الصورة وصدى المستقبل. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 9 بإذن الله، إلى اللقاء.
9: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
12: عسلامة مدام.
11: ايه،
12: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
13: إن شاء الله.
12: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، كل امشي في الفضاء، حاوشوا. امشي امشي امشي.
11: زينب اختم معاهم.
12: امشي والبوز وبعد نرجعوا.
11: يلا.
14: Thank you.
13: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
14: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
15: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك.
5: في الهايتيك حبينا كالعادة ننطلق بخبر تتويج ثلاثة تلاميذ توينسا بالمرتبة الأولى في ملتقى دولي حول البرمجيات والروبوتيك في الصين. طبعا هما ثلاث من الشبان أصلي ولاية جندوبة، تم تتويجهم بالمرتبة الأولى في الذكاء الاصطناعي خلال مشاركتهم في ملتقى دولي للبرمجيات والروبوتيك في الصين. هما الثلاثي عزيز العباسي، صخر السلامي وميسل محسني. ألف مبروك للتونس ولهذا الثلاثي ولاية جندوبة بهذا التتويج، لأنه مهم جدا اليوم تذكير قيمة وحجم التعامل بالإنشاء جزئيات الخاصة في عالم الذكاء الاصطناعي. في عالم الاختراقات أحيانا لا يبدأ الاختراق من ثغرة معقدة، بل من لحظة ارتباك أمام نافذة تطلب منك إثبات أنك لست روبوتا. وهذا ما حدث في هجمة جديدة استغلت إعلانات مزيفة على الريديت تحمل اسم إيبو ماكس لخداع مستخدمين على ويندوز ماك، ومن هنا تبدأ الخطورة الحقيقية، إذ طلب من المستخدمين نسخ أوامر ولصقها بأنفسهم داخل سطر الأوامر أو تطبيق الترمينال، وبمجرد تنفيذها يبدأ تحميل برمجيات خبيثة قادرة على سرقة كلمات المرور والجلسات النشطة وحتى محافظ العملات الرقمية. ويوضح أن الفكرة هنا ليست اختراق الجهاز مباشرة، بل دفع الضحية لتنفذ الهجوم بنفسها. وتبدو هجمات كليك فيكس مختلفة لأنها تعتمد على الخداع النفسي أكثر من اعتمادها على كسر الحماية التقليدية. مايكروسوفت كشفت عن مسودة لمدونة سلوك داخلية جديدة لضبط أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والهدف الواضح هو إبقاء القرار النهائي تحت إشراف بشري فعلي. هذا يوضح أن المنافسة لم تعد فقط حول بناء النموذج الأقوى، بل أيضا حول وضع قواعد ذكية تمنع التقنية من تجاوز حدودها. وهذا يرتبط مباشرة بالقلق المتزايد من أن الأتمتة لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل باتت قادرة على التأثير في الواقع إذا لم تكن هناك آليات مراجعة وضبط واضحة. والأمر هنا لا يقتصر على الأخطاء المعتادة أو ما يعرف بهالوسط الذكاء الاصطناعي، بل يمتد إلى احتمال أنه يعمل النظام بكفاءة في اتجاه خاطئ إذا غاب التدخل البشري عند اللحظات المهمة. تحديث أمني جديد من جوجل لنظام الأندرويد يعالج هذا الشهر 180 ثغرة أمنية، بينها ثغرات خطيرة قد تسمح بتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد. أيضا نشرت أمان أندرويد لشهر سبتمبر 2026 تكشف عن إصلاحات واسعة تشمل مكونات مختلفة من النظام، ومن بينها الثغرات المكتشفة توجد 9 ثغرات حرجة من نوع RCE في مكون سيستم. الأكثر إثارة للقلق أنه إحدى هذه الثغرات يمكن استغلالها لتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد دون الحاجة إلى صلاحيات إضافية أو تفاعل من المستخدم، وهذا حسب وصف جوجل الرسمي. في تسريب كواليس هواوي تكسر حاجز 10,000 شمعة في مات 90 برو ماكس، وهذا في إطار سلاسل التوريد عن استعدادها شركة هواوي لتسريع إطلاق سلسلتها الرائدة المنتظرة. بهذا نختم معكم جولة الهايتيك، ونعود أكيد لتفاصيل منوعة تصبح الخير على موجاتنا. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.
4: هايتيك
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالها حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: إشهار

0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: أحلى التحية المستمعين في مدينة قلعة سنان وفي ساقية في كل مكان في ولاية الكيف، مستمعين في تونس كل اللي تابعوا فينا عبر الانترنت وزيدا في الشمال الغربي، وكل عادة من الكيف العالي معزمين عادل الخميسي باش نقوموا بجولتنا الصباحية حول أسعار السوق، نسب العرض والطلب، نشوفوا أسواقنا وضعيتها، مستلزماتنا اليومية، كل ما يتم توفيره في الأسواق ما بين العرض وما بين الطلب والأسعار، حكايتها حكاية خاصة مع تقلب المواسم، مع أيضا غلاء المعيشة، مع أيضا التكاليف والنفقات الإضافية اللي تعيشها الأسرة التونسية. عادل، صباح النور.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين، وبداية أسبوع نشيطة للناس الكل. كما ذكرت الحقيقة النقاط هذوكم هما اللي باش نتحدثوا فيهم، هما نتاج لما هو موجود على أرض الواقع بالنسبة للأسعار اللي موجودة ما بين البارح واليوم، ونتو مازلت نكمل في الجولة. بالحق الواحد مستغرب من الأرقام اللي نشوفوا فيها، خاصة بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج اللي ارتفعها ارتفاع مهول، معناها المواطن مع شخص حتى على الشكشوكة بين ظفرين. إذن بالنسبة نمشوا للأسعار، البطاطا 2500 ما تحركتش، في حين أنه البورصة نتاع الطماطم طلعت برشا، الطماطم تخدم حتى 2800، معناها من 2000 حتى 2800، والنوعية ما هي جيدة، معناها مش نبدو واضحين، النوعية ما هيش نوعية معناها نتاع استهلاك بالحق. بالنسبة لي
1: اشترها أبيض ولا أخضر يا عادل؟
2: لا نزيد معهم عنصر ثالث اللي هما حشاك فازة، معناها تجاه أطار هذا كل، معناها تكون النوعية انتها مش قادرة باش تعمل ثلاثة من الأخر، معناها وانت ربة بيت وتفهم في الشيء هذا. بالنسبة لي شو اللي عنا، البصل يخدم ما بين دينار و14 جنيه. بالنسبة للفلفل كيف كيف، السعر متاعه مرتفع شوية، 2000 حتى 2500، والحلوم من 3000 حتى 4000. بالنسبة للفقوس الجنيه من 3000 يخدم حتى نوعية ب 2500 2800. الخضروات 500 على بعضه، السفنارية شوية 18 100، فما ب 15 100. نمشي للغلال كيف مرتفع استوى، معناها السعر متاعها برشا بالحق. استغربت شوية نوعية متاع التفاح اللي نسموها نحن بين ظفرين سقاطة، بالنسبة للناس اللي تعرف النوعية هذية، معناها اللي تبدأ هابطة من الشجرة، تخدم الجويدة خلاص دينار 15 100، الكاليبر الكبير شوية من 2000 ل 2500، في حين أنه الكاليبر الصحيح اللي يتباع ب 5000 حتى 6500. العنب مازال مرتفع، يخدم نوعيته كذلك من 5000 حتى 7500. الخوخ موجود والسوم نتاعه كيف مرتفع 5000 حتى 5750. هذايا بالنسبة لما سجلناه من الخضر. اللحوم البيضاء اللي كما قلت لك كنت نقرا فيها تو، معناها مع بعض الدكاكين اللي موجودة، معناها الكركاس 8700، بالنسبة للكويس 16250 واللي عادة تقوف في 10000. السكالوف وما هوش موجود بنوعية معناه بكثرة، موجود ب20000 ما ب20250. بالنسبة للكيلونات كيف كيف، العدد نتاعها محدود، معناها في العرض موجودة ب16000، معناها الأسوام ماهيش راكحة كما ينبغي، البورصة نتاعها هابطة طالعة. بلاتو العظم مثلا سجلت انخفاض بالنسبة للأسبوع الفارط، اليوم 9300 9500 حتى 9000 حتى 10000، معناها البلاتو موجود بالنسبة للعظم. هذه تقريبا أبرز ما سجل، وقت تحكي مع التجار يقول لك هذاك هو اللي موجود، ماناش نحن نحطه في الأسوام لأنه المنطلق نتاعه غالي. هذه الملاحظة اللي حابين نسوقها صباحا اليوم.
1: وهذه أكيد زيدا ديما نرجع ونذكر أنه العوامل المناخية كان عندها تأثيرها يعني، وألقت بظلالها بطبيعة الحال على الإنتاج، وكما تعرف معناها في الدواجن كانت فما خسائر معناها كبيرة حتى بسبب فعل الحرارة. الحرارة.
2: بعد الحرارة.
1: أي. موجة الحرارة في انتظار أنه تتعدل الأسواق وتتعدل الأسعار إن شاء الله ربي يرحم المستهلكين التوينسا ونكونوا قادرين على تأمين القوت اليومي في مثل هذه الفترة، خاصة نحكيوا عليه طلبة يسكنوا بعاد على عائلاتهم مضطرين طبعا للاحتكاك وتوفير كل ما هو يومي. عادل شكرا لك، إلى اللقاء. احنا ما زلنا مواصلين بعد أسعار السوق نمشي والنغم، وبعد رجعين نعملوا تنجيز البيجة في فقرة الميكرو تروتوار.

Taiwan, Nepal. Marah, marah. Aku, aku.

0: صباحنا التونسي مازال متواصل معكم إلى حدود التاسعة وكالعادة بعد الوقفة الصباحية. مل كيف توا وقيت باش نعملوا جولتنا مع فقرة الميكرو توتوار من بيجا. زميتي فاتن التوجيني حاضرة معنا على الخط. فاتن صباح الورد.
1: صباح الفل رفيقة، نهارك ورد وياسمين، انت وكل المستمعين.
0: احنا زيدا حيوك، واكيد يعني على ايقاع العودة المدرسية اللي مازلنا في الاسبوع الثاني منها، مازالت الملامح متاع العودة فيها برشا وضعيات معناها مش واضحة 100%. مازلنا نستقبل تشكيات بعض المواطنين، حلقات يعني نلوجوا على حلول لبعض الفراغات وبعض الأسئلة اللي قدمها سواء المربي سواء الإدارة وحتى الولي. معك أنت باش نشوفوا الزاوية هذه في فقرة الميكرو تروتوار وأهم انطباعات الأولياء على العودة المدرسية والمواطنين بصفة عامة.
1: كما كنت أحكي، العودة المدرسية اللي الحقيقة بدأت تحضيراتها

0: ناقص العناوين مفقودة. والأهم من هذا يا رفيقة إنه الطلبات، خليني نقول بين ظفرين، تاع بعض المربيين وبعض الأساتذة، اللي هي الحقيقة برشا ناس يروها مجحفة، خاصة إنه وزارة التربية هبطت السنة منشور في قائمة الكراسات. السنة يقول لك معناتها ما فماش التزام بالقائمات هذه يا رفيقة، مثلا تو حطها باش نسمع شهادة بتاع صاحبة إحدى المكتبات، قالت لك معناتها إنه القائمات اللي هبطتها من الوزارة مثلا الأولى للأستاذ الابتدائي ما فماش كراسة 72، الكلها 48 معناتها ولا 24. القائمات معناتها المستلزمات اللي قاعدة تجيها اللي حسب ما طلبوها المعلمين فيها 72، هذه الأولى. بالنسبة للكوليج والليسي الكراسات الغالية
1: بالضبط.
0: الكبروتور واللي مزينة وكبيرة 400 صفحة و300 صفحة، تشتي زادة حسب قائمة الوزارة ماهيش مطلوبة. احنا اليوم قاعدين نشوف فيها مطلوبه، وارخص كراسه من 14000 16000 معناتها، وتفوت حتى ال 20 في بعض المكتبات رفيقه، اللي
1: أكيد
0: عنده صغير وزوز اللي مش قادر، معناتها هالطلبات هذه اللي اليوم اصبحت عبء يثقل كاهل الولي، بخلاف مصاريف العوده اللي هي في حد ذاتها نعرفوها الكلنا غاليه. برشا اولياء معناتها اضطروا انهم ياخذوها على مراحل، وكما قلنا بداوا من اول اوت ينقصوا على رواحهم في الحاجات هذه، لكن اليوم توا مثلا تشكيليه برشا قال لك توصل تفوت 50 دينار معناتها في الكوليج، برشا حاجات معناتها سامحني كأم كوالية زدنا باش نقول في من هالور باش يفتحوا التشكيليه الادوات هذه الكل باش يطلبوها. نعرف انتم اصبروا شويه، نعرفوا توا العوده، قول لهم معناتها جيبوا لي اللازم توا. اما راهو القائمه مثلا كما نقولوا 1 اكتوبر ولا نص اكتوبر، راني مش نعطيكم قائمه تكميليه. الاخر يخف الضغط هكاك شويه على الاولياء. هذه هي مميزات العوده السنه حسب ما اكدوا لي، صعبه شويه سواء على الولي اللي قعد يبحث برشا على عناوين مفقوده سنه ثالثه، هذه اكثر حاجه السنه معناتها برشا مواطنين يقولوا لي راهو كتبها اغلبيتهم ما كملوش، واخر الاسبوع جاوا. لولا البارح كنت معناتها في تواصل مع اصحاب المكتبات، اكدوا لي انه مازال عنوان لزوز من سنه ثالثه مفقودين. مستويات اخرى كيف كيف، مثلا ثانيه في المستويات الثانوي ثم قسمه تو حتى الشهاده نسمعوها معناتها قالت لك 11 ولا 12 كتاب، خمسه او سته عناوين اللي توجدت معناتها السر الكتب مش موجوده. التلامذه اليوم معناتها بعد جمعه، نعرف الجمعه الاولى تعرف، لكن الجمعه الثانيه هذه اكيد باش يبدا الجد، سواء كانت من خلال المراجعه والا التلميذ يقول لك ادواتي كامله كارت قابلتي حاضره. هذا هو اليوم الاشكال، الرفوف اللي شبه فارغه في المكتبات، سواء كانت من بعض العناوين اللي ما زالت ما طبعتش، سواء زدنا من الكراسي المدعم كما قلنا الكراسي المدعم اللي ديما الولي يجري وراه ويبحث عليه، والمكتبات زاد يقول لك معناتها الجروسيتي ما يعطيونيش ولا يشرطوا عليهم. خلينا نسمع هذا الكل رفيقه احنا في ميكرو تريتوار.
2: نسمع الشتاء بصراحة ياسر ياسر أولي، والغريبة أن آخر العام نلقاو الكراسة الكل قاعدة فارغة، ربي يهدي وكو في الليل ما نجمش يقرا على حساب، كيف يطلبوا في كراسات مش موجودة في القائمة بتاع الوزارة، يلزم مراقبة من المعهد تبدأ حتى للي توصل للوزارة.
3: كيف العربية كراسة ترافا براتيك الكبيرة 400 باج ب 14000 الكراسة، عليه تقضي 72 علاش 14000؟ أونجلي كيف كيف كراسة ترافا براتيك كبيرة، هذا نوفي حرا، فما اللي يقدر فما ما يقدرش، ومشروط عليهم راهو الكراسة هذه مش هذه والا 72، لا ما يقدرش يعمل، يعني فماش في المنشور فماش مصدر شوفوا معناها اللي ما عندوش يقدر يشري ولا ما يقدرش، فماش كتب. بالنسبه لي خلطت على الكتب نتاع مناول نتاع السنه معناها المطبوعات الجديده، فماش
2: الطلبات نتاع الاساتذه والمعلمين هم حاسين ما فماش التزام كبير برشا بالتعليمات نتاع الوزاره، فما الحق اساتذه معناها التزموا، فما اساتذه لا، فما اساتذه تتشرط تكرارات معينين انواع غاليين، اللي ما عندوش ولا اللي عنده برشا صغار الواحد ينجم ما يقدرش معناها باش يوفرهم للصغار. ادوات التربيه التشكيليه معناها يمكن تتكلف 50 دينار ولا حتى اكثر، ما فهمناش علاش احنا استاذ يطلب كراسه معينه بالرسور ب 20000 و 16000، علاش ما يكتبش التلميذ في كراسه 72 عاديه؟
4: من ناحيه الكتب ما هيش متوفره، ثم ثلاثه عناوين يعني
1: ولا أربعة كل يوم نمشيه المركز البيداغوجي يقول غدوة وما توفرتش. بالنسبة للكراس المدعم كالعادة الجروسستية الكبار يعني ما يعطيك كان 10% يقول لك أتا ونجيب لك وما يجيب لكش. يعني تسمع بالمخصصين يعني لزم مليارات و700 للمنصة متاع الترسيم باش يطوروها المفروض كان يوفروا بها يكتب
4: مكاتب الكل في كامل الجمهورية يتشكيه رجعوا الصغار يقرأ.

0: أو الكتب تاع تروازيام اني ابتدائي ما فماش، فما كتب ناقص. لونجلي سانكيام اني انهم يلوجوا عليه، ويتيام زاد كيف كيف، تاع جماعه تروازيام والباك زاد كتبتهم ناقصه. ثانوي سيرتو دوزيام ايكو قربت 12 ولا هي 11 كتاب متحصلوا منه، قربت 6 كتب ولا هي 5 كتب. شطر الكتب ناقصه، ما فهمتش العوده المدرسيه السنيش بها. يعطوا فينا بترونش بترونش كيما القطره قطره. توا كي انا يعطوني 200 و250 كراسه مثال 72، لشكون؟ للكليون، للباساجي. مراقبه الاسعار كي يدخل لي يقول لك الكليون، يقول لك 10 اعطيه 10، مش تخلط له. يتسمى بيع مشروط، وانا بيع مشروط هذه ما نخدمهاش. توا الكراسه ب 4557 يبدا عنده 3 و4 اللي هي في جبدنا الليست 72 من السنه الاولى للسيزيام ما فماش. توا من نهار اللي زازو الليستات توا اللي قاعده تجيني من الابتدائي فيها 72، كيفاش مش تخدم؟
1: هذه بعض انطباعات أصحاب المكتبات الأولياء على الارتباك اللي صاير على مستوى الاستعدادات متاع العودة المدرسية فيما يتعلق بتوفير الكتاب والكراس المدرسي اللي هما الأولوية القصوى في إطار التعلم. فاتن عندك تعقيب؟
2: التعقيب صغير رفيقة، معناتها باش نضيف على هالإشكال هذية. كما قلنا معناتها تو الوزارة حطت قائمة بتاع كراسات بعينها في إحدى المؤسسات التربوية. معلم معناتها يطلب نوع بتاع كراسات معينة، يصير التغيير في الأقسام. البارح اللي راهي شهاده تاع والي زادها حكى في المكتبه، يصير تغيير مع هذا التلميذ، يبدلوا لهم المعلمين. المعلمين اللي جاوا من بعد طلبوا قائمه اخرى، معناتها قالت لك الكراسات اللي شريتهم للمعلم الاول شنو نعمل بيهم، وخاصه فيهم الكراسات الغاليه خلينا نقول في الابتدائي هذا نحكي رفيقه. وكما كانت تحكي معناتها المكتبجيه، معناتها انت كراسه ل 1472 في المدعم، هي توا الولي يشري فيها ب 4400 واش في مش مدعم. شوف الفارق بتاع السعر، شوف كيف انت تطلبها في الابتدائي في زوز وثلاثه كراسات للتلميذ مع زوز وثلاثه على الاقل تلامذه في كل عائله، قديش باش تتكلف هالكراسات هذه على الولي. وزيد كما قلت لك معناتها بعد تصير هالتغييرات هذه، هاو معلم غاب، هاو معلم شنو، معناتها ما زلنا احنا فما شويه لخبطه اسماء سايره فيما يتعلق بهالقائمات هذه. نورمالمون كان فما معناتها كراسات موحده في تونس الكل، لكن هنا قاعدين نشوفوا كما قلنا هالطلبات هذه، انه كل معلم يطلب على كيفه، وفما شكون بين ظفرين كما قالت الوليه يتشرط معناتها، والاولياء مضطرين مجبورين. هذايا اليوم اللي حبينا النقطه انطلطوا عليها الضوء، هالطلبات هذه اللي الحقيقه تثقل كاهل الولي وتنغص فرحه العوده المدرسيه، خاصه رفيقه الحقيقه رغم معناتها كميه المساعدات سواء اللي قاموا بها منظمات والا جمعيات. كيف كيف اهل الخير تبدا فما برشا ناس معناتها اللي عاون جاره اللي عاون شكون مستحق، لكن رغم هذايا نعرفوا متطلبات العوده قديش غاليه. هكاكا فما صغار لليوم سواء ما شريتش كتب سواء ناقصه كراسات، علاش؟ على جراء هالغلاء هذايا وعلى هالطلبات هذايا، رفقا بالاولياء الاطار التربوي اللي مش الكل بالطبيعه، لكن البعض منهم عنده متطلبات خاصه.
1: هذا هو فيتن، يعطيك الصحه، شكرا ليك. اذا هذه زاويه اخرى من زوايا العوده المدرسيه اللي حبينا اليوم نحكيو فيها في فقره الميكرو تروتوار، وما زلنا اكيد مواصلين معاكم في صباح الخير على راديو الكاف.

في بعض الثواني قبل ما نختم معكم مشوار في متنا لليوم، يتفاعل معنا المربي صدارق القلعي حول قائمة الأدوات بالنسبة للسنوات، يقول تحديدا سنوات السنة السادسة للغة العربية كراس رقم 72 فقط مخصص للقراءة لغة وإنتاج، كراس رقم 24 للقسم، رقم 12 للمحفوظات، قلم أزرق، قلمين بلون مختلف، كراس للمحاولات، الغلاف تختار اللون الذي تريد فقط، وهذا يقول طبعا يمنع منع بيتا جلب الماحي أو المصحح الكوريكتور للقسم. شكرا ليك سيطارق على التفاعل، بودنا أنه الناس كل تكون يعني في إطار الإيجابية، وأيضا تحديد الأدوات في التعامل مع كل ما يستعمل داخل القسم، فقط التركيز على إثراء معارف التلميذ بعيد عن المشتتات من ألوان ومن كراسات قد تكون خارجة عن نطاق المدرس في إطار ربما التباهي وإلا تفاصيل أخرى تتجاوزنا في إطار خيارات خاصة لبعض المربين اللي ما نجموش بطبيعة الحال أن نعموها على الناس كل، لكن استثناءات وهذه وارد جدا. كل الاحترام والتقدير لكل الساعين من المربين في أنهم يقدموا الإحاطة الكاملة في كل ما يتعلق بالدرس والتفاصيل بالنسبة لأبنائنا. بهذا نختم معكم مشوارنا في متنا لليوم، نقول لكم أجمل تحيات ليكي بالكل، غدوة إن شاء الله نتقابل معكم من الأربعة للخمسة في العيادة البيطرية، إلى اللقاء.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: إشهار.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: اشهار.
2: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى موجز التاسعة صباحا للأنباء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أفاد نائب مدير الحبوب لإدارة العامة للإنتاج النباتي محمد علي بن رمضان بأن برنامج البذور المراقبة يهدف إلى توفير 500 ألف قنطار، بما يمكن من تغطية 40% من حاجيات الفلاحين من هذه البذور خلال موسم الزراعة الكبرى. وبيّن أن وزارة الفلاحة تعتزم توريد 110 ألف طن من الأمونيتر خلال الموسم الحالي لتلبية حاجيات الفلاحين، إلى جانب مواصلة برامج التأطير والإرشاد الفلاحي لفائدتهم وتعريفهم بالتكنولوجيات الجديدة. تحتضن مدينة تستور يومي 23 و24 من سبتمبر الحالي الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع الفلاحي، بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. تتجه غدا بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر في إطار مهمة تنظمها على امتداد 3 أيام كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للشراكة والتعاون. تحت شعار نبذ الصورة وصدى المستقبل تنطلق اليوم بتونس فعاليات دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ومؤسسة عربسات ليتواصل إلى 24 من سبتمبر الجاري. الدورة تعد فرصة جديدة للاحتفاء بنجوم التلفزة والإذاعة والسينما العربية والإعلاميين، إلى جانب تنظيم جملة من الندوات الحوارية حول عديد المواضيع الإعلامية. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح نظام المالية الدولي بما يضع حداً لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي اليوم إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها، وأضاف بأن بلاده مستعدة لصراع طويل الأمد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف في استوديو الناس. كما عودناكم ديما نطرح مشاغلكم أكيد على موجات إذاعة الكاف في مختلف الأركان اللي تعودتوا بها، كل ما يهم الأكتواليتي. اليوم أكيد حبينا نتحدث على مواضيع تهم الشأن العام وتهم المصلحة الوطنية، خاصة نتحدث على سلامة المترجل، كل مستعملية الطريق، نتحدث على الحملة التوعوية للسلامة المرورية في شهر أكتوبر موجهة للتلاميذ والطلبة، إلى جانب برنامج عودة آمنة، عودة مدرسية وجامعية آمنة. إن شاء الله باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الموضوع هذا مع سي فريد خلولي رئيس الجمعية الوطنية للسلامة المرورية بباجة. حديثنا كذلك على افتتاح السنة الدراسية مركز التربية المختصة بالكيف جيم الكيف اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026. نتحدث على مسألة الدمج المدرسي، كيفية الحصول على شهادة الكفاءة مع السيد علي بن مسعود مدير مركز أجيم الكيف. السويعة الثانية باش نخصوها للفئة الخاصة، يعني نتحدث على المهاجرين، نتحدث على برنامج صمود الأسر المهاجرة، هذا البرنامج الوطني اللي باش يعطينا عليه أكثر تفاصيل الباحث في علم الاجتماع سي بلعيد أولاد عبد الله. وما ننسوش زيد الركن اللي عودناكم به أخبار المراسلين مع أخبار البلاد وكل ما يهم زيد البلاغات وكل ما يهم زيد الانتدابات وكل ما يهم زيد الرخص في رخص لواج للمسألة اللي هبطتها يعني وزارة الداخلية وطلب سواق وفق شروط معينة وأكيد إجراءات معينة لتعزيز أسطول النقل بالكيف وكذلك بولايات الجمهورية. مرحبا بكم مستمعينا، معكم خير الدين القرفي في الإخراج الرقمي، ناجح الورتاني في مراقبة البث في الغرفة الرقمية المركزية، سعاد عباس في التنسيق، مولدي الهميلي في التأمين الهاتفي، وتحييكم عوض في اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. نمشي النغم بعد شوية يكون حاضر معنا ضيفنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين على موجات إذاعة الكافي استوديو الناس. استوديو الناس اليوم باش نتحدث على سلامتكم على طرقاتنا، وأكيد سلامة المترجل وسلامة مستعملي الطريق، تلامذة الطلبة، وفي إطار يعني العودة المدرسية والجامعية. برنامج قائم الذات تقوم يتخدم عليه عديد الأطراف من بينهم الجمعية الوطنية للسلامة المرورية ببيجة، وحاضر معنا سي فريد الخلولي رئيس الجمعية. صباح النور سي فريد، أهلا وسهلا.
1: صباح النور وصباح الخيرات.
0: مرحبا بك.
1: تحية لكافة مستمعي إذاعة الكاف، التحية ذي لا حدود ولا حصر لها.
0: مرحبا بك. بارك الله فيك، أكيد على التفاعل معنا وعلى حضورك في لقاءنا استوديو الناس. نتحدث على موضوع على غاية من الأهمية، حماية الأرواح البشرية وحماية زيادة الممتلكات، باعتبار أنه كي نتحدث قدر الله على حوادث المرور فما يعني خسارة للمجموعة الوطنية ككل. حبينا نتحدث على البرنامج العمل متاعكم بخصوص السلامة المرورية، عديد البرامج اللي تقوموا بها وعديد زيادة الأجراءات اللي تتبعوها من أجل حماية المواطن والمترجل، في نفس الوقت عديد المحاور اللي تخدموا عليها وتحاولوا تفعيلها مع الأطراف المشاركة معاكم، اللي نحييكم الناس الكل من أجل حماية الأرواح والممتلكات. هات في البداية نتحدث على العمل متاعكم، نبدوه بالأسبوع العربي للسلامة المرورية، وإحنا جايين والسلامة يعني عطلة آمنة، وتوا أكيد عطلة يعني سلامة العودة المدرسية والجامعية. البرنامج هذين نتحدث عليه تباع، تفضل.
1: هو بداية أنه بطبيعة كأي جمعية كمجتمع مدني عنا برنامج سنوي.
0: نعم.
1: البرنامج السنوي ذا بطبيعة فيه برشة محطات، وكل محطة ونوعيتها وفترتها وحملاتها التحسيسية وتركيز على عناصر معينة ما هي تختلف على العناصر الأخرى.
0: نعم.
1: وفقرات متنوعة. نبدأ لك مثال كيف ما ذكرت أنت أهم الفقرات، خلينا جيش نحكي لك شيء نظرا للمساحة الزمنية، أنه مثال الأسبوع العربي المرور اللي هو كان في شهر ماي، ما تحتفل به لما حال الدول العربية كلها، احنا زادة احتفلنا به وقمنا بحملات تحسيسية وكانت متنوعة، وثم زيارات حتى ميدانية لمقرات المرصد الوطني لسلامة المرور إقليم شمال الغربي اللي هو في بيجة، وكذلك الحماية المدنية إلى آخره. وكانت التركيز على تكوين مجموعة من الشباب اللي هما من دور شباب في ولاية بيجة، وكانوا تكونوا كيفاش يعملوا حملات تحسيسية، كيفاش هما زادة الإسعافات الأولية، وكانت الحقيقة التركيز على الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء وقوع حادث مرور. وكنا راهو أي واحد فينا معرض، مش اللي هو الصعب باش يتعرض لحادث مرور، لكن باش يكون في مكان متاع حادث مرور مطلوب منه شنو الإجراءات اللي لازم باش يقوم بها. وتعرف اللي القانون راهو يقول لك أي إنسان صار بحذا حادث مرور لازم يتصرف بالقانون، راهو معناتها شنو يتصرف،
0: يعلم عليه،
1: يعلم الحماية المدنية، يعلم الحرس الوطني، يعلم الشرطة إذا كان مرجع نظر شرطة إلى آخره.
0: نعم.
1: بعد مشينا ديركت للصيف، كنا ركزنا على المناطق الساحلية، وتعرف بيجة فيها شاطئ.
0: أيه.
1: كان التركيز على تنشيط شواطئ اللي هو شاطئ زوارة.
0: نعم.
1: كانت في شكل أسئلة ومباريات ثقافية، الهدف منها هو
0: نشر التوعية
1: ونشر ثقافة التربية المرورية.
0: نعم.
1: أي إنسان يسوق عربي راهو عنده الكودولاروت ما تحافظه ونجح فيه، لكن اللي الفارق ما بين سائق وسائق معناتها سواق العربيات بصفة عامة هو الثقافة. كل واحد كيفاش يتصرف، ثم اللي يطبق القانون، ثم اللي ما يطبقش، ثم مرات ما نعرفش كيفاش يتصرف، هو بيدو السهو نحن نسموها الطريق، هو بيدو يبدأ شيء وينجر على ذاك الكل سهو، معناتها تنجر عليه حوادث مرور. وبعد نجيك بعد الصيف توا تزامنا مع العودة المدرسية اللي احنا توا فيها، عنا زاد برنامج دسم في ولاية باجة، تقريب أغلب الطرقات المرضية ماش باش نركزوا على السياحة الشاطئية خاطر عودة مدرسية باش تكون ديما قريبة من المعارف والمؤسسات التربوية، المدارس الإعدادية، خاصة في الطرقات الرئيسية اللي كان مدرسة بابا طريق نفزة عن جهة وشتات طريق تبرقة.
0: نقولوا فما نقاط سوداء يعني ممكن فيها.
1: هي نقاط سوداء وتسمى هي تكرار حوادث. معناتها المناطق اللي عادة يصير فيها تكرار الحوادث.
0: تكرار الحوادث هذه سامحني سي فريد، أنتم أكيد تقفوا على الأسباب الحادث هذيك، إشارة ما هيش واضحة، أشجار ما هيش مقلمة، مثلا ما فماش دودان، طريق ملتوية هكا يعني يلزم تكون طريق يعني مكدودة بطريقة تحافظ على سلامة الأرواح. لهنا أكيد راكم ترفعوا هل الإشكاليات أو نقولوا نحن هل الموانع هذه للأطراف المعنية اللي تخدم معاكم.
1: هو رأوا الحقيقة مش نرفعه، احنا موجودين عضو، احنا أعضاء
0: أطراف معنا
1: أعضاء قارين في اللجنة الجهوية للسلم المرورية اللي ترأسها الوالي سيد الوالي سيد ولي باجة، وهي ما موجودة في كامل ولاية الجمهورية. احنا بتبيعتنا موجودين ويحضر معنا التجهيز وشرطة المرور الحرس الوطني تقريبا كافة الهيكل ما تكون موجودة، وحتى القرارات كل الهيكل شنو الدور متاعهم. إذا التجهيز إذا كان حاجة تتطلب كيف ما كنت تحكي أنت إشارات وعلامات مرور حتى البلديات زاد حاضرين، معناتها إذا كان حاجة تابعة البلدية هاوكا من مشمولية البلدية مرجع نظر نرفتوا الانتباه نتاع الناس كلهم، نطلبوا من بكل لطف ديما من بعضنا أنه كل واحد يدخل في المجال نتاعه.
0: بالنسبة
1: للمجال نتاعنا نحن الجمعية الوطنية للسلم المرورية وغيرنا من الجمعيات المجتمع المدني هو دورنا بالأساس التوعية والتحسيس. احنا غادي نحن التدخل نتاعنا، هذا ما يعنيش أنا بتبيع نلفت النظر أن قراب من المسؤولين وحتى نبلغوا حتى التشكيات والطلبات المواطنين. حتى المعتقة نبلغها بشكل
0: مقترحاتهم ومطالب
1: كمقترحات وكتوصيات. لكن احنا ندرس وراء المنطقة تكرار الحوادث. احنا عنا الأرقام بتبيع معنا الحرس والمسجد الوطني، عنا الأرقام والحوادث في متاع كافة أيام الأسبوع وتوقيت والمسافات والنقاط ويتم أخذ فيها قرارات وتصير حتى معاينة من طرف المسجد الوطني لسلامة المرور وزيارات ميدانية وعلى أثرها معناتها شنو مشمولات البلدية مطلوب منها هكا وهكا. إذا كان السنة ما تنجمش مثلا باش هكا تبرمج في السنة الموالية. حتى الحقيقة ثم حاجات تطلب
0: اعتمادات
1: اعتمادات مادية، ثم البلديات متوفرة لها الاعتماد هكا يتصرفوا في الوقت، وثم حاجات تتأجل نوعا ما. مثال كيف عمناول وانت عمناول السنة هذه واللي قبلها ركزنا ياسر على مخفضات السرعة. الناس أول حاجة تمت إزالة المخفضات اللي ماهيش في المواصفات. وبدينا في
0: تركيز
1: تركيز مخفضات جديدة اللي هي فيها المواصفات.
0: نعم اللي تتماشى يعني مع الحافلات الجديدة يعني لسلامة الحافلات يعني باش ما تتعرضش للعنف.
1: شوف هما راهو بالنسبة لمخفضات السرعة راهم حسب التجهيز بتاعك نعرضه في الجلسات. احنا بتبيعاتنا زادة نتعلموا منهم. احنا نفيدوهم في طرق نتاع التوعية والتحسيس، لكن هما يفيدونا ميدانية راهي برشا أنواع راهم تعلي دودان
0: حسب الطريق وحسب وين موجود بالضبط.
1: وتتكلف من 3000 دينار إلى 18000 دينار تقريبا للمخفضات السرعة. ماشي
0: مش شوية
1: اي، وتعرف انت في مدينة ماكش تعمل مخفض واحد، معناتها برشا مخفضات
0: مي.
1: وتعرف انت برشا مدارس مؤسسات تربوية
0: وين المؤسسات الصحية زيادة يعني
1: وهو راهو الأحسن.
0: نعم
1: الحقيقة هو الأحسن راهو السواق نتاع العربيات اللي لازم باش الذودان باش تخفض في السرعة. ما هذا ثم إشارات اللي هي مرور وعلامات خاصة داخل المدينة وقريب من مؤسسة تربوية اللي تم تغيير حتى العلامات، وليت ما عادش شكل درجة القصوى نتاع السرعة اللي هي 50، وليت أصبحت بجنب المؤسسات التربوية 30
0: يعني آليا وقت اللي باش تدخل المدينة تخفض من السرعة وتمشي بشوي لسلامة المترجل وسلامة زادة للتلاميذ والطلبة.
1: بالضبط، وانت تشوف مدرسة تشوف مؤسسة تربوية وحدك من غير حتى ما تشوف البلاكة. معناتها وكذا العلامات هي موجودة فقط المطلوب أنا نحترمها. وراهو بالله للتذكير راكي تبدأ معناتها علامة مرور اللي هي ما تفوتش 50 راهي ذيك القصوى، انت يعني لازم باش توصل لل 50 ولا تفوتها بشويه، هو قال لك القصوى ذيك معناتها فهمت. معناتها ماذا بي واحد اقل خاصه في وسط المدينه، ماذا بينا 30 كيلومتر في الساعه انه ما معناتها ونحترمه باهي ليك ولا
0: مثل
1: وراه والفضاء المروري وقت عواطف راهو فضاء مشترك الناس الكل تعرف
0: الناس الكل تحمل مسؤولية
1: راهو نتاع الناس الكل راهو فيه الدراجة والدراجة العادية والدراجة النارية وفيها السميل الشاحنات الثقيلة وفيها وفيها وفيها ماناش وحدنا فهمت. وفيها بالله زاد حاجه
0: وعندها المكان اللي لازمها تسير فيه يعني بالنسبه للدرجه الناريه والا التوقيت نتاع الشاحنات الكبيره ترانزيت، وفما يعني باش تكون مساله تنظيميه يعني حركه الجوالي.
1: والله وثم حاجه زعما زاد دخلت لنا في السلام المروريه ومقلقه الحقيقه، واحنا كلجنه ما تحاسين بها ولكن قاعدين على المستوى الوطني يدرسوا فيها، لكن زاد ما فيهاش قوانين اللي هي الكارثه الجديده انا نسميها مصيبه اللي هي التروتينات الكهربائيه الجديده.
0: مشكله كبيره
1: التروتينات، راهي مشكله كبيره توا في تونس. معناتها التيم اللي احنا توا نعملوا في حملات تحسيسيه راهم يجوا بالتروتينات يستعملوا فيها كوسيله نقل.
0: نعم.
1: وراه حتى احنا كي نعطيك انا في باجه بنات ولاد راهم يسوقوا فيها، وراهي هي احنا مازال ما ثماش قانون الحقيقه راهو بالنسبه لا فيها مازال ما عملتش القانون.
0: نعم.
1: لا تعرف السن المسموح بها باش واحد يسوقها ولا عندك السرعه القصوى مازالت مش محدده. رغم هي في دول مجاوره ولا احنا ديما نشوفوا فرنسا راهي السرعه القصوى هي 25 كيلومتر في الساعه، لكن الغريب الامر راهو ثم دي تروتينات توصل حتى 160 و170
0: توصل وخاصه في المنحدر يعني اشكاليه.
1: ولكن هي راهي السرعه القصوى كي نشوف احنا فرنسا، احنا الحقيقه في تونس مازال قاعدين نزرسوا فيها ثم كراس ولا مجالات طرقات جديده ما مازالت ما خرجش قانون. مثال هل الخوذه اللي نتاع تروتينات اجباريه ولا وهل يمنع
0: ويلزم طريق مخصص راهو تو نشوف في البلدان الاوروبيه يعني لي بسكليت والا الدرجات الناريه والا كما ذكرت لي تروتينات عندهم طريقهم يعني بجنب
1: تامين ولا تامين
0: تامين نعم سلامة الشباب
1: ومخالفات وخطايا كيفاش اللي كانوا عاد خرق القانون وهل يسمح ساعه يبدو فيها زوز اخي انت تروتينات وهل يسمح تلزم معك واحد اخر وتم شكون بالزوز مع بعضهم وهي اصلا قانونيا مازالت مش واضحه فهمت معناتها فيها ريسك كبير وانا نحبوا على سلامتهم نقول لك شيء وبيقدر بالله ثم معلومه انه بيقدر ما اسعدنا انه انخفاض حوادث المرور في 2026 بارابور على 2025 لكن يؤسفنا وانزعجنا من زيادة عدد القتلى. الحوادث أقل لكن ولات أخطر. معناتها كان نقول لك الفارق إلى حد نهار الخميس معناتها تقريبا 98 قتيل فارق بالنسبة للسنة اللي فاتت، معناتها عدد القتلى عدد كبير اللي هو 980 قتيل. معناتها
0: 980 قتيل في العام
1: وصلنا 980 قتيل يا رسول الله هو ضد مفزع ومفزع راهو شوف قديش من عائلة
0: تأثرت راهو
1: شوف والله ما دام عاد انت اعطيتني فرصه المره هذه
0: اي لا تفضل يعني السبب الرئيسي هو اكيد الحوادث سامحني سي فريد الحوادث اكيد عندها عديد الاسباب لكن اكثر سبب يؤدي للفقدان وخساره الارواح البشريه بالكيفيه هذه 980 فارق يعني ما بين عام ناول وسنه 98 هكا ولا لا؟
1: اي وباش الدعم الشمال الغربي بين الاولى ب 42 قتيل وعندكم في الكيف مقر في الكيف ثم تقريبا في 27 قتيل في الكيف بالضبط وجندوبه 20 وسليان 18 خاطر احنا نخدموا على الشمال الغربي بحكم ان المرصد في ارقام المرصد في بلادنا معناتها الحقيقه عدد
0: مفزع
1: عدد مفزع وكارثه كبيره الحقيقه راهو القتلى هذوما معناتها يوميا راهو
0: اسبابها السرعه والا شنو الاسباب يعني الرئيسيه
1: بالنسبه اخضر ثم حاجات والله عدم شد اليمين طبعا هذا يعقل ويعني يسوق في كهرباء شد يمينه ما نحكوش تو على المجاوز الممنوع
0: ممنوع على اليمين
1: وهذيك حتى شد اليمين تشد يمينك
0: على والمجاوز على اليمين زيد
1: اي معناتها مجاوز يمين يسار وين يسوق المهم يراه العباد تعطل فيه شفت انت تحترم قانون الطرقات
0: نعم.
1: انت تخلي مسافه امان
0: تحافظ على سلامتك وسلامه غيرك
1: مدام غيرك انت تخلي مسافه امام ما بينك انت والكهرباء اللي امامك غيرك يراها فرصه باش يدوبل عليك انت يدخل فيها
0: ويجي قدام
1: اذا انت تتراجع الاخر يدخل معناتها ما يخليش مسافه امان ويبدا لاصق السياره اللي امامه من غادره تصير الحوادث على ذاك نحن
0: هل
1: على الاقل الناس اللي تحترم على الاقل يعاونونا وخاصة انك السواق انت ما احنا محترفين سواقة اللواجات وسواقة التاكسيات العربيات هذه النقل المنتظم
0: نعم.
1: والغير منتظم هذوما راهو ينجموا يعاونوا خاطر هما راهم كل يوم في الطريق
0: نعم.
1: لكن راهم هما زادة قاعدين يتسببوا في اكثر من 1000 حادث في العام السواق هذوم اللي هو التاكسي كل مره تسمع ونجر عليها اكثر 100 قتيل زاد في العام. هما يكونوا زاد اسلم هما زاد كان يسمعوا فينا زاد ماذا بينا زاد راهو نعاولوا عليهم راهو ننظروا لهم كسواق محترفين. سواق العربيات الاخرين اللي يتنقلوا كل يوم راهو فيهم شكون مزيك خذا برميل
0: امبارح
1: معناتها مازال جديد في الطريق معناتها ماذاك ما نعملوش عليه برشا لكن نعاونوه
0: يعني ما نحاولوش نعاندو ما نحاولوش نتهاوروا في السياقه ونعاندو زادا للانسان اللي ما عندوش خبره وما عندوش درايه في المجال. نعم هل القوانين هذه يتم تنقيحها سي فريد يعني فماشي نظرا للعدد المفزع؟
1: والله العظيم والله كان نحكي لك حتى معناتها في الجلسات نتاعنا معناتها اقترحوا علينا عملنا حتى مره اجتماع مع المرشد يعطيهم صحه
0: نعم.
1: وزاره الداخليه استدعونا حتى في بنيتي عملنا جلسه
0: فيهم صحه برنامج قائم
1: مع الناس تقول نزيد والردع راهو كيف في اوروبا راهم يحترموا خاطر بالردع
0: بالردع والقانون
1: قوه الاختيار قوه الاختيار تردع مرات نقولوا لا هذيك تمس الناس اللي معناتها ما عندهاش وتزيد تنزلوا وكذا معناتها يقول لك اللي لبست عليه ما عادش يهم ويقول لك خطيه ونخلص معناتها مشكل الحقيقي رغم هو البرة معناتها موجود ان المخالفات علاش نقولوا يحترموا احنا في اوروبا
0: نعم.
1: راهو ردع مخالفات راهو
0: قوانين ردعيه
1: الدول الاوروبيه راهو مش لك الكل هما معناتها للدرجه متطورين واعيين ليه زاد عندهم جانب نتاع ردع تلقى خطيه ب 1000 اورو و500 اورو
0: تكلف لهم نعم
1: فهمت
0: يلتزم بقوانين الطرقات
1: نعم يلتزم بالسيف فهمت
0: سي فريد عندكم حملة توعوية أو حملات يعني في شهر أكتوبر القادم حابين ناخذ فكرة عليها لو تسمح وموضوع هام فيما يخص هل ممكن إدراج برنامج التربية المرورية في البرنامج المدرسي يعني البيداغوجي كل ما يهم التعليم الأكاديمي للتلامذة أو للطلبة كما نشوفه في بلدان أوروبية وتعليمهم يعني قوانين الجوالين وكيفاش يعني القوانين المرورية بصفة عامة وسلامتهم.
1: شوف أختي الباهية راهو مش كل زبدة عنا مشكل نقولوا لازم في الليسي ولا في التربية ولا وزارة التربية تتبناه علاش خاطر هكاك باش تقول هي البرامج أصلا هم يحبوا يخففوا منها معناتها ونزيدوا عليهم فهمت معناتها
0: تكون في شكل نوادي شكل يعني بطريقة للطفل يوصل يعني المعلومة الوالدية
1: سلوكيات
0: نعم
1: سلوكيات ما في المخاطر راهي برش من اما شنو ينجموا هما نزرفوها سامحني حتى
0: بالضبط يعني بطريقه خفيفه هكا
1: حتى في الحساب راجي ولا في العلوم الطبيعيه ولا في معناتها في السيونس ما نعرف شنو تسمى في الايقاظ العلمي الجرحى والامراض وكل راه يكون جرح الاعاقات راهو الاعاقه
0: مخاطر
1: على حادث مرور ينجموا يعملوها كذا هي في بالي انا تقريبا سنه خامسه ابتدائي ثم بعض الدروس الحقيقه على السلامه المروريه وكيف الشق الطريق والنظر الى اليمين اليسار موجوده ما تنجمش تقراها على طول السنوات الدراسيه كل وانت
0: هو نورمالمون من السنه الاولى بشوي بشوي تبدا باش ترسخ في ذهن الطفل
1: تنجم تمحلها وانت تقرا تنجم في المطالعه تقرا ثم ديجا كتب مخرجها من المرسل الوطني سنه المرور ربما تسمى المطالعة الموجهة أنك تقرأ على حادث مرور شنو يجر عليه شنو العائلة الكوارث اللي تصير في المحيط العائلي سبيطارات كيفاش معبية بجرحة والله احنا من الحاجات اللي نعملها مثل كلمه للتوعيه والتحسيس في المدارس الابتدائيه ولا حتى في المعاهد انه شفت التلاميذ باش نطلب منهم والله ما في البدايه نطلب منهم واحد يقف على رجليه رجل واحده واحد يديه تبقى معلقه الجماعه مجموعه تغمض عينيها يتقلقوا بعد نعطيهم خمسه دقائق بعد نقول لهم كل واحد يرجع للوضعيه العاديه نتاعو نقول لهم شفتوا كي تقلقتوا لا قدر الله راه حادث مرور واحد تقص له رجله انت قصت شويه برجل واحده راك ما كانش لا قدر الله في حادث مرور واحد جوي يوصل حياته كامله بيد واحده وبرجل واحده وربما ما عادش يشوف يتاثروا الحقيقه للامانه
0: توعيتهم بجسامه يعني الكارثه
1: بالضبط ويحسوا نخليهم لمدة دقيقة دقيقتين خمسة دقائق يحسوا بالوضعية نعملوا استباقية باش ما نوصلوا لهاش لطف عليهم
0: لطف
1: على المستمعين الكل مرات نتلزوا باش نديم التقنية نتاع تقنيات التوعية خاطر ما نختصروش راهو على مد مطوية في الطريق ولا مش ديما هذيك
0: يلزم تطبيقيا يعني بالحديث بالتواصل وبالومضات هذيك اللي تعملوها حتى يعني كيما نقولوا احنا رساله تبلغوها لهم في مجال من مجالات السلام المروري.
1: ايضاح ومرات كي نخدم مع جروبات صغيره ربما الاستفاده تكون خير، مجموعات صغيره، خاطر احنا كي نبدو في الطريق مرات مثلا كي نعملوا حصه نتاع مع الحرس ولا الشرطه نحاولوا باش نوعوا تقريبا 100 عربه، نوصلوا مرات احيانا 200 عربه، خاطر مرات ياخذوا فرصه والحقيقه يتجاوبوا معنا راهم في الطريق. وعلى الاقل نكونوا نحن نهار اللي موجودين ويشوفوا السواق العربيه يشوفوا معناتها اللمه نتاعنا وفي الحمله تحت الدنيا الحقيقه ينقصوا
0: يعرفوا اهميتهم،
1: حتى نشوفوهم يشعلوا في الضوء لبعضهم. هذيك راهي باهي، راهو حتى كي شعل الضوء راهو ثما دوريه ولا حرس ولا كذا، على الاقل المسافه هذيك الكل الاخرى ينقصوا في السرعه. ما يسالش معناتها مش وراو ثما دوريه انت ياك معناتها تعلم في الجماعة.
0: هو هو الانسان يكون يعني رقيب نفسه يعني سلامته
1: نقص على الاقل في المسافه هذيك، حتى كيف تشعل لك الضوء يا خويا نقص
0: ياخذ حرص
1: دوريه ولا حمله تحتيه. ما يسالش على الاقل في الساعتين هذوكم احنا نحاول نقصوا من الحوادث.
0: وهذايا سي فريد متواصله في شهر اكتوبر ان شاء الله برنامجكم في الموضوع هذا حملات
1: متواصل. والله كان نقول لك شفت احنا نعمل حمله تحسيسيه راهو اغلبيه الاوقات والله نعطوا هدايا. والله نعطوا هدايا تذكاريه، هو الحقيقه مشكور المركز الوطني لسلامه المرور عندنا برشا هدايا، وحتى درجات ناريه نعطوهم في كتب اصلا نشجعوا فيهم كيفاش نعطوهم دليل الحصول على رخصه السياقه نتاع درجات ناريه الصغيره والمتوسطه اللي هي ولات راهو لازم رخصه باش يسوقها ونوعاهم، حتى نعطوهم حتى في المؤيدات ووسائل الايضاح.
0: وما ننساوش زاد راهو الشباب والتلامذة يستعملوا برشا الدرجات الناريه هكا اصحاب هكا ويخرجوا بلا خوذه بلا حتى شيء، وما عندهمش حتى درايه بالقوانين الخاصه باستعمال الدرجه الناريه.
1: شوف مدام
0: الى جانب التروتينات بالطبيعه
1: الانسان اللي ما يستعملش الخوذه هي 40 دينار اللي هي تشري له خوذه، نجم حتى يشري له خوذه ولا زوج منتي والنوعيه والكاليتي، خاطر احنا ديما ننصح بالخوذه اللي تكون معناتها طابقه ومطابقه للمواصفات. اي خوذه باش
0: تحمي الراس
1: مثال شوفها عون امن لا ماذا بيك خوذه تحميك. نحن راهو الاجور اللي الانسان يبدا مقتنع راهو حزام الامان لصالحه هو راهو مش العون الامن. راهو الخوذه اللي كنت راهو مش لغيرك تحميك بل حتى ما تحمي غيرك، فما وقت نقتنع بالحاجات هذيك والحمد لله انا في الطريق الحقيقه نشوفه
0: فما بديت العقليه تتغير شويه. سي فريد يعني واحد
1: تغير والدليل انه شفت العباد ولا يستحسنوا الحملات التوعويه والتحسيسيه نتاعنا الحقيقه كلهم متجاوبين معنا.
0: هذا هو سي فريد خلولي رئيس الجمعية الوطني للسلامة المرورية ببيجا، بارك الله فيك يعطيك الصحة على ما تفضلت من تقديمه النصح والإرشاد وبرامجكم التوعوية والإرشادية فيما يخص سلامة المواطنين، برنامج قائم الذات على طول العام كل موسم شنو يتوجب عليكم العمل بمعية الأطراف المعنية، الحرس الوطني، الحماية المدنية، المرصد الوطني للمرور، الشرطة، الناس كلها متجندة مع المواطنين مترجلين، الناس كلها يلزم تكون تقف وقفة حازمة من أجل تصدي لخسائر البشرية والخسائر الأرواح والأسف والممتلكات اللي ترجع بالخسارة للمجموعة الوطنية وتكلف على الدولة برشا. شكرا لك، بارك الله فيك.
1: شكرا لك وانت لخصت الصحة. شكرا لكافة المتداخلين وليكم انتم
0: بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. شكرا لك وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكافة.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.
1: مرحبا بكم مستمعين، رجعنا لكم واصلين معكم استوديو الناس، أكيد باش نتحدثوا ديما على العودة المدرسية والجامعية. في الإطار هذا حبينا نتحدثوا على مراكز التربية المختصة وافتتاح السنة الدراسية، كيفية التسجيل، مسألة الدمج المدرسي، مسألة الحصول على شهادة يعني الكفاءة والمسألة التكوينية. اليوم حبينا نتحدث على مركز أجيم الكيف بوادر الرمل. حاضر معنا سي علي بن مسعود المدير المركز، رحبوا بك، أهلا وسهلا سي علي، صباح النور.
2: صباح النور أخت عواد، وصباح النور لكيف المستمعين إذا كيف.
1: أهلا وسهلا. إذن اليوم الافتتاح السنة الدراسية، حبينا ناخذ فكرة معك على الأجواء وكل ما يهم الإطار يعني الموجود فيما يخص الإطار التربوي، المختصين، الأطراف كلها مجندة من أجل إنجاح هذه السنة الدراسية. الأولياء اللي يسمعوا فينا سواء كان موجودين في أعماق الأرياف وإلا في المدينة وعندهم واحد من أبنائهم يعني يحب يدمجوه ويكون من منظوركم موجود بال في المركز هذايا وإلا موجود في مؤسسة تربوية، كيفاش يتم عملية التنسيق والعمل؟ هات في البداية نتحدث على الجو العام اليوم إن شاء الله اللي هو يعتبر عرس تربوي نقولوا احنا.
2: أكيد أخت عواطف، نجدد ترحاب بكم.
1: مرحبا.
2: هو العودة المدرسية تمت بإذن الله من لكنز سبتمبر هي العودة المدرسية، لكن بالنسبة لي نحن كسونتر بدينا بالأفويج اللي هي تسجيل الوليدات اللي هم مسجلين من قبل اللي هم باشروا من نهار 15، وعنا دفعة ثانية اللي هي التامدة للجدد اللي سجلوا أثناء أول مرة في المركز اللي هم مش يتم دمجهم، قاعدين ندرسوا في ملفات ملف بملف باش وعنا بطاقة قبول لهم اللي هي خاصة نزيدوا نحكوا على الوثائق المطلوبة باش يعرفوا السادة المستمعين على كيفية الالتحاق بالمركز. هذا جمعة كاملة خذينا الوليدات اللي مرسمين القدم، شدوا يعني خذوا مقاعدهم، خذوا كلاساتهم. بالنسبة حتى الإطار التربوي زاد كيف المختص تعطيك فكرة على الإطار التربوي الموجود بالسونتر. هو مركز تربوي مختص، هو مركز يحتوي قرابة 23 إطار وعامل. بالنسبة للإطارات التربوي هي مربين مختصين ومساعدين مربين وإطار تكوين وإطار شبه طبي اللي هم لأخصائية العلاج الطبيعي وأخصائية تقويم النطق. عندنا زاد كيف كيف إحاطة اجتماعية، عندنا زاد ورشات اللي هي ضم مكونين ومساعدين ومرافقين تدريب في ثلاثة اختصاصات. عندنا اختصاص ورشة الخياطة، ورشة التزويق، ورشة النجارة. واثنين إن شاء الله ثم برنامج زاد كيف كيف، عندنا بتبعته سونتر جاي في منطقة فلاحية مش نزيدوا ورشة الفلاح إن شاء الله.
1: إن شاء الله به حاجة به.
2: هذا فكرة على الإطار العام يعني للإطار الموجود بالمركز.
1: نعم نعم، الإطار العام اللي هي كما ذكرت يعني مختصين مكونين أخصائيين في تقويم النطق العلاج الطبيعي والمختصين النفسانيين وكل ما يهم التغطية الصحية يعني المتابعة الصحية لهم، وأيضا الإحاطة الاجتماعية. لهنا سي علي يعني كنتحدثوا على البرنامج المدرسي بصفة عامة والبرنامج التكويني فيما يخص الموضوع هذا، أكيد يعني فما نقول وإحنا عدة جوانب تخدموا عليه. هات نبدأ بالدمج المدرسي.
2: أي هو الهدف هو من بعث المراكز التربية المختصة.
1: نعم.
2: الهدف منه هو الدمج، سواء الدمج المدرسي أو الدمج الاجتماعي أو الدمج التكويني، كما قلت لك حتى في الحياة الاجتماعية.
1: نعم.
2: الهدف منه المركز بعد ما يلتحق بالمهند البريود اللي قعدها كتقييمنا لها وين نحبوا نوصلوا بها الصغير متاعنا.
1: أي.
2: اسكو من نجمو ندمجوه في بعد كينا في المدرسة في التكوين حتى في حياته الاجتماعية. اللي هي تم لجنة اللي هي تقام نهار الجمعة تحت إشراف سيد مدير جهة الشؤون الاجتماعية سيد سعد الهلماسي مع مندوبية التربية مع مندوبية الصحة. هي لجنة كاملة تضم أخصائيين لدراسة الملفات اللي مش يتم إدماج التلامذة ضامة في المدارس اللي هي عملية الدمج المدرسي اللي يحبوا نرتقوا بها اللي تكون عملية دمج ناجحة
1: تقريبا كل المراحل يعني التعليمية نقول واحنا من البريمير حتى الكوليج ليسي هكا.
2: أي هو عملية الدمج هي سواء ما قبل الدراسة اللي هو مش يدمج في التحضيري أو في المدرسة أو زيادة كيف حتى عملية الدمج اللي هو كان في المدرسة مدمج ومش يلتحق بالمدارس الإعدادية.
1: نعم نعم.
2: وزيادة كيف حتى اللي موجود في المدارس الإعدادية واللي هو موجود عندنا زيادة في السنتر اللي نحن قاعدين نخدموا ليه حتى نعرفوا اللي الطاقة والمهارات اللي عنده نخدموا ليه حتى التكوين إذا نهار أخر باش يتم إدراجه في التكوين المهني. بالطبع نحن عندنا اتفاقية شراكة ما بيننا وما بين مركز التكوين المهني.

0: اذا يتحقق باش نزيدوه عام اخر باش يتكون بالقديه حتى نهار
1: نعم،
0: اخر اذا خرج في
1: انخراط
0: الحياه، يعني
1: ادماجه في الحياة المهنية.
0: ادماجه في الحياه المهنيه، يبدا بالحق ذا كفاءه،
1: مستعد.
0: اي ما نعذروش اللي هو ذا اعاقه، ما نقبلوه على بالكوتي العاطفه ذيك، العاطفه صحيح
1: لا،
0: نخلوها
1: يلزم يثبت جدارته.
0: هذيك من يعني من التزاماتنا في شهاده الكفاءه المهنيه.
1: نعم، هذا هو يعني فك بلاستو في سوق الشغل نقولوا، واحنا
0: في سوق
1: نكون
0: الشغل اي، وهو الدمج المدرسي مدام عواطف
1: نعم.
0: هو نخدموا عليه توا عندنا سنوات، اللي هو ما الدمج المدرسي عندنا التلميذات اللي هم موجودين في المركز ومن توا موجودين في المدارس،
1: نعم
0: نعملوا لهم تطويعات خاصه بهم مع
1: اي
0: مندوبيه التربيه،
1: نعم
0: مع الاخصائيين النفسيين زاد كيف كيف الموجودين في المندوبيه،
1: اي
0: مع الاطار المختص اللي قاعد يخدم معاه ويشوف في مهاراته،
1: ايوه
0: نعملوا له تطويعات خاصه به خاصة في وضعيته في القدرات
1: نعم
0: والمهارات اللي اكتسبها. ومن
1: تتمشى
0: طور
1: معه.
0: في عندنا نعملوا له امبلوا مع التوقيت الموجود في المدرسة، عندنا توقيت يعني يلتحق بالمركز قرايته اللي قراها في المدرسة، نحن نعملوا ليه كمراجعة
1: نعم
0: مع زاد كيف كيف خدمة المربي المختص أو الإطار العام لهنا يكمل خدمته زاد كيف كيف، يعني عنده مجال نتاع ساعتين اللي هي الخدمة اللي تقع يعني في الإطار المختص لهنا، هذيك الخدمة الخاصة بالتلميذ هذاك، ومن طول نخدموا معاه
1: حاجياته
0: على
1: يعني بصفة عامة، سواء كان يعني نفسانيا، اجتماعيا، صحيا،
0: صحيح إنه إذا
1: أموره تكون.
0: يتحقق زاد كيف كيف خاصة في العلاج الطبيعي في الكتيبه ولا حاجه ما ينجمش ولا حاجه، تخدم اخصائيه العلاج الطبيعي اللي سيونس نتاعو، ومن طبعا هذيك تسهل له حتى في الكتيبه حتى في المدرسه
1: نعم
0: في تقويم النطق زاد كيف كيف، في صعوبه التعلم اللي عنده هذيك تخدم عليها باش تسهل له في المدرسه ولا في حتى في التحضيري ولا حتى في تسهلوا عملية يعني القراية والكتاب المعارف خاصة
1: نعم
0: في المدارس.
1: سي علي، يعني العمر من قداش لقداش تقبلوا يعني في السونتر؟
0: نحن نقبلوا من 6 سنين حتى 30 سنة.
1: واضح، يعني ديما متابعين وديما محيطين بالفئة هذه من المجتمع، يعني تقريبا حسب نوع الإعاقة متاعه. نقول احنا ذوي الهمم هذوما كل واحد عنده مهارات وعنده قدراته الكامنة فيه، اللي تحاولوا تبحثوا فيها وبالإحاطة ولا التوجيه وكل ما يهم العلاج الطبيعي، تقويم النطق والكل. لهنا يعني ما سيبوه إلا ما يكون عنده مستقبل قائم الذات وإدماجه في الحياة المهنية، ونشوفه برشا متميزين زادة في دراستهم. سالي
0: اي اكيد هو كيف ما قلت لك مدام عواطف، والهدف منه هو الادماج.
1: نعم
0: بالنسبه لي نحن عندنا تخرج بريسك 3 من الاختصاصات اللي عملناها في السونتر، 3 بنيات تخرجوا اليوم عندهم الكفاءه المهنيه في الخياطه،
1: اي
0: عندنا كانت عندنا ورشه بتاع طبخ
1: اي
0: اللي ان شاء الله تشوفوا مكونه زاد كيف كيف، وترجع الورشه تخرجت بنيه في اختصاص الطبخ، وعندنا زاد في اختصاص التزويق عندنا مفيد دفعه فيها 5 تلميذات تخرجوا، هما توا في موجودين في يخدموا في ديزاتولي، وتم اللي زاد كيف كيف حتى في تونس في تخدم في نتاع مرتبات، وما شاء الله ديما نتابعوا فيها حتى
1: باتسي.
0: بالتليفون
1: نعم
0: ونشوفوا يعني وين وصلت، اذا ثم اشكاليات ولا حاجه تتبعوها. اما بالنسبه اللي في التكوين، بالنسبه في الدرج المدرسي عندنا تلميذات زاد كيف كيف نتابعوا فيهم في المدارس، عندنا محمد امين كوكي اللي هو ما شاء الله اللي تلميذنا اللي هو تو في سنه ثامنه اساسي في المدرسه العدديه ابن خلدون، اللي هي زاد كيف كيف تو حطيناه في اللجنه للمتابعه وفي تقديم يعني التطبيعات اللازمه به، عندنا زاد كيف كيف موجودين في المدارس اللي هم مازالوا ما التحقوش بالسونتر باش يكملوا يشوفوا التوقيت والواحد، أظن زاد بعد ما يكملوا التسجيل وامورهم
1: تنظيم
0: يعني
1: الوقت.
0: في المدارس، نحن بعد كنا يتم التدخل الاخصائيين والاطار التربوي بعد التدخل نتاعنا اللي
1: نعم
0: هي المتابعه، ونشوف شنو هي اللي نجموا اللي نعاونوه خاصة في المدارس.
1: نعم.

0: يعني فما وسيلة نقل، وإلا كل واحد يعمل على روحه ساعلي
1: والله يعطيك
0: بالنسبة
1: الصحة مدعوات.
0: للحافلات.
1: والله يعطيك الصحة، خاصة كي جبتي أصول الحافلات. هو
0: نعم
1: بالنسبة لل أن المركز عجيم، هو يتعامل مع الإعاقات المتعددة والعضوية،
0: مهم.
1: أكثر تلامذتنا اللي هم من ذوي الإعاقة العضوية المتعددة، يعني
0: أي
1: دونك الحافلة تمشي لها من قدام الدار
0: مهم.
1: وتروح بهم، يعني وتجيبهم للمركز، ثم في تروح بهم زاد كيف كيف في الجايين الصباح
0: أي
1: والا في المروحه ساعتين لقدام الدار.
0: نعم
1: فبرك عندنا وضعيات خاصه، يعني اللي هم ينجموا ما نجموش ندخلوا برشا، يعني في وسط الاحياء برشا،
0: مهم.
1: اللي هي زاد كيف كيف ما تعرف، خاصه وضعيه الحافله اللي هي زاد بريسك عندها توا 25 سنه،
0: أيه.
1: يعني حفله
0: ديما
1: ما هيش
0: تستوجب الصيانة يعني،
1: صيانه، وديما
0: إلى
1: يعني
0: حين
1: قايمين
0: توفير حافلة جديدة إن شاء الله.
1: ان شاء الله. وهذيك علاش نحن حابين زاد كيف كيف من منبر من عندك مدى عواطف، اللي هو الطريق اللي يؤدي للمركز بالحق، اذا ينجموا يشوفوا لنا حل فيه بالحق، يعني هذاك اكثر حاجه اللي هي بريسك 400 متر، يعني ماهيش حاجه كبيره باش تعبيد الطريق
0: تعبيد
1: اللي يهز
0: الطريق.
1: للمركز. الحفله زاد كيف كيف اذا ثم كونفونسيون
0: اقتناء
1: مع ال
0: حافلة، يعني هذا الكلام موجه للسيد الوالي، يعني للفئة هذه الاهتمام بها، وفيما يخص التجهيز زاد علاش تعبيد 400 متر ومش برشا يعني مقارنة بالكيلومترات اللي يخدموا فيها والاعتمادات المخصصة للمسألة هذه.
1: اي هو مقدمين. والله نشكر السيد مدير الجوي واقف معانا، خاصه في حكايه
0: مدير جو
1: الكار
0: للشؤون الاجتماعية. نعم
1: مدير الشؤون الاجتماعيه سي الاسعد، اللي واقف معانا خاصه في حكايه الكار جديده، وان شاء
0: نعم
1: الله
0: إن شاء الله.
1: ان شاء الله يعني ثم بوادر باذن الله اللي على كار جديده.
0: أي
1: فديما
0: التعاون يعني مع الكار القديمة.
1: التعاون، اي خاطر طاقه التعب نتاعنا محدوده، عندنا افكتيف زاد كيف كيف في ليز داتون، زاد كيف كيف على خاطر نعمل في دوبرا مساج، صباح تخرج الكار السبعه
0: أي
1: توصل للمركز 8 و4،
0: أي
1: تزيد تخرج مره اخرى تجيب تلامذه اخرين،
0: مهم.
1: يعني عاملين دوبرا مساج
0: أي
1: سواء في الصباح كي يجوا للمركز او بعد كينا
0: ولا
1: كي يروحوا،
0: العشاء.
1: فهمني
0: أي
1: هذا
0: واضح.
1: يعني. وزاد كيف كيف نتعاملوا في برشا يعني مناطق واعره، اللي هي
0: أي
1: سيدي منصور، عندنا البياض، عندنا الفج، عندنا حروش، حيلونس،
0: مهم.
1: برشا بلايص اللي
0: مهم.
1: هي اللي خلت يعني الحافله يعني ديما بريسك في الصيانه وفي التصليح وفي
0: نعم
1: كذا، اللي
0: يعني
1: كذا كذا.
0: الحدود متاعكم معتمدي الولاية، يعني نحكي على المدينة فقط، معتمديات الآخرين لا ما همش من منظوريكم سي علي؟
1: لا تو بالنسبه لنا نخدموا على ولايه الكاف،
0: ايه
1: بالنسبه خاطر عندنا كار واحده ما نجموش،
0: ايه
1: اذا ثم
0: تغطوا
1: تلميذ
0: ال
1: من معتمديات بالعكس عندنا تلميذ من القصور
0: ايه
1: يجي فيه باباه يجيبوا لهنا الكيف ونحن نجيبوه معنا في الكار، يتلقى خاصه في تقويم النطق وفي العلاج الطبيعي، عاملين ليه يعني جدول الاوقات اللي هو 3 حصص في الاسبوع. عندنا زاد كيف كيف تلميذ من الدهمانية، يعني بالعكس المركز مفتوح
0: نعم
1: لجميع المعتمديات اللي يستحقوا، خاصة في خاطر هو مدام عواطف
0: نعم
1: في كل معتمدية موجود مركز.
0: اي
1: هو
0: صحيح.
1: صحيح
0: اي
1: ماهوش نفس الاختصاص، أما الكل
0: هذيك
1: نخدم
0: علاش
1: فيه
0: انا
1: نفس
0: نحكي على الاختصاصات، يعني دعمهم او نقول تعزيز قدراتهم باختصاصات جديدة من بعد يكون ادماجهم في سوق الشغل بطريقة يعني متماشية مع العصر ومتطلبات سوق الشغل. فهمتني؟
1: اي هذيك، يعني حتى المراكز الموجوده موجوده في كل معتمديه،
0: نعم
1: خاصه في الاختصاصات اللي عندنا نحن نتاع تقويم النطق والعلاج الطبيعي،
0: مهم.
1: يعني بالنسبه لنا نحن الموجودين كان في اللاجئ،
0: أي
1: يعني هذيك علاش الاولياء، خاصه في زاد عندنا في الرياضه الملائمه،
0: مهم.
1: زاد عندنا مسرح، عندنا زاد صاله نتاع ريلاكساسيون اللي
0: أي
1: هي تعاون
0: يعني عندكم
1: التلميذ،
0: عديد النوادي. أي
1: اي موجوده النوادي موجوده، يعني على الاقل
0: مهم.
1: في حتى في
0: الجانب
1: جدول التوقيت.
0: الترفيهي يعني، نقولوا احنا المسألة هذه مهمة في خلق توازن يعني بالنسبة لمنظوريكم.
1: اي اكيد
0: نعم
1: هو الجانب الترفيهي اكيد هو في برنامج، هو داخل في اطار العلاج بالنسبه للتلامذه اللي عندنا، يعني
0: واضح.
1: ثم حتى صغير كيجي صباحا مش 4 سوايع في المركز، مش يلقى النمبل 1 نتاعو شارجي، يعني من الحصص التقويم النطق الى العلاج الطبيعي المسرح مع المربي المختص اللي مش يعطيه، ومع زاد كيف الاطار التربوي الموجود لهنا، يعني ثم نمبل 1 تلقاه شارجي حتى يتلقاه من، يعني عنده زاد كيف عنده حصه زاد في 3 حصص في الاسبوع، خاصة في قاعة الاسترخاء اللي هي دريلاكساسيون، هي ذاك عندنا في خيرات صباح يجو اجي تي ولا بعد يدخل مع المربي نتاعو ولا الاطار التربوي الصحي، يدخل لك نص ساعه يريلاكسي فيها، بعد الاطار المختص يكمل حتى هو بيدو يبدا مرتاح،
0: يوصل معاه
1: يكمل معاه النشاطات مرتاح،
0: واضح
1: ما يبقاش ملي يعني في وسط المركز يبقى بك الاجيتاسيون هذيك، حتى الاطار ما ينجمش يعني
0: يخدم
1: يكمل معاه النشاطات
0: نعم.
1: نتاعو.
0: يعني لهنا الناس الكلها تكمل بعضها، كل واحد يهيئ الاخر، يهيئوه لكل الاطارات الموجوده والاخصائيين والاحاطه به والجانب الترفيهي وكل ما يهم الموضوع هذا.
1: نعم معلش مع واتساب سمعني،
0: تفضل.
1: هو راهو هذا كله زاد في اطار يعني برنامج بيداغوجي تربوي افرادي
0: قائم
1: اللي هو
0: الذات. نعم
1: اللي هو يعني يتم متابعته،
0: نعم
1: برنامج
0: برنامج وطني. نعم نعم
1: وكل تلميذ ويعني والبرنامج بتاعه،
0: نعم
1: وعندنا جريد ايفالياسيون اللي هي يخدموا عليها هي الامور الذاتيه الحركيه الفكريه،
0: نعم
1: بيان ديتاي باش نعرفوا
0: كل الجوانب يعني
1: اي من جميع الجوانب باش يعرف الولي وقت تدخل للسنتر الوضعيه للقبول الاولي،
0: بعد كيفاش يتحسن وكيفاش باش يولي
1: كيفاش، يعني ونحن تقييمنا كل 3 شهور يتم تقييمه ونعملوا له بناء، يعني نزيدوا ال3 شهور الاخرين يعني في اخر العام نشوفوا التقييم النهائي وين وصلنا به.
0: نعم
1: اذا الحاله بقت ستابلي نشوفوا شنو الاشكاليات ولا
0: الاشكاليه الخلل الموجود نقولوا نحن
1: الخلل الموجود تنجم تكون في العائله تنجم تكون في
0: فما حلقه ناقصه نقولوا احنا في
1: الحلقه ناقصه نتبعوها وباش العام الجاي اذا رجعنا نشوفوا الحلقه هذيك كيفاش باش نخدموا معاها
0: تحسين
1: وكيفاش باش نكملوها.
0: واضح. شكرا ليك سي علي بن مسعود، في مدير أجيم الكيف مركز التربية المختصة أجيم الكيف بواد الرمل، نحييك ونحيي كل إطارات وكل الساهرين على إنجاح السنة الدراسية بالنسبة للفئة العمرية هذه، يعني فئات عمرية وفي نفس الوقت زاد منظوريكم تحدثوا على ذات خصوصية، كل واحد والخصوصية متاعه، وتحاولوا توسعوا بالكم وتحاولوا إنجاح السنة الدراسية وتوفير كل ما يلزم للتوازن النفسي التوازن البدني وكل ما يهم زادة تكوينها والإحاطة بها. شكرا ليك.
1: أكيد
0: إن شاء الله بالتوفيق.
1: تفضل. مرجعنيش على الوثائق المطلوبة.
0: أي تفضل اللي يسمعوا فينا سمح.
1: نسخة من بطاقة إعاقة. الوثائق المطلوبة بالنسبة للنبش يسمعوني السادة المشاهدين اللي يحبوا يلتقوا أولادهم، نسخة من بطاقة علاج. عن بطاقة الشهادات هي نعطوها نحن للولي في السونتر نعطيها لي عمران في المضمون، وشهادة طبية تكون حديث يعني هو ملف طبي خاصة اللي يتحقق العلاج الطبيعي وتقويم النطق ولا الإحاطة النفسية
0: وضعيته الصحية، يعني باش تتابعوا
1: وضعيته الصحية أي ملف طبي، اللي مع خاطر نقوله على الملف الطبي اللي هو
0: شامل
1: شامل من حتى من قبل الولادة.
0: نعم نعم
1: باش على الاقل الاطار المختص الموجود لهنا وشبه طبي
0: ياخذ فكرة
1: الحاله باش يعرف كيفاش يخدم معاه
0: يتعامل معاه. شكرا ليك سالي،
1: ديما يعيشك وزوز تصاور وبطاقة انخراط.
0: بطاقة انخراط به. شكرا ليك يعطيك الصحة بارك الله فيك، تحياتي ليك ولكل موجودين في مركز أجيم الكيف. شكرا وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معاكم مستمعينا في السويعة الثانية إن شاء الله، نتحدث على مسألة يعني البرنامج الخاص بصمود الأسر المهاجرة، البرنامج الوطني إن شاء الله يكون حاضر معنا الأستاذ بالعيد أولاد عبد الله باحث في علم الاجتماع، نتحدث على هذا البرنامج قائم الذات والأكيد الأطراف اللي تساهم في نظر في وضعيات المهاجرين وأسرهم في السويعة الثانية، ومع أخبار الجهات مع زملائي المراسلين والأخبار اللي تهتم كذلك بالانتدابات والمسائل التكوينية. لقاءنا أكيد نوصلوه معكم. شكرا ديما تابعونا على موجات إذاعة الكاف، ومرحبا بكل تفاعلاتكم معنا على صفحة فيسبوك راديو كاف.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. أفاد نائب مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج النباتي محمد علي بن رمضان بأن برنامج البذور المراقبة يهدف إلى توفير 500,000 قنطار، بما يمكن من تغطية 40% من حاجيات الفلاحين من هذه البذور. وبيّن أن وزارة الفلاحة تعتزم توريد 110,000 طن من الأمونيتر خلال الموسم الحالي لتلبية حاجيات الفلاحين، إلى جانب مواصلة برنامج التأطير والإرشاد الفلاحية لفائدتهم وتعريفهم بالتكنولوجيات الجديدة. تحتضن مدينة تستور يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري الأيام التحسيسية حول تحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع، بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. تتجه غدا بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر في إطار مهمة تنظمها على امتداد 3 أيام، كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، تنطلق اليوم بالعاصمة فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ومؤسسة عرب سات، ليتواصل إلى 24 من سبتمبر الجارية. هذه الدورة تعد فرصة جديدة للاحتفاء بنجوم التلفزة والإذاعة والسينما العربية والإعلاميين، إلى جانب تنظيم جملة من الندوات الحوارية حول عديد المواضيع الإعلامية. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التأكيد على مطلب تونس الثابت باستيراد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حداً للأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصاديات العديد من الدول النامية. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إطلاق خطة طوارئ عاجلة لإخلاء وإزالة 255 مبنى مهدداً بالانهيار في القطاع الذي يقطنه زها 2 مليون نسمة. وقال المكتب في بيان إن الخطة تهدف إلى حماية أرواح المواطنين والنازحين المقيمين فيها أو في محيطها وتوفير بيئة آمنة لهم. أخيراً، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اليوم، قال إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقاً، إذ شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوماً جديداً عليها. شكراً على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجدداً على رأس الساعة.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف. مرحبا بكم مستمعينا في الجزء الثاني من لقاءنا استوديو الناس. اكيد وصلنا للركن الخاص بالتونسيين بالخارج. حديثنا على الاسر المهاجره وبرنامج صمود الاسر المهاجره. حبينا ناخذ اكثر تفاصيل عن هذا البرنامج مع الاستاذ بالعيد وليد عبد الله، باحث في علم الاجتماع. سي بالعيد اهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، صباح النور.
0: صباح النور، مرحبا بيك. إذن سي بالعيد، المرة اللي فاتت قدمنا هالبرنامج، حبينا ناخذ معاك أكثر تفاصيل على أهمية هذا الموضوع وعلى البرنامج اللي تخدموا عليه تقريبا نقوله وإحنا في كامل تراب الجمهورية. تفضل.
1: أولا شكرا على الاستضافة. البرنامج هذا هو يندرج في إطار السياسة الاجتماعية للدولة التونسية من خلال العديد من البرامج والآليات اللي تستهدف التونسيين بالخارج والأسر نتاعهم المطبقة على أرض الوطن.
0: نعم.
1: وذكرنا في الحصة الفارطة حكينا على أهم هذه المؤسسات. عندنا ديوان التونسيين بالخارج بمندوبيات، وتحية ليهم والناس تخدم على أرواحها.
0: نعم.
1: في على مستوى التنسيق وتذليل الصعوبات. ايضا للعديد من المؤسسات الاخرى مثل الديوان التونسيه، مثل وكاله النهوض بالاستثمارات الفلاحيه لابيا، ووكاله النهوض بالاستثمارات الصناعيه لابي، وثم برشا مؤسسات. وفي كل ولايه تلقى ديما لجنه موجوده وخليه لارشاد وتوجيه التونسيين بالخارج.
0: نعم.
1: لتذليل الصعوبات. برنامج الاحاطه بالاسر التونسية هو كان اسمه برنامج الإحاطة بالأسر التونسية المهاجرة والمتبقين بأرض الوطن. نفذ في العديد من الولايات تحت إشراف وزارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
0: نعم.
1: وهو تخدم في بالأساس في مجموعة من الولايات كتجربة نموذجية متعلقة بدعم صمود الأسر اللي هو التسمية متاعه الجديدة. وتخدم في سبلة ولد عسكر في سيدي بوزيد، تخدم في ولاية مدنين، تخدم في سوسة وتحديد معتمدية المساكن. مشروع العمل متاعه انطلق في ولاية الكاف بدراسة تشخيصية لواقع الأسر المهاجرة وتداعيات الهجرة على الأسرة المتبقية وعلى الإخفاق المدرسي وعلى الاستثمار وربط الصلة بين المهاجرين والأسرة نتاعهم والعائلة الموجودة في أرض الوطن.
0: نعم.
1: أيضا في ولاية المنستير تم إبرام العقد وسينطلق التنفيذ نتاعه في القريب العاجل إن شاء الله. وبالتالي هناك توجه قديم جديد هذه المرة أكثر قربا للتونسيين بالخارج بمحاولة لتبسيط المعلومات، إرشادهم، توجيههم، التواصل معهم في حلقات توعوية تنشيطية وللإجابة على هذه الأسئلة، كل الأسئلة المطروحة، تذليل بعض الصعوبات، التنسيق بينهم وبين الإدارة التونسية لإيجاد الحلول ولتسريع نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. البرنامج فيها مجموعة من العناصر كانت تحب نذكرها.
0: أيه. بإيجاد. تفضل. أيه. أكيد عديد الجوانب اللي تم العمل عليه. تفضل.
1: عنا الجانب اللي خدمنا عليه بالأساس وزلنا نخدم عليه وهو فما اهتمام كبير جدا بالسلوكات المحفوفة بالمخاطر، خاصة في حالة غياب الأب والأم المهاجر. شنية تداعيات الهجرة على الأبناء المتبقين بأرض الوطن؟ شنية تداعيات انتاحهم على السلوكات المحفوفة بالمخاطر، على الإدمان الرقمي، على المخدرات؟ دونك نحاول وإحنا في العديد من الفضاءات التربوية، تحية للمؤسسات التربوية والمؤسسات الشبابية.
0: نعم.
1: والمراكز الاجتماعية مثل مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالكيف، عملنا العديد من التظاهرات.
0: يعني فما برنامج اتصالي يعني تم العمل،
1: هو برنامج اتصالي توجيهي إرشادي توعوي. فيه حلقات توعوية بمحور رئيسي يتعلق بالسلوكات المحفوفة بالمخاطر. المحور الثاني هو الوقاية خاصة من الفكر المتطرف وكل ما عنده سلوك عنيف.
0: نعم.
1: وأيضا التربية الوالدية وتوجيه الأسر نحو هذه الأدوار الجديدة للأم اللي هي تصبح رئيسة العائلة. في حالة غياب الأب المهاجر، كيفاش باش تلعب هذا الدور، دور الأم والأب في نفس
0: والأب.
1: الوقت، كيفاش باش تكون عندها مسؤوليات، كيف تتعامل مع الأزمة المراهقة والتحولات بالنسبة وانتظارات الشباب اللي أغلبتها وبينتها الدراسات تميل نحو الهجرة، وكيفاش نحن ونعاود نأكد احنا لسنا ضد الهجرة، نحن مع ضد الهجرة غير النظامية
0: نعم
1: وضد المخاطر اللي تنتج
0: تنجر
1: عليها.
0: عليه. نعم
1: نجم نوجه الشباب في حلقات توعوية إلى فرص تنمية القدرات نتاعه، باش ينجم تكون عنده فرصة باش كيهاجر، يزمو يعرف اللي يسمع فينا تو، يزمو
0: شنو
1: يعرف
0: يستنى فيه.
1: أني راه شنو يستنى فيه، وراي ماهيش الجنة، ينجم يكون الواقع صعب اقتصاديا اجتماعيا، اما لو حتى في البلدان الاخرى ماهيش الفلوس مكدسه في الشارع، بمعنى لازم يعرف مليح ماذا اعد لهذه التجربه الاجتماعيه من تنميه قدرات، من تكوين مهني، من
0: شهاده
1: اكتساب
0: تكوينيه او شهاده جامعيه يعني تخليه يكون.
1: شنو الاليات، شنو المؤسسات،
0: نعم
1: ما هي ينتبه الى ما يسمى شبكات الوهم،
0: أي.
1: اللي تبيع الوهم، اللي هي سواء تكون غير منظمه، اللي هي تكون شبكات نتاع
0: متحايدة.
1: حراقه بين قوسين، احنا نقولهم كسوسيولوج يعني نستعمل المصطلحات اللي يستعملوا فيها الناس، او ايضا ساعات تلقاها بالصيغه القانونيه، ثم ناس حالين مكاتب وهميه،
0: نعم
1: وثم برشا دي جون اللي هم مشاو وبويانهم
0: ضحية.
1: خسروا عليهم الغالي والرخيص، الراجل باش هما ياخذوا كونترا باش يمشي لبرا، بعد كي ما يمشيش يلقى العقد العمل نتاعو ويلقى شركات وهميه.
0: نعم
1: ثم بعض البلدان اللي ثم تجربه، كان ولدي في اتجاه كندا وكان في الطائرة، كانوا معاه 3 توانسة، وكي وصل للمطار يحكي لي بعد، قال لي بابا ثم 3 رجعوهم في نفس الطيارة، لأن الشركة لا وجود لها أصلا،
0: وهمية.
1: بمعنى أنه يعني يقول لي بعد كده دوروهم ديريكت مو في السيرفيس دي ميغراسيون، وحسب المعطيات قال لي راهم سيتم ترحيلهم. يعني هنا لازم الناس تنتبه جيدا، إن هناك بعض الناس اللي هم سمسارة الوهم بين قوسين.
0: نعم
1: نحن نقوم بالتوجيه، عندنا عنصر مهم جدا جدا جدا ولازمنا نخدموا عليه الناس كلها مع بعضنا، ومشكورة وزارة الأسرة اللي اهتمت بهذا الشأن، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التنمية، الإعلام أيضا، احنا هنا الحصة الثانية والثالثة كل مرة في العديد من الإذاعات، كل ما تطلب مني إذاعة نتدخل في هذا المجال لإنارة الرأي العام ونوجههم ونعاون، هو عنصر مهم جدا، هو ربط الصلة بين التونسيين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التونسية، بمعنى أنه الناس اللي سافرت ومشيت هذوك متوانسة وعندهم حق في الاستثمار في بلادهم، مش بمنظور استغلالي بقدر ما هو منظور انجان بارتاجي، يعني هو يكون ربح مشترك.
0: نعم
1: ربحوا وربي يزيدهم، نحبهم يعملوا يزرعوا الزيتون، يخدموا الفلاحة، يعملوا يصدروا، يلزم الدولة
0: منفعة مشتركة يعني.
1: يلزم الذل ليهم الدولة الصعوبات، يلزم حقيقة كي يجي شهر من هولندا ولا فرنسا السقيط سيد يوسف ولا التجرويد ولا الجريسة ولا أي معتمدين ما يقعدش رخصة نتاع ما يقعد فيها 3 شهور 4 شهور، يلزم تكون ثم سيرفيس ديرجونس بالنسبة لهذه الوضعيات. هما أيضا يسمعوا فينا من خلال إذاعة الكاف، وحتى توصل حتى من خلال الهمضات اللي تعودوها أنتم ينظموا لها مليح، لأنه ثم برشا ناس ساعات القوانين تتبدل ساعات، وتدعو يلزم ننصحوهم دائما بضرورة ديما لاكتواليزاسيون دي زانفورماسيون،
0: نعم. وتحيين المعلومات، تحيين المعلومات على منصة
1: رسمية للدولة التونسية.
0: نعم
1: يعني
0: نتحدث لهنا زاد، سامحني سي بالعيد، وكالة التعاون الفني اللي عندها دور كبير زاد في المسألة هذه.
1: هو عندنا ما شاء الله،
0: عندنا وكالة
1: التعاون الفني، عندنا الإدارة العامة في وزارة التكوين المهني والتشغيل تعنى بالتونية بالتشغيل بالخارج، عندنا الوكالة التونسية للتكوين المهني تعنى في مجهود جبار، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عندنا العديد من المؤسسات. ما رد بالك ساعات نقولوها لأن خويانا خلنا نستسمع مليح، ساعات تعدد هذه المؤسسات يخلي بعض المعلومات تتعدى. أنا شفت بعض الحالات من خلال التجربة متاعي البسيطة، إنه لقيت فما ناس اللي جاب سيارة قال لي 5 أيام بعد الأجال القانونية، قال لي خسرت كل شيء. فما ناس عملت حطت فلوسها في مشاريع وتبين أن المشروع متاعه يخضع إلى كراس الشروط، والمشروع متاعه ما فيش المواصفات،
0: غابت عليه المعلومة الصحيحة والتوجيه والإرشاد يعني المسألة،
1: لأنه ما مشاش للصحيح،
0: ما مشاش
1: هو الإدارة التونسية
0: للمصد.
1: بالتوثيق تأخذ المعلومات نتاعك صحيحة، تبعث شكون من المحامين ومن المكاتب المختصة بإطار عقود عمل. أنا نفضل إنه إنسان باش يبعث مشروع في الكيف يكلف محامي ويعمل العقد نتاعه بصفة قانونية بتقديم خدمات استشارات قانونية أفضل، ويخسر مليون خمسة عشرة خير ما يخسر 3-4 مليار دولار بعد كده نقول لا أنت ما عندكش حق لأن هذه محمية ولا هذه كذا، يعني هذا ما تعرضت لهم أنا في العديد من التجارب. نحن باش نحاول نقربوا لهم بالقداء باش نلقوا معهم همزة تواصل اللي احنا نكونوا نسمعوا المشاغل نتاعهم هما، وإذا كان ثم تواصل إذا كان ثم مقترحات احنا نرفعوا تقارير للوزارة، والوزارة بطبيعة باش ترفع تقارير لرئاسة الحكومة، وإذا وتوصل بعض المعلومات نعدوا بها ثم منصة رقمية ندينا بها قاعدة تخدم توا منصة ديوان توصيل
0: تسهل العملية.
1: تسهل العملية.
0: واضح لي هنا مسألة تحيينية تثبت من المعلومة، يعني تواجه لأهل الذكر والمختصين في المجال وباش نربحوا وقت، وفي نفس الوقت تصير يعني تحصل الفايدة بالنسبة للتوانس اللي يحبوا يستثمروا وإلى اللي يحبوا يهاجروا ويقرأوا البرة ولا يخدموا البرة، تكون طريقة يعني قانونية وتكون طريقة ثابتة والمعلومة تكون صحيحة. في نهاية لقاءنا حبينا نشكرك الأستاذ بلعيد أولاد عبد الله باحث في علم الاجتماع لما تفضلت بتقديمه بخصوص ركن تونسيين بالخارج وأسرهم سواء كان يعني في أرض الوطن وإلا التوانس الموجودين البرة ويحبوا مثلا يرجعوا بصفة نهائية وإلا يواصلوا العمل في بلدان الإقامة. شكرا لك وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. شكرا.
0: لقاءنا مازال متواصل معكم مستمعينا على موجات إذاعة الكيف.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: مرحبا بكم مستمعين. أكيد حبينا نتحدث على افتتاح السنة التكوينية 2026-2027، وتم بالكيف تدشين أول مخبر نموذجي للذكاء الاصطناعي اللي أشرف عليه وزير التشغيل والتكوين المهني نهار الخميس 17 سبتمبر 2026، خلال الافتتاح السنة التكوينية مركز التكوين والتدريب المهني بالكيف. وأكيد أكد الوزير فيما يخص الخيار الواعد لبناء المسار المهني ليعتبر قاطرة حقيقية للتنمية والتشغيل، وأنه نجاح منظومة التكوين المهني لا ينبغي أن يظل مجرد شعار، بل يتعين على أنه يترجم إلى مسارات اقتصادية وتشغيلية واعدة، وأنه فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين جديد خلال دورة سبتمبر نوفمبر توفر الوكالة التونسية للتكوين المهني، ومن المنتظر توفير أكثر من 14 ألف موطن تكوين خلال دورة فيفريل، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألف موطن تكوين خلال سنة تكوينية 2026-2027، واللي تتميز بانطلاق 6 اختصاصات جديدة، منها مرافق حياة في مستوى مؤهل التقني المهني وتقنية الاتصالات اختيار ملتي ميديا، ومبرمج في الويب وتقنيات الجوال والتزويق الداخلي وتركيب الأنظمة الشمسية في مستوى مؤهل التقني السامي والخبازة والمعجنات في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. في إطار الدعم التحديث التكنولوجي لمنظومة التكوين المهني، أشرف السيد الوزير على تدشين أول مخبر نموذجي للذكاء الاصطناعي بمركز التكوين والتدريب المهني بالكيف، وأعطى إشارة انطلاق مشروع تجهيز مركز الفتاة الريفية بالسرس بشبكة الإنترنت ذات التدفق العالي تمهيدا لانطلاق يعني التكوين في مجال الألياف البصرية، وكذلك يعني تركيز مخابر الذكاء الاصطناعي بمركز التكوين المهني مهمة جدا، حتى تكون إن المخابر قاطرة للتحديث البيداغوجي والتقني ومواكبة لمتطلبات العصر الرقمي، وأنه إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجية الحديثة في منظومة التكوين المهني أصبح ضرورة، ليتطلب توفير بيئة ملائمة عبر فضاءات رقمية متطورة مجهزة بشبكة انترنت فائقة السرعة، واللي تعد حاضنة للابتكار والبحث التطبيقي في المجال. الحديث كذلك على مواصلة العمل على تحديث الاختصاصات التكوينية وحسن استغلال التجهيزات والإمكانيات المتوفرة بمراكز التكوين، ووضح على ذمة المتكونين من مختلف المراكز الأخرى بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، واعتماد رؤية شاملة لتطوير منظومة التكوين المهني بما يراعي خصوصيات وحاجيات كل الجهات ومتطلبات سوق الشغل، كذلك المحافظة على سلامة المتكونين أثناء التكوين والتسريع في إنجاز مختلف المشاريع الصيانة. هذه فكرة يعني أولية على افتتاح السنة التكوينية 2026-2027 والجديد في هذه السنة التكوينية، كما بينها تدشين أول مخبر نموذجي للذكاء الاصطناعي بالكيف. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعينا، بعد شوية نمشي للجهات مع زملائي المراسلين.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم لقانا عبر موجات إذاعة الكافي استوديو الناس. إذا نمشي مباشرة لولاية سليانة مع زميلي ماهر عماسي. ماهر مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا، كيف تحية لك وتحية كل مستمعي الإذاعة.
0: مرحبا. إذا ماهر، حبينا ناخذ معك آخر الأخبار بخصوص ولاية سليانة. تقريبا نتحدثوا على عديد المجالات اللي تهم الولاية، من بينها حكينا المرة اللي فاتت على العودة المدرسية والجامعية، ومدى توفر كما نقولوا احنا الإفكتيف في المدارس المؤسسات التربوية، ومدى يعني فيما يخص سير وتمشي العملية التربوية، يعني فماشي نقائص، توفر البنية التحتية والمدارس الممكن لفتحة أبوابها بعد صيانة. حبينا ناخذ معك أكثر تفاصيل، ثم تبعا نتحدث على البعد التنموي بالجهة.
1: خلينا نبدأ سياق بالحادثة الأخيرة اللي صارت نهاية الأسبوع الماضي في علاقة بالولاية دي.
0: أي تغيرات؟ أي يوسف الله يرحمه.
1: كنا حكينا مع أعضاء المجالس المحلية لمعتمدين الروحية، الحقيقة طرح فكرة أخرى وطرح مواضيع أخرى في علاقة بالحادثة هذه، وهي البنية التحتية والجسور في معتمدين الروحية خاصة. كما تعرف الناس كل تقريبا ماشي أول حالة في معتمدين الروحية اللي جزها الواد موت السيد هذي، مش في مدرسة يرحمه التلميذ، ولكن ثم حوادث أخرى صارت تقريبا كل سنة تصير حادثة متاع سيول تجرف أو تجرف في التلامذة. اليوم يقول لك أولا المطالبة بتركيز فرع حماية مدني في المعتمدة الروحية، يقول لك إذا فما تخصيص الأرض وكل شيء متوفر، ولكن مزيد ثانيا البنية التحتية متاع الطرقات، وخاصة نحكيه هنا على الجسور مثلا نهار تسبت برشا التلامذة نمشي وشيقراه في الروحية، يعني تقريبا الاولياء كان خافوا على اولادهم، وفما برشا امطار نعرفوا اللي هبطت الولايه يعني جنب الولايه، فبالتالي الاولياء خافوا على التلامذة نتاعهم، وفما مدارس اقبالهم وديان برشا وديان الروح يروا فيها برشا
0: وديان. هي شاسعه معتمديه يعني شاسعه بال يعني المساحات الاراضي الشاسعه، وفي نفس الوقت راهو اوديه ما فماش يعني قناطر لهنا. المسألة هذه متابعة الموضوع مع سيد الوالي فيما يخص زاد الإدارة العامة للجسور والطرقات، الإدارة الجهوية للتجهيز، شنو كان رد الفعل على إثر الحادثة هذه الوليد اللي جاي يعني لقربه من القصرين وتوفى يعني في الروحي.
1: فلا هذا هو، لأنه اليوم نحكيه على عودة مدرسية ونحكيه على فقط مش فقط تهيئة المقاعد الدراسة والأقسام، ولكن أيضا الطريق اللي بيش يوصل السيام ذات
0: الحافلة كيفاش مش تجي يعني تقص الطريق وتوصلت لي بذات آمنين، وخاصة مع الأمطار الغزيرة ولقيت هذا موسم الأمطار.
1: هو للأسف يعني فماش حفلة برشا معتمدة الروحية نحكيه على النقل المرسي
0: سبب الطريق.
1: ومعتمدية الروحية من أكثر الولايات في سليانة، المعتمدية عفوا في سليانة اللي فيها نقل مدرسي، وإشكالية كبيرة حقيقة مطروحة في عريق تقريبا مش نفس الظروف، مش نفس عدد الأيام اللي يقراوها مثليهم زي كيما في الروحية كاين في مناطق أخرى، لأنه مع التغيرات المناخية مع أي مطر تخاف الأولياء أن تبعث أولادهم تقرأ. أيضا المستعملين أصحاب السيارات تخاف أنك أنا ما نجازفش ونقص الولاد، وإحنا مشينا لها في أكثر من مرة الروحية، يعني تقريبا نعرفها الكل الروحية ونعرف الأودية الكل، أودية صعيبة برشا خطيرة برشا تسكر خطر كبير، وغير إحنا كل عام نشوفوا برشا حوادث غرق وسيلان أودية في المعتمدية هذه. هذا في الروحية.
0: احنا الحقيقة في التغطية الانتخابية شفنا طريق يعني كيفاش صعوبة التضاريس، وخاصة الطريق اللي هو طرق ماهيش يعني مسالك ماهيش مهيئة لهنا. فمش برامج ماهر مثلا فيما يخص تهيئة ومن قبل الإدارة الجهوية للتجهيز في الموضوع هذي، خاصة الواد هذا اللي شكل خطر، وشفنا التلامذة يعني شادين بعضهم هكا حبل من القرن الواد للقرن الواد، والأولياء يعني تنادي وتقول مثلا يعني ردوا بالكم لهنا. الكارثة هذه باش يعني الظاهرة هذه مش تبقى متكرة حتى ما يوفى الشتاء وربيع وكل الأمطار الغزيرة، يعني بالحق لهنا يلزم حل جذري للمسألة هذه.
1: وهذا ما طالبوا به أعضاء المجالس المحلية والمعتمدية الروحية، يقول لك اليوم احنا هذه طلباتنا من أول ما جينا وشدينا وترشحنا في الانتخابات فإنه كانت المطالب الأساسية بتاع معتمدية الروحية هي البنية التحتية في السلوقات، خاصة وخاصة مسألة الجسور راهو تحكي على برشا ودين ويد
0: برشا
1: البيت
0: ودين
1: حمايمة
0: شفناه.
1: جميلات ويد الروحية، فبرشا مناطق يعني اليوم تخلي الناس في ظروف مناخية معينة في عزلة نوعا ما، وكما قلنا هو نهار مثلا وليدات مش يقراوا مثلا في الروحية. على ذكر مسألة العودة المدرسية والكل، فما شوية مبدئيا اكتظاظ في عدد من المعاهد والمدارس النقديه اللي تقول لك اليوم تقسم فيها اكثر من 35 تلميذ، وهذا لازم ربما رؤيه اخرى وحل اخر في علاقه بكيفيه اليوم التلميذ باش ياخذ المعلومه من عند المعلم ولا الاستاذ. ايضا ثم برشا مدارس اليوم نحكيه على مثلا في السنوات الاخيره برشا مدارس ابتدائيه اغلقت ابوابها في سريع نعرف، والاثنين تقريبا اكثر ولايه فيها نسبه نزوح في السنوات الأخيرة، برشا مدارس ابتدائية خاصة أغلقت أبوابها، وفهم مدارس أخرى الحقيقة ما فيهمش برشا تام، فأعتقد أنه في السنوات القادمة مش يصير إغلاق لعدد المدارس الأخرى، لأنه ما عادش فما تسليم ذا تقرا غادي، لأنه التوجه هو موجودة ظاهرة في
0: يعني
1: ولاية
0: فما
1: الجزيرة.
0: اكتظاظ في المدارس الموجودة بالمدن، لكن بالأرياف تأكيد يعني نفهم من كلامك
1: فوالا،
0: هكا.
1: لأنه التوجه اليوم في عدد من الأرياف خاصة اللي قريبة للمراكز المعتمدية،
0: اي
1: لانه ما عادش يقري ولده في المدرسه هذيك، واللي يجيب ولده يقريه في المدارس اللي موجوده في المدن، سواء اللي يلوج على المدرسه الخاصه يجيب ولده باش يقرا في مدرسه خاصه،
0: أها.
1: او حتى اللي ولده يحب يقري ولده في المدينه لانه يعتقد انه الظروف باش يقرا ولده في المدينه خير من يقرا في الريف، لاعتبارات عده، توفر الاطار التربوي، ايضا الـ الاهتمام، السلامه، توفر المال، يوم راهو المال مشكله اساسيه مطروحه في
0: نعم.
1: عدد من المؤسسات التربويه، فكلها نقاط صحيح صارت عديد البرامج نتاع صيانه واصلاح مؤسسات تربويه، نشوف فيه هذا في صفحه المندوبيه
0: نعم
1: الجهويه
0: أي
1: للتربيه الانسيابيه تقريبا السيس كامل،
0: مشاريع جاري.
1: ولكن اعتقد انه العمل مازال بعيد برشا كبير برشا في علاقه بالمؤسسات التربويه في الصيانه، في علاقه
0: نعم
1: بالبنيه التحتيه، في علاقه بالاثاره التربويه، في علاقه بالماء، وفي علاقه بالنقل المدرسي، موضوع النقل المدرسي اللي يبقى من المواضيع اللي عندها أهمية، بالرغم أن الشركة الجهوية للنقل ديما الاهتمام الأول والاستراتيجية الأولى هي توفير الحافلات السليمة، توفير النقل هذا الهدف الأساسي نتاع شركة النقل، ولكن ما زلنا ما شفناش، لأنه
0: ما زلنا نشوفوا في كمين يعني تهز تلامذة تروح بيهم أو كاميون معبي من
1: مثلا
0: تالي
1: نعطيك أنا في الطريق اللي نمشي فيها أنا ديما معهد الجانترا هذا في
0: أي
1: الجنوبية، ثم التلامذة مثلا يكمل القرايه نص نهار ولا ماضي ساعه، يبقى يستنى للسته باش يروح مثلا للزناق، يروح سيدي حماده كذا، فبالتالي تلقاه يمركيو في الشوف على الطريق ويطلعوا في ذاك الناس، المهم يحب يروح التلميذ هذاك للدار لانه ما ينزلش مش قالك من نص نهار باش يبقى الكار باش تجي السته، فاعتقد لازم تغيير
0: يلزم
1: ربما.
0: يلزم دي بيرمانونس لهنا يعني، ولهنا اهتمام فيما يخص توفير الخدمات المدرسية باش ما يبقاش المراهق موجود في الشارع بنية ولا وليد، لهنا فما اهتمام بالجانب هذايا من قبل وزارة التربية.
1: نختم
0: نعم تفضل.
1: بالبلدية لأن الحقيقة قسم الحالة المدنية تقريبا تم القبول الوقت للأشغال، نعرف قسم حالة مدنية جديد وتقريبا من المشاريع القليلة في ولاية سيناء اللي تم إنجازها في وقت قياسي، تقريبا تم صار التزام ربما نوعا ما بالمدة التعاقدية، حضر هذا ربما مبدئيا هو باش يحل مسألة الاكتظاظ، نعرف ولاية سيناء مشكلة قسم الحالة المدنية فيه برشا اكتظاظ كما قلنا قبل، عادي على مضمون التعريف باللمضه تبقى نهار كامل باش تعمل ورقه.
0: أي.
1: اشكال هنا هو سؤال للبلديه مطروح، لانه هل انا مش تدير انتدابات ولا، لانه مش مشكله فضاء فقط، هي مشكله عدد الاعوان والناس اللي تخدم في التعريف باللمضه وفي قسم الحاله المدنيه، وبلديه سليانه كانت قامت وراست السلطات المعنيه بتوفير انتدابات، لانه ينجم القسم هذا باش يكون قسم مزيان برشا الحقيقه وواسع وفيه الزلف الكل، ولكن هي انه باش يكون فما اعوان جدد اضافيين باش يامنوا خدمات قسم الحاله المدنيه، نستناو من الايام القادمه شنو باش تعطينا في الموضوع هذا، لانه اذا ما توفرتش الاعوان فانه تقريبا عباره ما عملنا حتى شيء، لانه
0: هذه المسألة زاد تمشي على دور الخدمات، يعني نتحدث على دار الخدمات يعني في توفير الخدمة اللازمة للمواطن، الافكتيف ناقص برشا لتقديم الفائدة للمواطنين. نعم شكرا لك.
1: تقريبا هذا هو
0: نعم
1: شعرنا اليوم،
0: شكرا لك ماهر يعطيك
1: شكرا.
0: الصحة. من سلينا نرجع للكيف مع زميلتي آمنة الخليفي. آمنة مرحبا، صباح النور.
2: صباح الورد ليك
0: مرحبا.
2: عواطف.
0: أهلا
1: أهلا
0: وسهلا،
1: وسهلا بيك ولكل
0: مرحبا.
1: المستمعين عبر موجة راديو كيف كما تعودنا.
0: نعم
1: اليوم لقاءنا يتجدد في حوصلة فيما يخص أخبار ولاية كيف خلال المهيرين الأخرانيين
0: مهم.
1: من بالطبيعة فاتته الأخبار وما تابعهاش. شكون عواطف الانطلاقة من خلال أعلان الجمعية الجهوية للصيد البري بالكاس قائمة ل 26 منطقة ومحمية يمنع فيها الصيد خلال موسم 2026-2027. المناطق هذه تشمل كل من جازة، دير النخلة، بوجادر، غابة ورغة، الدير، عين نكسيبة، ودرمل، الزوارين، وجبال الدير بالكاف. دونك هذه من أهم البلايص اللي مدوا وبنوا فيها الصيد البري. نعرف انه توا فتره تزاوج بين عده حيوانات، كذلك علاش لازمنا نحافظوا على الثروه
0: يعني
1: الحيوانيه
0: المنع
1: اللي موجوده في
0: الصيد
1: الجبال نتاعنا.
0: البري في موسم
1: شفتوا
0: التكاثر.
1: بعد
0: نعم
1: موجه الحرائق اللي كانت اجتاحت ولايه الكاف في موسم الصيف.
0: نعم
1: من الفلاحه باش نحكي شويه على التكوين المهني والتشغيل من خلال المستجدات الجهويه القريبه في يعني الايامات اللي فاتوا، من خلال زياره وزير التكوين المهني والتشغيل لمدينه الكيف واعطى اشاره انطلاق سنه تكوينيه جديده، وزيارات كانت لمراكز التكوين المهني لكل الكيف الدهماني والسرف. كما تم الاعلان عن اختصاصات جديده في دوره سبتمبر ومنصه رقميه لتسهيل الخدمات الخاصه بمراكز التكوين المهني اللي يهمهم الامر بطبيعه الحال. كيف كيف باش نبقى عواطف مع الجامعات والمعاهد العليا من خلال الاختصاص الجديد اللي تم احداثه، واللي هو اختصاص العلوم والتكنولوجيا المستدامه والمتجدده في مسار الاجازه بالمدرسه العليا
0: للفلاح.
1: للفلاحه بالكاف، وبالطبيعه يعني مكسب للطلبه اللي يقرروا انهم ما يحبوش ينتقلوا لمدارس اخرى. كما نعرفوا فما عده اختصاصات موجوده في تونس في بنزرت وغيره.
0: نعم
1: دونك زاد المدرسه العليا للفلاحه بالكاف يعني مدرسه عندها سنوات
0: الاختصاص هذا.
1: من العمل، والحاجة هي أن يكون فيها اختصاص هذا جديد اللي برشا يحبوا يكون من بين الاختيارات نتاعهم في الإجازة. دونك في العمل به، وهي بطبيعة الحال حاجة به، ومن خلالها نقولوا احنا إن شاء الله بالتوفيق لكل
0: إن شاء الله
1: الصغيرة.
0: بالنجاح.
1: باش نحكوا زادة كيف عرض على كمية الأمطار اللي تسجلت خلال الفترة الأخيرة اللي كانت متفرقة في ولاية الكيف. نرجو في الطويرة في 20 مليمتر، 16 مليمتر في تقية سيدي يوسف، تجروين 10 مليمترات، 8 مليمترات بقلعة الخصبة. إن شاء الله إن شاء الله يكون موسم فلاحي واعد وناجح من خلال الأمطار، وإن شاء الله ربي يديمها
0: تتوفر
1: يكرمها.
0: يعني كل كل
1: الأخبار
0: المستلزمات. نعم
1: في ولاية الكيف.
0: شكرا لك آمنة، بارك الله فيك، وإلى اللقاء. لقانا مازال متواصلة معكم على موجات إذاعة الكيف.

0: مرحبا بكم، مواصلين معكم المشوار في استوديو الناس. نمشي البيجة مع زميلتي فاتن التوجاني لمعرفة آخر الأخبار وكل ما يهم زيادة الموسم الفلاحي والعودة المدرسية والجامعية. فاتن، صباح النور. مرحبا.
1: أهلا وسهلا عوض، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا. آخر أخبار ولاية بيجة، خلينا نبدأوها بالبنية التحتية.
0: نعم.
1: عوض مع الأمطار الأخيرة والمخلفات
0: نعم.
1: والرواسب بتاعها الحقيقة كالعادة، وللأسف الشديد نقولها أنه رغم الجلسات رغم معناتها التحذيرات، إلا أنه كل مرة

0: وين ربي يعطي خيره، إلا أنه كالعادة الأمطار تبين هشاشة البنية التحتية هذه، بطبيعة انسداد ركود شلالات معناتها ولا معناتها أنهار من المياه نشوفوا فيها في مناطق العمران هذه. مانيش نحكيو على مناطق ريفية ولا مجاري أودية، نحكيو على وسط المدينة معناتها، سواء كان في باجة المدينة، في معتمدية الجزلباب، في أماكن أخرى من هذا اللي كنت على الأقل عينته وشفته. لإزالة بطبيعة هالرواتب هذه والمخلفات، جمعة وسبت خلية مجابهة الكوارث في بلدية باجة انطلقت في إزالة الرواتب هذه كما قلنا ومخلفات الأمطار، باش هكاك يتم تسهيل انسياب المياه والحد من مخاطر الانسداد وتجمع وركود المياه، بالإضافة إلى تيسير حركة المرور. التدخلات هذه بتبيع شملت عدد من الأحياء والشوارع في مدينة باجة. نذكر أنه للأسف الشديد معناتها اللي شفناه في باجة المدينة بالتحديد عواتف هو نجم نقوله خاطر فما برشا شوانت، برشا أشغال جارية معناتها، مقاولين قاعدين يخدموا في عدد من المشاريع هذو. ما زاد كيف كيف البلدية دعاتهم أنهم يرفعوا المخلفات والرواسب بطبيعة الناجمة على الأشغال اللي قاعدين يقوموا بها، خاصة في محيط ساحة 14 جانفي ووسط المدينة باجة المدينة. اللي الحقيقة كما قلنا البنية التحتية هذه أثارت عديد التذمرات من خلال الوضعية اللي شفناها جراء الأمطار الأخيرة. نمشي بيك التستور عواطف، وين قاعدين بطبيعة القائمين على مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة الناشطة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية. المشروع هذا اللي تنفذ الحكومة الكندية من 2022 بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في 6 ولايات من بينها باجة جندوبة سليانة، بالإضافة بطبيعة الولايات القصرين القروان والمهدية. إن شاء الله تستور باش تحتضن نهارين القدام 23 و24 الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية. بطبيعة نعرف اليوم تستور وولاية باجة عموما أصبحت منطقة للتحويل وتثمين عدة منتجات فلاحية. بطبيعة باجة ما تمر روما باجة بإنتاجها الفلاحي المتنوع، خاطر احنا ما نقتصروش على الحبوب فقط، ولو انه بطبيعه يتم تثمين كل المشتقات. نحكيه على الحبوب، نحكيه على الكرموس في جبه وجبار، نحكيه على كيف كيف الرمان، واحنا قادمين على موسم الرمان كما تعرف. اذا بطبيعه باش يتم اكثر التركيز على تثمين هالمنتوج هذا اللي هو منتوج الرمان من خلال بطبيعه الورشات اللي باش يتم إقامتها خلال هالأيام التحديثية هذه، بخلال كيف الزيارات إلا ميدانية. هذا الكل بطبيعة للبحث على حلول عوادف تنجم تدعم بطبيعة سلسلة القيمة من الإنتاج إلى التحويل. هذا هو، وإحنا كما قلنا نعرف إنسيات عندهم الحقيقة المهارة، عندهم
1: منتجات بيولوجية زادة فلاحية بيولوجية اللي هي مطلوبة يعني فيما يخص التحويل
0: الغذائي. إلى جانب الخبرات الجديدة والمهارات الجديدة اللي اكتسبوها من خلال التكوين. معناتها مثلا كي ناخذ الرمان، احنا قبل شنو كنا نعملوه؟ معناتها معجون، شوية معجون، أكاهو هذي
1: ولا دبس الرمان ومهرجان قايمة
0: خلى الرمان لبسيسة بقلوب الرمان زادة معاك. هذه الحاجات اللي جديدة السور دخلوها في ثقافتهم وفي عادتهم مؤخرا، باش هكاك تكون لهم مورد رزق لتثمين هالمنتوج هذي. ما ننسيو زادة القيمة المضافة اللي يعطاها عواطف التحويل، خاصة كيف يكون منتوج معلب في حلة عصرية، في حلة لائقة، في حلة تجذب الصغار قبل الكبار،
1: وموجود على طول العام يعني.
0: أي وهذا هو مورد رزق على طول العام بطبيعة في التستور، وعملوا منه الجلاس الرمان العصير. هذا هو طريقة الرمانة اللي كما قلنا هو فرصة لتعريف وتسنين هالمنتوج هذايا الرمان اللي إن شاء الله زادة تتكثف الاستعدادات عوادم لإقامة الدورة العاشرة إن شاء الله اللي بطبيعة بالتواصل مع رئيسة جمعية مهرجان الرمان بيتا السور أتأكد إنه إن شاء الله بشكون دورة متميزة من خلال زيادة عدد العارضين والحرفيين اللي بشكونوا موجودين واليوم كي تكون فما زيادة من نوع هذية عواتف نشوفوا إنه هالمهرجان هذية كل عام يزيد ياخو صيت
1: نعم. وصيت زيدا ولاية باجة في ترويج زيت الزيتون والمراتب الأولى يعني وطنيا علاش لا
0: وفي
1: ديسمبر إن شاء الله يعني تبارك للخيرات كلها موجودة بلادنا بلاد خيرات
0: إنها باجة نعم. وباجة ويدا ديما نقولوا احنا الاستثمار موجود
1: نعم.
0: الأنفاق موجودة مع تذليل بعض الصعوبات هكاكا للشباب للمقبلين على الاستثمار في كل المجالات سواء كانت سياحية ثقافية وإلا تحويل المنتوجات الفلاحية.
1: شكرا لك يعطيك الصحة فاتن. وإحنا نختم لقائنا اللي اليوم الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح بالنسبة للمنخرطين في منظومة التصريح والدفع عن بعد الإدارة العامة للأداءات. ذكرت أنه الاثنين 21 سبتمبر آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعات الإدارة العامة لاحترام الأجل القانونية لإيداع التصاريح الشهرية وتسديد تسديد الأداءات المستوجبة وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد، وتندرج الخدمة هذه ضمن منظومة الخدمات الرقمية اللي تتيحها الإدارة العامة للأداءات لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. وكانت الإدارة العامة نشر التذكير بالموعد عبر منصاتها الرسمية ودعات المعنيين إلى إتمام إجراءاتهم في الأجال المحددة. هذه آخر أخبار معاكم اليوم في استوديو الناس. دمتم بخير الناس الكل وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام 11.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تشهد عديد المشاريع البلدية المنجزة من طرف بلدية سليانسة والمتعلقة بالطرقات أو البناءات تقدما بنسب متفاوتة وفق ما أكده كاتب عام بلدية سليانة، وأكد أن قسم الحالة المدنية بالبلدية سيوفر خدمات أفضل للمواطنين وسيدخل حيز الاستغلال في موفى شهر سبتمبر. وأضاف أن نسبة تقدم إنجاز مشروع بناء مسلخ بلدية عصرية بلغت 20%، كما تقدم مشروع فك العزلة عن بعض المناطق. تحتضن مدينة السور يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري الأيام التحسيسية حول التحويلة الغذائية المستدامة وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. تتجه غدا بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر في إطار مهمة تنظمها على امتداد 3 أيام كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل تنطلق اليوم بتونس فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ومؤسسة عرب صات ليتواصل إلى 24 من سبتمبر. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. جددت التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج. في أنبائنا الدولية، استشهد 3 فلسطينيين اليوم بينهم طفل وسيدة، وأصيب آخرون بجروح بنيران وقصف قوات الاحتلال الصهيونية على مناطق عدة بقطاع غزة. أفادت وسائل أعلام سورية رسمية بإصابة 4 أشخاص في وقت مبكر من صبيحة اليوم جراء سلسلة انفجارات وقعت في موقع عسكري بمحافظة حلب بشمال سوريا. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
4: جسور الأمل. جسور الأمل مع ضحى البكاري.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا الموعد الجديد من جسور الأمل. جسور الأمل اللي ديكم كل نهار اثنين في التوقيت هذية من 11:30 نهار، وفيها نجيب لكم مختلف الجمعيات والمنظمات والمبادرات والبرامج. اليوم مش تحثوا على برنامج وطني مهم جدا، وخاصة أنه هو يهتم بالنساء والفتيات اللي ما كملوش قرايتهم، اللي ما عندهمش مستقبل مهني، اللي لوجوا على التكوين. البرنامج الوطني هذا للتعلم مدى الحياة، ما هوش لمحو الأمية، مش نفرقه، للتعلم مدى الحياة. هو موجه للنساء هذومة، للبنيات هذومة، للفتيات، لفرصة ثانية باش يتعلموا أول حاجة القراية، وزيدة باش يتعلموا بارشة أنواع من اختصاصات ينجموا يكونوا بهم حرفة، ينجموا ياخذوا شهادة، ومن بعد ينجموا يبدأوا مشاريعهم الخاصة. هذا الكل وين؟ هذا موجود في ولاية الكيف، وباش تتحدثوا على البرنامج الوطني للتعلم مدى الحياة. من بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا المنسق الجهوي لهذا البرنامج، ويعطيكم التفاصيل الكل، وخاصة كيفاش نجموا تسجلوا، ونأكد لكم البرنامج راهو مجاني، وكيفاش أيضا تنجموا تتصلوا بهم. بعد شوية إن شاء الله توديكم مختلف التفاصيل. في الجزء الثاني حبينا نتحدث على جسر للأمل بالنسبة للشباب الصغيرات، وخاصة توا مع العودة المدرسية، فرصة كبيرة للتطوع لخدمة المجتمع إذا كنت تحب ولدك يولي مسؤول، يولي معناها معتز بقيم المواطنة والتطوع، معليك إلا تلحقوا بالكشافة التونسية وناخذوا فكرة على فوج نشط برشا في ولاية جندوبة، فوج نور الشمالي، كانوا حاضرين معنا في أكثر من مناسبة بحكم كمية التظاهرات اللي عندهم، والآن زاد عندهم برشا جديد خاصة خلال الفترة القادمة. توناخذوا كل المعطيات مع قائدة الفوج السيدة إنصاف العيادي. مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: أهلا وسهلا بكم. إذا كما ذكرت في بداية حصتنا ضيفنا الأول المنسق الجهوي للبرنامج الوطني للتعلم مدى الحياة بجهة الكيف سي طاهر الفايق. مرحبا سي طاهر.
1: مرحبا بك مدام ضحى، السلام، صباح النور.
0: أهلا وسهلا، مرحبا. إذا إن شاء الله برشا جديد وبرشا تفاصيل اليوم ياخذوهم معنا المستمعين وخاصة المستمعات اللي همهم هذا البرنامج. نرجع شوية على هذا التصور الجديد اللي أرسيته تونس في مجال تعليم الكبار واللي تجاوزت به مش فقط المحو الأمية ولكن فما حاجات أخرى تتعلق بالمهارات الحياتية والحرف وبرشا تفاصيل. نخلي لك المجال.
1: شكرا مدام ضحى. هو البرنامج برنامج قديم وكان اسمه برنامج محو الأمية وبعد ولا اسمه البرنامج الوطني لتعليم الكبار بداية من سنة 2000 وقت ما أسست هذا البرنامج. ثم تقريبا في السنوات الأخيرة تم منها إضفاء حلة جديدة على هذا البرنامج، أصبح اسمه البرنامج الوطني للتعلم مدى الحياة. وفي الواقع إداريا ومؤسساتيا هو برنامج تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، يشرف عليه مركز وطني لتعليم الكبار ذات استقلالية إدارية ومالية. جهويا هو ممثل في تنسيقيات جهوية تحت إشراف الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. تقريبا هو برنامج معناها اكتسب حلة جديدة. نحن اليوم نختمه في إطار برنامج جديد عنده صيغة جديدة، حلة جديدة. هو مجال لتطوير كافة المهارات للناس اللي أموا مراكز التعلم مدى الحياة. تقولي أنت شنو المهارات هذه اللي أصبح معناها أصبحت ذات قيمة في هذا البرنامج؟ هي مهارات متنوعة، أهمها هي المهارات المعرفية القرائية بصفة عامة وخاصة التمكن من الأبجدة والتمكن من بعض اللغات الفرنسية وحتى الإنجليزية. إلى جانب هذه المهارات العادية التقليدية هناك مهارات جديدة أصبحنا نركز عليها اليوم في البرنامج الوطني، من بينها المهارات الاجتماعية مثل إشاعة ثقافة السلامة المرورية، السلامة الصحية في العمل، التثقيف الصحي والسلامة المهنية. هي تقريبا مهارات جديدة وأصبحت عندنا شراكات مع المؤسسات الناشطة في هذا المجال. مهارات أخرى هي المهارات الحياتية. نحن نخدم برشا على سكوناتير للسوفت سكيلز، المهارات الحياتية، مثل برامجنا تقريبا محورة حول مفاهيم مثل التعاون، مثل التسامح، مثل العمل المشترك والتعايش الإيجابي، مثل مهارة تجاوز الضغوط. مهارات عديدة يستحقوا لها الناس اليوم في الواقع الجديد. إلى جانب هذه المهارات الاجتماعية والمهارات الحياتية هناك مهارات حياتية، المهارات يدوية بليتو، وهي مختلفة في مراكزنا وخاصة في المركز النموذجي لتعلم مدى الحياة. أنا مهارة صناعة الحلويات التقليدية والعصرية، وعنا مهارة تعلم الخياطة. هذه تقريبا الزوز مهارات اللي موجودين عندنا في المركز النموذجي وفي مراكزنا في تعليم الكبار، إلى جانب المهارات الأخرى اللي ذكرتها لك اللي تمحور حولها منهج التعلم مدى الحياة.
0: هي فرص لا تعوض سي طاهر، ولكن لشكون؟ الكبار فقط؟ شكون الفئات المعنية بأنها تكون موجودة في المركز النموذجي وتتمتع بالدورات التكوينية وهذا البرنامج اللي تقدموه في مختلف المهارات اللي ذكرتها؟
1: فعلا هي مضامين متنوعة كما تلاحظ، معناها مضامين جديدة، مضامين مستحدثة ومضامين متنوعة. بطبيعة الحال هي موجهة لفئات ولجمهور متنوع. أول شريحة نخدم عليها هي الشريحة التقليدية العادية اللي يخدم عليها تعليم الكبار في صياغه التقليدية، وهي الناس اللي تحرمت من الذهاب إلى المؤسسات التربوية لسبب أو لآخر. يعني الناس هذولا ناس تحرموا من انهم يمشوا للاقسام، هي فرصه تتيح وزاره الشؤون الاجتماعيه للرجوع الى للذهاب الى هذه المؤسسات التعليميه. يعني الشريحه هذه شريحه الاميين، وعنا منهم برشا، راهو مازال عنا منهم برشا. واحصاء 2024 يأكد انه النسبه مازالت في حدود 17.3. باش نشرحوها وباش ندخلوا في تفاصيلها، اما احصاء اخر احصاء للسكن والسكنه يعطي معطى انه 17.3 مازالوا معناها في حاله
0: اميه،
1: نقصد صحيح، اما مازالوا في حاله اميه، وبالتالي نحن مراكزنا تستهدف هذه الشريحه بالاساس. الشرائح الجديده الان والمستحدثه مع المضامين الجديده، المنقطعين والمتسربين من المؤسسات التربويه النظاميه، شرط انه يكون انتهت علاقته مع المؤسسات التربويه وتجاوز السن الاجباريه للتعليم وهي 16 سنه. يعني بعد 16 سنه عنده شهاده مدرسيه تثبت انه هو منقطع وانه مهدد بانه يرتد الى الاميه، نحن ناخذوه معنا في مراكزنا. الشرائح الاخرى هي الناس اللي مشيت للمدرسه وعاشت تجربه فشل مريره، وذولا كثر ويريدون العوده بشوق كبير الى المؤسسات التربويه. كيف ثم شكون مشى للمدرسه قرا تبع اساسي وبعد انقطاع ومده طويله نتاع انقطاع رجعته كريمون معناها امي، وبالتالي نحن معناها نجمو ناخذوه فيه. بل اكثر من هكا، مركزنا الجهوي للتعلم مدى الحياه ينجم ياخذ حتى ناس عندها شهادة عليا راغبه في تطوير مهاره من المهارات الاخرى اللي ما تكونش فيها واللي يحب يتكون فيها، مثلا صناعه الحلويات مفتوحه للجميع، اولويه صحيح للي يتجاوزوا في اميتهم، مي ثم شكون في مراكز اخرى في ولايات اخرى ثم شكون عنده شهاده عليا ثم طب ثم واحد يرغبوا في تعلم مهاره اخرى. مراكز التعلم مدى الحياه مع شو اسمها مراكز محو الاميه قادره وتقبل انها تاثر الجمهور ذلك.
0: الاقبال على مركزنا كيفاش؟ يعني كي نسمعوا الكلام اللي تحكي فيه سي طاهر، يعني شوقنا ناس الكل، مش فقط المنقطعين ولا اللي خرجوا ولا الامي، ناس الكل تحب تتعلم هذه المهارات الحياتيه اللي وفرتوها، والا ايضا تحب تتكون، ناس متخرجه وتحب تعرف وتتعلم صناعه الحلويات.
1: عندنا جمهور، عندنا ناس تجي تسجل في مراكز مختلفه في مختلف المعتمديات، وخاصة في المركز الجهوي لتعلم مدى الحياة بالكاف. معناها احنا عملوا مثلا خدمنا نتائج معناها تقريبا اللي انتقلوا من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية نسميوها نحن تقنيا من مرحلة الأساس إلى مرحلة التكميل في حدود 243 شخص نجحوا من السنة أولى، نقولوا نحن السنة الثانية، أما هي مش الأولى والثانية بمنطقة التعليم النظامي. يعني من مرحلة إلى مرحلة أخرى، مرحلة الأساس يعني لي كونيسونس دو باز اللي هما تقريبا في حدود 3-4 سنين في الابتدائي، إلى مرحلة ثانية هي مرحلة التكميل. هذول النتائج 25-26 فقط تروى، وعنا تقريبا 109 حصلوا على شهادة التربية الاجتماعية، يعني أتموا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بنجاح. ولهيك أنه المتحصلة على الجائزة الرئاسية لهذه السنة بعنوان 2025-2026 هي خريجة المركز الجهوي للتعلم مدى الحياة بالكاف، هي السيدة مبروكة ملوكا قاطري، حصلت على جائزة السيد الرئيس وتنقلنا معها للقصر الرئاسي وتسلمت جائزتها اللي هي متفوقة على المستوى الوطني، وهذا يجي من الكاف ويجي من المركز الجهوي للتعلم مدى الحياة. عندنا شريحة أخرى هي الناس اللي تعلمت المهارات اليدوية كما حكيت لك، عندنا 20 مترشح سنة لاجتياز شهادة الكفاءة المهنية بالتنسيق مع مصالح وزارة التكوين المهني والتشغيل. عملناه تقريبا 50 واحد تحصل على شهادة الكفاءة المهنية وعداها بنجاح، وعنده الآن بعد ما مر بالتكوين بهذا المركز الجهوي اليوم عنده شهادة كفاءة مهنية، واليوم أصبح ينتج في حومته ولا ينتجري في، معناها مندمج في مشروع اقتصادي صغير، ولا يخمم باش يعمل مشروع اقتصادي صغير. يعني تقريبا فكينا العزلة على مجموعة، حتى وأنه العدد معناها مش كبير برشا، مي نحن نستهدف الناس اللي بالحق في عزلة وفي حالة تهميش، حاولنا أنه نفك عليها العزلة هذه، العزلة المعرفية والعزلة الاجتماعية والعزلة الاقتصادية.
0: هو القراية كلها تكون في المركز، يعني القراية والتعلم الحرف هذو ما كلهم يكون في المركز النموذجي؟
1: على مستوى الكيف المدينة عن المركز الجهوي تقريبا في قاعات كافية، فيه هو فضاء للتعليم وللتدريب وللتكوين، فيه معناها إدارة ترشيقية موجودة فيه، وفيه قاعات وفيه مدرسين. على مستوى المعتمديات عندنا في المعتمديات كلها، عندنا في قلعة سنان، عندنا في الدهمين، عندنا في جريصة، عندنا في تجروين، عندنا في النبر، عندنا في القصور، عندنا في السرس.
0: يعني وين هما موجودين؟
1: البرنامج هذا مش موجود كان في الكاف المدينة. الكاف المدينة فيها مركز جهوي فيه تقريبا 9 أو 10 قاعات مخصصة للتكوين والتدريب والتعليم، وفي المعتمديات الأخرى عندنا كيف كيف مراكز تعليم كبار، وعندنا مدرسين في مستوى كل معتمد.
0: التوقيت كيفاش؟ هل التوقيت مرن يساعد الفئات هذوما؟
1: معناها ويحدد مع الدرسي تقريبا. أنا معناها نخلي باب مجال والباب مفتوح بين المدرس والدرسي، يتفقوا على الوقت اللي يساعد الدرسي، بل انه من المدرسين يحاولوا يعاونوهم. معناها تقريبا هي الحصص في اغلبها التوقيت اللي يمشي مع الدرسين، باعتبار انه اغلبهم كلهم تقريبا من جنس الناس، يساعدهم ديما الحصص المسائيه، معناها انهم يكملوا امورهم في ديارهم وبيادهم وغيرهم. بعد الحصص المسائيه تقريبا اغلب الحصص تنطلق في مع تقريبا الساعه الثانيه بعد الظهر. في المركز الجهوي عندنا حصص صباحيه وحصص مسائية، باعتبار أن عندنا زوج مدرسات، زوج مكونات في مهارة الحلو، مش نشرها في حصة مسائية فقط، أنا حصص صباحية وحصص مسائية.
0: هل فما صعوبات فيما يتعلق بالبرنامج هذية، تحديات تعيشوها مع منظوريكم اللي جيوا بحذاكم للمركز؟
1: ككل قطاع عنده صعوبات، وكل قطاع عنده تحديات. من بين الصعوبات هو مشكل استقطاب النواة الصلبة من الأميين. بالحق نحن في نحبوا نستهدفوا الآن، هو البرنامج كيبدا معناها بدا عدد كبير أميين، تويكا احنا نخدموا براتيكمو على النواة الصلبة من الأميين. 19% من الأميين في مستوى تونس ككل، و 23% من الأميين على مستوى الكيف، معناها هي نواة صلبة من الأميين، وأغلبهم من النواة الصلبة دي هي موجودة في أعماق الأرياف، وخاصة في صفوف النساء. يعني المرأة الريفية في الأوساط الريفية العميقة هي تقريبا عندنا مشكل الوصول لهذه المرأة، وقاعدين نحاولوا باش نجموا نوصلوا لها. ثم مشكل آخر وتحدي آخر بالحق معناها، وبرنامج فيه بعد حضاري كبير برشا، أما ديما نطيحوا في صعوبة التوفيق لدى اللي يحبوا يقبلوا على البرنامج هذا، بين التوفيق بين حاجياتهم للتعلم وفي نفس الوقت ضرورة قيامهم بأعمالهم ولا بنشاطهم الاقتصادي. احنا ديما نشجعهم نقول لهم راهو معناها راهو هذا ما يلغيش هذا، راهو مش بالضروره انك عندك انت اهتمامات التزامات في المنزل باش تقصي روحك من البرنامج اللي وفرته لك الدوله. بليش مدرس بليش، وادوات بليش، وتكوين بليش، وتاطير بليش، ومساعدات في المجال هذا بليش. معناها بالحق هي فرصة باش الناس تلتحق. هي تقريبا الصعوبات معناها اللي نواجهوا فيها.
0: وقتاش نبداو نقراو ان شاء الله في المركز النموذجي هذا؟
1: احنا تويكا بصدد تسجيل المتكونين في مكتبي في المركز الجهوي تاع المدى الحياة، الكتابة مفتوحة من 8 ل 4 تاع العشية لتسجيل المترشحين معناها اللي يحبوا يقراوا السنة الدراسية ذي اللي تنطلق فعليا يوم 1 أكتوبر.
0: غرة أكتوبر إن شاء الله.
1: إن نحن تعليم غير نظامي معناها عن اللغة المرنة، شهر سبتمبر كله هو شهر استقطاب قاعدين يقوموا به زملائنا المدرسين. الاتصال بإدارة المركز الجهوي للتعلم مدى الحياة قريب المحكمة الابتدائية وقريب قنصلية الجزائر، الإدارة مفتوحة، يجيب نسخة من بطاقة التعريف، بالنسبة للمنقطعين صغار السن يجيب نسخة من شهادة مدرسية ويتفضل مرحبا به، التكوين اللي يحب يسجل فيه، التعلم اللي يحب يسجل فيه، المهارة اللي يحب يسجل فيها، ومجانا معناها كله توفره وزارة الشؤون الاجتماعية.
0: إلى حد الآن
1: تم شكون اللي عنده نوامر المدرسين اللي هم بيدهم معناها يخدموا ليلا نهارا في عملية الاستقطاب خلال شهر كامل شهر سبتمبر، ينجموا يتصلوا بهم مباشرة المدرس زاد هو قناة بيننا وبين الدرسين. يعني سجل في الإدارة ونفس الشيء سجل حتى في عند المدرس، وبعد نحن بطبيعتنا باش نحينوا سجلاتنا يوم 1 أكتوبر إن شاء الله تنطلق الدروس بشكل فعلي.
0: نحبوه إقبال كبير السنة، ولا حد الآن كيفاش الإقبال؟
1: إن شاء الله الإقبال إلى حد الآن الناس قاعدة تسجل، معناها إقبال إيجابي، الفرص مازالت مفتوحة، الأماكن مازالت مفتوحة، معناها مرحبا بالناس الكل.
0: ايش باش تحبوا معناها فرصه خير من هاك؟ اذا الناس اللي تسمع فينا، البنات اللي انقطعت بكري بكري على القرايه نساو حتى كيفاش يكتبوا اساميهم، مازلتوا صغار صغار، الاوليد كيف كيف، معناها النساء اللي قاعدين في الديار علاش ليه، اخرجوا تعلموا حرفه، تعلموا حاجه جديده. بالحق هذا برنامج نعتبره من اجمل البرامج اللي عديتها معايا على موجات اذاعه الكيف، باعتباره انه يوفر هذه فرصه للحياه ستار، فرصه انه انسان
1: فعلاً
0: يربح
1: حياته. يجيونا في صيغه وقت اللي يخرجوا من هنا يتخرجوا وياخذوا شهاده الكفاءه المهنيه يولوا في وضعيه اخرى كريموت، واللي قابله للحوار، واللي قابله للعمل المشترك، واللي قادره انها تتجاوز ضغوطاتها، واللي عندها مهاره يدويه، واللي كيفاش شكون تعلم الفرنسي ثاني سنه. عندنا تجربه جديده في المركز الجهوي هو انه استاذ لونجلي باش نحصوا على ان نوفروا استاذ لونجلي يعني تعلم اللغه الى جانب الاعلاميه، يعني تقريبا تعلم القرائيه، تتعلم اللغه الانجليزيه، تتعلم الاعلاميه، وتتعلم مهاره يا الحلو يا الخياط. معناها تقريبا فرصه معناها من ذهب للشرايح اللي معناها ما لقيتش حظها في المنظومه.
0: يزموا يفكوا فرصتهم، هو ينجم يكون في صغرهم ولا الله اعلم شنو هي الظروف الحياتيه اللي حرمتهم القرايه، حرمتهم، لانه العلم نور بالحق، الحاجه اللي تخليك تمشي ما تسال حد وتقرا البلايك وحدك وتتصرف وحدك، هذه مش سهل. اذا كنت حرموا قبل توا فكوا فرصتكم، حتى كان الدنيا مش مساعدتكم معناها التوقيت مرن برشا، تنجموا تتفاهموا، معناها امشيوا اقبلوا، سجلوا، اسالوا. نتمنى اي واحد من الفئات اللي ذكرناهم سي طاهر واللي تمهم هذه الفرصة، نتمنى سنة يستغلوها، نتمنى سنة بنياتنا نسينا وليداتنا زايدة. ومهم جدا انه اي واحد يعرف يقرأ ويكتب، اول حاجة هذيك مهارة ضرورية جدا، المهارات الاخرى زايدة واللي انتم زدتوها خاصة انجليزية وفرنسية واعلامية، يعني بالحق انسان كأنه كان يحلم انه امي ومن بعد ينجم يتمكن من هذه معناها الحاجات اللي باش تنفع خاطر اولادنا. هنا نشوفوا فيها معناها كيفاش ينجم انسان يجاريهم وهو معناها حاجات بسيطه ما عندوش، هذه فرصه توفرها الدوله وبصفه مجانيه، فمش خير من هكا.
1: ما فهمش خير من هكا، ما فهمش فرصه خير من هكا، وابوابنا مفتوحه ونتعاملوا معاهم بكل مرونه، ونتعاملوا معاهم وعندنا مدرسين معناها كفاه، معناها متكونين في المجال هذا، معناها مدرسين عندهم البعد الانساني، عندهم البعد البيداغوجي، عندهم البعد العلمي، مأطرين، معناها تحس روحك في فضاء تعليمي معناها فيه بوكود سيفيزم، فيه برشا ابعاد حضريه، فيه ناس معناها فيه البعد التعاوني البعد التشاركي، فيه معناها اللي يدخل هو حقيقه ثم من الاول ثم رهبه من اللي يدخل للمركز ويدخل المراكز التعليم الكبار ما عادش يحب يخرج منه بالحق.
0: أصداء إيجابية برشا وتوصلنا حقيقة على المركز.
1: ولت ثم معناها علاقات، ولت ثم ديزانتيميتي. ما نمشي أنا للقاعة نتاع تعلم مهارة الحلويات، معناها تنفمي معناها تن لابوراتوار، يعني ناس تخدم وناس مع بعض أصحاب وناس معناها والله ما نعرفش أنا فرصة توفرها تونس ذات البعد الاجتماعي، تونس الاجتماعية اللي مجتمعها للناس اللي ما خذوش فرصتهم فرصة بس يتقدموا ويسجلوا أساميهم وينطلقوا معنا في 1 أكتوبر إن شاء الله.
0: إن شاء الله يسمعوا هذه الدعوة، إن شاء الله يستغلوا هذه الفرصة اللي تتاح لهم كل عام باش يتخلصوا من الأمية ويبدأوا حياة جديدة ويتعلموا برشا مهارات، مش فقط تقرأ وتكتبوا أكاهو، تعلموا زيت حرفة نجم فما بعض الفئة تعدي شهادة الكفاءة المهنية، يعني فرصة ذهبية لأي إنسان يحب يستغلوا حياته تو. وراو كيما قلنا راو هذا سلاح تفكوه وحدكم، سلاح القراية، ماهوش باش تبقاو تستناو الوقت اللي يجي لتوا نسجل ونشوف ونطلع ونحضر لو ماكسيموم، مش بالضروره يحضروا حصص الكل، يحاولوا قد ما ينجموا. وان شاء الله هذه الدعوه توصل. شكرا لك سي طاهر، نورتنا وشرفتنا بحضورك معنا على موجة اذاعه الكيف.
1: شكرا لك،
0: شكرا، يعطيك الصحه. اذا كذا كان معنا سي طاهر الفيق المنسق الجهوي للبرنامج الوطني للتعلم مدى الحياه، برنامج مهم جدا جدا، مش بقى نذكركم به على امتداد الحصص لانه نحبكم الكلكم تسجلوا، ما نحبش حتى واحد يبقى منقطع عن التعليم، يعني لبنياتنا ولوليداتنا ولنسي. استغلوا هذه الفرصة للدعوة الجديدة للتسجيل باش تنجموا تكونوا حاضرين في غرة أكتوبر معاهم وتبدأوا حياة جديدة، صفحة جديدة، تتعلموا تقرأوا وتكتبوا، تتعلموا صناعة الحلويات عنا في الكيف، وعنا تعلم الخياطة موجود بحذاكم في المعتمديات، مش فقط ذي في الكيف، يعني في كل معتمدية موجود، وأكيد موجود في ولايات الشمال الغربي الكل. إن شاء الله كل منقطع عن التعليم يستغل هذه الفرصة الجديدة للحياة. احنا جسور الأمل متواصل بعد شوية مع الجسر الثاني اللي اخترناه اليوم.

0: الكاف
1: لحظيش وثلاثة وثلاثين دقيقة لموجيتنا مواصلين معاكم في جسور الأمل وجسرنا الآن فوج نور الشمال بالكشافة التونسية بجندوبة. حضر معنا قائدة الفوج السيدة إنصاف العيادي. مرحبا قائدة إنصاف، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بوحاس بح النور، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الكاف.
1: مرحبا أهلا،
2: مبروك عليكم البرنامج سور الأمل، ما شاء الله محلي حتى الاسم
1: يبعث الأمل وحنا من خليلكم نحب هكا نستضيفوا كل مبادرة تنجم تبعث الأمل. في الإطار هذي باش نتحدث على فوجكم، فوجكم اللي كان حاضر معنا في أكثر من مناسبة، وعليش بحكم التظاهرات والأنشطة يعني الكثيفة اللي قاعدين تقوموا بها، ديما حاضرين ما شاء الله عليكم ديما متميزين. نرجع شوية المرة الأولى على تعريف الفوج ومن بعد باش نطرقوا بشوي بشوي إلى كل النشاطات وخاصة الجديد.
2: فوج نور الشمال هو يسمى تأسس، هو راهو عنده جذور ما هو مش الاسم أما قبل كي كنتم تستدعوني دونك عندي أنانطة وبنخدم به اليوعة يعني اسمه فوج نور الشمال، أما قبل كان اسمه فوج المجمع الصحي وطرقت يظهري في برنامج نسيت تلمون تبعتوا لي في مرة برنامج نسيت طرقت لي الاسم علاش بدلت تلمون، كان المجمع الصحي مهني ريت معناه مقتصر على المهنة اللي فما الصحة الأساسية بحذانا قريبة للكشافة، وفي بالي اخترنا من الأولى حابين جست لوكال ولا حابين نعاونهم عاوناهم صحيح ما للأمانة ونحكي بعض التحديات البرشة اللي عنا ما صدفناش انه واحد يبشي شجعنا ولا كي مشيت التغوازون شفت معناها ما شاء الله الفوج ماشي ويقدم ومع خدمتنا معناها اللي مع المستوى المحلي الجهوي الوطني كيف كيف نشاركوا حتى لطو معناها في المقيمات في الملتقيات، قلت علاش لا خنبدلوا الاسم بيسك بشي يولي بيسك شمال، نحن نقول لك علاش الشمال الغربي نحن ناقصين وقلتها قبل في الكشافة فقطو الشمال الغربي الكل مانيش كيما الساحل وكيما المناطق الساحليه وكيما تونس العاصمه وكيما برشا معناها ديما كشفين بالحق موجود حتى في الستاتستيكا ديما اقل من في العدد في المشاركه، في المشاركه نمشي انا من ولايه جندوبه ديما فوجي يمشي لون باش يشارك وكسوا في قسم المرشدات او في الاقسام الاخرى وفي المخيم الوطني اللي صار الجمبوري زاد اللي صار 2023 معناها ديما نمشي كان فوجي برك فمش مشاركات برشا تحسها ديما قلك نشوف من الشمال يا اخي شكون باش هكا كعبيت شوي كيف كيف كيف كيف كيف نلقاو كعبيت فهمت ما فماش الا غالب فما المستوى ترجع ديما للتاريخ راه ترجع ديما علاش تاريخيا انه علاش فما قصه الكشاف في جندوبه وعلاش ما كانوش ينشطوا مليح المهم دونك هذاك كي شفت انا الفوج ما شاء الله مقابلين عليه شباب وسخطوا من الاطفال ديما اللي هما قاعدين يكبروا لينا مجاونا من عصافير اللي عمرهم من 4-5 سنوات تو ما شاء الله وعندنا اشبال ولوا زهرات اللي هما يولوا في من 6 حتى 11 سنه دونك قلت هذاك علاش ولا حتى كي يجوا باش يطلبوا كشافه كسوا المؤسسه العموميه عندنا شراكات راهو شراكات جددناها مع فوج نور الشمال اي فما ما جددناش على خاطر بيسك عندنا شراكه على مستوى الوزاره والقياده العامه اللي هي المركز نتاعنا القياده العامه تبع الكشاف التونسي دونك فما شراكات ينادوا كان انا والفوج الموجود يستدعوا راه انا والفوج الموجود ديما يبدا حاضر اللي هو فوج بل مجمع الصحي دونك بدلته هذاك علاش وعملته نور الشمال تلمو يبدا حتى في المعتمديات نبدو ينادونا نمشوا والدليل طوال باش نحكوا عليهم الحملات كيفاش انتشرنا بغتو ومشينا
1: العودة المدرسية استعديتوا لها بالكدي وكنتوا حاضرين في أكثر من مؤسسة تربوية، كيفاش جاء النشاط هذي هالممادرة منكم وإلا تمت الاستعانة بكم لتهيئة يعني المؤسسات التربوية باش تستقبل وليداتنا على أكمل وجه؟
2: المبادرة حقيقة مش منا، المبادرة نحن ديما ريت المدارس ننشطوا فيها كي تصل بينا المدير أما المبادرة كل عام كنا المدارس ننشطوا فيها مدرسة أو ثني مو تعرف لي نحن ياسر باكزامبل نحن الفوج باش تنشط في أغلبية المدارس برشا علينا دونك تعملوا منخرطين ديما نعملوا منخرطين نمشوا ننشطوا مرة كيما نقولوا نحن كل عطلة يستدعونا نمشوا الحق ويعطونا شهادة يفرحوا بينا، أما فما المدرسة اللي عندنا فيها منخرطين ديما نتلهوا به سواء المدرسة أو المعهد هي كانت المبادرة دي من مدير هذه جينيرالمون العوام اللي فات وديما من المدير اللي قلنا راكم نشطوا معانا جو تعملوا معانا نمشوا فيك بليزير ونقولوا له ما عندناش حتى مش أما المرة هذه المبادرة كانت من المندوب الجهوي للتربية الجهوية بولاية جندوبة اللي هو السيد فوزي الرحالي بالحق نشكره برشا وأنا تحية ليه على خاطر هو كانت المبادرة منه كان لوج على نيميرو برشا كسوا يتفكر هو حب حتى يحكي كيفاش مع معناها يتصل يتصل ما تحصل على حتى حد. قلت له انا نخدم بارتو راني كيفكم انتم معناها هو تلمو حتى مخر بعد الوقت الاداري ديما موجود ما شاء الله عليه وديما. قلت له حتى انا كيفكم راني ديما موجوده حتى الوقت الاداري وتحصل وقال لي عندك. فقلت له اي أيوة وتفهمنا. كانت اتصل زاد بالهلال كان معنا الهلال الاحمر التونسي دونك كانت معناها بالشراكه بالحق ما بيناتو والعمال والعاملات الحق يخدموا في مندوبيه الطالب تحيه لهم بالحق كنا دعمنا ما كناش وحدنا دعمنا نحن المؤسسات هذه سخطو انها برشا ما شاء الله ورا ما وصلناش الكل هو ما شاء الله عليه مندوب دارهم الكل الباقيه في الارياف سخطو في مندوبيه الطالب فما في بالي حكايه في برنامج اخر في الكيف وفما تنشروا ليه زاد برشا صور اما راهو فما نحن عملنا في التسعه اما راهو ما شاء الله فما حاجات اخرى استحقت كما تجي تجهيزات اللي مشينا لهم نحن بركة مش نظافة كاو تجهيزات على مستوى الطول على مستوى التجهيزات اللي في الأقسام وفي المدرسة كانت على مستوى معناها ما شاء الله عليهم داروا أكثر من مدرسة ونحب نحيي بالزادة المسؤول على الإعداديات اللي هو سي فيصل العبيدي وسي رضا زادة بولاهمي كانوا هما الحق زادة معاه مع المندوب يخرجوا وكانوا يبدلوا على بعضهم المدارس ويمشي المدارس من الحقيقة حقيقة يعني أول مرة حاني ننشطوا مع السنوات وأنا رجعت لكشاف معناها مدة ست سنوات طوى النشاط نتاعي على الميدان اللي أول مرة نشوف بالحق حملة مكثفة من المندوب الجهوي ومن الإداريين الكل والمسؤولين الكل معاه في المندوبية أنه بالصفة هذه يكون في نفس الوقت وفي وقت وجيز من 1 سبتمبر حتى لتريز نحن كملنا 14 ديال سنين ربطحنا حتى لتريز معناه كانت رونتري لوكان حتى لتريز كنا على الميدان ونحن نرتحوا كنهار نهارين ما بيناتهم ونرجع للميدان ونحب نشكر ياسر الأفراد اللي عندي اللي هم المرشدات وكشافة خاصة اللي عمرهم من دوز حتى الديساتون هذوم المتقدمين اللي نسموهم نحن الكشير المتقدم خاصة اللي عمره من 15 لديساتون هذا يسمى في كسوة في البنات والأولاد نسموهم كشير متقدم على خاطر بالحق خرجوا معانا وكانوا مستعدين وكانوا فرحانين معناه كانت هك الخدمة بشي قدموا فيها ما هيش أبليجي عليهم رأي ما هيش أبليجي عليهم وخليهم حتى الأولياء والصغار يقروا في البريميرة نخرج معك نخرج خرجت حق زوج ولا ثلاثة ريت نحن عنا المتقدم 11 سنة اللي هو نسموها الأشبال أو الزهرة عنا متقدمين شبل وزهرة خرجوا معايا مرة زوز أشبال ومرة زهرة هكاك فهمت ذا المو عملها حبوا هم متقدمين حبينا أنا حبيتهم يشوفك هم حبوا يخرجوا قلت لهم شوفوا كيف نحن ننظفوا أبرا منكلفوهمش بحاجات تفوق الإرادة أو المستوى نتاعهم باش ينجموا نحن نعرفوهم خطر كل واحد صغير كيفاش ينجم يوصل أما كحد يعني ما الحق اللي في مندوبية الطرب يعجبوهم برشا هم يشوفوا فيهم من البعيد في التصاور أما تنمو شافوهم على الميدان وكيفاش يسألوا فيهم ولا كيفاش يسألهم المعتمد شنو السيد معتمد غرديما تحية لي وقت خرج معنا زادا كمشينا على الحدود المدارس معناها تلمو كيفاش يسألوا فيهم وهم كش واعين شنو يقدموا أنا كان نضحك أنا وصلت التالي
1: يتبدل برشا الصغير ولا الشيب اللي يلتحق بالكشافة يعني القيمة اللي تتزرع فيه خاصة من خلال الأنشطة هذه إنه يكون حاضر يعني يغير وجه مدرسة وإلا مؤسسة تربوية حاجة مش سهلة أكيد فما برشا حاجات تتغير في الصغيرات هذوما
2: صحيح أبسط الأشياء الوعي اللي كنا نحكي عليه طوع ليش أنا كنت نضحك بالحق وما يحكوا خطر نحن كي جونا للكشافة سخطوا فوج نور الشمال رو ما نعطيهوش مهمات ونخرجوا للميدان من أول نهار لا نحن نوعوهم رانا عنا حملات تحسيسية توعوية راكم باش تخرجوا راكم باش تحكوا مع عباد راكم باش تقولوا كيف نهكا راكم باش تحكوا كيف نهكا راكم انتم ما جيتوا للكشافة علاش ما جيتوش كل للترفيه وللألعاب برك أنا ديما نعاودها ذكرتها قبل في ديما في البرامج كل ما ندخل وزيد ندخل بس رانا نقدموا في رسالة بالحق رسالة نبيلة رسالة معناها بالحق ورسالة شنو الهدف نتاعها انه باش ننمي راهو الصغير ماهوش المجتمع برك ديما نقول لهم وديما مع الاولياء كيف اللي يجيني نقول له راهو باش يخرج لك راهو باش ينمي شخصيته هذاك تنمية الشخصية اللي هو من الصغرى وراهو بعد خدمة المجتمع هو باش يطلع مسؤول اول حاجة باش يطلع مسؤول على كل حاجة يعمل باش يطلع خدوم سيرفيابل حتى من دارهم باش يبدا من عائلته من امه مع ابوه باش يكبروا راهو خاطر امه وابوه بعد شكون باش يعانيهم مش يكون باش يتلهى بهم، مش يكون اكل صغير وباش يكون متاكد لك الكشاف اللي يكون عنده الصفات هذوما كلهم من الصغرى، مش يكون كما انسان عادي حتى ولو يبدا متربي على قيم اخرى. خلينا رحنا نبدا نوعوهم ياسر ويخرجوا للميدان اساس ان رانا مش نعلموا في حاجات معارف كهو وفما زاد المهارات نتاعو فالمهارات احنا على المستوى المعارف والمهاري والسلوكي فوالا دونك نهتموا بالمهارات نتاعهم اللي عنده في الموسيقى اللي عنده في المسرح ديجا عندنا مسرحيات وعندنا كي يخرج يترفوا اصلا هو كي يخرج يخدم في الخدمه مترفى ديجا هبط فيديو البارح وشافوا عليه الاولياء برشا انا من الاول قلت لهم راهو صغاركم يعني كي نروح نبدا نحكي مع الاولياء كي يمطوا غدوه عندنا جروب خدي ما عامله بهم جروب نبدا نحكي معهم نقول لهم راهو صغيرك شوش عمل شوش تعلم شو نكتشف فريد يخرج لي على الميدان نكتشف فيه شنو اللي عنده يبدا الوالي ما في بالو شوف كيفاش يبدا الولي معاه كان يقري فيه نقول لهم راه ما تخلوش ولادكم اقرا يتود روح للدار اقرا روح للدار راه خلي له هاك الساعه بارسمان الجمعه يمشي يتفرهد فيها
1: فوالا ويحتك حتى بالعالم يواجه المجتمع يعرف كيفاش يتصرف يعني الكشافه هي مش فقط معناها خدمه للمجتمع بقدر زاده خدمه لنفسه باش نقدموها له وخدمه للعائله يعني الكشافه مجال كبير بالنسبه لشبابنا وفتيات ولكن

0: مشكله، قالوا لنا احنا جايين نخدم في الوطن، وهذيك هي نحن خدمه معناها وطنيا وطني فوالا. اي ما راهو كي تخلي انت كشافه وقت تستحقها ديما ومن بعد ما تمنحهاش حتى منحها كبسيطه من الدوله ولا عنا، فهمت كيف؟ ما عندناش نحن، رانا الفوق شو ظهر علينا في الكشافه. الكشافه التونسيه منظمه، شو يقولوا لنا؟ منظمه عريقه عندها الفلوس تاخذ في المشاريع، كل ما يجي مشروع انا نحط يدي على قلبي. نزيد عليك والله، عليه والله نزيد. شهر قبل عملت الاطفال، رحت لك اول وقت عنده 2 3 ans هكاك 2023 اخر مشروع صارت فيه عملت الاطفال، ثبت فيه فلوس به. راهي الكشافه وقلتها عملت، راهي الكشافه ما تعطيش للافواج وتفرق فلوس، صدقوني. حتى كي تجي باش تريق الحاجه تبدا تريق لها الفوق في القياده العامه ولا تعمل بها حاجات القياده العامه، تريق بالكدا كان شافوا كيفاش المركزي، وانا ديما نحكي عليه في لقاءات نقول لهم عندنا مقر ما شاء الله في تونس، وزاد ثم في برج السدرية ثم مخيم كشفي هو عطيته الدولة زاد اللي تستثمر فيه الكشافة تبني فيه وتقد فيه في حاجة ألعاب، وديما الكشافين سوم رمزي أقل ونستدعوا فيه زاد آخرين، فهمت كيف؟ وزاد عاملت فيه مبيت الموك يبدأ عنا تدريبات وكذا نبدو نمشوا نستحقوه هذاك. ما راهي ما تعطيش لفلوس الأفواج صدقونا، حتى سناك كيف ما مشروع إن شاء الله بينتوتا يعلن عليه، راهو ما تعطيش فلوس. وهي يقول لك تعرفها المثل الصدقة ما تصح مزازي أمالي الدار، نحن والله أمالي الدار لهم بزين. والله لهم بزين وناقصي واحد يانس نحكيها واحد ينبدأ ندور، حكيتها زي للمسؤولين كي قابلوني سيغ تيرا، وحكيتها للسيد الوالي وقلت رانا نحبوا على منحة سوق طوفة وجور الشامل تحبوا تخلوه يتواصل، رانا ما عناش من القيادة العامة الفوق ما تعطيش فلوس، رانا ندبروا دي سبونسور وحدنا، وانا سبونسور نتاعي والله اصدقاء وعائلة والله ضرت خاطر شفت بغير ما نسمي اكس وإجريك، وما مولوناش عندي سنوات 6 سنين على الميدان وما مولناش حتى شيء. انا من الاصدقاء شفتك التونيك اكيد راك تبعت تصاور ضحى، فما زي الرسم نتاع نحن يسخن نتاع الشتاء عندنا تيني دو كون سمول، هي زي المخيمات يخرجوا بيت الصيف كيف الحملات هذه وكل شيء. ايش كون عملتهم اشتر اكيد الصغار فما اولياء نتشكرهم بالحق انه نجموا عاملهم، راهو ما عندناش عندي فوق من 60 صغير، راهو مش الكل باش ينجم يوفر 60، ما عنديش 60 زي اما ايش نعمل دونك نخرج، ومش الكل ديجا ما تعرف الصغار الكل مش ديما يبدو ديسبونيبل، كان اللي بالحق اوليائهم تبدا واعي علاش نحن ديما نوعوا. تحدي كبير، اول تحدي راهو الوعي بال أولياء باش يخلي لك صغير يخرج ويخدم لك خدمة الوطن ويخدم لك الحوايج هذيك ومن غير حد شيء، راه من غير سون زانتيغي ما غير حتى، ويلزم وعي كبير ولزم بالحق يلزم وعي كبير، وانه هاك الشخص هذاك مؤمن عنده ايمان بالعمل التطوعي فوالا. دونك انا نشكرهم ياسر الاولياء اللي عندهم ايمان معايا بالعمل التطوعي اللي ساهموا معايا في الازياء وديما نقول معايا وخاطر انا ديما متبرعه وعندي قصوى زي الرسمي او التعصيف المراول راني من جيبي من اصدقاء ومن عائلتي نجيب بها، ما عندي سبونسورين، رام أولادي كيف محتاجين الأخرين ينجموا أزياء وراهم ما عندهمش الله غد، دونك نخلي هك النومبر اللي عندي برجوبل عندي ما بين 20-25 كان زي دونك هذاك يبدلوا به اللي يحضر لي خطر فما صغار ما تنجمش تشري لك هك زي هذاك. دونك أنا ديما رسالتي أذية التحدي الكبير أنه الفلوس والتحدي الاخر الوعي من الوالي انه راه ولدك تخليه معانا في خدمه الوطن راهو باش يفيد روحه وبعد يفيد وطنه. حتى ليكم انتم من بعد كاولياء راك باش تلقى ولدك كما قلت اجتماعيا تلقاه مندمج يعرف كيفاش يتصرف، يعرف كيفاش علاقات ويعرف كيفاش يبدا متدرب. نحن ما شاء الله انا نقول لهم صغير تخلي يوصل كشاف او مارجدا معناها يوصل 13 15 سامحني 15 صحيح 15 راه يبدا متدرب بكل شيء يبدا يعرف ما شاء الله. عندي مرشدات ما شاء الله العام الجاي ان شاء الله يولوا لي قادم ما شاء الله تلموف وبك العمل هذاك وديما يخرجوا على التراب ديما يخدموا. اوليائهم تحيه لهم الكل، اولياء اللي ساندوا فينا على الباج اللي ديما يكتبوا في الجروب او في العلن بالحق سنسغمو تحيه ليه.
1: الوجهه توا من بعد شنو كملنا المؤسسات التربويه كملنا الحملات توا فما جديد بالنسبه لنشاطاتكم برمجين
0: به هو كسوسوا من ناحيه الفوج؟ نحن برنامجنا ديما مجدد كل عام، اكيد عندنا وحدات نخدموا شاك سمان كل جمعه، زاد نحب نقول المنخرطين فما اتصلوا بيا برشا قلت لهم راني ان شاء الله من السبت خاطر فما منخرطين خليناهم من الصيف انا من جوان جويي وترتحنا عملنا مخيم ورتحنا وقلت برشا الاولياء اتصلوا بيا عن طريق الباج خاطر حتى نمروا يتصلوا بيا برشا، قلت لهم في سبتمبر مش نرجعوا هذه اعلام مره اخرى انه فما اللي رجعت له فما الحق ما نجمتش كثرت علي نوامر رانا باش نرجعوا ان شاء الله السمان بروشين اللي هي معناها الجمعة لحد فوالا ديما بالاحد لحد القادم ان شاء الله باش نبداو في النادي دونك دار الكشافه جندوبه هذيك المقر دونك باش يتصلوا بنا يا رجعوا

0: برنامجنا ديما مجدد، عندنا استراتيجية جديدة إن شاء الله، عندنا إطار فوز جديد يكون مفاجأة زادة، مدخلة برشا برامج جديدة إن شاء الله باش تكون مع بالشراكة مع مندوبية الثقافة، عندنا أنشطة وعندنا إن شاء الله مش باش نحكي حاجة أخرى، عندنا برشا حاجة جديدة. عندنا مستقبل لذيذ
1: اي
0: إن شاء الله.
1: والباب مفتوح للتسجيل، زاد ينجموا ينخرطوا توا اللي يسمعوا هكا ويحبوا انهم يكونوا ولادهم في صفوف الكشافه. كما ذكرنا هو صغير باش يتعلم وزيد باش يفيد المجتمع نتاعو من صغر سنه.
0: صحيح صحيح، هذا هو نستناو فيهم نحن ونستناو في الواعين خاصة الأولياء، مش ما يجيبوش صغيرات ونتعبوا عليهم من اللول ويلعبوا ويعملوا بعد يبطلوهم. هذه هي اللي عندنا بالحق في الشمال الغربي، تعرف ديما السن ديما يوصلوا للأونس دوزون وتقول لك صايي أو تلعب أو كلعب، ولدوا لعبة بنتي توا راهو صايي باش تبدا قرايتها. إيه قرايتها وعندنا في الصف في يقراوا في السيكوندير ولا في الكوليج ومازالوا صحيح النومبر أقل، ديما المدرسة أكثر، خاطر هما في الشمال الغربي ما عندوش أقرأ امشي روح أقرأ لا يبطل قرايته، وهو ترى كان ترى الوقت يعدي فيه على التليفون او والله اكثر من الوقت اللي باش يخليه ساعه يخرج يتعلم فيها ويتدرب.
1: والانشطه يعني التوقيت نتاعها مرن بالنسبه لكم انتم، يعني تعرفوا كيفاش تختاروا التوقيت اللي يناسب الصغيرات وقت القرايه، معناها هذه نورمالمون ماهيش اشكال.
0: ولا ساعه انا حتى اللي يقراوا علاش اخترتوا لحد قبل يقرا ديما يقراوا لي بالجمعه والسبت والطو في الجروب نتفاهموا، ما تعملوش امان ايتود باللحد، حتى كي تعملوا ايتود باللحد اعملوه من 8 ل 10 باش انتم تجوني من 10 ونص نص نهار ونص، نحن ديما ساعتي لا بيبار نشاطنا وساعات حتى كيبدو عندهم فراغ ونفوتوا ساعات يفوتوا اولادي تلموا انه يحبوا الانشطه ويحبوا هك اللي قاعدين يعملوا فيه كسوا في الكشف كما اللي صار في الفيديو فك الاناشيد الكشفيه وهكا كيفاش حركيتهم ونشاطهم ما شاء الله، دونك معناتها تلموا يفوت ونفوت وما يقلقنيش، نقول لهم وقت عندي وقت اللي عنده راه مرن وقتنا مرن اللي عنده يتيت نقول لهم اجيو حتى ساعه ما تجوش باغ سيمين اجو باغ دو سيمين ما تجوش باغ دو سيمين اجو ان فوا باغ موا انا مره في الشهر راه سيفيدون، المهم ما تبطلش. والله ديما نبدا نحكي مع الاولياء، هذا التحدي كبير اللي عندنا، عندنا مشكله في الشمال الغربي ديما يمشوا هذاك علاش فما افواج تمشي للمدارس راه مش تعبين كيفي انا امانه، وفما المسؤولين شافوني وفي بالهم هذا الكل على الميدان واذاعه كيف معروفه ويسمعوني الكل ديجا يعرفوا اللي شافوا على الميدان كيفاش القايده انصاف تبدا تعلم فيهم وتبدا تخدم معاهم كيف كيفهم، راه شان انا نشرف عليهم راه نحن القايده بالحق يخدم كيف كيفهم على الميدان باش قدوه، هكا القائد هذاك يكون قدوه وهو كيمارس هذاك يقولوا يتبعوه، راه مش كل شيء بالكلام راه بالفعل يشوفوا القائد في تصرفات وفي أفعال وفي كلام الصدق في كيفاش بالحق في تطوعه، معناها يولوا بالحق. هذاك علاش أنا نشكر الأولياء اللي بالحق يصدقوا حتى يخرجوش معانا، فما برشا يصدقوا يقولوا لي على تاريخك معناها ورصيدك الكشفي والتطوعي، عندي رصيدي التطوعي قبل الكشف قبل ما نرجع الكشافة، أنا راهي متطوعة متطورة كنت في المجتمع مدني وتعرف الكل كيفاش خدمت والمسؤوليات اللي نصبتها والحمد لله. إن شاء الله يطلعوا، أنا نتمنى إنه بناتي وولادي من فوج نور الشمال هما يطلعوا كيفي وخيرة ويشدوا معايا فوج نور الشمال.
1: هو إذا كان متميز نور الشمال هذا الفوج راه أكيد متميز بالطاقة الإيجابية الموجودة عند القايدة إنصاف العيادي اللي تغني معاهم وتلعب معاهم وتخدم معاهم وتجري معاهم، وإذا كل موجود في الصور والفيديوهات. احنا تمنياتنا ليك ديما بالتوفيق وديما احنا معاكم بطبيعة في تغطية لكل الأنشطة اللي تقوموا بها، نحبوا وليداتنا ينخرطوا في مثل هذه المنظمات اللي تضيف لهم رغم التحديات والصعوبات اللي معناها يلزمنا نتحدث عليها، هذا جانب ضروري ولكن الفايدة حاصلة وخاصة بالمخيمات اللي قاعدين تقوموا بها وبهذه الحملات الصغيرات يستفيدوا برشا، والساعتين اللي باش يعديهم على التليفون يعديهم بحذاكم راهو الفايدة معناها تكون مضاعفة برشا، ويستفيدوا يتعرف على عبيد وانتي تربح كولي انتي تربح ان ولدك يعرف كيفاش يتصرف في المجتمع كي يخرج نهار اخر قديش باش تبقى معاه. الكشافة التونسية دائما هي يعني من المبادرين باش انهم يبنيوا شخصية بالنسبة للصغير والشاب ويبنيوا فيه القيم المجتمعية. خلي لك كلمة الختام قايدة انصاف.
0: والله أنا نشكركم ساعة برشا برشا ونشكر كل المذيعين اللي اتصلوا بي وصديقتي رفقة زادة وانت زادة برنامجك زادة اللي كان ما شاء الله، وهذا جسر الأمل إن شاء الله تكون عنا ديما أمل يا ربي باش نتصل، وصدقني ولولا الأمل لحد وصل فيه، أنا صدقني ساعات نوصل للتطوع ونقول سيء بلا من التحديات اللي موجودة بتخطو. ساعات راه واحد ما يلقاش حقه وساعات راه الخدام اللي عنده رصيد راه قبل راه هو يبدا في الواجهة، راه في الواجهة أي حاجة هو في الواجهة باش يتضرب، وكان يصير نجاح باش يكون بون نعرف اللي فما عباد قادره يتقيم مليح وتعمل. اما رانا نواجه ياسر المتطوعين نحن في في برشا حاجات سيئه ما لغز ما. نحب نشكركم برشا، ان شاء الله موفقين في برنامجكم هذا، وان شاء الله يبدا عنا ان شاء الله جديد ان شاء الله.
1: مرحبا
0: تستضيفونا.
1: مرحبا في كل وقت. شكرا لك قايده انصاف العيادي. كانت هذه فكره اذا على فوج نور الشمال بالكشافه التونسيه جهه جندوبه. فوج يخدم برشا لتعزيز قيم التطوع، المسؤوليه، خدمه المجتمع. شفتوا معنا الانشطه اللي يقوم بها، والباب مفتوح اذا كان تحبوا تحطوا وليداتكم. الكشافه التونسيه مش موجوده في جندوبه فقط، موجوده في كل ولايات الكل. تنجموا تعلموا صغيراتكم انهم يعتمدوا على رواحهم ويبنيوا حاجات جديده ومهمه جدا في شخصياتهم بانخراطهم في الكشافه التونسيه، من اهم المنظمات الناشطه والعامله في تونس، وان شاء الله ديما تتجاوز التحديات خاصه الموجوده في الجهات. كانت هذه جسور الامل لليوم. نذكركم البرنامج الوطني للتعلم مدى الحياه انطلق التسجيل فيه غره اكتوبر ان شاء الله، تنجموا تبداوا تقراوا. شكرا لكم على الاستماع والى اللقاء.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
0: زينب اختم معاهم،
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا
2: زينب شبيك روتيري شويه هكا ماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياه.
7: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
8: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
7: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
8: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
7: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
8: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
7: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
8: بكل الألوان.
7: بكل الألوان.
9: إشهار.
10: بلاد الخير غاردي ما باللاريجي، عين دراهم وبني تير، قبل للفايجة شلالاتها وهواها، وحبس في تبرقة مرجانها وغناها، الثلج البحر والخضار، أيما وخيتي جندوبة في المنار.
9: إشهار.
11: تمام، ومنتصف النهار هنا بإذاعة الكاف. السعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تشهد عديد المشاريع البلدية المنجزة من طرف بلدية سليانة، سواء المتعلقة بالطرقات أو البنايات، تقدما بنسب متفاوتة وفق ما أكده الكاتب العام لبلدية سليانة. وأكد أن قسم الحالة المدنية بالبلدية سيوفر خدمات أفضل للمواطنين وسيدخل حيز الاستغلال موفى شهر سبتمبر. وأضاف أن نسبة تقدم إنجاز مشروع بناء مسلخ بلدي عصري بلغت 20%، كما تقدم مشروع فك العزلة على منطقتي سيار والكريفات بنسبة 80%. تحتضن مدينة تستور يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع، بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. تتجه غدا بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر في إطار مهمة تنظمها على امتداد 3 أيام كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت، بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل للمواطنين، بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، تنطلق اليوم بتونس فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ومؤسسة عرب صات ليتواصل إلى غاية 24 سبتمبر الجاري. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة، جددت التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح نظام المالية الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. أفادت وسائل إعلام سورية رسمية عن إصابة 4 أشخاص في وقت مبكر من يوم الاثنين جراء سلسلة انفجارات وقعت في موقع عسكري بريف محافظة حلب بشمال سوريا. أما في الشأن الفلسطيني فقد استشهد 3 فلسطينيين اليوم من بينهم طفل وسيدة، وأصيب آخرون بجراح بنيران وقصف قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإنذار خير الشارني.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. مستمعينا الكرام، يجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي، موعد الاثنين والاربعاء من توا ان شاء الله حتى الماضي ساعه، اكيد في عوده على مجموعه من الاحداث اللي تهم الشان الوطني. خاصه اليوم نرجع على التوجهات الكبرى لميزانيه الدوله لسنه 2027، اهم الملامح وفقا للتوجهات الكبرى اللي اقرها المنشور الحكومي عدد 2 سنه 2026، ومجموعه كما قلت من التوجهات الكبرى اللي ضمنها ملامح هذه الميزانية وفق ما جاء في المنشور الحكومي: تكريس العدالة الاجتماعية، دعم القطاعات الحيوية، الاستثمار والتنمية، الإصلاحات الهيكلية والجيبية، وأيضا الرهانات التنفيذ والتحديات. هذه اللي باش يكون عنوان لقانا لليوم في حدث ورأي. نطرح الموضوع باعتبار أنه تحديات كثيرة وكبيرة في ما يتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2027 في وسط جدل قائم اليوم، خاصة في مجلس نواب الشعب. شفنا يعني خاصة على مستوى لجنة المالية بمجلس نواب الشعب يقولك مانيش باش ننظروا في الميزانية إلا ما نشوفوا الميزانية التكميلية. كيفاش نجموا لهنا نتحدثوا على الميزانية التكميلية؟ لأنه اللي صار فيما يتعلق بأسعار الطاقة وما كان مرصود في ميزانية الدولة 2026، الأرقام والنسب تجاوزت ما هو موجود وفقا للتطورات العالمية اللي صارت بالنسبة لأسعار الطاقة. وملف الطاقة هو من الملفات الكبرى الحقيقة والتحديات الكبرى اللي تطلب برشا خدمة وبرشا تفكير ونظرة استراتيجية كبرى من أجل التعامل مع المتغيرات اليوم على مستوى العالم، لأن الملف هذية هو من أكبر التحديات، زاد المحمولة على مشروع قانون المالية لسنة 2027. باش ناخذوا الأبعاد الكل إن شاء الله، لأنه فما الحقيقة برشا تفاصيل في موضوعنا لليوم اللي باش ناخذوه بالقراءة والتحليل مع الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام اللي يكون حاضر معنا، دكتور وليد اليعقوب الخبير الاقتصادي والملم بالشأن الاقتصادي أيضا، باش نحاولوا نفهموا معاه طبيعة المرحلة وطبيعة المشاكل الموجودة وكيف يمكن حل حالة هذه الإشكاليات. كما قلت برشا تفاصيل إن شاء الله نقدمه في لقاءنا لليوم من حدث ورأي. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، ننطلق معكم في لقاءنا من برنامج حدث ورأي. كما قلت نمشوا للجانب الاقتصادي اليوم ونفتح الملف الاقتصادي في علاقه بملامح ميزانيه الدوله سنه 2027. باش ناخذ برشا جوانب وبرشا ابعاد، برشا حديث الحقيقه في الموضوع هذايا مع ضيفي اللي حاضرين معايا، الاستاذ نجاح سالم اللي رافقني كالعاده في القراءه والتحليل المواضيع. عسلامه، مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: السلام سيدة خيرة، مرحبا بك ومرحبا بالضيف الكريم إن شاء الله.
0: شكرا لك أستاذ دكتور وليد اليعقوبي، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا في لقاءنا لليوم سي وليد، مرحبا.
2: أهلا بك أختي خيرة، تحية لك وللعاملين في إذاعة الكيف ولكل المتابعين.
0: شكرا لك أكيد على حضورك معنا. باش نحاولوا معاك نفهموا برشا تفاصيل سي وليد اليوم في لقانا. تقريبا كل عام أستاذ نجاح سالم في الوقت هذية في الفترة هذية يبدأ الحديث على ميزانية الدولة وقانون المالية 2000 يعني للسنة المقبلة، ديما سنين نتحدثوا إن شاء الله على 2027. هو كان فما منشور حكومي صادر عن رئاسة الحكومة جات فيه أبرز العناوين، خلينا نقول العناوين الكبرى لقانون المالية 2027. التوجهات والأولويات الكبرى تم فيها التركيز على العدالة الاجتماعية، دعم القطاعات الحيوية، الاستثمار والتنمية، الإصلاحات الهيكلية والجبائية، وأيضا من العناوين هي رهانة التنفيذ والتحديات، لأنه أكيد ميزانية الدولة يعني برشا تحديات الحقيقة محمولة عليها ولزمها يظهر لي برشا خدمة. أكيد باش نمشوا من العام للخاص في قراءة أولية معاك، تفضل أستاذ.
1: فعلا باش نمشوا من العام للخاص، نقول الكون كل دولة من الدول لابد لها من ميزانية. هذه الميزانية عادة هي اللي تسير بها مرافقها واللي تسير بها إداراتها، وفي الآن نفسه تنجم تدخل بها في السوق، بمعنى أنه تدخل بصفتها أكثر أو فاعل من بين الفاعلين في السوق، سنو هكا قاعدة تسير فيما يسمى بالمرافق العامة كما نسميها قانونا. لكن هذا ما يمنعش لكونه باش نتحدث على الميزانية لابد من التأصيل فيها حتى تكونوا على بين الميزانية وكل الميزانيات. حقيقة الأمر في تونس في العديد من الدول عادة ما ينصص عليها الدستور. هذه الميزانية فيها ما يسمى بالموارد وفيها ما يسمى بالمصاريف ربما باللغة الفرنسوية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الدستور أيضا عادة ما يربط الميزانية بمسائل أخرى، بوثائق أخرى نسميها هكذا. هذه الوثائق من بينها ما يسمى بالمخطط بتاع التنمية، ومؤخرا تحدثنا تحدثنا في هذه الإذاعة كريم هكا ولا تحدثنا على مخطط التنمية 26-30، لأن الميزانية تعتبر آلية من آليات التطبيق بتاعها المخطط التنمية هذا بمعنى أوضح. وفي معناها العام أيضا راهو الميزانية فيها ما يسمى بالمصاريف وفيها ما يسمى المداخيل، لكن في الآن نفسه هذه المصاريف وهذه المداخيل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما تم التنصيص عليه في مخطط التنمية، لأن المخطط التنمية كوثيقة أشمل من الميزانية، وتجي كما قلت الميزانية حتى تنفذ وإلا تجعل العديد من المسائل الموجودة فيه تنفذ على أرض الواقع، وإن كان هذا التنفيذ لن يكون دفعة واحدة وإنما باش يكونوا على سنوات. هنا نمشوا لما يسمى بميزات أو ميزة من ميزات الميزانية أو قانون المالية اللي هو موضوع بتاع الحلقة بتاع اليوم. قانون المالية من بين ميزاته أنه سنوي، من بين ميزاتها أنه سنوي، لكن هذا ما يمنعش لكونه نجم نتجاوز مبدأ السنوية وإلا نجم نتجاوز فترة السنة، لكن المبدأ يقول أن قانون المالية لسنة 2027 هو مجموع ما يسمى بالمداخيل والمصاريف التي ستنفذها الدولة أثناء السنة المدنية 2027. هذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بالمالية، أنت أشرت لكونه منكبين هذه الأيام وإلا هكا ودينا نسمع على قانون المالية. في حقيقة الأمر قانون المالية تنكب هياكل متاع الدولة، واللي أشرت لها في بداية حديثي إلى تلك المرافق العامة أو الإدارات حتى تسهلوا على السادة والسيدات المستمعين والمستمعات، نقول لكونه راه منذ شهر مارس من سنة 2026 بدأت انكبت كل المرافق العامة وكل الإدارات في التحضير ولا في الدلو بدلوها في علاقة بقانون المالية، معناتها تحدد احتياجاتها وتحدد أيضا في الآن نفسه المصاريف اللي يمكن باش تصرفها شهريات وغيرها، بمعنى أوضح راه منذ مارس. وبعد نمر بعد مارس كل إدارة من الإدارات تمشي لسلطة الإشراف للوزارة اللي تبعتها، والوزارات تهز بصيعتها الوثائق متاعها كلهم باش تهزم وزارة المالية، وزارة المالية ساعة على ساعة تبدأ تتناقش مع ديباتمون ميستريال مع الوزارة المعنية. لكن في حقيقة الأمر بحكم أن وزارة المالية هي الوزارة التقنية، عادة ما نغلبوا الرأي تاع وزير المالية إلى أن وصلنا المرحلة دي لاستقبال رئيس الدولة لي السيدات والسادة الوزراء المتعلقين. وأنا ما نتصورش كونه رئاسة الجمهورية كانت في معزل وإلا لم تتحدث عن الميزانية، ميزانية 2027 إلا هذه الفترة. بل بالعكس أنا أتصور أنه كانت منذ شهر مارس وحتى قبل شهر مارس مصابة رئيسية.
0: نعم واضح أستاذ، سامحوني يا غالب هذية ظروف المباشرة. على كل حال نمشي معك دكتور وليد اليعقوبي، نخلي لك التفاعل مع مجيل وسينجح سالم. وأنا باش نضيف على هذه، يعني في السنوات الأخيرة أصبحت حتى الرأي العام يهتم وقت اللي يبدأ الجدل والنقاش على قانون المالية، ولا فما اهتمام، ولا الناس معناتها تتبع الأخبار بالنسبة للقانون المالية، لأنه الوضع يظهر لي والواقع فرض هذه. سي وليد نخلي لك أكيد التفاعل ونخلي لك التعليق الأول، تفضل.
2: شكرا أختي خيرة، حاجة لضيفك مرة أخرى. والقيمة متاع وضع الموضوع في إطاره، يمكن أحسن مني هو عرفت كيفاش يحطوا السوجي. دونك أنا باش نمشي ديريكتومون الفلسفة متاع القانون المالية في حد ذاتها، وكيف تبلورت الخطوط العامة أو العريضة لأي قانون مالية، معناها منذ سنين تتشابه تقريبا الأبواب وتختلف بعض التفاصيل، ويقع جدل ما يقع، ثم لا نرى على أرض الواقع ما يهم تغير حياة الناس للأسف. وهذا عشناه المدة الأخيرة، في خاصة علاقة بفقدان بعض المواد أو في علاقة بموضوع الطاقة، واللي هو أكبر موضوع مهم ومحرج للموازنات المالية في تونس. وإذا كنت تسمح لي أنا باش نبعد شوية أكبر في التحليل نتاعي، باش نذكر ببعض التواريخ المهمة اللي عاشها. معناها نحكي الكونتكست ولا الكادر جيوبوليتيك جيوكونوميك دون لو موند، معناها اوني دون زي سفير تري ديبوندونت، ماناش في معزل مع كل ما يحدث في العالم
0: بالطبيعة.
2: باش نعطيك بعض التواريخ المهمة أختي كثيرة، خاصة في علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية اللي دلعت في 2022 وما ترتب عنها معناها من تضخم ومن قفزة معناها في أسعار الطاقة والمحروقات، وما كانت تعيشه أوروبا في ذلك الحين من صدمة، حيث معناها الموازنات كلها اهتزت في في في في كل تقريبا البلدان الأوروبية. كان تذكر بترول وصل ل 120 معناها في البنكور، معناها في الحرب الإيرانية نفس الشيء. هذا ينعكس على الاقتصاديات على الدول هذية. ثم نذكر بقدوم ترامب أو عودة ترامب إلى السلطة، هذا الرجل المتحور الذي لا يفقه معناها في الإنسانية شيئا، وكل ما يهمه هو تكديس الأرباح وتحقيق ضمان معناها تدفق الدولار على الخزينة الأمريكية وحلفائه وصناع القرار الذين يحتجنوا به. دونك في المسألة هذه معناها كان نزيد نذكرك بعملية فنزويلا، كيف اختلط
0: مع رئيس الفنزويلي.
2: وفنزويلا دولة منتجة معناها للطاقة، كل تعرف معناها حجم الرصيد والمخزون الاستراتيجي الذي تتمتع به تلك الدولة. نعم. بعد الحصار لم يكفي هذا، قام معنا باختطاف رئيسها، وكان يهدد معنا يمينا وشمالا، معنا كل من يختلف مع آرائه، معنا حتى حلفائه في الناتو هددهم معنا في الاخر بالكل. ثم استغل الوضعيه نعطيكم في غيره معنا في علاقه خاصه بالغاز الطبيعي، البلبار الختان تاع قطر راه خديه هو معنا الكوتان تاعو زادت في في في في في السوق الاوروبيه بقرابه 68%. نشوفوا مثلا قطر خسرت قرابه 24 مليار دولار، في حين هو معناها استفاد قرابه 17 مليار دولار غير الغاز اكهو. دونك هذا باش يهزنا اوتوماتيكمون للبريفيزيون تاعنا نحن اللي نعملوا على خلالها الميزانيه. الميزانيه للاسف الشديد في تونس لم تكن مبنيه على قراءه سليمه لهذا الواقع المتغير المتحول والمضطرب في ان واحد، ونعطيك مثلا اللي تم اعتماد معناها قيمة برميل النفط 63 دولار. وما أبعدنا عن هذا الرقم في الوقت الحالي، وهو ما انعكس سلبا على كل الموازنات. وإن غابت المعلومة فتبقى القراءات ممكنة.
0: هذه سي وليد يعني ما جاء في ميزانية 2026
2: على فرضية 63 دولار برميل النفط،
0: والواقع كان حاجة أخرى. أيوة تفضل.
2: نحن سوى حوصة في المياه أختي خيرة.
0: راو
2: كان معطيك معناها مزيد معناها example the difference معناها entre les prix et l'impact sur le budget. راو ينجم يوصل حتى الستة مليار مليار دينار، راو سبعة مليار دينار، راو في الديبوتيه متاع 90 دولار في الأربعة مليار دينار دوما إضافية، راو معناها كلفة إضافية في سعر 80 دولار. فما قرابة بين 2.5 إلى 3 مليار دينار، هذه انعكاس على الموازنات المالية، في حين نحن نعيش في أزمة طاقة معناها رهيبة، والعجز التجاري أغلبه أو نصفه متأتي من هذا القطاع.
0: ويمكن راهو تكون فما تطورات سي وليد، سامحني باش نتفاعل معاك، ويمكن زيدا تكون فما تطورات ما نعرفوش، لأنه نشوفوا العالم اليوم شنو اللي صاير. البارح شفنا في موسكو شنو اللي صار الأيامات الأخرانية، وتصاعد التوتر وغيره، وهذا راهو ينجم تكون عنده مآلات أخرى، وكأنه العالم يترقب اليوم يعني هذه التغيرات المتواترة والمتسارعة. تفضل سي وليد.
2: لكن نعتمد القراءات نتاع المؤسسات الدولية اللي مهتمة بالشأن هذايا، من بين الأردن ومن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مثلا، يراو اللي ستكون معناها الأسعار في حدود 90 دولار كمعدل، معناها فهمت. إذا كان تتبنى على 90 دولار كبريفيزيون نحكي في الوقت الحاضر، ونحن شفنا معناها من أول العام بدأت الحرب، معناها من إبريل بلاسك معناها والقفزة صارت من 70 طلعنا ديريكتومون لل 100 فهمت. معناها ليزيكيليبر كلها معناها اونتي بولفيرسي. دونك إذا كان باش نعتمدوا معناها قيمة معناها ارتفاع البرميل بدولار كم ينعكس على الميزانية بين 140 وال 150 ونجم يوصل حتى 160 سولون بتبيع قيمة الصرف سولون معناها الريزيرف اللي عندنا نحن والتحويلات نتاع التونسيين بالخارج معناها لي زونكاسمون دو ديفيز. دونك اذا كان مش نبقاو في الحدود هذه معناها لا ديفيرونس اللي نحن توا واصلين قرابه ال 8.9 بريسك مليار دينار،
0: عجز هذه عجز في الطاقه. اي في الطاقه هكا سي وليد،
2: 8 شهور كهو
0: اي في 8 اشهر
2: وهو يمثل كيف ما حكينا قرابه النصف تاع العجز التجاري العام في في في في تونس. دونك العجز هذايا معناها من الاخر العام راه باش يزيد، واذا كان باش نعتمدوا معناها توا في المستقبل في ميزانيه 2027 باش تكون الارقام ربما اقرب للواقع، في اللي ربما تنجم تكون المشرفين على اعداد هذه الميزانيه يبتعدوا من الدرس السابق لما أساءوا قراءة الوضع اللي كنت نحكي عليه. دونك إذا كان مش نولوا نقبل من تعداو لميزانية 2027 سامحني، إسكو نحن قادرين بنفس البريفيزيون اللي عملناها في أول ولا أواخر 2025 أن نواصلوا نغلقوا هذه السنة بنفس الاعتمادات التي رصدت. وإذا كان نذكروا في بعض العناوين نتاعها، نحن ميزانيتنا نقصنا بريسك 25% منها 40% تراسك أجور 25% منها تسديد بدون، عندنا نسبة قليلة معناها تاع استثمار تمشي 10% من قيمة الميزانية، وهذا مخجل في وضع معناها نشهد معناها تعطل كبير لإنجاز المشاريع وإيجاد حلول لمشكلة التنمية ومعضلة البطالة عموما. دونك فما باب آخر اللي هو دعم المواد الأساسية. المواد الأساسية في خيرة نحن نعيش توا في هذا المجتمع واللحظة تدمر تاع المواطنين، لا يوجد تقريبا بخلاف معناها الطاقة يمكن في بعض معناها المواد المعينة باستثناء لا توجد مواد مدعمة معناها شبه مفقودة معناها كنت تذكر السكر
0: برشا برشا مواد مفقودة
2: كانت الطاقة، والحمد لله اللي على الأقل عندنا كوتاه ناخذ فيها من عند الجزائر. تضغطينا في نسبة كبيرة، خاطر نحن الغاز نعتمد عليه في صنع الطاقة معناها الإلكتريسيتي معناها الكهرباء. بقية الأبواب باش تبقى متشابهة في ليزونكاجمون اللي عند تونس معناها بتاع سداد الديون، وأنت تعرف اللي نحن براتيكمون نخلص قرابة 23 مليار دينار فيهم قرابة 7000 مليار، هذوك ما فماوش حد كلام يلزمهم يخلصوا معناها فاهم معناها قروض داخلية وقروض خارجية، القروض الخارجية بالديفيز. وكلما معناها زاد الطلب على العملة الصعبة وعلى الدولار بالطبيعة تعرف اللي ديبريسياسيون تصير نتاع الدينار ولا فوي دو ديفيز يأثر على الموازنات، وهذاك علاش احنا توا في حدود 97 يوم تقريبا وهذا ماهيش مش معناها
0: الاحتياطي من العمله الصعب. انت كاينك ما شخصت الوضع سي وليد وحطيت الموضوع خلينا نقولوا اي مو مهم ان نشخصه باش بعديك باش نتعدوا المرحله من بعد انه شنو الحلول في هذه الكله. خليك معايا دكتور وليد اليعقوب استاذ نجاح سالم، نرجع نواصل معاكم مباشره بعد اذان صلاه الظهر.
3: مستمعينا الكرام، حان الان موعد اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الكاف.
1: مواصلين معاكم على موجات راديو الكيف في برنامج حدث ورأي، نتحدث على ملامح ميزانية الدولة لسنة 2027 مع ضيفي أستاذ نجاح سالم دكتور وليد اليعقوبي اللي قبل الأذان قدم لنا التشخيص وفي علاقة بالارتباطات الخارجية والتحولات الجيوسياسية اليوم اللي يعيشها العالم. هذاك علاش لابد اليوم أنه الرؤية تتبدل والاستراتيجية زادة تتبدل وفقا للمتغيرات. إلى أي مدى اليوم احنا قادرين الدولة قادرة أنها تبدل الرؤية متاحة وتتماشى مع المتغيرات اللي موجودة في العالم؟ نرجع معاك أستاذ نجاح سالم، شفنا معتها المعطيات اللي قدمها دكتور وليد اليعقوبي مهمة في تشخيص للوضع واللي ماهوش بمنقع اللي صاير في العالم اليوم، وهذا يظهر لي نقطة مهمة لابد من الانتباه لها وأخذها بعين الاعتبار. تفضل أستاذ نجاح سالم.
2: أكيد تونس ليست بمعزل عن العالم، لكن قبل ما نتحدث على ملامح الميزانية في علاقة بما تفضل به سي وليد مشكورا، أقول مالي في دخيرة في الميزانية. أشرت في حديثي وفي مداخلتي وفي بدايتها إلى كون مداخيل وفما مصاريف. عادة الميزانية نقول لك راه عندنا مليار مداخيل، معناتها باش نصرفه مليار مصاريف. هذه كونسيبسيون ولا هذه تصور للميزانية. علاش؟ لأنه بما برشا دول ما عادش تنجم تصرف نفس الفلوس اللي جابتها، سواء كان من جباية وغيرها من الموارد اللي من بينها أيضا القروض. هاك علاش ولينا نعتبر الميزانية في حد ذاتها داخلة في المعمعة اللي كان يتكلم فيها سي وليد. إيش معناتها؟ معناتها الميزانية تولي هي في حد ذاتها وثيقة ولا حاجة باش ندعموا بها الاقتصاد. معناتها ما عدناش اللوجوس كنا في اللونج فرانسيز باكل التوازن وإلا لاكل ليجاليتي بور اي بارفيت ما بين لي روسيت لي ديبونس. معناتها عندنا ديبونس تنجم تكون أكثر من لي روسيت نتاعنا،
1: نفقات المداخيل.
2: هذا يا شي خلينا سيدة خيرة يخلينا باش ما نقعوش فك الديبونس برشا مصاريف أكثر من لي روسيت نتاعنا. ليه بريفيزيون اللي يحكي عليها سي وليد يلزمها تكون أقرب ما يمكن من الصحة. هذا يتطلب فيما يتطلب دراسة واعية، ويتطلب فيما يتطلب عند الحديث عن ملامح الميزانية التي أشرت إليها أن نكون دقيقين. لكن مناش ديما نكون دقيقين تسبلوا على خطر هي التنبؤات، والتنبؤ ينجم يكون بين ظفرين كلمة تنبؤ صحيح وينجم يكون غالط. لذلك السبب ثم زوز طرق على الأقل، أقول جيدا زوز طرق على الأقل أشار منهم أو إليها سي وليد بطريقة غير مباشرة. أنا باش ندققها للسادة المستمعين في إعداد الميزانية. ثم لافون دانيير اني لا بينيلتي ام اني وثم تونتاتيف دو ماجوراسيون. معناتها يا نشوفوا الميزانية بتاع 2025 لأنه ما نجموش نبنوا توقعات على الميزانية 2026، وأشار لها سي وليد مشكورا. وفما طريقة أخرى لكون ناخذوا لسانك دارنير زني لسانك دارنير زني هذوما الخمسة سنوات اللي مرت شفنا فيهم ديو يدبا كلينا فيهم على روسنا اقتصاديا اللي حبينا. بمعنى أوضح أنه لو بنينا توقعات ميزانية 27 على الخمسة دارنير زني هذوما ما نجمش نكونوا أيضا قريبين للواقع، خاصة وأشار إلى ذلك سي وليد مشكورا أنه هنالك العديد من الظروف الدولية، وأشرت لها أنت أيضا سيدة خيرة، الظروف الدولية اللي مناش نحن دخلين فيها من بينها برميل النفط الخام، سعر برميل النفط الخام. هالظروف هذه يلزمنا نأخذها بعين الاعتبار وإلا لا؟ نعم، لكن إلى أي مدى؟ يا هل ترى نحن من المنتجين؟ يا هل ترى تبعين أوبك ولا أوبك بلاس؟ يا هل ترى؟ لا، الإجابة لا. بمعنى حتى وإن كنا أكثر دقة وإلا دقيقين إلى أبعد مدى في تصورنا للمصاريف وللمقابيض نتاع الميزانية نتاعنا، فإنه نجم تجينا حاجة من الحاجات ظرف من الظروف على المستوى الدولي، خاصة في ظل تخبط السياسات الدولية، وخاصة في ظل أنه دول ولا تصطاد بدول أخرى أو رؤساء دول أخرى بالسنارات وتنسهم وتحكمهم في يعني ضرب بعرض الحائط لمسألة السيادة. هذا الكل يخلينا حتى وإن كنا دقيقين في ما يسمى بالميزانية متاعنا ولا في تقدير المصاريف متاعنا ولا مداخيل متاعنا، فإنه باش يجينا ظرف من الظروف. لكن هذا ما يمنعش السياسات الحكيمة اللي من المفروض تكون في المخطط نتاع التنمية 26-30 الذي أشرت إليه، والسياسات الحكيمة اللي من المفروض تكون انطلاقا مكا الإدارات والمرافق العامة اللي أشرت لها، مرورا برئاسة الحكومة وصولا لوزارة المالية إلى آخره إلى رئاسة الجمهورية، هذوما بكل يعملوا ما يسمى بالأوبتيميزاسيون حتى نقربوا للواقع. لكن الإجابة حتى وإن قربنا للواقع، تونس باش تبقى ربما، وهذا مع الأسف من الواقع، أن تعاني بعضا من المشاكل على مستوى الاقتصاد، نظرا إلى أن المشاكل متاعنا كرونيك، وفما عندنا مشاكل عندها العشرات من السنين، ما نجموش ميزانية 26 ولا 27 باش نحلوها.
1: نعم، في علاقة بميزانية 2026 اليوم لجنة المالية في مجلس نواب الشعب باش تعقد جلسة باش تنظر في مجموعة من الملفات، من أهمها يعني ساعة تأخر تقرير تنفيذ ميزانية 2026 بشي معاك سي وليد اليعقوبي، وأيضا تداول بشأن الفرضيات والتوجهات الكبرى اللي بشي يتم على أساسها مع بناء مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وقبلها صار كلام راه زاد على فرضية أنه تكون فما ميزانية تكميلية، يعني سي وليد ناخذ معاك التفاصيل هذه، شنو الجدل هذا اللي صاير اليوم في علاقة خاصة الميزانية التكميلية؟ هل أنه الواقع أفرض اليوم أنه ربما نمشي نحو ميزانية تكميلية باعتبار عدم يعني التوازن اللي موجود، بخاصة معناتها بضغط الملف الطاقي والتغيرات هذه اللي فرضت ولا باش تفرض ربما ذهب إلى ميزانية تكميلية؟ خلينا نفهموا بالضبط شنو الوضع والتطورات الممكنة. سي وليد تفضل.
0: وشكرا نجح على التكملة معناها على التحليل اللي قدمت به، وأنا زادة باش نكمل على التحليل نتاعه، ولكن معناها القراءة راهي ديما تبقى خاضعة لي معناها مسائل معينة ننطلق منها، وهي متابعتنا للمؤشرات فقط تخير. معناها نحن ما نشوف السلطة، معناها أول حاجة المفروض تكون فما شوية شفافية وفما معناها بارتاج دوني ديزانفورماسيون معناها انتريسونت كما النوع هذايا، خاطر تم مصير البلاد ومصير الشعب كامل ومستقبل البلاد واجيال في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في المساله نتاع الميزانيه التكميليه. ما فما حتى واحد ينجم يجاوب تقريبا. الحقيقه معناها حتى علاقاتي هكا ونحاول ناخذ معلومه بار معناها مي بروبر مانيير سي بابي معناها تروفين كونفيرماسيون، الوغ كو لي ديفايونس حكينا عليهم وثابتين وواضحين. راهو كي نحكوا على فاتوره نتاع الطاقه نجم توصل ل 16 مليار دينار، راهو انت عامل الاستيماسيون نتاعك على ديفيسيت دو 11 مليار، وعلى اساس معناها باش تعمل تداين داخلي وعلى اساس والبقيه معناها اسكو باش تاخذهم من بعض ال على حساب بعض المصاريف الاخرى المتعلقه مثلا بالاستثمار، وهي حصه ضعيفه معناها تاع الاستثمار، وانت تعرف كثيره تقريبا معناها لا تتجاوز حدود 6% كافي. اذا كان لدي معناها تم انفاق جميع المبلغ الذي معناها وضع على ذمه نفقات الاستثمار اللي هو في حدود 6 مليار دينار، دونك اذا كان باش نعملوا نحن عمليه حسابيه فما امونت فما الديفيسيت فما ديفايونس فما نقص نتاع الموارد اللي ممكن تغطي المصاريف، وبناء عليه اذا كان ما تكونش فما ميزانيه تكميليه فبالتالي فانه صار دي تورنمون تاع كيلكو فون من من من ربريك ربريك سواليزون بور كومبلي الديفايونس هذيا ولا النقص هذيا. نحن نتمنى ان ما نطيحوش في الديفيسيت هذيا، معناها هو يعمل لنا اختلال نتاع موازنات ماليه في اخر العام، وما تعرف نحن معناها قرابة 40% من الميزانية ماشية للأجور، والعباد إذا كان تسمع معناها اللي فما إشكال في الميزانية أول ما يبادر لبالهم هو باش يصبوا شهرية ولا لا، وأنت تعرف الحساسة الاقتصادية اللي عليها معناها الأسرة التونسية لا تستحق مزيد معناها من
1: نعم
0: التراك الفريستراسيون. يلزمنا نحافظوا على كل راسيري ليجون على شويه مصداقيه وشويه شفافيه وشويه معناها مصارحه ومكاشفه. العالم يعيش صعوبات، اوروبا تعيش صعوبات، لو نعطيك بعض التوقعات من صندوق النقد لدول اوروبا لا تتجاوز معناها في اغلب البلدان حدود 0% معناها نسبة بالنمو، ونحن معناها عاملين 2% يعني نتمو خير من حتى اسبانيا معناها في احسن واحده في اوروبا، معناها امريكا تعمل في 2% مش معناها نشكروا في روحنا نحن عاملين ديكسبلوا لا، هما دول متقدمه حتى كيصير عندهم ركود قادرين المؤسسات نتاعهم انها تصمد وانها تعوض، للزر ولميناج نتاعهم. وانت تعرف عندهم حتى معناها دي بيتشي فور لي شومور. نحن اذا كان ما تصبش الشاري في الوقت ولا لا قدر الله يصير اي اختلال في الموازنات فيصير ارتباك، ونحن لا معناها لا نحدد هذه مثل هذه
1: الاسئله
0: العدد كلها تكون معناها سير لو بون بلان اي بور ريزودر لي بروبليم بيتر يزمنا كان تحب نتعدى من التشخيص الى التخطيط الاستراتيجي الذي يجب ان تعتمده الدوله التونسيه والحكومه المشرفين على هذا على هذه السلطه وكلهم بدون مشرعين.
1: اكيد اكيد باش نقدموا الحلول اي سي وليد. ما قبل هذه بربي خليني باش نبقى انا في مجلس النواب لانه هو العنوان موجود حتى في لايف قاعد توي يتعدى. هو راهو زاد اليوم انه يظهر لي الخلاف ولا في وجهات النظر ولا عدم التواصل هذي بين الحكومه وبين مجلس النواب، هذا ينجم زاد معناتها يكون عنده تاثير سي وليد ما عرفش انا، لانه مع اقتراب معناتها مع نهايه العطله البرلمانيه اكيد اليوم معناتها فما اشغال داخل الليجين ولا على اهمها لجنه الماليه. اللي صار حديث راهو صار حديث انه يمكن انها ما تمشيش الى قانون ماليه عن امكانيه يعني تذهب الى انه فما امكانيه الذهاب الى قانون ماليه تكميلي، لكن يقول لك هو عضو اللجنه سيد عصام شوشين يقول لك اهميه تفعيل الدور الرقابي للبرلمان كشرط اساسي يسبق الخوض في مناقشه مشروع ميزانيه الدوله سنه 2027. ويقول لك من المفروض من شهر جويليه معناتها هذه منصوص عليه بالفصلين 40 و62 اللي يفرض إحالة التوجهات الكبرى فرضية ميزانية العام المقبل قبل نهاية شهر جويلية. يظهر لي هالاختلاف هذايا في التواريخ ينجم يقلق سي وليد حقيقة، معناتها
0: يخلق حقيقة هذايا يخلق فجوة كبيرة ما بين السلطة التشريعية اللي هي معناها أول من ينظر يزكي بتاتر أو يصادق على الميزانية قبل ختم رئاسة الجمهورية. نحن نعرف المتداول معناه والمعهود واللي متعود يصير أن رئاسة الحكومة هي تقترح مشروع الميزانية ويصير التداول في فصوله ثم المصادقة ثم الختم قبل رئاسة الجمهورية. ورئاسة الجمهورية على ما أعتقد الأسبوع الماضي معناه في إطار التوجيهات معناها يشجع على الاستثمار ويشجع على تقليل من الضغوطات الجبائية
1: واعتماد مخطط التنمية. هاي
0: وانا اتساءل هل من ضغوطات جبائيه اضافيه يمكن ان يتحملها المواطن التونسي اذا كان 2% من الموارد الميزانيه متاتيه من الضرائب، فما بالك لو كان معناها لا قدر الله يزيد يتمس معناها الجانب هذا. لكن النجم نوسعه في قاعده الضرائب معناها خاطر الضريبه
1: هذه باش يجي في اطار طول الحلول اللي باش تحدث عليها.
0: الحقيقه وحتى فما توصية جاءت مرة من رئيس الحكومة حتى الوزراء نتاعها خصوصا ما يتواصلوش مع البرلمان إلا بإشارتها، ولا تعليق التواصل مع البرلمان لمدة شهر هذا لا يستقيم مع الديمقراطية ومع بلد معنا خارج من الثورة. أنا بين ظفرين ديما كي نذكر كلمة ثورة معنا عقبها بأمرزورة للأسف لم تكن في المسار السليم لمدة أكثر من 15 سنة. والشعب التونسي معناها يرى الويلات ويرى الصعوبات معناها وكل مرة وكأنه معناها يزيد بالضبط هذه بالارتباك هذايا زيد يخلقوا فيه معناها عزوف اكثر على السياسه وعزوف اكثر على متابعه الشان العام وعزوف اكثر على الانخراط في العمل التطوعي والعمل الجمعيات ونشوفوا حتى المنظمات الوطنيه اختي خيره اين المنظمات الوطنيه في تونس معناها للدرجه معناها وصلنا للشح هذا مع شحال الناس تفكر وناس قادره تبلور افكار وتقدم معناها حلول ويصير برتاج راهو ما ينجمش حتى الواحد يحكم وحده بلاد كيما تونس فيها فيها مثقفين فيها مفكرين فيها ناس مرتبه العلماء ايضا والدول الاوروبيه معناها تستميلهم وتغريهم معناها للاستفادة من خبراتهم.
1: سي وليد وباش نمشي انا في نقطه قبل ما نمشي يعني للحلول معاك اكيد باش تعطيني شنو اليوم اللي يلزم يصير باش تكون عندنا ميزانيه واقعيه بمعنى انه تنجم تتنفذ، لانه راهو اللي صار في الميزانيات السابقه نرجع معاك استاذ نجاح سالم وهذه كنا تحدثنا فيه مثلا فما فصول قانونيه واللي تمت المصادقه عليها مثلا في ميزانيه 2025 ما تنفذتش في 2026 ما تنفذتش كيف لانها على ما يبدو غير قابلة للتنفيذ، لأنه زاد اليوم وقت نتحدث على الواقعية متاع ميزانية ولا نصوص قانونية يتم تمريرها، راه مهم أنه ناخذوها بعين الاعتبار وتكون فما واقعية هذه تنجم تتنفذ ولا ما تنجمش تتنفذ، بعيدا على أنه باش نربحوا نقاط سياسية ولا باش نخموا ربما في حملة انتخابية مسبقة ولا غيره. لا، راه اليوم معناتها مصلحة بلاد هي في الميزان، هذاك علاش أنه الميزانية اليوم تكون فيها ضوابط مرتكزات موضوعية مبنية على أسس وقواعد علمية تاخذ بعين الاعتبار اللي موجود اليوم هالسياق العالمي اللي كنت تتحدث عليه سي وليد، التغيرات الجيوسياسية والارتباطات الخارجية اللي هنا ذي ما نجموش نهربوا منها لأنها هي زادة من بين المحددات اليوم في ميزانية الدولة. سي ناجح، وهذه تحدثنا فيها وفي أكثر من مرة الحقيقة، تفضل.
2: نعم، تحدثنا فيها أكثر من مرة، وخليني نقدم لما سنتحدث فيه اليوم إن شاء الله لكون الميزانية تمر بأربع مراحل كبيرة، أربع مراحل كبيرة تمر بها اللي هي الإعداد والنقاش والتنفيذ والمراقبة. أنت كيف تحدثت على مجلس نواب الشعب واللي ربما فما شق منه في اللجنة القارة للجنة المالية، يقول لك ماناش باش نعملوا قانون مالية تكميلي، هذا يدخل في إطار ما يسمى بالمراقبة.
1: لا، تحدثوا على إمكانية أنه يكون فما قانون مالية تكميلي.
2: فما إمكانية معناتها فما 50-50 هكا ولا لا؟ فما 50-50 بمعنى أوضح أنه كون الحكومة تنجم تقترح قانون تكميلي، وعلى فكرة فما قانون تكميلي وفما قانون تعديلي زاد، هما فما الزوز هذوما ومسموحين موجودين في الدستور موجودين في القانون الأساسي للميزانية. لكن أنا نشوف اللي كونه في شهر سبتمبر باش نعمل قانون تكميلي يولي نوع من بين ظفرين، أقول هذا نوع من العبث شوية، على خاطر مازالوا ثلاثة شهور والميزانية تدخل الجديدة حيز التنفيذ اللي هي 1 جان في 2027، أنه كان ينجم ناخذ سلفة على الميزانية القادمة معناتها بطريقة أخرى، وهذا جزء إمكانيات مطروحية في تونس. لكن المشكلة متاعنا شنية، وأنا من خلال أسئلتك المتواصلة في علاقة بالمالية شبش نعم شنية الحلول شنية الحلول ما يسالش، هاو باش نجاوبك سيدة خيرة على مسألة الحلول، وإن كان سي وليد اتحدث في جزء منها الحلول وقتاش

0: من بعد علاش؟ وفما حاجه اخرى اسمها ليفازيون، واحد مثلا في بلاصه باش يحط فلوسه في تونس يحطهم لبرا، وفما لافرود في بلاصه باش يعطوك فاتوره ب 50 دينار يعطيك فاتوره ب 20، وفما دي مانوفر فرودولوز فيسكال اللي هي في بلاصه باش يبيع لك بالفاتوره ما يبيعلكش اصلا بالفاتوره، وهذا كل موجود في القانون التونسي. باش نبعدوا على الاربع حاجات هذه السلبيه اصلا، يلزمنا نبعدوا على حاجه اللي اشرت لها منذ حين واللي قلت اللي هي ما يسمى باللابريسيون فيسكال اللي اشار لها سي وليد مشكورا. بمعنى اوضح، انا كي تكثر عليا برشا امبو السوناد، كي نوخر في الفاتوره اكا تحسب لي فهمتني جديد مع جديد مع جديد، ملي فاتوره باش ندفعها 150 دينار تولي لي 200 واش، على خاطر التي في ا تمشي وتكبر اون فونكسيون بالمونطون مش اون فونكسيون من لي ستيك نتاعي. ستيك نفس الشيء، والسبادري نفس الشيء، والكرطابله نفس الشيء، والكراسه نفس الشيء، وولدي باش يمشي يقرا في البريفي نفس الشيء، باش يمشي يقرا في الجامعه نفس الشيء، في الكار نفس الشيء الى اخره. هذا يخليني انا نعيش ما يسمى بضغط جبائي. وين يرتفع الضغط الجبائي هذايا؟ وين الدولة تكون نوعا ما في حلم أنها تلزم كل المواطنين أن يساهموا في الضرائب هذه باش تغذي لها الميزانية متاعها، بغض النظر عن الرأي متاع السادة النواب المحترمين في علاقة بالميزانية. وهذايا جزء لا يتجزأ، وراه شاهدناه منذ سنوات، بل بالعكس منذ عقود في تونس، هذه ما يسمى بالبريسيون فيسكال. سؤال توا مطروح سيدة خيرة، اسكو الضغط الجبائي اي مزيد من التوظيف ما يسمى بالجباية على المواطنين باش يكون ولا لا؟ هذا هو السؤال المطروح. باش تسأليني يا ترى الأستاذ نجاح سالم تراه من الصالح ولا؟ أقول لا. علاش؟ لما درسنا، وسأذكره لأنه من أحسن أساتذتي الذين درسونا المالية العمومية لسي الشلي، فما دائما وأبدا يعطينا مثال في المالية العمومية يقول لبتي تو فون لجرون تو تو، ومشى بها في وقت من الأوقات الهادي نويرة الله يرحمه، أكل الخبزة تزيد بالفرنك، والمؤونة تزيد بالفرنك، بزوز فرنك، بالعشرين فرنك، بالخمسين فرنك، بتزيد في كذا. هذايا بمعنى أنه وين نقلوا ما يسمى بالضريبة، وين نوسعوا في الأسيات متاعها، وين نوسعوا في الناس اللي تدفع، وبالتالي الدولة ربما، أقول ربما لأنه تبقى كلها دائما وأبدا توقعات سيدة خيرة، في إطار تغذية ميزانية الدولة. هذا من ناحية من ناحية ثانية تم سؤال آخر، وربما سي وليد عنده الإجابة عليه، وربما أنت أيضا أستاذتي الباية، أنه هل ترى باش نلتجئ للاقتراض من برا وإلا لا؟
1: باهي سي وليد، باش نخلي له مباشرة التفاعل في الجزء المخصص. سي وليد توا خلينا نمشوا للحلول، مثال توا التشخيص، هاو تحدثنا أكثر الوقت في التشخيص وشنو اللي صاير، توا الحلول شنو الممكن؟
2: أخيرا تسمحني في الكلمة جيد تعقب على ولا تكمل على كلام ناجح. نتصور القروض راهو في المارشي انترناسيونال سي تري ديفيسيل مانتنو، سيرتو كومبلي هذوما اللي في كيليبر بيجيتير، على خاطر الاستثمار هو الأولوية بالنسبة للقروض اللي تعتمد معناها من المؤسسات الدولية اللي حاليا متاحة للتواصل معها، وأنت تعرف معناها خاصة في بعض القطاعات المهمة، لولا معناها تلك المؤسسات بتقدر أو مشروع ما تم إنجازه في علاقة بالمسألة الداخلية. هناك القروض معناها الممكنة أو الاكتتاب الوطني، ممكنة معناها من البنك المركزي أو البنك كوميرسيال التونسي، هي ديجا 11 مليار هذيك الدينار اللي محطوطه معناها كعجز في في في الاستيماسيون تاع تاع بيجي 2026، حاسبين لها كيف معناها باش تمشي من ريسك من من من مارشي لوكال، فهمت؟
1: السوق المحلي.
2: نحن وقت بخير، على خاطر توا عندنا قرابة 7 سنين كلاسيك، ولا الدين الداخلي هو اللي في صعود، والدين الخارجي كلاسيك في في في نزول، بالطبيعة القطيعة اللي صارت وكذا كثير مع صندوق النقد الدولي. وانا أنا أرزمه معناها أنا معناها ديباسي اللي فاز هذا مديفيسي، وإن شاء الله نتجاوز سيد المدة هذه الصعبة، لكن الحلول تبقى يجب تكون راديكالية أختي خيرة.
1: هي تعطينا الحلول سي وليد، توا الحلول اللي تنجم تكون عملية بالحق، وتنجم تخفف أكثر ما يمكن يعني طبيعة الوضع اليوم وصعوبات اللي موجودة في الاقتصاد الوطني التونسي سي وليد، وارتباطا زادة بالخارج، شنو لازم الدولة تقوم به توا؟
2: فاهم بيع الخارج في علاقه بالدبلوماسيه الاقتصاديه. انا اؤمن بهذا المبدا وللاسف معناها ما ناش مستعدين الوضع نتاعنا كما يجب الجيو بوليتيكما جيو ايكونوميكما جيوغرافيكما. تونس معناها تحسد عليه موقعها الاستراتيجي واوروبا تتاتر توا اصبحت في حاجه تونس اكثر من اوروبا وبس الناس ما تعرفش المعطيات هذه.

0: أؤكد وها، وتتأثر مع ست أوروبا في السنتين الماضيتين، معناها من في الأزمة، خاصة في الموضوع بتاع الطاقة والإنتاجية بتاعها، معناها دخلت في ركود، شبه ركود. راهي أوروبا معناها القارة العجوز كما يسميها ترامب، معناها هذا اللي يسموها، معناها توا اون ديفيكولتي، معناها في
1: صحيح
0: تو دي
1: صحيح
0: بلان، ونحن معناها ولينا جزء من حل أوروبا في علاقة بالطاقة. في اللي انت تعرف عندنا الجار الجزائر، معناها اللي تصدر في الغاز، وهي في حاجه كبيره للغاز. هذيك علاش حكيت بكري، راهي هذيك تفادت من الوضع نتاع الحروب السابقه ولا القائمه، وهي الدواء اللي تصدر في الطاقه الاوروبيه، هي العوض نورد ستريم اللي تضرب من بين روسيا واوروبا، وهي اللي تعوض في المارشي تاع نتاع نتاع نتاع البيد جولف، معناها
1: دول
0: وكان في
1: الخليج
0: رقم تكلفه الوالدات، معناها في ظرف 6 شهور زادت اكثر من 330 مليار دولار، معناها مش توصل، معناها 660 مليار دولار، معناها هذايا عالمي، معناها نحكي لك الامباكت هذايا راهو نحن ما نجمش نعرفوا بناءه، معناها يجب معناها وضعه بعين الاعتبار، والبدء في الحلول الجذريه، الحلول العميقه. فما حلول انيه نتاع اكيليب بيجيتير صب شهري وركع شنو وصلح مدرسه وطريق، اما فما حلول استراتيجيه. نحن معضلتنا توا هي الطاقه، ديفيسيت بيجيتير نتاعنا شاطروا من الطاقه 14 تنجم توصل ل 16 مليار دينار، هذوك معناها لو كان نخفض معناها حتى للنصف، معناها فما يولي عندك على الاقل معناها ديكا ست مليار دينار، هكذا تجي تعمل بها مشكلة، تحل بها مشكلة الصونية، في العباد تركي ريلا توا تعاني، الكياسات اللي توا معطلة معناها فهمتي تتحل الشوانت وفي
1: نجم تحويلهم للاستثمار، معناها الاستثمار العمومي.
0: المعدات هو لاجيستمون فين يصير هو؟ نجم أنا حطيت دي ريزيرف باغ إكزومبل ولا عملت ديستيماسيون بور فينونسي أن تيل بروجي. البروجي هذاك كلف اقل من القيمه اللي انا قدرتها، معناها فما فائض عندك، الفائض هذاك وين نشتزه؟ كما لجنه مجابهه الكوارث كانت يرسلوا لها ديفون وبعد يسحقوهم يجبدوهم في حاجات اخرى معناها تتعلق بالكوارث، معناها فهمت؟ هذه كيفاش تصير معناها لاجيستمون في جدال هذوما، اما بطبيعه ديما الرجوع للقانون، والقانون هو الفيصل المرجع، والمجلس النواب والمشرعين وجدوا لهذا الشيء، ومن حقهم انهم يطالبوا بمزيد من الشفافيه الوضوح في علاقة بالمعاملة مع الموازنات المالية اللي هما مش يتعرضوا لها في المستقبل القريب، سواء كانت ميزانية تكميلية أو تعديلية أو في علاقة بميزانية 2027. نمشوا للحلول، كي نحكوا على الحلول الجذرية، دونك نحن دونك مشكلتنا الطاقة، il faut investir dans l'énergie. Il faut investir.
1: الاستثمار في الطاقة، أي.
0: ليه؟ بل الاستثمار في الطاقة، نبدأ تو، المهم وقتاش نكمل، يعني المهم هاني بديت، ويمشي الاستثمار بدرجة أولى للقطاعات الاستراتيجية والحيوية، كما أنا وقت اللي نحكي القطاعات الحيوية الاستراتيجية اللي عندها انعكاس مباشر على حياة المواطن.
1: أي.
0: الطاقة تأثر في كل إنتاج نتاع أي بدوي، معناها مهما كان سيفته. الترانسبور نتاعهم معناها خاصة في ظل هالأزمة معناها نتاع المعابر وإيلاء معناها تكلفة الشحن والتأمين نتاع وسائل النقل هذه المحروقات معناها والحرب هذه إذا كان معناها باش تستمر، راهو الإنعكاس سيكون أكثر فادحة، ولن نجد حلولا معناها إلا بالتعويل على ذواتنا. صحيح ما عندناش معناها لي برودوي بروت هذاك، صحيح نحن معناها، أما أون بو على الأقل كومبلي أون بارتي أون بو انفستير دون لينيرجي رينوفيل
1: الطاقات البديله المجدده،
0: ما فماش حتى حل. اوروبا تو تيجي لوراسين باش تعمل هذه بروجي، ناس تو فهمتي تعمل في صفقات بمئات المليارات معناها باش تضمن، وهذه ولا راهي عندها الطاقه النوويه اختي العزيزه، فما بالك نحن معناها في وضعنا الحالي يلزمنا معناها نعطوه اولويه مطلقه، واذا لزم تمشي 80% من الاستثمارات في القطاعات الحيويه هذه اللي هم معناها عندهم علاقه بالطاقه، وخاصه الامن الغذائي والمائي. نحن عندنا زاده راهو عندنا ديفايونس معناها اونيفو معناها دي سيريال، نحن ننتظر صيح في القمح الصلب ونجيبوا في شنو نعملوا الفرينا اللي كيليبر بتات الكبرفا يطلع تزيد زيتونه، اما لي زوتر برودوي نيسيسير لان نحن اوني بوزوان راهو فرفلاره، وتم الدول تمنع تصدير هذه المواد، معناها تعتبرها من السلاح الاستراتيجي، كما السلاح ما عادش توا الصاروخ والسلاح، توا الماده الاوليه هي السلاح. الصين توا قلت امريكا بالبرودوي تاع اليوم، معناها كان شوف انت توا معناها كيف ركعت امريكا وما ادراك الصين، سي تان برودوي معناها ناتشورال هذاك تنتج لديها، هي عندها ميزه نتاع استغلاله. روسيا كذلك الطاقه النوويه معناها اكتسحت العالم معناها في هذا المجال في التكنولوجيا النوويه، تاخذ فيها بريد وتعملها رفينات وتعاود تبيعها، والدول كلها تستحق الصين وروسيا وهم في عداء وفي خصومة لهم، ولكن الضرورة تقتضي
1: المصالح
0: ثلاثة مجالات: الطاقة، الفلاحة، الماء، معشناه من كابوس في الصيف اللي إذن تعبوا منه، السلطة والمشرعين والناس كلها والناس الوطنيين والهناء. سأدعو من عن خلالك وخلال برنامجك إلى الدخول في حملة وطنية لتعبئة الادخار الوطني، ويكون شركة فيه جميع البنوك بدون استثناء، وحتى الجريدة التونسي عنده رصيد كبير من الديبولي ريزيرف نتاع المدخرات، مؤسسة التمويل الأصغر يتنجم يقدم إضافة إذا كان هي التوش دي ميكرو انتربرونور، العباد اللي هم قادرين أنهم ينجم يدخلوا في الدورة التنموية هذية ويخلقوا معناها تعقيمة دي ترتيب، نجموا نعملوا ثروة فيها لتصيرون صناديق الاستثمار، معناها صندوق وطني للضمان، العباد اللي عندهم مخاوف من المخاطر، الدولة يتم تبادر تبعث هذا الصندوق وتكون محفزة مش نمشي للمسألة الأخرى اللي
1: هي نختمو سي وليد، باش نختمو ما عادش عندي وقت باش نختمو. اي
0: الرقم اهم حاجه ولا نكمل الرقم نوع الانكليزيون فينانسيير، هذوما اللي في دخلونا الاقتصاد غير منظم ويتخول لنا الامكانيه باش نعمل تراسابيليتي كيما تفضل الاستاذ واضح حكى بكري، باش نوسع القاعده الجبائيه من غير ما نرفعوا على النسب على العباد اللي هم في السيكل الاوفيسيال.
1: واضح سي عايشك سي وليد، سي ناجح في كلمه نختم معاك، اكيد ما عادش عندي وقت.
2: الحلول مربوطة بالقانون من ناحية ومربوطة بالواقع، وأنا نؤمن بالواقع أكثر من القانون، لأنه في تونس موجودة القوانين كلها موجودة والحلول الكل على مستوى قانوني موجودة، فقط باش ناخذ نقطة من النقاط وأقترح عليك بكل لطف سيدي أنه ندرسوها وإلا نلولها حصة ونعملوا لها حصة اللي هي التشجيع للاستثمار بالنسبة لك الميكرو بروجي واللي من بينها رائدات. أنا لاحظت ثم العديد من المشاريع في تونس تشجع الطلبة، تشجع الشباب، تشجع النساء على الاستثمار، لكن ماهيش لاقي حظها بالبروباغاندا ومن التعريف فيها، سواء تعلق الأمر على مستوى الناس اللي هي لاهية بيها مثلا المندوبيات بتاع التشغيل وغيرها، وإلا على مستوى حتى ربما الإعلام، ولا أقصد هنا وذاعة الكاف، والدليل كونه باش نقترحوها إن شاء الله.
1: إن شاء الله احنا تو إن شاء الله باش نخدموا عليها، إن شاء الله تو نبرمجوا لها حصة. وعلاش ليه زاد سي وليد يكون حاضر معنا؟ لأنه زاد هو كان عنده إصدار في علاقة بالمشاريع هذه الصخرة. أي إن شاء الله نرجعوا له. شكرا لكم، ما عادش عندي وقت إلا غالب، إن شاء الله نرجعوا. فقط أنا شنو نقول في ختام لقائنا، الكفاءات موجودة، الناس اللي تفكر موجودة، الناس الكل نتصور معناتها تكاتف في الجهود، والناس الوطنيين كما قلت سي وليد موجودين، الكفاءات موجودة، نجموا نخرجوا بالبلاد من الصعوبات اللي تعيشها توا، ونجموا نقدموا باقتصادنا، ونجموا نقدموا ببلادنا. شكرا لكم الناس الكل، نتقابل معكم غدوة إن شاء الله استوديو الناس 9 حتى 11. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام الواحدة على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مواد النشر الإخبارية. تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. الحماية المدنية تؤكد جاهزيتها لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من بعد غد. تواصل تنفيذ عدد من مشاريع سقي الماء بولايتي الكاف وسلينا. انطلاق أشغال إعادة بناء دار الثقافة ببوسالم بكلفة تفوق مليوني دينار. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشتري اليوم الاثنين أن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى أن تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية ستكون أقل حدة من التقلبات الأخيرة، مبينا أن الخطة التي وضعها الديوان الوطني للحماية المدنية ستتواصل وأن الأهبة العملياتية للوحدات الميدانية للحماية في أعلى مستوياتها. وأضاف أن الخطة العملياتية تشمل تركيز نقاط متقدمة في المناطق الزرقاء المعروفة بتجمع المياه باعتبارها مناطق منخفضة، وذلك للتدخل فورا، فضلا عن استعداد اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لمجابهة التقلبات المناخية بالولايات. وفي هذا الجانب أوصى المشتري المواطنين بعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية خاصة في المناطق الداخلية، داعيا سائقي السيارات بالقيام بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد الجولان وتجنب الخروج في أوقات الذروة. مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الاثنين بأنه تم تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرات منظومة الإنتاج والتعبئة والخزن، من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة السهاريج لفائدة كبار المستهلكين، بما من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. كما تشمل الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة والرفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف الجهات والاستجابة للطلب خلال فترة الذروة. أكد رئيس المجلس المحلي بعين درهم أحمد السلمي أنه تم التدخل لإزالة مخلفات الانزلاق الأرضي على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين عين درهم وتبرقة، وعودة انسيابية حركة المرور في انتظار استكمال الدراسات لحلحلة إشكال الانزلاق المتكرر بالمنطقة.
3: بالنسبة للطريق الوطني 17، الانزلاق اللي صار البارح والبارح ما شكلش خطورة كبيرة بحكم تضافر الجهود تدخل السلطات المحلية والإدارات المعنية، وقاع معناها مسح الطريق وحاليا الحركة عادية باهية. بقينا معناها للقدام راهو الشيء يخوف أنه الماء قاعد ديما يخرج من اللوطة، معناها راهو ما تماش حل إلا تدخل قوي، على الماء يبدأ من الكوت من المعبر الحدودي، هي مادة سطحية مائية كبيرة، معناها لا ثم تدخلات ثم دراسات جاية السلطات المركزية من وزير التجهيز من مدير عام لجسر الطرقات وقعت المعاينة تو حاليا مكتب الدراسات إن شاء الله كان تخرج الدراسات نتصور معناها نعمل خطوة باهية باهية عنك.
1: تواصل جمعية الوسيط الخيري تنفيذ عدد من مشاريع سقي الماء لتحسين تزويد عدد من المناطق الريفية بولايتي الكاف وسليانة بمياه الشربة والتي تشمل حفر آبار وتهيئة عيون وخزانات، حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة سنان من ولاية الكاف بالتوازي مع برمجة عدد من المشاريع بالولايتين وفقا لما تضيف منسقة الجمعية أمل مفتاحية.
4: على زوج بروجيات إن شاء الله باش يتم تدشين من قريب العاد اللي هي عين سيسيفية بعد تمديد قلعة سنان وعين العنات، بعد ما يدشنوا زوج بروجيات هذوما باش نبدو نخدموا على عين الرمايدية. حسب الاتفاقية مع ولاية الكاف احنا كانت فيها 13 مشروع كملوا الحمد لله وزدنا عليه 3 بروجيات هذوما. بالنسبة لعين العنات المستفيدين هما حوالي 100 عائلة، بالنسبة لعين سيسيفية المستفيدين قرابة 70 عائلة، بالنسبة لعين الرمايدية المستفيدين أكثر من 80 عائلة. ولاية سليانة عنا مشاريع انكور اللي هو خزان صدين في معتمدية مكسر من ولاية سليانة، هو خزان هو ستاشون دو بومباج تشرب في أكثر من 500 عائلة. عنا بير العقبة قاعد يحفر في منطقة العقبة بن حازم من معتمدية مكسر ولاية سليانة، البريكيت إن شاء الله تريبيانتو باش تبدا يعني في نهارين هذوما باش تبدا، وعنا خزان ولاد زناد كور ماشيين للبروجي خاطر السلعة هابطت الكل باش نبداو فيه. بالنسبة للمشاريع اللي موجودين في ولاية سليانة اون جينيرال هما أكثر من 2000 عائلة، معناها نحن مستفيدين من المشاريع اللي موجودة عنا اللي حلينها احنا في
1: ولاية. حلت اليوم بنفزة من ولاية باجة قافلة صحية لتقديم خدمات طبية في أمراض النساء بمركز الصحة الأساسية بالمنطقة وفقا لما صرحت به رئيسة الدائرة الصحية الدكتورة أسمى الدلاعي للزميل ناجي الخلولي، داعية النساء إلى الإقبال بكثافة على هذه القافلة وعلى مختلف التظاهرات والأنشطة الصحية المبرمجة في إطار شهر أكتوبر الوردي.
5: بمناسبة أكتوبر الوردي مع العمر البشري باش يعاونونا على تقصي سرطان الثدي وتقصي أمراض عنق الرحم وتقصي جرثومة الـHPV اللي هي الجرثومة المسؤولة على سرطان عنق الرحم. أما راهو اليوم ماهوش هو النهار الأخراني، مازال شهر أكتوبر الكل مستوصفات الكل محلولين، ماذا بينا النساء نتاع معتمدية نفس الكل يلتحقوا بالمستوصف القريب منهم يوم عيادة القابلة باش القابلة تقوم بعملية فرز وتوجههم لنهار 31 أكتوبر اللي باش يجينا فيه كلينيك موبيل باش يجينا فيه تلفزة وطبيب أمراض نسائية. النهار الأول كان الإقبال كان وافر.
1: انطلقت أشغال إعادة بناء دار الثقافة ببوسالم من ولاية جندوبة بكلفة تفوق المليوني دينار بهدف الإحاطة بشباب المنطقة ودعم النشاط الثقافي بالجهة. عضو المجلس المحلي ببوسالم سهيل الساحلي:
6: مشروع يهم إعادة تهيئة كاملة دار الثقافة، مشروع بكلفة 2,239,000,000 باش يشمل إعادة قاعة العرض كاملة، باش يكون السقف نتاعها حسب المشرف على الأشغال لبانو ساندويتش، باش يتم إعادة الركح تاع العروض للأماكن المخصصة للجمهور. بالنسبة للفضاء الأمامي للقاعة الكبيرة اللي هي قاعة العرض باش يتم إعادتها بزوز طوابق وباش تكون مخصصة المكاتب الإدارة نتاع دار الثقافة، قاعات خاصة للنشاط نتاع النوادي خاصة كما الرسم كما الموسيقى كما غيره من الأنشطة. أكيد أنه دور الثقافة والمواجهة للشباب والمنطقة باش يكون عنده تأثير كبير، باش يتم استقطاب فئة من الشباب باش ينخرطوا في النوادي اللي باش توفرها دار الثقافة، وهذا من شأنه باش انهم يحميهم باش انهم يمشوا في اتجاهات اخرى اللي تكون التأثير نتاعها سلبي على الناشئة بصفة عامة.
1: سينطلق بداية من 4 أكتوبر المقبل فتح موسم الصيد البري وفقا لرئيس الجمعية الجهوية للصيدين بالكاف قيس الشارني الذي دعا إلى التراجع عن إجراء سحب الفصل 13 المتعلق بحصر بعض الأصناف المسموح بصيدها في المناطق المغلقة.
7: بانتظار افتتاح موسم الصيد للصيد القار الحجل والأرنب يوم 4 أكتوبر اصدر الرائد الرسمي لفتح الموسم، ولكن عديد الإشكاليات اللي وقعت الموسم هذا، أول مشكل وإشكالي الكبير اللي استاءت منه صياد التونس الكل هو سحب الفصل 13. سحب الفصل 13 هو يقول اللي معناها إذا كان عمادة مسكرة تولي تغلق على جميع الأصناف، اللي هو قبل كان وقت اللي تبدا عماده مسكره معناها نجم ما نصطادوش الحجل والارنبه، نصطادوا الطيور العابره والخنزير. معناها توا ولا بالعكس ما عادش عدا الحق في الطيور العابرة وصيد الخنزير في المناطق المغلقة. فهذا إجراء ما يساعد حتى واحد، ما يساعد الثروة الحيوانية ولا يساعد الغابات ولا يساعد الصياد ولا يساعد معناها حتى الدورة الاقتصادية. احنا صيادة في الكيف أنا نعلمهم الكل اللي كونوا المناطق اللي مغلقة السنة اللي تحدد غلقها ما هيش المقترحات متاع الجمعية. أنا بكل لطف نطلب من الصيادة خذ الحذر الكبير، الإشكال اللي حطتنا فيه معناها هذا القانون اللي معناها توضع علينا غصبا وإحنا معارضينه.
1: في الشأن الوطني تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين مؤسسات تونسية وجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. عضو المكتب التنفيذي لكونكت كريم حراس:
8: نعملوا شراكة مع الأخواننا في الجزائر في الميدان الصناعي وفي استراتيجية، باش نعملوا تقديم للرؤية، خاطر بصراحة توا مع الجزائر يجب نبنيه رؤية على 2040-2045 وهذا اللي ماشيين به، ونعملوا شراكة بين الصناعيين. يعني نهار الأول باش يكون نحكيه على الرؤية وشنو باش نعملوا، ونهار الثاني باش نمشي ونزوروا مصانع باش نشوفوا كيفاش هالشراكة دي بين الصناعيين وكيفاش نجموا نبنيه الرؤية مع بعضنا. علاش ما نعملوش لزون فرانش ما بين تونس والجزائر في ميدان البحث وميدان الكلية وميدان توا بالذكاء الاصطناعي، نجموا نخلطوا الحاجات ما بين تونس والجزائر اللي تبني مستقبل 2040 و2045، خاصة في الصناعة 4.0 مثل الاندستري 4.0، نجموا نبنيه مع بعضنا، نشوفوا نحلوا مشاكل بعضنا نبنيه مع بعضنا باش نخلطوا النتائج اللي ربما في المستقبل تربط بين تونس والجزائر ونبنيه مستقبل خير من هذا. عندي اقتراحات أخرى قاعد باش نعملها أنا إن شاء الله تكون مسموعة من الجانبين، هي مثلا نبنيه دي داتا سنتر. اليوم المواقع متاع البيانات حاجة مهمة ياسر وتطلب برشا إلكتريسيتي وبرشا، علاش ما نبنيوش في مثلا شيرة سقيط سيدي يوسف في بلاصة نمشي وديما نسلموا على بعضنا وكل عام، نبنيه داتا سنتر، نبنيه دي زونيفرسيتي فيرتوال، نبنيه مستقبل بين تونس والجزائر.
1: أطلق مركز النهوض بالصادرات سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع مختلف القطاعات المصدرة والهياكل المهنية والمتدخلين في منظومة التصدير بهدف تحديد الأسواق والبرامج ذات الأولوية وإثراء البرنامج الوطني الترويجي لسنة 2027، وذلك في إطار تحذير لانعقاد المجلس الوطني للتجارة الخارجية. أمضى مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يوم السبت 19 من سبتمبر اتفاقية شراكة مع جمعية أصدقاء السم بصفاقس بهدف دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المدنية وتعزيز تمثيليتهم في مواقع صنع القرار. وتنص الاتفاقية التي تمتد على مدى 3 سنوات قابلة للتجديد على التعاون في تنظيم برامج تكوين قيادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم إعداد قيادات شابة قادرة على المشاركة في الحياة المدنية، إلى جانب إعداد الدراسات والاستبيانات والتقارير التحليلية حول واقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة. في الشأن الدولي، استشهد 3 فلسطينيين اليوم بينهم طفل وسيدة، وأصيب آخرون بجراح بنيران وقصف قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة. وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,910 شهداء و 174,935 مصابا وفق ما أعلنت وزارة الصحة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الحماية المدنية تؤكد جاهزيتها لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم بعد غد. تواصل تنفيذ عدد من مشاريع سقي الماء بولايتي كاف وسليان. انطلاق أشغال إعادة بناء دار الثقافة ببوسالة من ولاية جندوبة بكلفة تفوق الـ2 مليون دينار. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

ثاني المواعيد الرياضية على موجات إذاعة الكيف، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. أخبار الرياضة، البداية بأخبار البطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة اللي تعيشها تونس، والمنتخب الوطني التونسي اللي يبلغ الدور الربع النهائي ويواجه اليوم نظيره الرواندي انطلاقا من 6 في قصر الرياضة بالمنزة كما ذكرت مقابلة لحساب الدور الربع النهائي للبطولة الإفريقية للأمم. نذكركم بالبرنامج الكامل لمقابلات الدورة الربع النهائي، نذكر الكاميرون غانا، المنتخب المصري في لقاء هام جدا فيه برشا فرجة يجمع بالمنتخب الجزائري، تونس رواندا كما ذكرت، ومنتخب نيجيريا يواجه المنتخب المغربي. هذا هو برنامج مقابلات الدورة الربع النهائي للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة اللي تحتضنها تونس. في كرة القدم اليوم يشرع المنتخب الوطني التونسي في تحضيراته للمواعيد القارية القادمة. في الرابطة الثانية، وبعد تسوية الملفات المالية لمعظم الأندية في بطولة الرابطة الثانية ورفع عقوبة المنع من الانتداب، نذكر ببرنامج الجولة الافتتاحية اللي باش يكون على زوج دفعات نهار السبت 19 سبتمبر انطلاقا من الماضي 3:30 الموعد والتوقيت في ملعب بن عروس نادي سبورتينغ بن عروس مكرم المهدية في سليمان، مستقبل سليمان اتحاد تطاوين. النجم الخليدي بعث بوحج الملعب السوسي كوكب عقارب، هلال الشاب سيكل حديد الصفاقسي نادي محيط قرقنة، هلال المساكن ومستقبل جاب جمعية ميجرين. هذه مقابلات المجموعة الأولى. في المجموعة الثانية نهار الأحد ماضي 3:30 جمعية تريان الملعب الجيبس أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف نادي سبورتينغ المكنين هلال الرديف شبيبة القيروان جندوبة رياضية الأمل الرياضي ببوشمة النادي القربي قواف القفصة مستقبل قصرين ونادي أولمبيك مدنين القلعة الرياضية. نذكر البارح لقاء ودي انتهى بالتعادل بين أولمبيك الكيف وجندوبة الرياضية، زوز فرق موجودين في المجموعة الثانية بالنسبة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. بعد تدوينة لفريق سوا بوخارست الروماني اللي يعلن فيها إقالة مدرب والمعوض هو مدرب الترجي الحالي ريجين كاب، نذكر من المفروض انطلق الاجتماع بين الفني الروماني وهيئة الترجي، إذا غابت الحلول ثم اسم جلال القادري مطروح بالنسبة لفريق الترجي في الفترة القادمة. في الرابطة الأولى نذكر مقابلة البارح، اتحاد بن قردين كان فاز أمام النادي الرياضي لحمام الأنف هدف مقابل صفر، وفاز النادي الرياضي صفاقسي أمام النادي الرياضي لبنزرت 2-0، وانتصر النادي الإفريقي أمام ترجي جرجيس هدف مقابل صفر. هذا بالنسبة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. اليوم ينطلق فريق نادي مكثر في تحضيرات، والتحضيرات مش تكون في ملعب كسرة، من المفروض ثم أشغال في ملعب مكثر لإعادة تهيئة الملعب. الجلسة العامة التقييمية والانتخابية لفريق نادي الدهماني بشكون نهار 30 سبتمبر الجاري. جمعية التيكواندو بمدينة تبرقة جلستها العامة تقييميا نذكر بها بشكون موعدها نهار 27 سبتمبر الجاري، وكذلك الجلسة العامة التقييمية لهلال برقو نجم برقو باش تكون يوم 26 سبتمبر الجاري، نفس الشيء ونفس التاريخ نادي سيدي برويس اللي يعلن موعد جلسته العامة الانتخابية كما ذكرت بتاريخ 26 سبتمبر. الجلسة العامة الخارقة للعادة لفريق الصافية الرياضية بالقصور باش تكون نهار 28 سبتمبر الجاري. وذكر البارح كانت جلسة عامة انتخابية لفريق المستقبل كيفي برنوسة وسيد سعد البوغامي باش يواصل قيادة الفريق. هذه أخبار الرياضة على موجاتنا، شيء طيبة للجميع.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحلوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروس الزبيدي في مسلسل

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: كيف حسونا بيتي خضرت عم المنوبي هذا كل خايف من المذيبة
1: هي عند الحق يا ولد خويا راهم تعد تغلط على قل 28 ذيب الدنيا كانت ظلام والمكحلة عندني حسونا ما عنده كان عصاطة كيف تبغيه ما يخافش نصير
2: أما قول لهم يا سيدي من بعد أش عملت والله يا جد التهامي سيدي راقد يشخر متعب واني كصيت المكحلة على كتفي نعس عليه الليل وطوله لنظهر النهار هكا ولا لا لا سيدي
1: بالحق بالحق هذه عندك فيها الحق حسونة
3: زايد الراجل ما يجيب كان الراجل يا كبدي اللي ما يسافرش وما يبعدش على حجر الرمة يقعد ديما صغير
4: لا لا جدي هذه ما نوافقكش عليها شن أما لأخوتي المختار ونصيره مازالوا صغار
0: صحيتي يا منتهى نعرفك حقنا ما تاخذيهونا كان انتي يسلموا خيتي
1: المختار ونصيره فرسان الدوار يا بنت خويا مدامهم في العرش أني نسافر وبالي مرتاح
3: ربي يخليك من شاء الله لبعضكم يا منوبي وليدي كيدور الفلك ما تلقوا كان بعضكم والله يعني كي نراكم هكا ملمومين ما حدش يخاف من الموت
0: بعيد الشر عليك
3: نبغيك من تحنوا على بعضكم وتنغروا في أيام الشدايد الذيب راهو ما ياكل كان النعجة اللي متطرفة يا كباهي
2: لا تخاف علينا يا جدي حليبنا صافي وعروقنا في الأرض ممدودة
3: الحمد لله
4: والله قلت الحق حسونة ولد عم وبالله مارة نهارت اللي ذهبة غضبت ما رجعها كان المختار خويا
0: يسكتي ولد عمك يتحشم
2: كيف ذهبة غضبت في غيابي ولا حد خبرني هذاك علاش درقت الليلة وجهها يا حسونة باهي
0: اقعد حسونة اقعد اش بيك وقفت
2: تونجي يا نصيرة تونجي
4: تلحقها نصيرة حسونة كأنها ما تغشش
0: حربتها الدنيا يا منتهى الله يهديك حسونة حسونة استنى حسونة
2: ليش تخرجي من البيت وما تقولي ليش يا بنت حمدان ليش
5: كيف تبغيني نقول لك وانت غايب
2: خير وخيرين تغضبي واني غايب على الدوار اش يقولوا عليا ذريت عمي يقولوا عائلته لا هي العصا في يده لا تقدر لا في حضوره ولا في غيابه
5: انت ما تفكر كيف في ذريت عمك خليهم يقولوا اللي يقولوه انا ما درتش العار
2: وتزيد الطاوله في لسانك يا ذهبه والله لو كان ما يقولوش كيف لعاد تزيدي فيها ليله
5: تبغي تطلقني يا حسونه تبغي تطلقني
2: أم علي اليمين لا عاد نكلمك شر بحاله خليك تشعفي وتعرفي قيمة الرجالة

0: قولي شبيك ساكت هالمنوبي؟
1: وشن هو هالمدرقة تحت برنوسك؟
2: القذية اللي وصيتني عليها، ما نبغي حد يراها ولا يسمع بها.
1: خير إن شاء الله.
2: هذه يا سيدي المكحلة، المكحلة شريتها لك من قابس.
1: المكحلة؟
2: هي جديدة جديدة تنفر وحقها يشوي، دفعت فيها برشا فلوس، نبغيك تدرقها.
3: شنو اللي حقه يشوي منو؟
2: الهادي. لا لا حتى شيء حتى شيء أخي.
0: أقعد الهادي أقعد.
3: هذه أي مكحلة؟ ما تبغونش تقولوا لي عليها؟ ليش؟ تكلم يا منوبي، ليش سكت؟
2: الهادي الحق الحق.
0: الهادي الهادي اقعد اقعد قامز هني.
3: تكلم يا منوبي.
1: اخوك ما هو قاصد يدرق عليك انت يا الهادي، المنوبي يبغي يحتاط. اقعد اقعد تو نفهمك. اني
3: كل شيء مفهوم وباين، اني راني نفهم مره واحده مش مرتين.
4: تعال يا الحاج الهادي، تعال تعال.
1: خليه المنوبي، خليه يتغشش ولا على كيفه. الهادي ماك تعرفه نغار زي الذر الصغير.

0: حسون، واش بيك يا عاد وحدك؟
1: توا كنت في بيتكم نسأل عليك، كاينك متغشش ولا اني غالط؟
2: اقعد يا نصير، اقعد اقعد قعمس اقعد.
1: يظهر لي فيك متغشش بالحق.
2: بنت حمدان، بنت حمدان باش تشيب لي راسي على صغر سني.
1: ذهبة، واش عملت؟ تقول ان شاء الله تسلم منك.
2: وحقك سيدي ابو بكر، وحقك سيدي ابو بكر لكوين مش خايف من سيدي الى ما نطلقها.
1: صلي على النبي يا ولد عمي ولا على الشيطان، عيلتك قريب تجيب لك ولي العهد وانت تتهدد وتتحلف.
2: ما عيني في ولي عهد، لو كان بيدي راني ما زلت زيك وزي المختار خوك، ما زلت ننقص. ما خيرش من الواحد عازب، العازب اعز الناس يا نصيره. اما لا غالب، اللي فات فات.
1: حسونه هيوقف، وقف نحاولوا غادي للظل.
2: نستاهل اللي يجرى فيا، لو كان شديت الصحيح في بنت عمي راني خذيتها وصارت حلالي. وانت ملايكة تمشي على وجه الأرض، من الصغرة تربيت نحلم بها، يلزم نمشي لها. ضحكتها تنسيني في همومي.
1: سونا سونا قرب هني للظل. نكلم فيك يا سونا، ما سمعتنيش ولا هذا كله تفكر في بنت حمدان؟
2: يا نصيرة امشي يا ولد عمي امشي، هاني ماشي باش نرتاح شوية.
1: تبغي نجي معاك؟
2: لا لا لا، زايد زايد، ننصحك اهبط للعيد اتفرهد. هوينهم السراح مقيلين في الظل برا. وسع خاطرك يا نصيرة، وسع خاطرك.
1: والله قلت الحق، ما زي بكري نمشي نوسع خاطري. اما ما تنساش في الليل نتقابلوا.
2: باهي باهي، السهرية جميع كالعادة.
3: كان عندك الزهر يا حسونة، تلقاها في البيت وحدها، منتها صارت تفرح كيف تراني. يظهر لي حتى هي ندمت على اللي فات. أوينها واقفة؟ إن شاء الله عمي مش غادي ومحسوب، حتى كان صدفني. أني مني شغريب والحاج عمي ومنتها بنت عمي.
4: حسونة
3: مسيك بالخير يا بنت عمي.
4: مانيش مصدقة روحي يا اخي، قصد بيتنا ولا غلط في ثنية حسونة؟
3: كيف نخلط في ثنية؟ قولي لي عمي هني.
4: لا لا سيدي، مشاهد طول على جدي. انت حاجتك بيه؟
3: اني حاجتي بيك انتي، نبغي نتحدث معك شوية.
4: الكلام بيني وبينك ما عاد منه فايدة ولد عمي.
3: لا يا منتهى، ما تقولي هالكلام، هني جيتك متقدر، قلبي مليان، ما تسكريش الباب، خليني نفرغ لك قلبي.
4: زعما بنت حمدان ايش تقول هالحين لو كان ترانا؟ انا ما عاد عيني في عراك حسونة.
3: اش يهمك فيها، خلاها تنفلق كان سمعت. اري يا منتهى، اري اشبت لك من الشريط.
4: يا زنار ما اسمح لونا.
3: زنار من احسن انواع الحرير، هدية من ولد عمك باش تعرفي معزتك عندي يا منتهى.
4: ربي خليك يا حسونة، ربي خليك. أما
3: لا أما ولا حتى شيء، الزينة من الخوف. خذي دسيه وكيواتي فرح في الدوار، أحفلي بيه نهار إن نشوف الزنار على راسك، قلبي يطمان.
4: وذهيبة جبت لها؟
3: يرحم سيدك أخطيني من سيرتها. خلي اللي في القلب في القلب يا بنت العم.
4: حسونة سيدي هوينا، برا برا برا حسونة، دي برا قبل ما يراك.
3: منتهى يا منتهى، ما احلى تبسيمتك.
4: دي برا حسونة، ولا تو ندخل البيت ونخليك واقف وحدك.
3: هاني ماشي هاني ماشي.

0: عم المنو بين التمايش صافية. هالكلام قلته لك عم الأول يا سيدي، خير انت الله يسامحك، وإن جبدلك عليه تتغشش وتبدل المذوع.
1: الحق في أنيه مختار، أنيه هو الزوال، المي يجري تحت رجلي وأني راقد عوذاني، المنوب يجري له والولدة يكونوا في رواحهم وأني وذريتي يبغونا نقعدوا خدام. المكهلاني فوقت به يا لندراش مدرق عليك غيرها،
0: حتى جدي الله يدي عم يجيب له هو يدس.
1: واني نقول على سيدي يبغيني نبيع الزوايل ونعطي الفلوس المنوب.
0: جدي نحي من عنا ويعطيه، يحايل علينا في النهار والقايلة.
1: والله لو نخطوهم حنين إلا ما يأكلهم الفقر والمرض. بلاد الجريد حتى نصير أخوك يقدر يمشيلها محسوب على قدرة كبيرة. جابوا السيد من وذنه. قال له بلاد الجريد
0: تبرد دمك يا سيدي، برد دمك.
1: المنوب أخوي من يوم اللي ناسب حمداني الكلب تقلب ولا عبد آخر.
0: ما لو كان حمداني واللي سيخ على الدوار ينكر راس غنمي خليه الناش.
1: والله يا مختار كبدي لو كان مش على خاطر جدك التهامي إلا ما اليوم نطلب قسمتي ولا عاد نكابل على قسعة.
2: كنتم مع مسلسل ظل الزعتر، بطولة حسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفسي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في بين كلمة ونغمة، موعد متجدد معكم. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما انتم موجودين. بطبيعة نسلموا عليكم الناس الكل. احنا نوعدوكم كالعادة بقامة نوع من الموسيقى، والبداية تكون مع كوكتيل من اختيارنا وراجعينا.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: إشهار.
1: لرو ما كانت مطمور، مجاز الباب نفزت برسق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابيا ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة باجة في المنار.
2: إشهار.
3: الثانية ظهرا هنا على موجة إذاعة كيف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. حلت اليوم بنفزة من ولاية باجة قافلة صحية لتقديم خدمات طبية في أمراض النساء بمركز الصحة الأساسية بالمنطقة، وفقا لما صرحت به رئيسة الدائرة الصحية الدكتورة أسماء دلاعي، داعية النساء إلى الإقبال بكثافة على هذه القافلة وعلى مختلف التظاهرات والأنشطة الصحية المبرمجة في إطار شهر أكتوبر الوردي. تواصل جمعية الوسيط الخيري تنفيذ عدد من مشاريع سقيا الماء لتحسين تزويد عدد من المناطق الريفية بولايتي الكاف وسليانة بمياه الشرب، والتي تشمل حفر أبار وتهيئة عيون وخزانات، حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة سنان من ولاية الكاف بالتوازي مع برمجة عدد من المشاريع بالولايتين. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجة السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. قال رئيس الدائرة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم أن وحدات الحماية المدنية على تم الاستعدادات لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. استشهد 3 فلسطينيين اليوم بينهم طفل وسيدة، وأصيب آخرون بجراح بنيران وقصف قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة. هزت سلسلة من الانفجارات مستودع أسلحة تابعا للجيش في شمال سوريا في وقت مبكر من اليوم في رابع واقعة من نوعها هذا الشهر، مما أسفر عن إصابة عدد أشخاص ودفع السكان إلى الفرار. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تحياتنا لكم الناس كل من جديد، مرحبا اكيد بكل اصدقائنا. اذا كان كوكتيل منوع جوي حلوه اكيد استمتعتوا بها، خاصه هكا اللي شادين سنيه في الطريق ولا اللي يخدموا هكا وقلقين شويه هكا بدلنا لكم الجو اكيد، ولا اللي في الدار ولا وين ما انتم موجودين. متاكده اللي عملتوا برشا جو على المزيكا. مواصلين احنا مع بقيه اختياراتنا ومره هذيا باش نمشيو للزوم على فنان اخترت لكم فيه، وكيما عودتكم ركن ركن نمشيو لموندو مختلف برشا في الموسيقى. باش نرجعوا هكا لاجواء الرومانسيات مع فنان تعرف برشا بالاجواء هذيا، نحكي على المغني اللبناني وائل كفوري. وائل اكيد عرفتوه في مسيره فيها عدد كبير من الاغاني مؤخرا، بالطبيعه تحكي عليه برشا خاصه مع تغير ملامحه هكا شويه وقت اللي خذ عمل رجيم، وقت اللي ضعف برشا. هذا اللي صرح بيها الله أعلم بطبيعة الأسباب، لكن في نسخته جديدة متغير برشا على اللي تعودوا به الناس. ربما الناس اللي يحبوا فنان يحبوا ديما يبقوا يشوفوه بنفس الصورة، وفما تبين الحقيقة في الأراف. وائل كفوري من الفنانين اللي تعرف عن طريق استوديو الفن، البرنامج اللي من خلاله حقق انتشار وشهرة، وخاصة زيدا من بعد إصدار أغنيته الأولى موعدتك بنجوم الليل، وين أطلق زيدا من بعد ألبومه الأولاني شافوها وصاروا يقولوا عام 94 أنهى خدمته العسكرية عام 97، أطلق ألبومه 12 شهر اللي يحوي جميع الأغاني اللي غناها خلال فترة الجيش، كما أغنية عيد الاستقلال، عيد العشاق، ورسالة إلى أمني. وتولت بعدها بتبيع إصداراته وألبوماته، شارك في عديد المهرجانات العربية كما مهرجان جرش في الأردن، مهرجان قرطاج في تونس، والعديد والعديد مهرجانات في العالم العربي وفي العالم. هذا اختيارنا اليوم في زوم على فنان مع الفنان وائل كفوري.

تحياتنا لكم الناس الكل بتبيعة من جديد. هذايا كان إيقاعاتنا بتبيعة وهذا اختيارنا في زوم على فنان مع الفنان والكفوري. نوصل مع بعضنا لسيني كافي اللي اخترت لكم فيه اليوم فيلم باد انفلونس اللي تدور قصته حول فتاة مراهقة ثرية وتتلقى تهديدات غامضة، فيقوم والدها بتوظيف شاب غامض عنده ماضي إجرامي يدعى إيروس دوغلاس باش يكون حارسها الشخصي. بداية أكيد باش يكون فما علاقة معقدة ومحفوفة بالتوتر بيناتهم، من بعد تطور أكيد الرابطة بيناتهم من مجرد حماية أمنية لمشاعر عاطفية. هذول يشبه الفيلم مصري تفرجنا فيه بين أحمد حلمي وياسمين عبد العزيز، تقريبا فيها كشوية منه للمغرومين بالنوعية هذه من الأفلام. فيه زادة شوية أكشن، فيه زادة تشويق. خليكم أكيد مع الاختيار هذي، تنجموا تبرمجوه للعشية ولا لليلة. باد انفلونس هو اختيارنا اليوم في سيني كافي. من سيني كافي نرجو الأجواء الموسيقية.

مرحبا مرحبا بكل اصدقائنا اللي جوينا في الموسيقى لليوم. وصلنا مع بعضنا اللي يتسائلوا على الترابيات كالعاده، ديما اكيد الموعد يكون في اخر المشوار مع الترابيات. اخترنا لكم طقطوقه شهيره من كلاسيكيات الموسيقى العربيه ومن الحان وغناء الموسيقار محمد عبد الوهاب، اغنيه رجعنا العام 1939، وهي من كلمات الشاعر امين عزة الهجين، و لحنت على مقام حجاز كاركرد، أغنية نحكيه على يا ناس يا وعدي لمحمد عبد الوهاب. نسلم على كل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف، سدي كانوا حاضرين معنا بالاستماع الكل، نشكركم بطبيعة، وبطبيعة كيبا كيمنا تسلم عليكم، لسعد زيدة في التكنيك يسلم عليكم ناس الكل، وإيمان كانت معكم ميكروفونيا. وبطبيعة نذكركم اللي ديما الباب مفتوح كل الاقتراحات بالنسبة للغاني، بالنسبة إذا كان عندكم حتى اقتراح ربما اسم الأسماء تحبهم يكونوا موجودين في واحد من الأركان، مرحبا بكم ناس كل. عنوان واحد هو باج راديو كيف. نتلقى إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. يا ناس يا وعدي، باي باي.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: تحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
0: زينب اختم معاهم.
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا.
2: زينب شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: إشهار
8: شق ثنايا الكريب قعفور وبهارات المزيانة في مكثر تحت قوسة رجان ملقانة، أرض القمح والسبولات، برقو جبل السرج، كسرة والشلالات، عين الذهب كنز مليان بالأسرار، نعشق على سليانة في المنار.
7: إشهار
9: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
10: الثالثة مساء. تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم إن وحدات الحماية على أتم الاستعدادات لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوية، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. تابعت جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مدى جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجية السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. توصل جمعية الوسيط الخيري تنفيذ عدد من المشاريع لتحسين تزويد عدد المناطق الريفية بولايتي الكاف وسليانة بمياه شرب، والتي تشمل حفر آبار وتهيئة عيون وخزانات، حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة سنان من ولاية الكاف بالتوازي مع برمجة عدد المشاريع بالولايتين. تتجه بعثة اقتصادية تونسية للجزائر من 22 إلى 24 من أكتوبر الجارية في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. افتتح وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم بمدينة روما الإيطالية أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة ممثلاً منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب المدير العام للمنظمة ورئيس الاتحاد السويسري ورئيسة وزراء تنزانيا ورؤساء حكماء ووزراء من مختلف دول العالم. وأكد وزير الصحة في كلمته بالمناسبة أن حماية صحة المواطن تبدأ من سلامة الغذاء والبيئة، داعياً إلى تعاون دولي لحماية صحة الإنسان انطلاقا من سلامة غذائه وبيئته. استشهد اليوم أكثر من 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح بنيران وقصف لقوات الاحتلال الصهيونية على مناطق عدة في قطاع غزة وفق ما أعلنت وزارة الصحة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: مرايا الجهاد،
4: مرايا الجهاد،
11: مرايا الجهاد.
3: مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
12: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعين وين ما تكونوا، مرحبا بكم معايا أنا في مرايا الجهات ولاية الكاف. اليوم أكيد بعد إن شاء الله باش نحكوا عن الإشكال في طريق المحجوبة. هو مش عمادة واحدة، ثم عدة، هما زوز عمادات تقريبا نفس الإشكال هذا بالنسبة للطريق اللي ما يعديش، واللي على أساس أنه كي تعمل سرات على أساس باش تتحل الإشكاليات، لكن ماشي وتتفاقم الإشكالية. اليوم أهالي في عزلة تامة، بعد يكون حاضر معنا عن المجلس المحلي عمادة المحجوبة سي فاروق يعطينا أكثر تفاصيل. من بعد إن شاء الله باش نكملوا معاكم، وبشكون في ضيف الأسبوع حاضر معنا مدام عفاف الشجراني والصوت الصادح للحرفيين بولاية الكيف، وبتبيع على الركان تعودتوها تكون حاضرة معكم في مرايا الجهاد شؤون الأنغام، ورجعين.

0: الافتتاحية.
1: في الافتتاحية اليوم، بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 سبتمبر 2026، وهذه في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. وهذه مهمة برشا اليوم، خاصة كتعاود يتحكي سي كريم حراس العضو المكتب التنفيذي الكونكت، انه علاش ليه ما تكونش ثم فكره للعمل الفعلي اقتصاديا بين الكيف والجزائر، يعني الموقع يكون في الكيف تحديدا في ساقيه سيد يوسف، علاش ما يتمش استغلال الموقع هذية باش يكون هو مهم ومهم برشا اليوم في التعاون بين البلدين فيما يخص المؤسسات الصناعية بتبيع، وخاصة أنه البعثة هذية باش تمشي وتخدم على أساس أنه رؤية مستقبلية بين 2040-2045، ومهم اليوم أنه تكون ثم شراكة متينة علاش ليه في السياق هذية بين ساقية سيد يوسف، الرمز ساقية سيد يوسف اللي دائما تفكروها في وقت أحداث 9 أبريل، علاش ما نذكروهاش وكون ثم معلم في البلاصة هذية يكون منه المواطن رزق عديدة تنفتح للجانبين. ومهم برشا اليوم أنه تعزيز العلاقات هذية يتم بشكل هذية، وهذية تحكي عليه من بعد الثورة لليوم، إن شاء الله تتعزز وإن شاء الله تخدم الفكرة هذية مرة أخرى، دي معنا أمل أنه إن شاء الله تتخدم الأفكار هذية، لأنه هذية هي الأفكار اللي تنجم تبني المستقبل وتبني أحياء أجيال قادمة، لأن وقت يكون ثم انفتاح بين زوز بلدين لبعضهم اقتصاديا، نحكي لهنا في أنه باش يكون مردود كبير وكبير برشا على الجانبين وتحديدا علينا نحن، إن شاء الله يا رب إن شاء الله هذية البعثة هذية يكون ثم ثمار لها، وإن شاء الله يكون ثم نتيجة في الأخر اللي نرجوها الناس الكل. أكيد نحن مازلنا باش نواصل معكم حديثنا في مرايا الجهات، نرجوكم

0: حدث وتعليق.
1: في حدث وتعليق اليوم حبيت نرجع لزيارة وزير التشغيل والتكوين المهني لولاية الكيف، وكان أشرف على افتتاح السنة التكوينية 2026-2027 وتدشين أول مخبر نموذجي للذكاء الاصطناعي بالكيف. وبما أنه مازلنا نحكو عن بداية العودة الدراسية في جميع المجالات، فإنه اليوم الكيف تتعزز بمخبر أخبر نموذجي للذكاء الاصطناعي بالكيف، وأكيد تدشين زيادة أول مخبر هذية صار في الكيف في مركز التكوين والتدريب المهني بالكيف. وكيف كيف إشارة الانطلاق مشروع تجهيز مركز الفتاة الريفية بالسرس بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي تمهيدا لانطلاق التكوين في مجال الألياف البصرية. ومن هنا اللي المهم برشا إلى الأهمية الكبيرة للتكوين المهني اليوم، لأنه أصبح أنه في حاجة كبيرة للناس اللي قاعدة تتكون، للأجيال هذه اللي تتكون اللي باش تكون غدوة ذات أهمية كبيرة في المجالات الكل في تونس. ومهم اليوم أنه يتزودوا بالتكنولوجيا وبكل ما هو ذكاء اصطناعي بشكيكة يخلي المتكون قادر غدوة أنه يواكب ويجاري التطورات التكنولوجية ومواكبة للعصر كما يلزم، يكون ما يبقاش في نفس العمل التقليدي القديم اللي يقوم فقط على أساس أنه الدراسة بما هو متاح في السابق. اليوم الذكاء الاصطناعي يدخل في المجالات الكل، اليوم نلقوه في التكوين المهني، وأكيد مهم أنه يكون كل إنسان عنده على الأقل خبرة ولو حتى بسيط عن الذكاء الاصطناعي، لأنه الذكاء الاصطناعي اليوم ولا مسيطر على حياتنا بشكل كبير وكبير برشا في المجالات الكل. ما ثمش مجال ما فيش الذكاء الاصطناعي، ويتحكي أنه في قادم الأيام أو السنوات باش يكون مسيطر أكثر فأكثر. هذاك علاش يلزمنا نعرفه كيف نستخدموه في الجانب الصحيح مش في الجانب السلبي. ومهم اليوم أنه يكون ثم متكونين في التكوين المهني ومتدربين وقادرين أنهم يواكبوا ويجريوا الذكاء الاصطناعي، وهذا مهم وينضاف جديد لولاية الكيف. وللي ما أسعفوش بطبيعة الحظ باش يكون حاضر في دورة سبتمبر، مازال دورة أكتوبر ونوفمبر ينجموا يكونوا ملتحقين بالسنة التكوينية 2026-2027. إن شاء الله بالتوفيق لكل المكونين والمتكونين. تحياتنا لكم الناس كلها، بعد شوية الناس ومشاغل نرجوكم.

0: Radio Kids. ناس ومشاغل.
1: تحياتنا لكم مواصلين معكم المشوار في مرايا الجهات. بشرحبوا بسي فاروق صالحي عضو المجلس المحلي بقلعة سنان عن عمادة المحجوبة. مساء الأنوار وتحياتنا لكم. مرحبا سي فاروق.
2: مرحبا. وعليكم السلام سيدي. مرحبا بكم بالفريق اللي معكم. مرحبا بكل مستمعين.
1: الله يخليك سي فاروق. تبقى معنا. عندنا تسجيل لمواطن يحكي باسم كل الاهالينا في المحجوبة بوهريوة تحديدا عن الطريق, ونرجع نحكي معك شوية في الطريق والإشكال الكبير هذية. تفضل.
2: الله يبارك فيك.
3: أنا مواطن من بوهريوة, نطلب من مسؤولين كوالي كمعتمد المسؤولين بصفة عامة. نحن من منطقة بوهراوة عمادة المحجوبة ومعتمدين جلاسني, معزولين على تجروين. نحن نقضي حوايجنا كذي تجروين, تلامذنا يقضي في تجروين, يعني معزولين. لا الكار ما جينيش, الطريق متربي وزيد الطريق لوالد صراط محبسنا. فهمتني؟ جانا الوالي 3 مرات, جانا المعتمد 20 مرة. المفيد نحن معزولين, نحن كمواطنين معزولين. لا تلامذة تنجم تمشي. نحن من كل نركبوا ب 12 مئة من بوهراوة للتجروين, أصبحنا نركبوا ب 6000. والمواطنين يعني مربي بحاله الواحد, ثم الناس ما عندهاش تلامذة تقرأ. الماء مقصوص كثير, لو عرفت شهر ولا شهرين أمني ولا لا. يعني في حال الطريق عاد مطول, يعني ما تمشيش فيه. ما حتى كما تجي الكرايات تتكسر في الجمعة, يعني نخسرها نحن وتخسرها الدولة, ونحن نخسرها نحن مواطنين أكثر من الدولة. فهمتي ولا؟ لأن نحن كار نستحفظ عليها مش نزيد. يعني حالة والسراطة ذات تو كان يجو قديش من مرة يجو يلقوه حابس والسراطة ما يقول اللي ما يجيه ونمشوا فيه 14 كيلومتر باش نمشوا للتجروي. وفي بعض الحالات تزيد البرج هذايا نفسه وما يتعدوش. التلامذة تاعتنا كيف حارسه. المواطنين كلهم حاسين. هما زجعوا مد مزيته والمحجوب. يعني حاله لا يرثى لها, حاله لا يرثى لها. لا من متلفت لينا.
1: نعم متلفت لينا. اليوم نحكوا 2026, ناس تمشي 17 كيلومتر وناس مقصوص عليها طريق. يعني مشكلة كبيرة. يعني واحد باش يمشي يقضي أمور وباش يقرأ مريض ما نعرفش أي حاجة تصير, فإنه واحد باش يترسيله يتربط ما نجمش يتحرك, كونش ما يكري كرهبة باش ينجم يتجول. وأقرب بلاصة ليهم هي تجروين. هذاك علاش حضر معنا سي فاروق صالحي. نذكر سي فاروق صالحي هو عضو المجلس المحلي بقلعة سنان عن عمادة المحجوبة. كان تعطينا فكرة أشمل سي فاروق على الطريق, ومن بعد نحكو هل أنه ثم إمكانية أنه تتصلح الأمور ولا. تفضل.
2: أي وقتي بلي نبدو سنركز على نقطة الأولانية اللي هي الطريق هذه والجنطة متاع سرعات.
1: أي
2: لا لا لا محمد رسول الله. أن الطريق هي اللي نحن وصلنا للتجروين اللي هي طولها 10 كيلومتر.
1: بي
2: الطريق هذه اللي المعتاد هذه,
1: يعني الطريق اللي مالفين تتعدوه وتتعديه الكراهب.
2: أيوة الطريق اللي مالفين هذا طريقنا بالضبط. بي كيف صار البراج هذا, عملوه السد اللي نحن ربما كنا نتصوره نحن باش يكون نعمة للمنطقة, يا أخي يطلع النقمة سامحيني في المنطقة.
1: بي
2: كيف يتعب سد شوية رموش ياسر يوصل حكاية 8 مليون ميتو. تتفكر الطريق جرى وشنو خطر الماء, منسوب الماء يطلع فوق الجنطرة بميتو بمترو نص. وحكاية ثم العامين كان ثم معتمد دول في ولاية الكاف جاء خذا حل, عمل لنا حل جذي وشنو حل وقتي مش نجيبوه وراء البراج.
1: طريق يعني آخر ولا أنتم ما تتعدوا أحدكم؟
2: لا الطريق آخر هذا باش نجيبه وراء البراج. لكن الطريق هذا ربما باش يمشي موتورات كراهب صغار, لكن كمين كبار ولا كحافلة اللي هي ذي تجي باش تزتلام اللي تجي بصعوبة يتعدى.
1: يعني الطريق ضيق ولا لا؟
2: ضيق ضيق برشا, اللي هو المسلك اللي وراء البراج بالضبط ضيق برشا برشا برشا.
1: واضح. بيه
2: اي, واللي هو من حاجه اخرى ليك في الوقت لا يكفي مصروفها كما يقولوا فيها.
1: اي وبدوا فيه ولا مازال هذا زاد؟
2: لا هذا تو يخدموا فيه في اللبشه اللي مازالت من المحجوبه المستوصف دير العفو. وحاليا جابوا سلاتهم واحد وكملوا فيه اللبشه هذه. والعالين كنت قبل المواطن تجي ماشي من المحجوبه لتجرون بحكم ان احنا قضيتنا كلنا من تجروين خاطر المواطن دي مرجع نظر نتاعنا يعني تبعد علينا 25 26 كيلومتر. تجي ماشي كنت قبل تركب دينار تو تركب 3000. كنت قبل في ظرف 4 ساعة تقضي امورك تو تقعد ساعة. والطريق والطريق خايب.
1: يعني يجيكم النقل مازال ولا لا؟
2: في عند النقل خاطر النقل ولاد منطقه نحن اللي نجي.
1: فهمتك.
2: اي نقل كلهم ولاد منطقه. لكن حتى نقل راهو يويل راهو يويل. نقل اذا كان هو باش يهزني نار دينار كيف المعتاد ما عادش راهو باش يلقى روحه ما عادش باش ينجم ياخذ.
1: يعني مش نفس المسافه قاعد يمشي.
2: اي مش نقبل. نفس المسافه كنا قبل نمشوا في 10 كيلومتر تو تلقى روحك تمشي في 28 29 كيلومتر. فهمت يعني ثم فرق كبير ياسر. جينا الكارم تاع تلامذة تاع تلامذة. احنا لهنا كنا عندنا تلامذة يقروا في منزل سال والاخرين يقروا في التجروي.
1: باهي.
2: تو اذا كان باش توصل باش تجي كار واحده كار واحده باش تعب يموشوا 50 تلميذ ما تصيرش خلاص هي وحدها الكار كذا ما تنجمش تعب. بون الاشكال هذا على جنيه وصلنا ليه الحل وزوز كيران يجونا تو باهي هذا كردو ماشي معك. اما لكن وين تو تو انت انسان يمرض يعني كنا في المنطقه هذيا منين كان باش يوصل في درجان ولا في ربع ساعه للسبيطار في التجروين باش يقعد ساعه. شو قد ساعة ما نحكوش على المصاريف يرحمه ديك ما نحكوش على المصاريف وما نحكوش على اللي ظروفه ما تسمحش راهو باش يخلص كره ب 40 ولا ب 50 ألف. فهمتني راهو فرق كبير منين باش يركب ليك بدينار باش يصبح كاري كره باش يهز المريض ما نعرفش.
1: سي فاروق انت قلت لي يعني الطريق الوحيد اللي هو ورا البراج ورا السد. اذا كان يفيد السد اللطف بالطبيعة إن شاء الله ليه إذا كان يتعب ويطلع الماء الكارت تتعدى الكيران ينجموا يتعدوا الكراهب كيفاش
2: هو ما صارش قبل رو باش فاض السد وطلع منسوب الماء باش وصل له راس السد هذه ما صارش ساعات باش ينفسوا السد هذا باش ينقصوا منه يعلموا المواطنين فهمت يعلموا المواطنين مثلا باش ينقص ساعة ولا ما نعرفش ولا ساعة ونص واللي هو باش الناس كلها تكون متحذرة وتكون الناس كلها عارفة كل شيء فما بقى الحل اللي مشينا فيه مشينا فيه تو بحكمه انه الاهالي تشكوا ياسر تشكوا الحل اللي مشينا فيه هو ان القنطره هذه على شويحيه طريق شويحيه هذه اللي هي الطريق هذه والطريق اللي كنا نسكوها قبل الفرق بيناتهم كيلومتر و400 متر. باهي مشينا في اخر شيء وين وصلنا عندها اربع ايام تو حاجه كيما هكا جا مدير سدود بالقليم الاول جمع السيد الوالي جا المندوب الجهوي نتاع الفلاح جا المندوب الجهوي نتاع التجهيز جو عينا ثلاثه نقاط شافوا القنطره اللي هي القديمه هذه اللي مالفين تعدوا عليها في البراج وانا معاهم وشافوا كل شيء قال لك مما لا سبيل اليه راه بيصير قنطره لكن يمكن
1: ما تجيش يعني
2: ما تجيش اللي هي القنطره الاخرى هذه اللي على شويه دراسه تمت كل شيء كامل يستنوا دائمات الولا نتاع شهر اكتوبر ان شاء الله باش تهبط الانونس يعني باش تهبط الاعلان وباش يعطوه المقاول ما نعرفش ولا شريكه ولا حاجه وينطلق بالاشغال
1: يعني ان شاء الله باش تتحل مشكله القنطره
2: اي بحول الله في نفس الوقت في نفس الوقت وانهم مشوا للحل اخر اللي هو باش يسرعوا به الحل هذا باش كي يبدو هما يخدموا في القنطره هذه على شويحيه انه المواطن ما يتعطلش وعنده منين يسكن اليوي باش تصير قنطره هذه الصغيره هذه مش كبيره ياسر هذه على وادي فكيرينا. مسلك باش تسلك عليه العباد باش تعدى عليه العباد متمكني اللي تحضر القنطره هذيك باش ما تعطلش من شغلها.
1: يعني هذه موجوده ولا باش تتوجد؟
2: لا موجود هذا نارا ونكلم فيك على حساب الكلام اللي نحن والمعلومه اللي يعطيهنا المسؤول.
1: باهي يعني توا حاليا باش تبقوا تستنوا تتعدوا على الفكيرينا القنطره اللي تهز الفكيرينا هذيك اللي باش تعدوا عليها العباد الكل حتى لين يحضر القنطره الصحيحه.
2: اللي باش هذه القنطره اللي باش تصير على فكيرينا في اقرب وقت باش تنطلق فيها الاشغال باش الناس تولي تسلك من زمكين في بلاصه
1: وقتاش بالتحديد باش تنطلق ما وزاد العباد ما ننسوش نحن تو في خريف ومطر والعباد كل واحد حليله في روحه والناس كلها باش تقول لك كيفاش باش نعمل كيفاش باش نتعدى
2: شوفي اختي، نحن ماناش سلطة قرار باش نقروا بالضبط وقتاش وهو، لكن نحن في حد ذاتنا ناخذوا في المعلومه من عند الاداره ومن عند المسؤول، قال لك في القريب العاجل ان شاء الله في ال 15 يوم هذوما تنطلق في الاشغال ان شاء الله بحول الله.
1: يعني تنطلق في فكيرينا ولا في الاخر؟
2: اي في فكيرينا، في فكيرينا اون طونك يبدا المقاول اللي باش ياخذ ولا الشركه يبدا يخدم في القنطره الكبيره اللي هي باش تصير على ود سرات مشيرة شويحيه.
1: يعني توا العباد يبقوا يتعدوا من وراء السد حتى تحضر فكيرينا.
2: اي تحضر فكيرينا، خاطر لهنا كني حتى دخلت قبل الولايه لهنا وبعثتك لي جرادير وكل واحد باش نظفوا لهنا باش يسهلوا للماء ولكن عاود نفس الحكايه.
1: يعني ما تصلحتش.
2: اي عاود نفس الحكايه، عاود نفس الحكايه كيف هبط الواد المرة اللي فاتت اللي عندها جمعة حاجتين هكا عاود تسكر نفس الحكاية.
1: يعني ما تبدل شيء.
2: اي ما تبدلش حد شيء.
1: واضح. يعني في انتظار انه يصير هذية اخر حاجة من اربع ايام تقريبا عندها، بما انه نحن سجلنا جمعة الفاتت عندها اربع ايام تحديدا الحكاية هذية، فانه ان شاء الله باش تكون حاضرة في القريب
2: بحول الله سميع العليم. هكا نحن الحديث اللي وصلنا ليه بالضبط والاتفاقية اللي اتفقناها معه.
1: واضح. يعني ان شاء الله محلوله بقدره ربي
2: باذن الله.
1: يمكن يعني لعبت نجم تتحمل المده ذي اللي تحملوه كما تحملوا قبل حتى لين يفرج ربي
2: هكاك بحول الله في النهارات هذوما على قريب ان شاء الله على قريب، ونحن هنا قاعدين نطالبوا فهمت، وان شاء الله على قريب بحول الله تنطلق الاشياء. بالنسبه للطريق اللي يربط المحجوبه، يربط منطقه المحجوبه بواد سرات على الطريق هذه جديده، صحيح راهو طريق هذا ويدور من السمار ويخرج البوره، راهو طريق معناها مش نقول لك ما عاش فيه، ما عاش بالاسم هو طريق وكاو، لكن هو طريق هذا مبرمج بحوله، مبرمج هو باش يتخدم
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله
2: مبرمج جاي.
1: انت في البدايه قلت لي انه الكار الكيران يعني يتعدوا بالسيف والطريق اللي وراء الواحد ما يعديش بالداء الكار. اليوم منين تجيب بالنسبه للتلامذة؟
2: إيه تجيب نفس الطريق هذا لورا البراج، أما قلتك رأيت تتعدى بصعوبة خاطر المسلك ذيق ياسر قبل كي تخدم، هو ما هوش تخدم على أساس باش تتعدى منه كار و عملته الفلاحة باش تربط به المنطقة الساقوية ما قبل الواد وما بعد ما بعد السد وما قبل السد.
1: فهمتك.
2: اليوم نحن رواحنا مضطرين باش نتعدوا منه.
1: يعني انتم كي صار السد على أساس أنه تنتهي برشا مشاكل يا أخي وليتوا محجوزين تحبست.
2: يا رحم والديك، خاطر نحن شوف نحن تو حاليا قاعدين نخلصوا في فاتوره سابقه كيفاش؟ خاطر السد هذا كي صار مو المفروض راهي كي صارت الدراسه راهي
1: تعمل مع الطريق.
2: يا رحم والديك قبل ما تعمل كل شيء تخمم فك ال 1300 واش بشر قاعدين عايشين هذوك، تخمم فاهم منين باش يتعدوا منين باش يجيبوا.
1: هو يظل لي مش عماده واحده هكا ولا
2: زوج عمادات، مزيته والمحجوبه. المحجوبه فيها 822 ناس حسب الاحصائيات اللي فات، ومزيته فيها 482 ناس. فهمت؟ هذم الزود مصالحها مربوطه بالطريق هذا، مربوط بناس.
1: يعني للزوز داير بهم الطريق اللي هو ما يعديش، وعندهم منفذ واحد اللي يتعدوا منه واللي هو اولا بعيد وزيد ضيق ما ينجمش يتعدوا منه الناس الكل، ونعرفوا بلايص فلاحيه ثم تراكتور ثم نعرفش شنو، يعني ثم برشا حاجات تتعدى من الطريق هذاك. يعني هذا يحبس كل شيء الطريق هذا. هو صحيح الناس تتعدى منه ولا غلب ما ثمش حتى حل، لكنه موقف حياه كامله. ان شاء الله تتسرع اكثر الاجراءات على الاقل باش ينجموا يتعدوا من. وبالنسبة لفكيرينا قلت لي باش يكون قنطرة مبدئيا صغيرة، هل انه تنجم تعدي الكار وتعدي كل شيء ولا
2: تعدي؟ شو تنجم تعدي فهمت، خاطر هما كي باش تتعمل القنطرة هذه باش تتعمل، خاطر القنطرة الكبيرة كي باش تاخذ باش تتعمل باش تاخذ وقت. كي باش تاخذ وقت في الفترة هذيك ما نبقوش مربوطين نحن بالبراج ونعانوا في نفس المعاناة.
1: اما المفيد تعدي مش نفس الاشكال الاولاني.
2: لا أو نعمل المنفذ هذا باش نخرج عليه و حتى
1: مش الكيران تتعدى، الكمين التراكتورات اللي يحب يتعدى يتعدى.
2: وزن تفهم المهم ثم واحد طرف نتاع طريق فيه حكاية الكيلومتر ونص حاجة كيما هكا ماهوش معبد، مسميها مسامي الواد هذا نتاع فكيرينا، وأنه تبرمج وأنه تفهمنا معناه باش يزيد يكمل حتى ويتعبد
1: مش نجم تتخدم وتكون العباد متعدية في سلام وأمان إن شاء الله بقدرة ربي.
2: بالضبط.
1: إن شاء الله يا رب. ان شاء الله
2: ان شاء الله يا رب.
1: باهي هو نحن المحل تفهمنا على الطريق، لكن زاد مشكل الماء. الماء عندكم مشكل كبير يظهر لي.
2: لا باش نحكي الماء بالضبط. الماء يا سيدي نحن قبل تم تزويد المنطقه كامله بس من عند سوناد، ما نعرفش في يمكن في التسعينات حاجه كيما هكا ولا في اواخر الثمانينات.
1: باهي
2: في الوقت هذاك كيف صار ما نعرفش على اساس واني كان الصونه دخل هنا كاين واحد باش تعطي المال للمنطقه للقريه ماهيش للرياف للقريه برك
1: اي فهمتك
2: شنو اللي صار
4: زو
2: الكويت اللي عدوا بيه عدوا بيه المال يقول ما نعرفش كنا في 40 ملم حاجه كيما هكا بس تو كيف دخلت على المجامع المائيه هذه باش تعطي للرياف الماء تاع الفلاحه هذه حتى هي في حد ذاتها خذوا لها من نفس الكوتش هذا باللي يضخ الماء باللي يكون ديما الماء يوصل ضعيف مع هذا الكل معناها كيف طلبنا وبحكم وأن الكوتش هذا جاء على الطريق اللي بيش اللي كانت فيها القنطرة هذا الطريق اللي بيش يتحول يعني حتى هو وقتاش بيش يتبدل كيف بيش تبدل أشغال من هكا بيش يعدوها للقنطرة الأخرى خاطر هو بحد ذاته شاق البراج
1: واتمرة
2: نحنا صار فيه فويد لما جبنا فلوك من عرش منين سلفوها من عرش منين وجابوها باش دخلوا صلحوا الماء في وسط البراج
1: فهمتك يعني هذه زادة مربوطة بالطريق والبقنطرة جديدة
2: بالطريق هذه حاجة مربوطة بالطريق لأنه شوفي هو البراج هذا هي أربع معتمديات فيه القلعة وجردة وجريسة وتجروين طو أنت لو كنت تمشي تشوفي هكا أنت من عرش ما تلقيش ميترو أخضر ميترو أخضر ما زماش علاش خاطر مثلا قبل كان يبشي يلم شوي ماء من عرش 6 ملايين من عرش 7 8 بحكم وأنه الماء يوصل باش يعزل المحجوبة يحلوه باكي تحل الماء ما يلقيش فلاح ما يلقيش اللي نحن لهني كنيتو مثلا المحجوبة البراج في الأرض هي ونزيت ما عندناش فانا واحد
1: فهمتك
2: ما عندناش فانا ثقو الثقو ماهيش مناش ما عطونيش ثم عبيد باعت أراضيها راهي باعت أراضيها للفلاحة ما نعرفش الكل في حرمة البراج الكل باعوها هذيك نازلوا له لكن في نفس الوقت يجي يشوف روحه وأنه أرضه سلم فيها وربما قعدوا ليه شوي أرض يلقى روحه الماء يخزر ليه وما يستغلوش
1: واضح يعني كل شيء زمنا نستنوا حتى يكمل الطريق والقنطرة ومن بعد إن شاء الله
2: مربوطة مصلحة أربع معتمديات مربوطة بالقنطرة متاع المحجوبة تصير القنطرة متاع المحجوبة السد ينجح ما تصيرش القنطرة متاع المحجوبة السد نعتبروه ما سمش
1: بقدرة ربي تصير وبقدرة ربي ما ثم كان الخير وإن شاء الله تتحل الأمور الكل إن شاء الله من الأكتوبر نوفمبر وإن شاء الله نزيد ونرجع معاك ونشوفوا وين وصلت الحكاية بالضبط متاع الطريق وإن شاء الله نلقوا بدت على الأقل أشغال في القنطرة الكبيرة مش نحكي على فكيرينا مش نحكوا على القنطرة الكبيرة فكيرينا خليها وعلى أساس فيسع إن شاء الله وهذا حسي فاروق يعطيك الصحة وشكرا ليك على المعطيات هذه شكرا ليك
2: الله
1: يخليك شكرا ليك إلى اللقاء هذا سي فاروق سالحي العضو المجلس المحلي بقلعة سنان عن عمادة المحجوبة وسمعنا زيادة محجوبة وامزيتها نفس الإشكال متاع الطريق ومتاع الماء نستنوا بما أنه استنينا الكثير مازال كان القليل ما يسالش نستنوا ونشوفوا إذا كان بداية الأشغال والحلول بدأت بالنسبة للطريق اللي يربط بين المحجوبة والطريق اللي يهز لمعتمدية تجروين نحن مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار نرجعوكم

تبعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: ضيف الأسبوع.
0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم مشوارنا وضيف الأسبوع للجمعة هذية الثانية اللي نقابلها فيكم في مرايا الجهات. اخترنا عفيف الشجراني، حرفية ورئيس جمعية الحرفيين بالكيف. علاش اخترتها؟ لأنها صوت الحرفيين في الكيف، ودائما هزا فوق أكتافها الحلم أنه المنتوج الكيفي يكون موجود ذائع الصيت، مش في تونس كهو حتى خارج تونس، يعني تلوج على العالمية وتحلم بالعالمية، تحلم أنه الحرفي في الكيف ما عادش يقعد يخمم وين ينجم يروج المنتوج متاعه. بالعكس، ماذا بيها الناس الكل، الحرفيين الكل، حرفيين وحرفيات بطبيعة، الكل يكون عندهم المورد متاعهم واللي نجموا المنتوج متاعهم وين باش يسوقوه، في أي بلاصة، ويكون معروف في كل مكان. هذا هو هزتها الوحيد، وأكيد هذه هو حلم المرأة الكافية الصنديدة. مساء الأنوار ومرحبا بك مدام عفيف شجراني.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك عايش كمان، مرحبا بكل مستمعين إذاعة الكيف أينما كانوا.
0: الله يخليك. اليوم كل ما تحكي على حرفي تقول عفيف الشجراني. عفيف الشجراني هي اللي تنجم تدلك وين الحرفيين، عفيف الشجراني هي اللي تنجم تحاول انه تعاون الحرفيين، تحاول توصل الصوت، تحاول من خلال الجمعية، من خلال اللي قاعدين يقدموا فيه الكل. اكيد جدا حابين نحكوا معاك اليوم على العمل الجمعياتي اللي قاعدة تقوم به في جمعية الحرفيين بالكيف.
2: بارك الله فيك أختي هناء على الموضوع هذا الشيق، واللي حقيقة نحن عنا سنين نخدمه وسنين نحن نكافح، ولكن خليني

0: يقول في الاخر يعني وقت اللي تشوفي انت ام بروجي يجيك الكيف ومش يخدم مع الحرفيين وما يخليش امباكت يعني مع الحرفيين ولا في القريه الحرفيه يعني هي كمناره تسمى يعني في الكيف احقيق يعني بالعكس وقع تشتت الحرفيين حتى اللي كان يخدم في حرفه اخرى ولا يخدم في النسيج ويخدم في الكليم وفي العبين نحن ما بقيناش في التوجه نتاع كل حرفي يخدم الحرفة نتاعه وصلت كيف يعني نحن دخلنا بعضنا شوية حكم وأنه جاء مشروع ما وقفش على رجليه ومشى مع أهل الذكر واللي نحن حكينا معاه واللي نحن عطينا توجهاتنا مشوا بأمور إدارية بأمور كذا خدموا مع كالكوزان يعني من الحرفيين والحرفيات والباقي بقى على الأطلال. هذه هي الوجيعة الكبيرة اللي بقت في قلبنا كحرفية وصلت بكيت يعني قدام مسؤول والحرفيين موجودين شاهدوا أنا عففتني وفتحوا لا أنا بكيت رانبكيت على كيف وبكيت على حاجة جبت كيف وعلى خبزة كنا مش نقلها الناس كلها مع بعضنا واللي ما عرفناش كيف نقلها ما عرفت منين باش نقلها وكيفاش باش نقلها اما وقت اللي انت ما تلقيش الايادي ممتده باش تحط ايدها في ايدك وتدز معاك تلقي البساط يتبد بيك اما نبقوا بحق ونقولوا خساره اللي نحن نشنا كتله واحده يعني قليل من الحرفيات اللي يجوا معاك مثلا وتلقوا روحكم ضعاف مشكم قوة كما نعرفها يعني كما نوقف راني ساعات خليني برشا يعرفوني برشا راني نصيح حتى قدام مسؤول قدام وزير خاطر نحس اني نحبك الحاجة ديك راهي مش العفاف لا راهي للحرفيات الكل اللي هما موجودين في كامل ولاية الكف رغم يلزمنا ننتفعوا بك الحاجة هذيك اما وقت نلقى روحي وحدي وسنين وثلاثة واربعة من الحرفيات راه ما نعملوا شيء بالحق رانا وصلنا يعني مشينا في تمشي نتاع نحن خمسة ستة حرفيات ما نجموش ناخذ واحدنا صعوبات إدارة ديوان وزارة يعني وفما يعني بروجي كبير جاء على امتداد خمسة سنوات انت كتسمى يعني بروجي جاء امتداد على خمسة سنوات كيف مش يخدم مع الحرفيين بعد تجيه يخدم في حاجات دورات تكوينية يعني ما فيهاش حاجة اللي يعني باش تقلي فما مس كبير وإشعاع لا نحن كنا نجم ونعملوا حاجات لا مثلا انت حليتيها الموضوع خليني نحكي خل تسمعوا الناس كل حتى سيد الوالي في بالي بيه الوزير في باله بيه أنا حكيت وضربت على الطاولة وقلت لهم نحن يلزمنا هوب ديزاينر في الكاف علاش نبقى مش نعمل ديزاين مش نعمل كتالوج مش نعمل حاجه مزيانه في الكارديزيت نتاعي في كذا نعمل يعني باكيتش كامل عليه نبقى نهز في برودوي في طرناطة نهزها مثلا للدندق للهوب تاع الدندق والا معليش هذاك هو فما تاع الدندق نحن بالنسبه للجهات هذه تعمل نفس البروجرام اللي هو كان في كيف كان في قفص وكان في جابس وفي نابل يعني هذوما يتعاملوا فيهم دي هوب ديزاينر كافه الكل والكيف لا خاطر عفاف وحيده طلبت الحكايه هذه وقت اللي نفهم فيهم راهي لازمتنا ويعني وقت اللي هو الدايو دو فون يعني المنسق نتاعو العام موجود ويقول لك رانا قادرين باش نعملوا الحاجه هذه في الكيف ويعني سيد مندوب وقتها موجود والوزير قال ايه وعلي مش الوزير هذا اللي كان قبله ايه وعلاش قالك ما فكرة هي ممتازة ورو حتى من شبابنا العاطل على العمل كانت عنده فرصة باش يخدم فيه البروجيات ويخدم ديزاينر اللي يصور اللي يعمل ديزاين اللي مش يعمل أي حكاية رو في ديفورماسيون في يعني يحل أفاق
1: يعني أنت مهم أنه حاجة توصل للحرفيين في الكيف
0: وتتمتع بها يعني عنها شيبا وشبابا
1: بالطبيعة
0: أكيد. وقت اللي انت حلمك كيف نهارك
1: في دقيقة مثلا
0: بالحق لهنا نقول خسارة يعني بقدر القرية الحرفية دار لقمان على حالها
1: ما تبدل فيها شيء ان شاء الله تتبدل
0: فيها شيء
1: ان شاء الله تتبدل
0: يعني جتنا فرصة وخمسة سنين وجايب امبون انفلوب اللي لازم يعني يحرك لها السكن نتاعها وسكن الحرفيين ونتطور ونولوا كل الولايات الاخرى.
1: واضح. هذا على كل ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله في القادم خير، وان شاء الله اللي جاي خير، وهاوكا مع البريد التونسي اللي باش ينطلق نهايه الشهر هذايا في تنظيم لقاءات جهويه للتعريف برنامج ايزي اكسبور اللي باش يهدف لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين المؤسسات الصغرى والمتوسطه عبر الشبكه البريديه، واللي باش ينتظم اللقاء الخاص في ولايه الكيف نهار 14 اكتوبر القادم. وان شاء الله هذه تكون بدره خير. ونختم معاك في كلمه مدام عفاف قبل ما نختموا المشوار.
0: أيه.
1: في كلمة تفضل.
0: الكلمة اللي نقولها اللي ماذا بينا نحن نكون يد واحدة وقلب واحد ونحب بعضنا باش المسيرة تستمر ونحن كقطاع ما يتيحش نكون ديما القدام
1: إن شاء الله.
0: هذا يعني الميساج اللي نوصله لكل حرفية وحرفي ولكل المسؤولين اللي هما خاصة ينتمون للقطاع هذا بالذات.
1: واضح. شكرا لك
0: أنت على المداخلة والتسويل الصوتي.
1: الله يخليك. شكرا ليك وتحياتنا ليك. إلى اللقاء. هذه مدام عفاف الشجراني ضيف الأسبوع. تحياتنا ليكم الناس الكل وين ما تكونوا. وصلنا معكم ختام مشوارنا مرايا المجتمع. للقاء.
2: مرايا الجهاد. مرايا الجهاد. مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
3: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
2: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
3: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
2: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى وخطوة تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
3: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
2: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
3: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
2: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.
2: بكل الألوان.
1: تمام الرابعة.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية مقدم خليل مشري اليوم أن وحدت الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من اليوم يوم الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، وأكد أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. تابعت جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مدى جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجية السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. تواصل جمعية الوسيط الخيري تنفيذ عدد المشاريع لتحسين تزويد عدد المناطق الريفية ولايتي الكاف وسليانة بمياه الشرب، والتي تشمل حفر أبار وتهيئة عيون وخزانات، حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة سنان ولاية الكاف بالتوازي مع برمجة عدد من المشاريع بالولايتين. تتجه بعثة اقتصادية تونسية الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبأشد العبارات اقتحام مسؤول حكومي ومجموعة مستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال. شكرا لكم على حسن المتابعة. نلتقي إن شاء الله في وعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
3: صحة. صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: وسهلا، مرحبا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات تابعوا فينا، تابعوا في إذاعة الكيف وبرنامج صحتك لليوم في ضمن شبكة خريف وشتاء 2026-2027. نتواصل معكم كل أسبوع في مثل هذا التوقيت من الأربعة للخمسة. اليوم اخترنا موضوع مهم برشا، مع بداية العودة نجم نقوله المدرسية، باش نحكي على الاضطرابات اللغة والتواصل لدى الطفل. برشا الصغيرات عندهم الحكاية هذه، اللي عندهم اضطراب في اللغة، وثم شكون اللي عنده اضطراب التواصل، ثم شكون يجمع الاثنين، اضطرابات اللغة والتواصل لدى الأطفال. هذاك علاش حاضرة معنا اليوم السيدة هدى دريدي شجراني، مختصة في تقويم النطق، حاضرة معنا في الاستوديو. مدام هدى، مساء النور، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير، يعيشك، شكرا على الاستضافة مدام أمينة.
0: موضوع مهم برشا
1: برشا
0: اللغة والتواصل. أكيد. برشا أولياء يتشكيوا يعني من صغيراتهم عندهم إشكال في الموضوع هذا، فما شكون اللي فاهم الإشكال وين بالضبط، يقولك عنده اضطراب في اللغة، ويجيك يقولك كريمو اضطراب في التواصل، ثم يقولك ما فهمتش صغيري
1: ودي عنده مشاكل أما ما فهمتش بالضبط شو المشكل. دونك مش نحكيه على اضطرابات اللغة والتواصل، احنا مش نحكيه على اضطرابات اللغة، نفسروها ساعة خاطر هما كيما ينجموا مربوط يكونوا مربوطين ببعضهم، كيما ينجموا يكونوا ماهمش مربوطين ببعض، منفصلين. دونك اضطرابات اللغة هي تأخر أو خلل في اكتساب اللغة عند بعض الأطفال. أكيد نحكيه نحن من الولادة حتى لسن الخمسة سنوات، معناتها مازلنا ما دخلناش في المدرسي، دون سبب عضوي واضح، معناتها صغير لا عندوش إعاقة سمعية، ما عندوش إعاقة ذهنية، ما عندوش إصابة عصبية. دونك صغير عادي، ما عنده حتى مشكل، ما مع هذا يكون عنده صعوبات في اكتساب اللغة، في أنه يتكلم، في أنه يتواصل عن طريق الكلام.
0: وقتش نجم نحكي ونقول الصغير هذا عنده اضطراب في اللغة؟ الأولي يسمعوا فينا توا يقولك صغيري مثلا توا عام ونص، من المفروض يقول حتى كلمة، ثم شكون يقولوا عام ونص راهو مازال صغير، يعني ما همش أخصائيين. أنت كأخصائية في تقويم
1: السؤال هذيك، علاش أنا باش نعطيهم علامات الإنذار، معناتها أنا باش نعطيكم العادي، التطور العادي، باش أنت تعرف وين تحط صغيرك، هو فين وصل الكلام متاعو، الزاد اللغوي اللي عنده، في يحطوا فين عمر، معناتها تقريبا في العام عام وشهرين يبدا يتطور الكلام، هو يطل ولا قبل راه الكلام ماهوش كان الكلام المنطوق، الكلام هو اشاره، هو انه يبيبي صغير، انه يضحك لك، انه يشير للحاجه، هذا الكل راهو كلام. هذا يكون في عمر من اللي نقولوا احنا من 3 شهور، خاطر 3 شهور اللي يخلولانين صغير سي ما فماش انتراكسيون، ما فماش تواصل ما بيناتنا، ما بيننا وبينه حاجه كبيره. دونك في 3 شهور يبدا يفيق صغير ويبدا يكتشف العالم الخارجي نتاعو. دونك ما في العام عام وشهرين عنده تقريبا 20 كلمه، 20 كلمه هما اللي يقولوا احنا لفظه واحده، معناتها يقول ناني شاشي تاتي مامي هبا. دونك هما كلمات اللي ما نعرفوهم نفهموهم، معناتها احنا نفهمو هو المطلوب الكل. فما كلمات اللي ماهوش متداولين، معناتها ما يعرفوهمش الناس الكل، مي الاولياء نتاعو يفهموهم، يفهموا شنو يحب. في العام ونص راهو الصغير قادر ان يقول 200 كلمه، دونك الكلام يتطور بطريقه كبيره
0: وسريعة.
1: الكلام اللي يقولوه هو كل ما هو موجود في الدار، كل ما هو أسامي خال عم أخوال، كل ما هو أثاث موجود في الدار، كل ما هو غلة خضرة، برشا حاجات، معناتها الموجود لانفيرونو اللي داير به. مي التسمية تكون ماهيش كما نقولوا صحيحة 100%. يقول الكلمة ما يتنجم تكون ناقصة، باش يقول مثلا صباتي يقول باتي باباتي، مي الوالدين نحنا ديما نرجع للوالدين نفهمو، ولا نجمو الكلمات هذو ما نجمو نفهموه. دونك في العامين نوصلوا حتى للتسعمية كلمة، باش تشوف الزاد اللغوي قديش يكبر، وندخلوا في الجمل. الجملة كلمتي أعطيني ما، أعطيني نشرب، كرشي توجع، ومن بعد الجملة تتطور أكثر، معناتها باش يولي فعل وفاعل ومفعول به، باش يدخلوا لي نوسيون متاع الفضاء متاع الوقت، الفضاء تحت وفوق وأمام وراء، يدخلوا البارح، يدخلوا البارح واليوم وغدوة. ومن بعد باش نحكيو على كل ما هو تعلم، هذاك الألوان والأشكال والجسم الإنسان والفضاء الداير به، إنه يغوبريزونت الحاجات هذوما، هذاك أبارتيغ دو لاج دو 3 ans. مع العامين لثلاثة سنين يبداو نطوروا في الكلام. يلزم الصغير يحكي الحكايه كامله، يلزم الصغير يعطي جمل كاملين، يلزم يصرف، يلزم فما تانيث وتذكير. دونك هذا اللي يتطور. هذاك علاش احنا في ثلاثة سنين نهزوا صغيرنا للروضه، على خاطر قادر انه يوصل اللي يصير الكل في الروضه. معناتها يوصل لك شكله شقرة اش تعلم كأنشوده برش، معناتها كي تساله قادر انه يرجع لك المعلومه. دونك صغيرك تبدا تعمل عليه. لو كان صغير وصل لثلاثة سنين وتلاحظ اللي التطور هذا ما صارش، خاطر ابارتير من 3 باش ندخلوا في التعلم كيما انت قلت، باش ندخلوا في الالوان والاشكال والعداد، وندخلوا في كل ما ونحضروه للمدرسه. لو كان صغيرك الكلام نتاعو مش قادر يتطور، راهو فما مشكل، راهو ما تستناش. مش على خاطر عمو تكلم مخر ولا بوه تكلم مخر ولا فلان تكلم مخر،
0: هذه من
1: ابارتير ديجا انت ديجا في العام ونص وفي العامين، وقت اللي ما فماش حتى كما نقولوا 80% من البورسنتاج اللي نعطيته، معناتها راهو فما مشكل. حتى يلزم يكون الكلام متطور قادر انه يقول الزاد ذاك اللغوي الكل. ديجا اول ايتاب احنا ناخذوها نقولوا هز للروضه، معناتها بالك فما نقص في الاختلاط. كان باقي الموجود المشكل وقتها ندخلوا في الاصلاح. علامات اضطراب اللغوي، هو فما زوز انواع. فما الاضطراب الاستقبالي. شنو معناتها الاضطراب الاستقبالي؟ معناتها صعوبه في فهم الكلام الموجه له. وقت انا نطلب منه مثلا تعليمات، ولا نطلب منه باش يعمل حاجه، ولا باش يجيب لي حاجه، ولا كي نعيط له ما يجاوب ليش. ماذاك الاستقبالي، معناتها كي يسمع الكلام ما يفهموش باش يطبق اللي انا طلبته منه. ما يتبعش تعليمات بسيطة، يعتمد أكثر على الإشارة، يا إما الإشارة أنه يهزك للحاجة للي حشته بها. وإلا الإشارة أنه كي أنت تطلب منه حاجة مثلا تقول له بص عمي، هو يقعد يتبع بعينيه باش يفهم أنت لشكون تشير باش هو يطبق، باش يخلط أنه يفهم المعلومة والمطلوب منه. فما الاضطراب اللغوي التعبيري، اللي هو صعوبة في إنتاج اللغة، في أنه يتكلم، في أنه يعطي مفردات وتراكيب وجمل ويعطي أفكار كاملة. دونك رغم أنه يفهم فيك، ما كيجي يعبر ما ينجمش يعطيك جمل كاملة. تحس اللي الزاد اللغوي محدود برش. مثلا باش يقولك باش يحب على الماء يقولك ماء، ما يقولكش ماما أعطيني ماء. كلمة باش تعبر، والأغلبية الكلمات اللي هو يكتسبهم تلقاهم مربوطين بالرغبة، معناتها بالحاجات اللي هو يحب، ما ماكلة، خرجة، تبديل كوش، معناتها الحاجات اللي هو محتاج لهم اللي فيهم حاجة. إذوكم اللي يركز فيهم باش يقولهم. دونك صعوبة في تنظيم الأفكار شفويا، معناتها هو كي يخرج مع باباتو مثلا تقول له وين مشيت، ما يعرفش يعطيك خرجنا مثلا مشينا للعطار ولا مشينا للتيل. دونك يعطيك افكار مشوشه، ينقز يقول لك الكلمه هذه بعد ينقز الكلمه هذه، ما فماش افكار مسترسله حكايه منظمه. نقولوا احنا لانكوغونس في الديسكور، مع انه كي نسالوا الوالدين نقول له صغيرك يوصل المعلومه، تقول لي اي يوصل المعلومه، علاش؟ خاطر هي اللي تعمل في الليفوخ، هي اللي تفهم فيه
0: الام ولا البو.
1: هي تقولها هو كلمتين ثلاثة، بالنسبة لها هو تكلم، دونك تقولك اي يوصلي المعلومة انا نفهم، انت تفهمه. اما هيك الفيزافي اسكو كي ما يفهموش
0: باش تولي روضة باش تولي مدرسة.
1: دونك هو ماهوش قاعد يوصل معلومة، ما توصلش كاملة، ما يوصلش المعلومة. عنا الاضطراب اللغوي المختلط اللي يلم الخلل في الفهم وفي التعبير مع بعض. هذا نلقاوه بدرجات مختلفة، كيما نلقاوه خفيف، كيما نلقاوه متوسط، كيما نلقاوه عميق.
0: فيه درجات
1: أكيد. هذا فيما يخص اللغة. دونك نجمو تويك نحكيو على اضطرابات التواصل.
0: اللغة نمشي ونكملوا مدام هدى. اضطرابات اللغة، المضاعفات متاحة، يعني انت حكيت فيها درجات، يعني درجة خفيفة، متوسطة، ودرجة عالية. المضاعفات يعني الانتيرم، يعني شنية نجم يصير مثلا انسان صغير عنده اضطرابات في اللغة خفيف، ينجم يتطور يولي متوسط، يولي
1: اكيد بما ان احنا ماناش قاعدين نصلحوا وحتى شيء ما تبدل.
0: فوالا هذه النقطه نركز عليها، خاطر ويجيني يقول لك تو يتحسن
1: راهو اكيد هو باش يتحسن، اما يقعد فما ديكالاج ما بين مثلا في 5 سنين
0: اصحابه.
1: صحيح، في الخمسة سنين ينجم يولي هو يعبر ويعطي جملة كاملة، أما أصحابه في الوقت هذاك يعطي عشر جمل مش جملة واحدة.
0: مش أنت فما ديكالاج بالحق.
1: ينجم هو من بعد يتطور يكون مثلا ما يعرفش ما يستعملش ضمير أنا، معناتها المخاطب أنا، من بعد يولي يستعملها، أما غيره ولا يستعمل معناتها ديتان أخرين ولا قادر أنه يعبر بطريقة خير من هذيك، فهمتني؟ اكتسب المرادفات نتاع الكلمات ولا يلعب بالكلام، فهمت؟ عنده الكلمه وعنده السين المرادف نتاعها سنين ولا ثلاثه، معناتها يعرف في كل وضعيه وين يستعمل الكلام، فما تطور لغوي كبير.
0: المشكله هنا مدام هدى وقت اللي يدخل سن الدراسه وقتها مثلا المربي والا المربيه يعني هو في القسم مطالب باش يقري قسم كامل، يعني ما ينجمش يحبس برشا مع صغير
1: على حساب
0: اثنين، يعني هو باش يلقى روحه صغير عنده شويه تاخر.
1: فلا الاكثر الحاجات اللي الام تقول لك
0: لا، يقول لك لا صغير
1: والا في التعبير نتاعو مثلا تقول لك انا ولدي خايب في الانتاج الكتابي، علاش صغيرك خايب في الانتاج الكتابي؟ فماش صغير راهو خايب وباهي، على خاطر ما عندوش سيد لغوي باش يحكي، هو ما عندوش افكار، افكار محدودة. حتى لو كان عنده الأفكار ما عندوش اللغة باش يعبر بها على الأفكار اللي عنده، دونك هو كي يحكي لك الأفكار أغلبية الوالدين وأنا متأكدة اللي يسمعوا فيا باش يلقاو الحاجة هذه، كي يروح يقولها مثلا مع الموضوع العطلة الصيفية، ايش حكيت؟ حكيت له ما كي تجي تشوف على الورقة هو كتب فكرة واحدة من اللي حكاه الكل. دونك هو بالنسبة للشفوي يحكي برشا، أما بالنسبة للي وصلوا على الورقة راه ما يوصلش. علاش؟ على خاطر اللغة هي العائق، وما عندوش برشا كلام باش يوصل اللي حشتو به، معناتها الكلام اللي عنده الزاد اللغوي اللي عنده ما يوصلوش باش يعبر على الأفكار اللي عنده الكل. دونك هذايا العائق اللي باش نلقاوه من بعد في اللغة، في المشاكل اللغوية.
0: أنت حكيت مدام هودة قلت ما شكون يقول لها هذه بتوي تحسن كيما خوه الكبير كيما مثلا خالته كيما خاله، ثم الجانب الوراثة يدخل فيها هنا؟
1: فما الجانب الوراثة أكيد كي يبدأ فما، أما أحنا نصلح كي يبدأ فما عم مثلا عنده نقص في الكلام، مش معناتها نقول واي هكا طلع له، ليه أحنا نصلحه، أحنا ما نخليهوش نقوله نقعد ونغزرو له، حتى لو كان فما نقوله أحنا قالونا راهو طلع لفلان ولا لفلان، إيه أحنا نصلحوه ما نقعدوش نغزرو له، معناتها حتى لو كان عمه عانى ما هيك المشكل وصل هو الان سارتان نيفو، احنا صغيرنا ما خليوهوش، راهو صغيرك يتعب، راهو اللي عنده نقص في الكلام راهو عنده قله ثقه في النفس، راهو باش يتعرض للتنمر، راهو باش يلقى روحه ما يحبش يبرز في القسم بخاطره هو ما يحبش ياخذ البارول، ما يحبش شكون يقول له تكلم ولا احكي ولا عبر ولا حتى في وسط اصحابه ما يعرفش يوصل فكرته كامله، ما فماش تناسق وتنظيم وأفكار مسترسلة اللي باش يحكيهم، فهمتني؟
0: بالنسبة لي الأسباب الأسباب شنية مثلا من الأولى، خاطر مش صغير الكل كما كنت تحكي أنت، ثم حاجات يعني يخلق بها سبحان الله، ثم حاجات الانفيرونمون اللي عايش فيه ما نعرفش كيف
1: من الأسباب. فما سبب اللي ما يلزمناش نتعداوه هو الصغير اللي يمرض برشا وذنيه، اللي يعمل برشا التهابات في وذنه، راهو الصغير اللي يعمل التهابات معناتها فان بار مومون هو يكون يسمع وساعات ينقص، خاطر هو كي تمرض الاذن الوسطى دونك تعمل كي نقص في السمع، دونك صغيرك ما عادش قاعد يسمع وتلجات الحس، تلاحظ اللي هو اللي يقرا الشفاء يولي يزيد في التلفزه. لو كان صغيرك يمرض برشا بوذنيه ويعمل دي زونجينا ريبيتيسيون راه ما نسكتوش عليها، سكون ابل لي زوتيت، لي زوتيت هذوكم راهو ينجموا يكونوا سبب تصور تسيه في ما بين العامين والثلاث سنين في العمر اللي هو قاعد يتعلم يتطور في الكلام، راهو من الاسباب اللي تخلي صغيرك مره يسمع بالكدا مره ما يسمعش بالكدا، الكلام ما يتطورش كيما يلزم، فهمت؟
0: يعني انعدام تقريبا بين قوسين، انعدام التواصل في العائلة بين الأفراد بين الأم وصغيرها.
1: هذه الأعداد الحاجة الثانية اللي أنا باش نسميها إنه
0: تورينا وعصر التكنولوجيا وكل هذا
1: الزاد اللغوي فماش باند لونجاج، فماش عباد تحكي في الدار.
0: كل واحد تليفون وتوا
1: كل واحد تليفون، وإلا الأم اللي تخدم نعرف هي مرأة تعبة كي باش تدخل باش تدخل كوجينتها، دونك ما يفهمش وقت باش الصغير راهو يتعلم الكلام بالكلام. دونك احنا نسكتوه باي طريقه، ما نقولش حتى شاشه، اعطيه تليفون، اعطيه تلفزه، حط له كودس نتاع لعب، خليه يبربش مثلا، فما صغار راهو تدور في الدار وتبربش وتحل قجره وتعمل العمايل الكل، معناتها تقول كي يتحرك برشا ويمس لي برشا، اما انا ما عنديش حتى حل على خاطر انا نبدا غاطسه. دونك هكا المهم هو لابس، فما شكون اللي يتفرغ بيت تقول لك خليها هكا يجري ويلعب وفيها اللعب مصيبه. دونك المهم لا، المهم هو اون سيكوريتي بالنسبه لها هي،
0: مي
1: الصغير فوالا الصغير ماهوش قاعد يسمع في زاد اللغوي. الصغير زاد اللي يكون ما فما انترفال داج كبير ما بينه وبين اخواته، دونك تجيب زوز مثلا على رؤوس بعضهم كيما نقولوا 11 و10 سنين، وبعد يجي صغير جديد، دونك هو باش يكون لعبه لاخواته، مش باش يعاونوه راه في الزاد اللغوي. ما تقول لك هاكا عنده خويته في الدار، ما خويته ما همش قاعدين يصلحوا فيه ولا ينجموا حتى يضحكوا عليه ولا يوليو هما يتكلموا كيفه. دونك هذا من الاسباب اللي خليت الكلام نتاعو ماهوش قاعد يتطور. دونك هذاك راهو صغير تنجم تهزه للروضه حتى من قبل 3 سنين على خاطر محتاج لانتيغراسيون، كانك انت جبت صغير من اول وجديد، فهمت؟ كانه ما عندكش صغار اخرين، فهمت؟
0: ثم كا عرفتها دكتور مدام هدى، ثم الصغير والجيه ديما يحطوا له صور متحركه بالفرنسيه وهو ملي صغير ملي عمره 6 شهور، كي يوصل وقت الكلام
1: يحكي بالفرنسي،
0: لا ما عادش يفهم، يتفرج بالفرنسي ومن بعد يتلفت يلقى خويته ويلقى العيل يتكلم في كلام ماهوش مفهوم. قتلوا مشكل وصل لمشي حتى التقويم النطق، وهو اللي فاق بيه اللي قال له راني نحط لي في ديساني مي بالفرنسي، قال له في في في في نفسه هو تخلطت عليه
1: الاشياء صار له اللي يسمع فيه واللي فما صغار اللي بون هذايا خاطر بتيتر تيلمون يقعد قدام التلفزه لين لا حصل اللغه اللي يسمع فيها في التلفزه ولا حصل الكلام الموجود، فما شكون يولي يحكي كلمه بكلمه بيلانغويزم احنا نسميه، كانه عنده زوز لغات كيما صغير مولود في فرنسا والديه يحكيه في العربي، دونك يمشي للروضه يسمع بالفرنسي يروح للدار يلقى العربي، كلمه هكا وكلمه هكا، دونك لا حصل للغه هذه لا اللغه هذه. كيف نفس المشكل، فما اللي باللونجلي حتى، فهمت؟ دونك يحط يعطيك كلام اللي هو باللونجلي ويعرف يحطه، راه يحطه في بلاصته الصحيحه، مي كلمه منا وكلمه منا
0: يقع عليه اختلاط،
1: يعني يصير له اختلاط.
0: بالنسبة للتشخيص أنت كمختصة يعني في تقويم النطق، يعني من خلال يعني الأسئلة الكلاسيكية للوالدين ولا من خلال الصغير كي تحكي معاه تفهمه؟
1: كي تحكي معاه أكيد احنا عنا معناتها نعرف فيك في العمر الفلاني الصغير قداش عنده زاد لغوي، معناتها لو كان هو باش يسمي وإلا باش تسأله وإلا ما يعرفش يقدرش أنه يجاوبك، معناتها فما خلل فما مشكل. أغلبية راهو الصغار اللي يجيك معناتها الوالدين حسوا فما مشكل، هما وصلوا جيك للبيرو ك هو الوالدين يقول لك راني حسيت. الأغلبية كي قارن عنده صغير في العائلة من نفس العمر مثلا ولد خوها ولا ولد أختها، كي تقارن تقول لك لا فلان يحكي خير من ولدي، ولدي ما يوصل ليش المعلومة، وإلا كيف كي تدخلوا للروضة تحس الديكالاج ما بين صغيرها، فما زاد المروضات هما اللي يفيقوا يقولوا لا راه ولدك ما يعبرش كيما الصغار الاخرين، راه ولدك ما يوصلش المعلومه كيما يلزم، راه يستعمل اكثر لغه الاشاره على انه يحكي بالكلام.
0: دكار من بعد في الختام نحكيوا على العلاج نتاع اضطرابات اللغه وحدها والتواصل وحده ولا
1: هما باش يمشيو مع بعضهم، تشوف اللي هما باش يمشيوا مع بعضهم،
0: نعملوا استراحه غنائيه ثم نرجعوا نحكيوا على صعوبات
1: اضطرابات التواصل.
0: مدام هدى تفضلي هشام.
2: الفلكة دي اسمها الفلكة.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: متجدد لكم إن ما كنتم مستمعين مستمعاتنا، مرحبا بكم في برنامج صحتك. نحكي على صعوبات هكا مدام هدى،
2: اضطرابات
1: اللغة والتواصل. حكيت لنا مدام هدى دريدي شكراني، مختصة في تقويم النطق، على اضطرابات اللغة. أعطتنا شنية هي اضطرابات اللغة، أعطتنا العلامات، الأسباب، المضاعفات. بتبيع في آخر الحصة باش نحكيه على العلاج، وكان ثم وقاية. نصل للركن الثاني اللي هو اضطرابات التواصل. يعني ثم فرق بين اضطرابات اللغة واضطرابات التواصل. ما معنى يعني اضطرابات التواصل؟
2: اضطرابات التواصل هي أوسع برشة من اضطرابات اللغة. علاش؟ على خاطر مش تمس اللغة برك، ما تمس المحيط الدائر بالصغير. دوك هو ما يتواصلش لغويا، أما هو ما يتواصلش مع محيطه، معناتها كأنه صغير موجود ومش موجود. هو رافض انه يتواصل معنا كيكو، سواء بالكلام ولا بالنظرة ولا بالإشارة. ما فماش حتى نوع من انواع التواصل. اكيد فيه درجات، معناتها فما يكون عنده درجات. شوية اكيد. دونك هو صعوبة في الاستخدام الوظيفي للغة، معناتها في السياق الاجتماعي. معناتها ينجم يكون يتكلم صغير، ينجم يكون عنده كلام، اما الكلام هذاك ما يحطوش ما يوظفوش في المكان متاعه
1: المناسب.
2: ينجم يكون يدور في الدار ويردد في كلام ويقول في كلام صحيح راهو منطوق صحيح. ينجم يغني، ينجم يقول دي بلوك دومو، يعاودهم كما انت قلت ساعات حتى يعاود كلام بالفرنسي ولا باي لغه هو قاعد يسمع، اما مش في بقته ومش للغرض التواصل، مش لغرض انه يحكي معك، انه يبدا معك حوار ولا يحكي معك في منظومه. نجم مثلا انت تبادر انك تسألوا حاجة ولا باش تحكي مع حاجة، معناتها يجاوبك بكلمة وكهو يمشي على روحه وما يكملش. معناتها انا كي توقف صغير عسلامة شحوالك شسمك وين تقرأ،
1: يتواصل معك ويحكي معك،
2: يجاوبك، ينجم راهو تكون معناتها بالزهر جات الكلمة هذيك خاطر حافظها جات في بلاصتها، اما ما فماش تكمل الحوار،
1: فماش جملة مفيدة،
2: ما فماش حوار، ما فماش تواصل بصري. مثلا واحنا نحكيه لو كان ما نغزروش لبعض نحس كأن ما فماش تجاوب بيناتنا، كأنك ماكش مهتمة للكلام اللي أنا أقوله. دونك ما فماش اتصال بصري مثلا من الحاجات اللي نلقاوها. صعوبة فهم قواعد الحوار، معناتها أنك تستنى دوره ولا أنه يحافظ على الموضوع اللي احنا نحكيه فيه. دونك يرمي كلام وكهو ويمشي على روحه، ما فماش أداب الحوار الموجود ما بين زوز أفراد.
1: يعني أدب الحوار نحن ما بين قوسين نسموها أدب الحوار، هذيك علامة من ورغم صغير في السن
2: أكيد
1: علامة من العلامات. يبدأ يلعب يدور يجي يرمي لك كلمة، أنت تحكي مع شكون يرمي لك كلمة ويمشي
2: على روحه،
1: هذيك من العلامات. علامات اضطرابات التواصل.
2: ما يفهمش حاجة أخرى، إنه ما يفهمش شنو معناتها وأنت تتحاور معه، ما يفهمش شنو معناتها تفدلك معه. المزاح ما يفهموش، ما يفهمش إنك تعطيه هكا معناتها كل ما يخص الكلام ما يعرفوش. مثلا إنك تعطيه كناية باش تقوله دي شبيكة طويل برشا هكا كي زرافة مثلا، تفدلك معه ما ينجمش أنا زرافة، ويتغشش وينجم يدخل في إيتاء آخر خاطر ما يفهمش شنو معناتها تفدليك، ما يفهمش شنو معناتها أنا راني جست نفدلك معاك، معناتها نضحك معاك. دونك يكون مزاجي نجم نقولو. والحاجات هذوما وين نلقاهم؟ نلقاهم عند أطفال طيف التوحد وإلا الأطفال التلفزة النجم نلقاو عندهم مع هذا، معناتها مع التأخر في الكلام ومع المشكل في التواصل نلقاو سلوكيات نمطية، معناتها كتكرار الحاجة انه يشد الحاجة ويقعد يعاودها، ولا اهتمامات مثلا يقول لك الكوليكسيون لي فواتور، يحب كان الكهرباء، اي كل ما ندخل المخزن يلزمني نشري له كهرباء. دونك هذوما الحاجات اللي نلقاهم اغلبيه لو كان موجود اضطراب التواصل راهو مربوط بطفل الطفل اللي عنده طيف
1: يعني
2: التواحد. اكيد اوتوماتيك
1: اليا
2: اليا ما نجمش يكون مشكل اخر الا انه يا اما نسميه يا اما طيف التواحد يا اما طفل التلفاز.
1: الأسباب متاعه يعني واضحة ذي.
2: باش نجيو للاسباب. نحكيو على المظاهر نتاعو،
1: العلامات
2: نتاعو هو غياب او تاخر في التواصل البصري والانتباه. معناتها انت ساعات تشدو اغزر لي اما هو ما يغزر لكش في عينيك، دونك الفوي احنا نقولوا لو ريغار، دونك يغزر لك غزره مقتضبه، يغزر اما يدور راسه في ساعة. معناتها ما نفهمش الاتصال البصري، راهو الاتصال البصري هو
1: مهم برشا،
2: لغه هذاك تواصل
1: لغه ديجا.
2: غياب الاشاره التواصليه الصغير في تقريبا في 6 اشهر يشير للحاجه بصبعه، لو بوينتينغ، هذيك ايتاب مهمه ياسر عند الصغير، انه تقول له وينو بابا يوريك، وينو فلان يوريك، وين الدبوس، حتى لو كان ما يسميهاش اما هو يشير لها، معناتها قاعد يفهم فيك. دونك طفل اللي نحطوه قدام التلفزه راه ما يتعداش بها المرحله هذه. استخدام محدود للإيماءات التواصلية بشكل عام، مثلا مثلا أنه يفرح كي يجيبوه، أنه يغزر لك يضحك لك، أنه يعمل لك باي باي، هذا كله تواصل. دوك هذو ما مروهمش عند الصغير، أغلبية كي يدخل الصغير ما يفرحش بيه. علاش ما يفرحش بيه؟ هاتلو قاعد قدام التلفزة. دوك كيما يدخل كيما تقول لك ما يقلقنيش انا الحقيقه، نخرج من الدار ما يتقلقش ولدي، لا يبكي لا حتى شيء،
1: يعني ما يتاثر بحد شيء، لونتوراج نتاعو ما
2: يتاثرش. قلنا احنا اللي داير بيه ما يقلقوش، ماكل شارب مبدل كوشو، تلفزه محلوله قدامه، ما عادش يقلقو حتى شيء. اللغه اللفظيه نتاعو راهو تنجم تكون صحيحه، اما راهي ترديد اصوات، سكونابيل احنا ديزيكولالي. ساعات فما صغير يوصل انك حتى كي تساله انت تقول له شو اسمك، يعاود لك نفس الكلمه، يقول لك شو اسمك، عسلامه، ما مش يعاود لك كلمه عسلامه، قداش عمرك. هذوما من المراحل اللي نلقاهم عند الصغير. علاش؟ على خاطر هو ما عندوش لغه، ما يعرفش انهي شو اسمك شنو نجاوبوا لها، فهمت؟ اي بورتو هو يعرف اسمه، فهمت؟ ينجم وحده يقول لك يعطيك اسمه، فهمت؟ اما كي تساله في كونتكست معين ما يجاوبكش على اسمه. دونك فما قلنا اللي علم اضطرابات التواصل الغير لفظي، اللي هو انه يبيبي، انه مثلا يعمل اشاره للحاجه، ما يستعملش معناتها كل ما هو لغه معناتها باش نتواصلوا بها ما بينات بعضنا.
1: يعني العلامات هذوما هما العلامات، اكثر علامات شفتوهم عند طفل التلفاز التوحد، هذوما هم. بالنسبه للاسباب، يعني الاسباب واضحه كي انت تقول خاصه باطفال يعني التوحد وطفل التلفاز، يعني الاسباب معروفه، يعني صغير ديما قدام التلفزه في
2: ايكران شاشه طريقه في عمر اللي صغير ما يلزمش يتحط قدام التلفزه، احنا نحطوه قدام التلفزه
1: من وقتاش؟ يعني ملي تولد حتى
2: راهو التلفزه، هذه النقطه اللي انا حبيت ننبه عليها، راهو التلفزه مش كان الاكران، راهو الصغير كي يتولد هو ينتبه، هو يكتشف العالم بالسمع،
1: بالسمع.
2: معناتها راك كي تحط له قران عند راسه، راهو صغير كي ينجم يجي بعديك طفل تلفزه، فهمت؟ ينجم يكون من اطفال اللي عندهم طيف التوحد. علاش؟ خاطر هو من الاول باش وذنه باش تفطر على اكل غناء اللي يسمع فيه، ولا على ترتيل القران اللي هو غنه واللي هو ريتم. دونك من بعد كي باش يتقدم في العمر، باش يعرف يوصل 3 اشهر ولا 4 اشهر، واش تبدا انت تقعد فيه، دونك باش يبدا يلوج وين الصوت اللي انا كنت نسمع فيه، وين الصوت اللي انا استنست بيه، خاطر هو ما استنسش يسمع في صوتك انت، استنس يسمع فك الاله ولا الجهاز اللي انت حاطته له عند راسه. برشا مات تقول لك انا نحط له قران، معناتها نحب قران في الدار يهدي وباهي القران، هي باهي القران انا معاك، اما مش للصغير عمره 3 ايامات، فهمت؟ نجم تحطه في بيت اخرى، اما مش تحطه له عند راسه، راه هو قاعد يكتشف بالعالم وذنه، قاعد يسمع مثلا كي انت تخدم ماكينه، ولا تسكر باب، ولا تسكر شباك، ولا تعمل ينقص تليفون، هذا الكل قاعد يسمع فيه هو. قاعد يكتشف العالم بوذنه. دونك وقت انت تحط له صوت في عمر متقدم، راهو نهار اللي باش يقعد باش يلوج على هاك الصوت وين كان منين قاعد يخرج. وتلقى انت ما تنتبهش اللي الصغير طول يلوج، يبدا يلوج في التلفزه ويني يلوج في الاكران، خاطر يلوج في الصوت راهو مش يلوج في الاكران من الاول. من بعد باش يربط الصوره بالصوت ويولي يتفرج في التلفزه. فما شكون باش يقول لي لا هاو انا حطيت صغيري الاولاني وما صار له حتى شيء؟ اي صحيح، فما صغار تتاثر وصغار ما تتاثرش. علاش؟ على خاطر يا اما يكون عنده الارضيه باش يتاثر. شنو هي الارضيه؟ للي عاشوا وهو في كرش امه، الصغير اللي أمه معناتها ما هيش فرحانة برشا بصغيرها اللي هو جاي على خاطر هي ما عينهاش باش تزيد صغير ولا أي مشاكل تكون عندها. اللي عندها مشاكل في العائلة اللي هي عدات جروسيس كاملة وهي تعاني في مشاكل، الأم اللي عندها مشاكل، اللي عندها شكون توفى في وعاشت الدوي وعاشت معناتها برشا مشاكل فلا. الأم اللي هي نفسيتها بطبيعتها تعبة معناتها نفسانيا ما هيش إكيليبريمي، رام هذو الأرضية اللي تخلي الصغير بعد كي تولد هو معناتها عنده الأرضية باش يتأثر كي تحط له التلفزة. هذاك الفرق ما بين الصغير هذا حطيته قدام التلفزة وما صار له شيء، وهذا حطيته وتأثر بالتلفزة على خاطر ديجا الأرضية
1: جاهزة
2: تسمح بأنه يتأثر بالتلفزة. فما زاد حاجة ثالثة أنه ساعات أنت تحطه من لون من بعد تفيق، جي مثلا نعش أنا سمعت برنامج في عمره 6 أشهر فقط أنت قلت آه صار هي هكا تلف أي سكر علي التلف سيئ كأنك منعته وأنت صغيرك، هو كان بشي يغرق وأنت خرجته هذاك علاش صغيرك ما تأثرش. دونك أنت فقط وقت في العمر المناسب تنجم تكون مثلا نعش صارت ظروف أنك كنت في دار صغيرة كما نقوله كان يسمع في التلفزة حتى من بيت أخرى، نقلت في دار كبيرة ولا الصوت معاش يخلط له، دونك انت منعت صغيرك بطريقه لا اراد معناتها غير مفقت
1: غير مباشره. بالنسبه للمضاعفات هما ذوما يظهر لي صعوبات ولا اضطرابات التواصل اخطر من اضطرابات اللغه، يظهر لي كحسب ما حكيت انت
2: اكيد معناتها باش تصلح صغير عنده تاخر في الكلام ووقت اللي يجيك في العمر لازم راهو يتصلح باذن الله ويتطور الزاد اللغوي، تلقى روحك سيفغي صغير عنده مشاكل في الكلام انت باش تطور له الزاد اللغوي، والصغير في العمر معناتها كي يبدا في العامين وفي العامين ونص معناتها عنده كيما نقولوا الذاكره لي فريش مازالت
1: ناشطه
2: دونك في ساعه يختف الكلام مع المساعده نتاع الاولياء مع تهزوا للروضه باذن الله يتطور الكلام وما يصير حتى شيء. بما الصغير اللي باش يجيك عنده مشكله في التواصل راه المشكل اكبر برشا زاد، معناتها انت ديجا صغير رافضنا رافض العالم الخارجي، انت باش ترجعوا ساعه للعالم انه يقبلنا انه يغزر النار، والصغير هذا باش يبدا يعمل في الحركات المتكرره. الحركات المتكرره انواع، فما اللي لغويه الكونابيل ستيريوتيبي لوكيتوار، فما الحركيه اللي يلعب بالانتربتور نتاع الضوء اللي ينقز واللي يجري في كولوار واللي يلعب بالعجله، دونك هما انواع. فما لي جوستاتيف اللي الصغير تقول لك ياكل انواع معينه نتاع اكل ما ياكلش كل شيء الصغير، فما الجرافيك اللي يشد الحيوط ويبدا يزين وهو يدور راه هذوكم حركات متكرره. صغير ما يغزرلكش في عينه، صغير يعمل ديكريز دو بلور وقت اللي يعملك ديكريز وقت اللي محتاج الحاجه. نومه ماهوش باش يكون منظم، باش يكون رافض الكل ما هو تواصل، رافض حتى انه يدخل للروضه في حد ذاتها، معناتها بالنسبه لي كانك باش تحد له في والا باش يكون ياخذ التركينه ويعاود يعمل الحاجات الحاجات اللي هو يعمل فيهم. دوك ديجا انت باش تصلح هذا من الكل باش من بعد تصلح اللغه، تصلح المنظومه نتاع اللغه ويسترجع الكلام. دونك باش تاخذ اكثر وقت واكثر صبر واكثر وسع بال، وانت والعمر اللي جيت فيه راهنا في الحل مشكل التواصل، نحن مربوطين بعمر مش كيما اللغه. لغه تنجم تصلحه حتى كي يجيك ال4 سنين تنجم تخلط انك توصله، فهمت؟ اما التواصل راهو فيه مشكله اكبر برشا.
1: ثم مدام هديش كون يجمع بين الحاجات هذوما الزوز اضطرابات في اللغة،
2: هو لو كان
1: اللغة والتواصل مع بعضهم
2: كان فما مشكلة في التواصل راهي فما مشكلة في اللغة
1: مش
2: تتمثل اللغة، خاطر اللغة اللي عنده ما هيش كلام، هو حفظ، هي دي بلوك دومو، هو حافظ كلام اللي ردد فيه ديجا احنا نسكتوه باش نفسخوه هذاك الكلام هذاك باش نبنيو منظومة صحيحة وكلام مرتوب ومنظم وعنده معنى وعنده يقولوا في سياق ويقولوا في بلاصته. دونك راهم هما باش يمشيو مع بعض
1: هذا هو اضطرابات اللغة والتواصل بطبيعة موضوع.
2: حبيت نعطي بالضبط الفرق ما بيناتهم بالنسبة للغة. بالنسبة للغة الطفل يحب يتكلم، معناتها عنده يحب يتواصل مع الآخر، أما مشكلته أنه الكلمات مش موجودة. دونك مثلا تلقاه صغير باش يعطيك الكلمة، برشا أولياء يجيوني يقول لي ولدي عنده
1: يوكوك نقولوا نحن بالدارجة
2: التأتأة. أما هي راهي ما هيش تأتأة، هي نقص في الزاد اللغوي ما هيش تأتأة. أنا ما يريد مثلا أنا نحب على الماء يقولك أنا ما نحب، وهو باش يقول نحب كاس ماء، الرغبة موجودة، المبادرة موجودة، أما ما يلقاش الكلام الصحيح ومعناتها عنده نقص. كما قلنا قبيلة الأسباب متاعها ينجم يكون الالتهابات المتكررة في الودنين، ينجم التحفيز على الكلام معناتها البنية اللغوية فقيرة في الدار، فارق العمر ما بين الأخوة، ما فماش التحاق برياض الأطفال في العمر، فما والدين يحب يدخل صغيره في الأربع سنين. علاش الأربع سنين؟ تقولك ليه هاو عندي شكون يشدو في الدار، وعندي مراها يماماها وفلاش،
1: مش لحكاية كيكة،
2: مش كونفور. يلزم صغيرك يمشي للروضة، يلزم يختلط، خاطر احنا ما عادش عنا أول حاجة ما عادش نجيبو في برشا صغار، دونك اسافوار لانترفال داج ما بينه وبين خو، يجي الحاجة وينجم يكون خو دخل المدرسة دونك قعد وحده في الدار. الحاجة الثانية معناش احنا نخرجوا للشارع ولا نلعبوا، دونك الحاجة هذه لوبسيون هذه تنحات على خاطر ولينا نخافوا على صغارنا، على خاطر باش يخرج للشارع ما نعرفش شنو النجم يلق، دونك الحل في الروضة. الصغار الكل تمشي للروضة، فماش صغير ما يلزمش تخلي صغيرك حتى الأربع سنين وهو في الدار. دونك الشاشات أكيد من الأسباب اللي تعمل التأخر، راهي تعمل تأخر اللغة، ناش كيما تنجم تعمل تأخر اللغة فوالا، تعمل تأخر اللغوي وحده. علاش؟ خاطر هو كي ياخذ الشاشة دونك ريسبتور يسمع، أما ما تطلبش منه باش يتكلم التلفزة، دونك هو ياخذ ياخذ ياخذ أما ما يتكلمش. حاجة الأخرى إنه ما نصلحوش صغيرنا، أما نضحكوا عليه، راه هذاك يخلي صغيرك ما عادش يهتم باللغه. هما كان انا نتكلم هما يضحكوا عليا ولا يعاودوا الكلام بالطريقه الغلطه اللي انا نقولها، يولي ما عادش يحب يتكلم. دونك انت تعمل له مشكله نفسانيه ومشكله في اللغه في نفس الوقت. بالنسبه للتواصل، الطفل يمتلك مفردات، معناتها عنده شويه كلام، عنده باجاج نتاع كلام، اما ما يستخدموش بشكل وظيفي، ما يستعملوش في بلاصتو، ما يستعملوش في مكانه، سي دي بلوك دو مو كيما احنا قلنا.
1: وين جاي الكلمة؟
2: حبيت نعمل كي سنتيز.
1: توا ثما برشا دكتور مدام هدي يقول لك يتكلم يقول برشا حاجات صحيح، اما مش في وقت،
2: اما مش في بلاصتو،
1: يعني هذا يتسمى عنده مشكلة
2: في اكيد
1: هذا عنده مشكلة اضطراب في اللغة،
2: هذا اضطراب التواصل، اكثر من اضطراب اللغة.
1: الكلمة يقولها اما مش في مكانها.
2: اللي عنده اضطراب التواصل ما يبادركش بالكلام، ما يجيش هو باش يحكي معاك، تلقاك انت تجري وراه باش تكلمه، اما هو ما يجيكش، ينادريس با لا بارول، تادريس با لا بارول، ما يجاوبش في نفس المعنى. تنجم انت تساله مثلا في حاجه وهو يجاوبك على حاجه اخرى، مثلا تقول له مشيت اليوم للروضة، انا شريت طيارة تاع وعندي كرهبة في الدار،
1: هذا اضطراب التواصل،
2: اكوتي على خاطر كانوا ماهوش قاعد يسمع في اللي انت تقول فيه.
1: هذه برشا اخطاء يقعوا فيها الاولياء، يقول كي يتكلم
2: صغير يقول لك يتكلم،
1: هاني اوركو يزم يتكلم
2: اسكو الكلام قاعد يتقال في بلاصته
1: انت ولا
2: تقول لي راه يعيط لكم بسامي، تقول لك هي قول لي ما يقول ماما وبابا، اسكو يقولها ليك انت؟ تقولي لا، راه يدور في الدار يقول بابا ماما ولا عاود ماما ماما، عاود فيها برشا مرات، اما هو مش يقصد امه. قلنا يكرر عبارات دون قصد تواصلي، معناتها هو يردد في كلام اما ماهوش للتواصل، مش باش يحكي معاك حكايه. ما يوجهش، فماش الاتصال البصري، ما يوجهش الكلام لشخص معين، هو يرمي كلام ساعات الدور، تقول هو اللي قاله هو اللي يتكلم، معناتها تقول اسكو هو اللي يحكي ولا لا، هو راهو ما عنده مشكل حتى مشكل باش يتكلم، الا انه ما يعرفش اللي الكلام هذاك احنا نتواصلوا به، هو يقوله وقت يخر وقعوا. دونك الاضطرابين هذوما كما قلنا قبيله راهو نلقاهم عند الطفل المصاب بطيف التوحد ولا اضطراب ولا طفل التلفزه، هو اضطراب لغوي مع خلل

0: صغيرها تمد له التليفون. يقول لك ثم شكون تعرف كيفاش باش يفطر صغيره
1: يمد له التليفون، يعطيك الصحة
0: يقول له هات التليفون.
1: تقولها تقولها ياكل وحده وتقول لي لا ما يحبش، علاش؟ خاطر انا نحط له ليكرو هو يقعد يتفرج في التلفزه وانا نوكله، اما راهو كي نحط له ليكرو ياكل لي كل شيء، اما كي ما نحطلوش ليكرو يولي ما عادش يحب ياكل.
0: اكبر خطر.
1: فوالا دونك انت كي تعطي باه ولدك كيفاش يتصرف كي يطلع في الكهرباء؟ عندك الكهرباء اي ولدك كيفاش يتصرف؟ اه والله ما يقلقنيش في الكهرباء بالكل، يحط راسه على البلار ويقعد يتفرج. علاش ما خممتش فيها شنيه هذيك
0: التلفزه؟
1: هذيك التلفزه مصغره خاطر هو يشوف في ديزيماج كي باس وهو قاعد مسافر، تنجم تعدي ساعتين انت ماشيه من هنا لتونس ولدك يتفرج من غير ما انت تحس، تقول هي هاني لعطيته لا يكرو لا لعطيته حتى شيء، اما هو قاعد يتفرج. دوك راهو الشاشه الصوره نجم تكون في برشا حاجات، كيما الام مثلا باش تسكت صغيره تحصره في شباك في الدار، فما شكون باش قاعد يشوف في عباد قاعده تتعدى، كراهب قاعده تتعدى بسكليتي ويدور راسه ويتفرج، راهو معناتها يقعد يتبعها من اول. دونك الحلول
0: العلاج
1: العلاج العلاج راهو باش يكون اول حاجه واهم حاجه ديما نعاودها التدخل قد ما يكون مبكر قد ما انت تنتبه، ما تسكتش على صغيرك، ما تبديش تغزر للغلط وتقول ليه ليه بدا يتحسن ليه والله مازال صغير هاو عامين هاو عام ونص هاو عامين وش راني كي نحكي اعذر لي العمر اللي نعطي فيه، نعطي في عمر قريب راه في 3 سنين راك تتسمع عديت برشا مراحل، راك ضيعت له برشا وقت، راهو كيما قلت من الاول في 3 سنين اللونجاج اللي انستالي سايي الكلام موجود، رانا باش ندخلوا في التعلم، وقت انت تبدا تصلح في 3 سنين معناتها انت على حساب التعلم، على حساب قرايته، على حساب مستقبله. دونك قد ما يكون مبكر راهو قد ما صغيرك باذن الله يتحسن ويبرى، خاطر انا راني مش باش نصلحوه في نهار ولا اثنين، اللي تهلك احسب انت، ما انت جبته في العامين معناتها راهو عامين هذوكم صغيرك ما حصلش منهم اللي يلزموا يحصلوا، اي كيفاه انا باش نسترجعهم له العامين هذوكم في جمعه ولا جمعتين؟ يلزمهم مده باش نحاولوا باش نجموا. التدخل باش يكون متعدد الاختصاصات، راهو مش كان لوغتوفونيست، راهو نجموا نستحقوا ليرغوثيرابوت، كيما نجموا نستحقوا البسيكوموتريسيان، كيما نجموا نستحقوا البيدوبسيكياتر، كيما نجموا نستحقوا برشا عباد باش تعاوننا في المشكل هذا باش نخرجوا منه. قد ما تفيق بكري نجم حتى تحلوا، معناتها ما نسحقوش ما نصلوش مثلا البيدوبسيكياتر نجمه، مي راهو لازم باش انك تتدخل تدخل يكون مبكر. بربي الاشتراك اشراك الوالدين الزوز في المشكل، على خاطر اللي انا لاحظته اللي تجي مثلا الام كيف كيف راهو كيما تنجم الام لا ننحاز لحتى حد، كيما تنجم الام كيما تنجم البو، يجي الام تقول لك والله هاني ما عادش نعطيه تليفوني ونقصت عليه التلفزه ونحاول ونعاونه، اما راهو كي يجي بو يعطيه التليفون، كيما ينجم يقول العكس البو ما يحلوش التلفزه، وكي تجي الام باش تسكت وتقول لك ما عندي ما نعمل تعطيه التليفون، ايه شنو عملنا؟ مش الفايده شكون عطاه؟ تقول لك انا مش انا راني نعطي فيه بو، راهو انا مش مشكلتي انت ولا هو، المشكله انه ما يلزموش ياخذوا، معناتها يلزمكم تكونوا انتوما متفاهمين وانتوما زوز تحبوا صغيركم يتحسن، وحتى باقي افراد العائله لو كان الجده موجوده والجد والاخوه والناس الكل يلزمها تفهم المشكل نتاع الصغير باش الناس الكل تعاونوا. نقول للوالدين انا كنت قبل نقول سكر التلفزه، بعد وليت نقول لا ما تسكرش التلفزه، خرز الصغير لو كانوا مازال موجود في بيت النوم وحط التلفزه في بيت النوم، وهوكا للي يحب يتفرج يدخل البيت، معناتها با فورسيمون تكون بيت النوم، تحط التلفزه في بيت للي يحب يتفرج ولدك يستعمل الاسباس الاخر باش ما تحكمش على العباد الكل. فهمتني؟ دونك المحيط العائلي راهو مهم ياسر. دونك راهو حاجه الاخرى اللي حبيت نحكي فيها هي الحلقات التلفزيه، انه تقول لك هاني دخلت على السيت الفلاني نداوي في صغيري، فما شكون مثلا شكون عشان دي زيكسبير ولا دي ناس قاعدين يعملوا في برامج تلفزيه وتقول لك مثلا الطفل التوحد نعملوا له ريجيم اليمونتير ويلزمك تتعامل معاه هكا ويلزمك تعمل له هكا، لا راهو العلاج شخصي، راهو حسب نوع الاضطراب. راني مانيش باش انا نشخص الصغار الكل كيف كيف، راهو
0: مش معمم
1: منيخو رسيت انا باش نطبقها، سي با دي رسيت.
0: كل صغير والدرجه اللي
1: راهو
0: عنده،
1: كل صغير والدرجه اللي عنده. راهو انت تنجم تعمل الحاجه في صغيرك اللي هي ماهيش قاعده تصلح فيه، قاعده تهلك فيه، راهي ماهيش نتاعو.
0: دونك درجه خفيفه، درجه متوسطه ودرجه متطوره،
1: عمرنا ما نصلحوا صغيرنا بالطريقه هذه. راهو العلاج

0: يكون معناتها يلزم يشوفوا الصغير، يلزم تتعامل معاه. كيما مثلا تقولي لي خذ لي صغيري اونليني، رانا ما ناخذوش الصغار اونليني، راهو صغيري يلزم قدامك
1: ان شاء الله انت تتحكم فيه. باش نزيدوا
0: باش نصلحوا، راني باش نشدوا باش نعنقوا باش نقعدوا في حجري باش يمد لي ونمد
1: حاجه ملموسه.
0: تواصل هو اسمه تواصل ما ينجمش يكون
1: عن بعد.
0: وما بيناتنا اكران دينا احنا كنا نحكيو راضيين الاكران، نزيدوا الاكران راهو غلط. سورتو النقطه هذه راهو عمره ما يكون العلاج عن طريق حلقات شفتهم انت سوغ انترنت ولا حاجة، راهو ما نصلحوش صغيرنا بالطريقة هذيك.
1: لذا الوقاية هنا مهمة برشا،
0: مهمة هذيك الساس
1: من العيلة،
0: من العيلة من الناس الكل. راهو يجيك تقول لك ما نعرفش انا مشيت الحفلة فاقت به فلانة، ولا مشيت ما نعرفش وين عيد ميلاد فما شكون نبهتها قالت لها شبيه ولدك لتولا تكلم، ولا شبيه ولدك مازال ما حكاش، ولا شبيه ولدك ما يغزرش في العين. فما برشا عباد فاقت راهو بالمشكل وانتبهت له. فهمتني؟
1: لذا الوقاية خير من العلاج. تردوا بالكم على صغيراتكم اللي تولدوا حتى سن يظهر لي مدى مدة 3 سنين هكا، زيرو اكران ديما ذي كلمتك
0: اكيد صفر شاشه. راهو انا بالنسبه لي اجرام، راهو تحط صغيرك قبل 3 سنين قدام التلفزيون، تعطيه تليفون
1: تحكي مع صغيرك،
0: تحكي مع صغيرك
1: تعطيه وقت
0: ما تعطيهوش انت. يمكن حتى كانت تسيبه وتخليه في الدار يتحرك ويتحرك برشا وخير من انك تعطيه الاكران. يكون في كل الحالات هو خير، مع انك راهو تنجم تشاركه في اللي انت تقضي فيه، في اللي انت تعمل فيه،
1: تحطه بحذك في الكوجينة
0: اللي انت تعمل فيه، اعطيه فرغ الخضرة معاك، اعطيه يمسح الغبرة مسيش، اعطيه شريقة وخليه يبلبس كيما يعرف، اعطيه ما نعرفش انا
1: تعمل فيه بات، اعطيه
0: تعمل بات في عجينة، اعطيه صغيرك معاك. هذا ما يخليهوش
1: في حياتك اليومية،
0: هذاك اللي ما يخليهوش يحس روحه في فراغ ويحس روحه ما عنده ما يعمل، يولي لوش في الاكران باش تسكتوا. فهمت؟
1: شكرا لك مدام هديد ريدي،
0: شكرا على الاستضافه
1: في التقويم النقطي،
0: شكرا على اختيارك للموضوع اللي عجبني برشا وجا في وقته. يعطيك الصحه بارك الله فيك.
1: شكرا لك انت على المعلومات اللي قدمتها الساده المستمعين والمستمعات. مشكورين الناس كل على حسن المتابعه والاهتمام. الى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: إشهار.
4: لرو ما كانت مطمور، مجاز الباب نفزت برسق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابيا ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة باجة في المنار.
3: إشهار.
5: الخميس مساء. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم إن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. تابعت جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سامر عبيد مدى جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. تواصل جمعية الوسيط الخيري تنفيذ عدد المشاريع لتحسين تزويد عدد من المناطق الريفية بولايتي الكاف وسليانة بمياه الشرب، والتي ستشمل حفر آبار وتهيئة عيون وخزانات، حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة سنان من ولاية الكاف بالتوازي مع برمجة عدد من المشاريع بولاية سليانة. تتجه بعثة اقتصادية تونسية للجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. استشهدت فلسطينية اليوم برصاص قوات الاحتلال في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، كما أصيب فلسطينيان بنيران آليات الاحتلال المتوغلة في محيط مقبرة المصدر وسط القطاع وفق ما أعلنت مصادر طبية. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 13 فلسطينيين بينهم أسرى محررين خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: نبض المسار.

مساء الخير، مساء النور، مساء ال المساء الخريفية الجميلة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي حببتوا أنكم تكونوا حاضرين معنا أمسية هذا الاثنين 21 سبتمبر 2026 من توا حتىش للصباح. إن شاء الله قد يومها بعدنا أمتع الأوقات رفقتنا، رفقة ما حضرناه لكم من مواعيد، من ضيوف ومن أركان، كيف ما عودناكم جزء الثاني بعد نشرة السادسة وبعد برقيات الرياضة يكون لنا ركن كتاب الأسبوع للأسبوع الثاني على التوالي. نتناولوا الكتب هما الحقيقة الجمعة اللي فاتت مع صديقتي ريم الكافي، وقت تناولنا نوال السعداوي قلنا وإنه باش نظلموها نوال السعداوي إذا كان باش نمروها في ربع ساعة. نوال السعداوي تاخذ حصة واثنين وثلاثة، ويا ربي شنكملوا لها الأعمال نتاعها. ما أهلا وسهلا كل معاكم الناس الكل. أربع دقائق بعد الخامسة مساء خير ما نبدأ به أنغام تونسية حاضرة زياد غرسة، تكتشفوا مع وحدكم النغمة.

من المواضيع اللي باش نتحطوا فيها ليزيفينمون الاحداث اللي صايره اليوم باش نحكيوا فيها اكيد هو افتتاح فعاليات الدوره 26 للمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون, وباش يتم نقل حفل الافتتاح اليوم على موجات اذاعه الكاف بدايه من الساعه 8:30 ليلا. دونك ان شاء الله باش بعد شويه باش تكون زميلتنا رفقه اللي باش تكون في الافتتاح اليوم, وغدوة باش تنقل لنا فعاليات وحيثيات فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون, وين نكون حاضرة في الاختتام, في حاضرة يوم الأربعاء ويوم الخميس. الأربعاء باش تكون فما سوق باش تكون حاضرة في مدينة الحمامات المدينة الجميلة. إن شاء الله أنا باش نعطيكم كل الحقيقة, باش نكون حاضرة باش نعطيكم كل التفاصيل, وباش نكون حاضرة زادة في الاختتام من مدينة الثقافة يوم الخميس. دونك اليوم الاثنين حفل افتتاح الاحتفال باش يكون بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية. الحفل الافتتاح اليوم باش يكون من طرف الفنان نصيف زيتون والفنانة رحمة, هذا باش يكون برحمة الرياض, باش يكونوا بمسرح كارتاج الأثري. غدوة ثلاث بروغرام تاع غدوة 23 سبتمبر, غدوة افتتاح معرض الإسبو لازبو للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي بالمدينه المتوسطيه ياسمين الحمامات. ثم باش تكون ندوه حواريه البودكاست اتجاهات المحتوى وقوه التاثير, هذه زاده باش تكون بالمدينه المتوسطيه ياسمين الحمامات مسرح سيزار. نهار الاربعاء, العاشرة باش تكون ندوة حوارية الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة كيف كيف بالمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. وإن شاء الله باش نقول لكم هل الندوة هذه باش تكون متبوعة بمعرض لازبيو للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي. نصف نهار باش تكون ندوة حوارية الإعلام السياحي من ناقل الحديث إلى صانع للوجهة, و الخمسة وتعشية حفل توزيع جوائز التبادلات, والستة معرض لازبيو للتكنولوجيات والتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي. نهار الخميس حفل الاختتام تتويج الفائزين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية وعرض فني فرجوي سافر إليك وغني بمدينة الثقافة بمسرح الأوبرا. وإن شاء الله نكون حاضرة ونعطيكم ونسجل لكم ونعطيكم التفاصيل, ونكون في المباشر نمدكم بفعاليات هذه الدورة الجديدة, دورة تحمل رقم 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

0: إشهار.
1: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
3: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
4: فنية زينة مع توفيق الشرقي.
5: مرحبا بكم الناس كل، وشنا ثنية زينة لكل أصدقائنا المستمعين ولكل مستعملي الطريق مع العودة المدرسية. أكيد وأنه باش تكون حركة مورية اليوم، باش نحكوا على السياقة قرب المدارس والمعاهد وكل المؤسسات الشبابية. يحضر معنا سي محمد الحليمي، وهو مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
6: تحية ليك سي توفيق ولكل مستمعي ذات الكيف.
5: يظل السياقة قرب المؤسسات التربوية والشبابية ومؤسسات الطفولة تتطلب انتباه أكثر وسرعة أقل سيد العقيد.
6: بالطبيعة سي توفيق، مع العودة المدرسية والمناطق المحاذية للمدارس والمعاهد تتطلب انتباه خاص للسائقين. المشكل أنه الطفل ديما يتصرف بالطريقة اللي يتوقعها السائق، يعني نجم يخرج من بين السيارات، نجم يجري وراء صاحبه، وإلا يحاول يقطع الطريق من غير ما ينتبه، على خاطر هو ما يقدرش الخطر، ما يقدرش المسافة اللي تفصله بينه وبين العربة، والطريق هو مجال للعب. هذاك علاش وقت اللي نكون قريب من مدرسة وإلا معهد لازم أول حاجة نعملوها هي التخفيض من السرعة، ونكونوا مستعدين للتوقف في أي لحظة. ذيك علاش مجلة الطرقات نصوصها التطبيقية نلقاو أن قرب المدارس هي حالة من حالات التخفيض من السرعة والوقوف عند الاقتضاء. وحسب التنقيح بالأمر عدد 454 سنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، التخفيض لحدود 30 كيلومتر في الساعة أصبح إجباري بالمناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية والتكوينية، مؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات الشبابية والمنشآت الرياضية.
5: معناها ما يكفيش وأنه ننظر إلى الأمام بعد المدارس، يلزمنا نتوقعوا مشنول بالشجرة وشنول بالشحدث حولنا. إذا كان ثم مدرسة، انتباه أكبر، سرعة مناسبة، واستعداد للتوقف في أي لحظة.
6: قرب المدارس دقيقة تأخير ما عندها حتى قيمة قدام سلامة الطفل.
5: نعم.
6: يلزمنا مضاعفة الانتباه ونخزروا للجناب وللأمام، خاطر هو الحجم نتاعو صغير. دونك ينجم يتخبى بين عربات ولا على الرصيف.
5: حماية الأطفال والمترجلين مسؤوليتنا الناس الكل. شكرا لك سي محمد الحليمي، وتحية للمستمعين، وإن شاء الله ثنيتكم زينة. إلى اللقاء.
4: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: 35 دقيقة بعد الخامسة مساء، مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المستمعين اللي حاضرين معنا توا في الاستماع. شكرا لاختياركم إذاعة الكيف باش نهزكم توا للحديث كيف ما سبق وأعلنت عليه في البداية، الحديث عن العمل التطوعي، عن العمل الجمعياتي للمساهمة في التحسيس بعديد الحقيقة التظاهرات اللي تصير في بلادنا. باش نهزكم مع الناطقة الرسمية اللي جمعية احنا معاك السيدة نيلة جازي بن سليمة. هو الحقيقة انا باش ناخذها في دوزون، كان عندهم دعم للمدارس مع الغونتري سكولير جمعة اللي فاتت، وتوا يحضروا لأكتوبر غوز. تعرفوا انه اكتوبر هو اكتوبر الوردي وبرشة فقرات تحسيسية وتوعوية للمرأة بصفة عامة، دونك العمل التطوعي للمساهمة في التحسيس لأكتوبر الوردي اكتوبر غوز. وذلك علاش الجمعية هذية جمعية احنا معاك يعملوا في دي ساكسيون ياسر حلوين الحقيقة، محليهم انا بيرسونيلمون شيخت عليهم لانه فيهم دعم كبير للناس المحتاجة، وما احوجنا وانه يعني نكونوا أداة باش نفرحوا بها غيرنا، أداة انه باش نمدوا يد العون لغيرنا، وساعات راهو بالكلمه والا حتى بالامتيجست يفرح المحتاج ويفرح اللي محتاج الكلمه. ساعات الكلمه الطيبه تبدا في وقتها، كي تخرج في وقتها تمشي سيبلي بالحق لبلاستها ويفرح بها المتلقي. احنا نغني معاك والا انت معنا توتلي فاسون. انا باش نخلي سيده نيلة جازي بن سليمة كما قلت هي تقول انا البورت بارول، انا في بالي هي الكل في جمعيه احنا معك. مدام نيلة مساء النور، مرحبا.
1: عسيمة ليلى، شنو احوالك؟
0: شنو احوالك انت؟ عايشه كيف حالك؟
1: عايشك عايشك، ميرسي على الاستضافه وميرسي لي انت صوتك منحت لنا الفرصه باش نسمعوا صوتنا زيدا.
0: هاي لله بارك الله فيك، وصوتكم انتوما هو اللي صادع قوي، صوتكم وصلنا للكيف جمعية احنا معاك. ذيك علاش حبيت وانه تكون دعوة للناس الكل اللي يسمعوا فينا شنية هي ساعة الجمعية هذه، هيت نعرفوا بها وبعدش لي ساكسيون اللي بيشتقوموا بها.
1: اي ساعة والحاجة ليلى، نحب نقول حاجة، انا عندي حب بارتيكولي للكيف راني.
0: اوه يعطيك الصحة،
1: قلت لك مرتين وبالحق عندي حب بارتيكولي للكيف، ونحب نبعث لهم تحية كبيرة ونقول لهم محليها الريجيون تاعهم ومحليها الكيف، وان شاء الله ان شاء الله نجموا نعملوا حاجات برشا حاجات في الكيف.
0: توتي فاسون اينيس هكا بحذيك انتم البارح عملتوا برانش
1: عملنا بتي ديجني كيفواز
0: اي البارح عملتوا بتي ديجني كيفواز فيه لابراج وفي كل شيء. انا ريت جاتني المعلومات راه جيت وصلتني معلومات صوتا وصوره.
1: ان شاء الله مره جايه تبدا بحذينا خاطر باش نعملوا البرزقين.
0: ان شاء الله. ليه عاد البرزقين انا نتصوروا في بلاستو في المنبع نتاعو يكون احلى. تجيبك ايناس وتجيبك ايناس وتجيب حذينا ونفرحوا بيك على طريقتنا.
1: على راس العين. جمعيه احنا معاك توا لها 3 سنين، ماهيش جمعيه كبيره، مازلت كي بديت صغيره، اما عملت برشا حاجات كبار.
0: انا نشوفها بديت كبيره، بديت بخطن يعني أباجيون بالحق، يعني البا نتاعك كبير برشا تبارك الله. اي
1: الحمد لله، احنا قعدنا شويه شويه وبعد ترشقنا دانسلكم وتبعتي معنا
0: الحمد لله. اي
1: احنا جمعيه باش نفكر المستمعين، جمعيتنا احنا معاك بديت بانفولي اللي هو صحي، دونك احنا نعاونوا العبيد اللي ما في حالهمش في شريان الدويات في لي سوا، ندبروا لهم باش يعملوا دي راديو دي سكانير معناتها، وسورتو او نيفو دو سبيطارات وسورتو خارج تونس ولا حتى في تونس، اما طول كان للعبيد اللي محتاجين ريالمون معناتها اللي ما يقدروش يخلطوا باش يعملوا دويات على طول العام معناتها عافيكم وعافانا الله سواء في السرطان ولا السكر ولا غيره، وفما عبيد ما نعاونهم في الباراميديكال. علاش احنا ديما نقولوا العبيد بربي ما تلوحوش دوياتكم اللي ما تلوحوش برشا فين تشريوا دويات
0: فما شكون يحتاجوا
1: معناتها ما تعيشوهم. احنا منيش طبه، منيش باش نعطيهم دويات ديريكتومون، اما احنا نتعاملوا مع الطبه اللي هما ابارتيغ دو لا هما اللي يعطيو الدويات، فهمت؟
0: اي
1: وزيادة في الباراميديكال اللي عنده فرش زيد، اللي عنده شيز غولانت زيد، اللي عنده أي حاجة يجمع عاونا بها يعطي هنا، احنا نمدوها لك المرضى اللي محتاجين، وبعد ما يفيو ما تمعاش حاجكم بهم نسترجعوهم، معناتها مش نعطيوهم وننسيوهم، نقعدوا احنا ديما نجموا هذيك حتى تفيد العباد الكل. كي عملنا بوكو داكسيون، عملناو تلهينا بنور، عملنا لها بروتيز نتاعها نسيقها، معناتها مسكينة نور 17 قصولها سيقها خاطر جاها سرطان في الرقبة، دونك عملنا لها بروتيز بخيسك 50 مليون تبارك الله، معناتها العباد الكل نعاود نشكر العباد الكل اللي شاركت في الموضوع هذايا، عملنا لها حتى ماراثون مع معناتها وليد، وعملنا برشا حاجات ميزانيات. اسني حبيت انا جاتاك ان فولي اللي هو معناتها فريمون امبورطون، هما التلامذه نتاعنا.
0: اي
1: التلامذه نتاعنا يقرا ويروحوا، وساعات ما عندهمش ما بين ساعه وساعه وين يقعدوا، تراسلهم يقعدوا في الشوارع.
0: صحيح.
1: ومن غادي تجي المشاكل، ومن غادي
0: عرضه للمشاكل، وعرضه للانفلات الاخلاقي، وعرضه انهم باش يتعلموا برشا حاجات. اي
1: اكزاكت، ما قلت انا علاش انا فورماسيون تاعي مهندسه وكل وعملت كل دي بوزا، قلت علاش انا كل الوليدات هذوكم اللي يقعدوا في الشارع ساعات عندهم 3 كيلومتر باش يوصلوا لديارهم، عليهم ما نعملوا لهمش حاجه يتلهوا فيها يستنفعوا منها يتعلموا منها حاجه، معناتها اوفيرتور ديسبري لهم هما. دونك انا ديسيدي في الجمعيه كونوا باش نعاونوا كل الوليدات اللي في الريف، والوليدات اللي بعاد حتى مش بعاد على تونس راهو. انا توا ليكول بيلوت اللي خذيتها اول ليكول باش نتري بها هي في برج السوقي 6 كيلومتر من مورنيك.
0: اي
1: تقول مورنيك هيا بحذينا.
0: اي
1: وكي ندوس الغادي تلقاها بيست ومحطوطين في دشره،
0: يعني مدارس ريفيه باتم معنى البلي الكلمه. هما قراب برشا للعاصمه،
1: ريتهم قرب ينسر العاصمة، وإحنا ما نفتنوش المدرسة هذه دايغ. نشكر المدير متاعها والأعضاء متاع الجهة ذيك اللي كلهم معتها جاءوا معانا بمانيغ بوزيتيف وقالونا إحنا معاكم وعملوا اللي تحبوا هنا واقفين معاكم ونجموا نعاونوكم باللي نقدر. دوك احنا هنا ديسيدي باش نعملو لهم دي زاتولي دو بانتور ورشات فنيه باش هما يستنفعوا منهم ويستنفعوا. احنا نشريو لهم، عندنا برشا عباد قاعده تعطي فينا في فلوس ولا تشري لنا في اللوحات في القواش في لي غوبلي في كل شيء تو سكيفو للورشات الفنيه ذي. وانا والبنات اللي معانا في الاسوسياسيون باش نطلعوا لهم مره كل 15 يوم مره كل شهر باش نمشيو غاديك ونعملوا لهم الورشات الفنيه ونحكيوا لهم على لي بانتر تونيزيان نتاعنا، عندنا برشا دو غران بانتر تونيزيان ونحكيوا على لي بانتر اترونجي. وتولي هذيك سي تو اوفرتور ديسبري ليلى، لازمهم يعرفوا اللي فما عالم اخر اللي يجم يستنفعوا بيه. غدوه يجم تلميذ يكون طبيب، يكون مهندس، يكون معلم، استاذ، اللي يحب. اما كل بارتي هذيك الفنيه باش تصلح له برشا، باش تعلمه برشا حاجات، يتعلم مسؤوليه كبيره.
0: صحيح.
1: وبيان سور الاكسيون اللي باش نعملوها هذيا احنا مانيش باش نمشيو نعملوها اكسيون بونكتويل وبعد نروحوا يعطينا صحنا صورنا وشخنا وبسمه، لا احنا قاعدين نكونوا في شكون غاديكا باش يقعد يكمل العمل نتاعنا كل جمعه يلمك الصغيرات ويعمل لهم ورشة فنية، ما يخليهمش لا يقعدوا في الشارع لا قلقين لا ما عندهم يعملوا، حتى الوالدين يبداو متهنين عليهم. هذيك هو اسونسيلمون سا فوالا. هذيا فيما يخص الفولي الاولاني اللي حكينا فيه ليلى.
0: وي
1: ولوفولي الثاني اللي هو لوكتوبر روز، بيان سور دوك نرجعوا للصحة. لوكتوبر روز احنا عاملين ان شاء الله سهرية نسائية ان شاء الله تكون معانا
0: ان شاء الله. اي وشرفني اني نكون حاضرة معاكم.
1: اي معانا راس والعين. باش نعملوا سهرية نسائية اللي هي فيها لو تيم يلا يلا غني معنا.
0: اي
1: هي باش نلموا لوفي دو فون باش نعملوها مع المنجي سليم سنة كيما عملناول، باش نلموا ان شاء الله نخلطوا نلموا او موا لا موتي دو بري اللي هو 64 مليون باش نلموا انا باغي لازمنا نشريوه بور ديتيكتي لي غونغليون كونسيريزين نتاع الثدي. فوالا دونك المراه اليوم برشا نسي يعملوا ابلاسيون دو سان، برشا نسي يتعذبوا بعد الابلاسيون دو سان خاطر حاجه ما توفاش، يبداو عندهم يدهم منفوخه يدهم معناتها يتقلقوا، فما برشا برشا حاجات من بعد الابلاسيون دو سان. لاباري هذيا سانو بيرمي باش المراه تعمل حتى تعمل الديتكسيون تاع لي غونغليون، ماهيش اوبليجي سيستيماتيكمون باش تعمل ابلاسيون. تنجم تديوا من غير ما يقصوا لها لسان، فهمت علاش؟ دونك قاعدين نلموا بالسهريه هذه ان شاء الله نخلطوا، ان شاء الله نلموا ماكسيموم، نغنيوا مع بعضنا، نعديوا سهريه مزيانه، فما ماكله، فما عبيد موجودين مزيانين، فما باش نتلموا 200 مراه باش يغنيوا مع بعضهم مع صديقنا رياض لورغانيست. فوالا ان شاء الله السهريه تكون مزيانه.
0: اكيد
1: لو بوت انه الاكتوبر روز هو توا الناس الكل في تونس واللي يحبوا يعملوا اكتوبر روز، اما ما يلزموش يكون فينومين دو مود يا ليلى، لازم يكون بالحق باش يصلح الحاجه اللي بالحق الشعب التونسي والمراه التونسيه تستنفع منه، فهمت؟ معناتها احنا عطينا نعاونك الزويوله، عطينا نعاونك العبيد اللي ما في حالهمش باش يشريوا دويتهم، وما في حالهمش باش يعملوا راديو بور ديتكتي لي غونغليون، فهمت؟ سي لو بلوز امبورطون بور نو.
0: اي بالطبيعه، والهدف نتاعكم هدف انساني، هدف جميل جدا، هدف لي بالحق يعني، وكيف ما حكيت انت يعني مش فقط انه سهريه وضحكنا وفدلكنا، لي انه سامحوني انه من وراء السهريه هذيا انه فما ناس تتوجع، فما ناس محتاجين، واحنا اوني لا باش نعاونوهم، وكل قدير وقدر، راه مش با فورسيمون
1: انه ديما نقولها يا ليلى، ديما نقولها 5000 تنفعنا، 500 تنفعنا، و5 ملايين تنفعنا.
0: صحيح، وربما انت ياك الدينار ولاك ال 5000 انت ربما ما تعملكش حاجه كبيره، لكن وقتي باش انت باش تعمل بها، باش تمشي تقدمها وتوزعها للصغيرات ولا للمحتاجين، راهي تنجم ترجع بفايده كبيره. هذيك علاش ما تبخلوش، كونوا حاضرين في هالجمعيه هذيا، وكل واحد يساهم بطريقته، يساهم بالميزانيه نتاعو، كل قدير وقدره، بالحق كل قدير وقدره.
1: دايوغ انا ليلى نحب نشكر برشا العبيد اللي برشا دي زارتيست ودي زارتيزان وعبيد هكا دو مون دو لا كرياسيون، عطاونا حاجات من عندهم معناتها نتاعهم باش نبيعوهم فوق السهريه بفائده لاكسيون هذيا، معناتها بلاش، عطاونا كل شيء بلاش، خذوا بيعوا وخذوا الفلوس، نشكرهم برشا برشا برشا. وعملنا هنا اوبيراسيون اسمها شقاقتي، اللي هي في السهريه هذه باش نهديو لكل ضيفه عندنا شقاقه صغيره تروح بها لدارها، تخلي اي عبد يتعدى يحط 100 فرانك، دينار، 50 فرانك، وكي تتعبى تكلمنا، خاطر كل فليس مع فليس يولي قدايس.
0: بتبيعها يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، لأنه جمعية تبارك الله كما قلت الهدف متاعها هو نبيل، هدف إنساني، وكلنا نتعاونوا مع بعضنا، ومحليهم هالجمعيات هذوما كيف نفكروا في غيرنا، كيف نحسوا بغيرنا. تو ربما هو يقول لك حمل الجماعة ريش، إنك وقت أنت تحس بوجيعته

0: Et là directement en tant que porte-parole à la 52 673 000.
1: بيه
0: 52 673 000. أما فما نمو زاد جمعية على الباج نتاعنا راهو
1: ايه يدخل
0: جمعية أحنا معاك.
1: فوالا داكور طب يلا واحنا معاكم
0: ان شاء الله ان شاء الله نجيب حذيكم ان شاء الله.
1: مرحبا. ليه ليه دعوه ذيك سي فيني حكينا فيها ومرحبا بيك انت والجمعيه نتاعك تو تكركركم تو تجيبكم ايناس. مرحبا ليلى. اي
0: حتى ايناس محلاها عايشها.
1: اي يفضلك نيلة شكرا ليك.
0: عايشك ليلى اخي جيت عايشك
1: ان شاء الله. شكرا
0: عايشك
1: بالكم عايشك بالسلامه.
0: شكرا
1: بالسلامه يعطيك الصحه بارك الله فيك. تمحانه الناطقه الرسميه سيده نيلة جازي بن سليمه نتقى لجمعية أحنا معاك. جسمان في الموضوع هذا مانيش باش نبعد ياسر فما زادة نتحدث عن الجمعيات يوم وطني تحسيسي تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر اللي ساكوانسيد اليوم الاثنين 21 سبتمبر. شبكة تونسية لجمعيات بالأعصاب والعلوم العصبية بالتعاون مع جمعية الزهايمر بتونس وتحت إشراف وزارة الصحة وبدعم من الإدارة أو الإدارات الجهوية للصحة ومخابر إحدى المخابر بوغيفيتي لا بوبليسيتي ينظموا يوم وطني تحسيسي بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر اللي كما قلت يوافق 21 سبتمبر من كل عام تحت شعار كان بديت تنسى أحنا رانا معاكم ما ننسوكش. تشمل المبادرة 200 مركز صحي عمومي خاص موزع على عدد من جهات الجمهورية من بينها تونس الكبرى بنزارة بيجا جندوبة زغوان نابل سوسة القروان سيدي بوزيد المستير المهدية صفاقس قفصة نقرأ ونفتش على الكيف ما فهميش الكيف وقفصة ومدنين وقابس. التظاهرة هذه تهدف إلى تقريب المعلومة الطبية خدمات الكشف المبكر من المواطنين وتشجيع العائلات على طلب الاستشارة الطبية منذ ظهور العلامات الأولى للاضطرابات المرتبطة بالذاكرة. منظمو المبادرة أكدوا قالوا أن النسيان العرضي ماهوش بالضرورة الإصابة بمرض الزهايمر غير أنه تكرار الاضطرابات الذاكرة وإلا ظهور صعوبات في التوجه والقيام بالمهام اليومية المعتادة وإلا ملاحظة تغيرات في السلوك تعد من العلامات اللي تستوجب استشارة طبيب مختص باش يتمكن المشاركون خلال هالتظاهرة هذية من التعرف إلى مرض الزهايمر أعراضه عوامل الخطورة المرتبطة به الحصول على نصائح حول الوقاية التشخيص المبكر سبل مرافقة المرضى ومساندة عائلاتهم وسيجيب أطباء الأعصاب وأطباء الخط الأول عن أسئلة المواطنين ويقدموا لهم الإرشاد أو الإرشادات اللازمة. تستهدف المبادرة هذه الأشخاص اللي لاحظوا اضطرابات في الذاكرة إلى جانب العائلات ومقدمي الرعاية وكل من يرغب في تعزيز معرفته بمرض الزهايمر وطرق الوقاية منه والتعامل مع أعراضه في مراحلها الأولى. ربما كنت هكا نتحدث عليه بعد فيل وفيل يعني فيل باش نتحدث عليه المرض هذية لكن اليوم صفحة المرض هذية مرض الزهايمر ما فماش عائلة ما تخلوش ما فماش كون عندها في العائلة ما عندوش مرض الزهايمر. يوم تحسيسي كما قلت تزامننا اليوم مع اليوم العالمي لمرض الزهايمر.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: إشهار.
3: شق ثنايا الكريب، قعفور وبهارات المزيانة، في مكثر تحت قوسة رجان ملقانا، أرض القمح والسبولات، برقو جبل السرج، كسرة والشلالات، عين الذهب كنز مليان بالأسرار، نعشق على سليانة في المنار.
2: إشهار.
4: تمام السادسة.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: موعد نشرة الأخبار. مستمعينا الكرام، سعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة: لا حماية المدنية تؤكد جاهزيتها لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء القادم. تواصل إنجاز مشاريع مائية لتحسين التزود بمياه الشرب بعدد من المناطق الريفية بولايتي الكف وسلينة. انطلاق أشغال إعادة بناء دار الثقافة ببوسالم مرية جندوبة بكلفة تفوق 2 مليون دينار. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل مشري اليوم أن وحدة الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم الأربعاء القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. وأوضح أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى أن تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية ستكون أقل حدة من التقلبات الأخيرة. وأضاف أن الخطة العملياتية تشمل تركيز نقاط متقدمة في المناطق الزرقاء المعروفة بتجمع المياه باعتبارها مناطق منخفضة، وذلك للتدخل فوريا فضلا عن استعداد اللجان لتجمع المياه الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لمجابهة التقلبات المناخية بالولايات. مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة مثل محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجية السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. وقالت وزارة التجارة أنه قد تم تخصيص تقديم جملة من الإجراءات الرامية لتطوير قدرات منظومة الإنتاج والتعبئة والخزن، من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين، بما من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. كما تشمل الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة والرفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف الجهات والاستجابة للطلب خلال فترات الذروة. أكد رئيس المجلس المحلي بعين الدرهم أحمد السلمي أنه تم التدخل لإزالة مخلفات الانزلاق الأرضي على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 رابطة بين عين الدرهم وتبرقة، وعودة انسيابية حركة المرور في انتظار استكمال الدراسات لحل حالة إشكال الانزلاق المتكرر بالمنطقة.
2: بالنسبة للطريق الوطني 17 الانزلاق اللي صار ما شكلش خطورة كبيرة بحكم تضافر الجهود تدخل السلطات المحلية والإدارات المعنية وحاليا الحركة عادية. بقينا معنا للقدام راهو الشيء يخوف أنه الماء قاعد ديما يخرج من اللوطة معناها راهو متى ماش حل إلا تدخل بقوية خط الماء يبدأ من الكوت من المعبر الحدودي هي مادة سطحية مائية كبيرة معناها لا ثم تدخلات ثم دراسات جات السلطات المركزية من وزير التجهيز من المدير العام لجسر الطرقات وقعت المعاينة تو حاليا مكتب الدراسات إن شاء الله كان تخرج الدراسات نتصور معناها نعملوا خطوة باهية باهية عندك.
4: تواصل جمعية الوسيط الخيري تنفيذ عدد من مشاريع سقيا الماء لتحسين تزويد عدد من المناطق الريفية بولايتي الكاف وسليانة بمياه الشرب والتي تشمل حفر أبار وتهيئة عيون وخزانات حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة سنان من ولاية الكاف بالتوازي مع برمجة عدد من المشاريع بالولايتين وفقا لما تضيف منسقة الجمعية أمل مفتاحي.
6: معنا زوز بروجيات إن شاء الله باش يتم تدشين من قريب العاج اللي هي عين سيسيفية بعد مدينة قلعة سنان وعين العناس. بعد ما يتشن زوز بروجيات هذوما باش نبدو ناخد معناها عين الرمايدية حسب الاتفاقية مع ولاية الكيف احنا كانت فيها 13 مشروع كملوا الحمد لله وزدنا عليه 3 بروجيات هذوما. بالنسبة لعين العناس المستفيدين هما حوالي 100 عائلة، بالنسبة لعين سيسيفية المستفيدين قرابة 70 عائلة، بالنسبة لعين الرمايدية المستفيدين أكثر من 80 عائلة. في ولاية سليانة عنا مشاريع عنكور اللي هو خزان صدين في معتمدية مكسر شرب في أكثر من 500 عائلة. عنا بير العقبة قاعد يحفر في منطقة العقبة بن حازم من معتمدية مكسر ولاية سليانة البريكي إن شاء الله تنهارينا ذومة باش تبدأ. وعنا أنا خزينة ولاد زناز باش نبدأ فيه.
4: انطلقت أشغال إعادة بناء دار الثقافة ببوسالم بكلفة تفوق 2 مليون دينار بهدف الإحاطة بشباب المنطقة ودعم النشاط الثقافي بالجهة. عضو المجلس المحلي ببوسالم سهيل الساحلي.
7: مشروع يهم إعادة تهيئة كاملة دار الثقافة، مشروع بكلفة 2,239,000,000 باش يشمل إعادة قاعة العرض كاملة. بالنسبة للفضاء أمامي للقاعة الكبيرة اللي هي قاعة العرض باش يتم إعادتها زوز طوابق وباش تكون مخصصة للمكاتب الإدارة نتاع دار الثقافة، قاعات خاصة للنشاط نتاع النوادي خاصة كما الرسم كما الموسيقى كما غيره من الأنشطة. أكيد إنه دور الثقافة المواجهة للشباب والمنطقة باش يكون عنده تأثير كبير باش يتم استقطاب فئة من الشباب باش يخرطوا في النوادي اللي باش توفرها دار الثقافة من شأنه باش انه يحميهم.
4: يفتتح يوم 4 أكتوبر المقبل موسم الصيد البري وفقا لرئيس الجمعية الجهوية للصيادين بالكاف قيس الشيرني الذي دعا إلى التراجع عن إجراء سحب الفصل 13 المتعلق بحصر بعض الأصناف المسموح بصيدها في المناطق المغلقة.
8: انتظار افتتاح موسم الصيد يوم 4 أكتوبر ولكن عديد الإشكاليات اللي وقعت في الموسم هذا. أول إشكال الكبير اللي استأت منه صياد التونس الكل هو سحب الفصل 13، هو يقول اللي إذا كان عمادة مسكرة تولي تغلق على جميع الأصناف اللي هو قبل كان وقت اللي تبدأ عمادة مسكرة ما نصطادوش الحجل والأرنبة نصطادوا الطيور العابرة والخنزير توا ولا بالعكس ما عادش عدا الحق في الطيور العابرة وصيد الخنزير في المناطق المغلقة. فهذا إجراء ما يساعد حتى واحد، ما يساعد الثروة الحيوانية ولا يساعد الغابات ولا يساعد الصياد. احنا صيادة في الكاف أنا نعلمهم الكل اللي كونوا المناطق اللي مغلقة السنة اللي تحدد غلقها ما هيش المقترحات متاع الجمعية. نطلب من الصيادة خذ الحذر الكبير. الإشكال اللي هذا القانون اللي معناها توضع علينا غصبا واحنا معارضينه.
4: أوصى وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي في إطار متابعة عمل مكتب حجاج تونس المتعلق بتنظيم موسم حج 1448 هجري الموافقة لسنة 27 و2000، أوصى الوزير بضرورة إحكام الاستعداد للموسم الجديد وتنسيق الوثيق بخصوص فتح شبابيك إتمام إجراءات السفر والمشاركة في دروس توعية الحجيج. كما شدد الوزير على ضرورة تلافي بعض السلبيات التي تم تسجيلها في اجتماعات تقييم موسم الحج الفارط والعمل على دعم العناصر الإيجابية وتطويرها. تنطلق اليوم فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي للتلفزة والإذاعة التونسيتين ومؤسسة عربسات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل بإحياء حفل فني على ركح مسرح قرطاج الدولي يحييها الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. وقد شهد المهرجان منذ تأسيسه في أوائل ثمانينات القرن الماضي محطات بارزة على درب تطويره وإثرائه بأصناف جديدة من المسابقات والفعاليات التي كانت حافزا ودافعا للمبدعين والمثقفين العرب على مزيد العطاء والتنافس النزيه. في أخبار العالم الآن، استشهد 3 فلسطينيين اليوم بينهم طفل وسيدة، أصيب آخرون بجراح بنيران وقصف قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح اليوم جرى قصف صهيوني استهدف وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفق أرادته وكالة الأنباء الفلسطينية. هزت سلسلة من الانفجارات مستودع أسلحة تابعة للجيش في شمال سوريا في وقت مبكر من اليوم في رابع وقعة من نوعها هذا الشهر، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص ودفع السكان إلى الفرار. إلى هنا نأتي لختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناويننا. الحماية المدنية تؤكد جاهزيتها لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم الأربعاء المقبل. تواصل إنجاز مشاريع مائية لتحسين التزود بمياه الشرب بعدد المناطق الريفية بولايتي الكف وسليانة. انطلاق أشغال إعادة بناء دار الثقافة ببوسالم بكلفة تفوق مليوني دينار. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.

مساء الخير جديد للرياضة على موجات إذاعة الكيف، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. البداية بالحدث الإفريقي الذي تشوقه تونس في هذه الفترة هو البطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة. المنتخب الوطني التونسي واجه منتخب رواندا في الدور الربع النهائي، مقابلة مازالت كيف انطلقت في قصر الرياضة بالمنزة، وبقية مقابلات الدور الربع النهائي كامرون غانا، منتخب المصري يواجه المنتخب الجزائري، ومنتخب نيجيريا منتخب المغرب. هذا هو برنامج مقابلات الدور الربع النهائي لبطولة إفريقيا للأمم في كرة القدم. في الكرة الطائرة، في كرة القدم، برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية للرابطة الثانية. نذكر بالبرنامج نهار السبت سبورتينغ بن عروس مكان من المهدية، مستقبل سليمان، اتحاد تطاوين، النجم الخليدي، بعث بوحجلة، ملعب السوسي، كوكب عقارب، هلال الشاب، سيك الحديد الصفاقسي، نادي محيط قرقنة، هلال مساكن، ومستقبل جابس، جمعية ميجرين. بقية المقابلات والمجموعة الثانية يتلعبوا نهار لحد في نفس التوقيت، ماضي 3:30. نذكر بالنسبة للمجموعة الثانية مقابلتها جمعية ريان، الملعب الجيبسي، أولمبيك الكيف، قصور السيف، سبورتينغ مكنين، هلال الرديف، شبيبة القيروان، جندوبة الرياضية، الأمل الرياضي، ببوشمة، النادي القربي، قواف القفصة، مستقبل القسرين، ونادي أولمبيك مدين، القلعة الرياضية. دائما مع كرة القدم. وغدوة المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة باش يكون في مصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقي اللي تبدأ من 24 سبتمبر حتى 6 أكتوبر، وبرنامج مقابلات المنتخب نهار الخميس 24 سبتمبر تونس الجزائر 4:30، 8 نتاع الليل نهار الأحد 27 سبتمبر تونس المغرب، ونهار الأربعاء 30 سبتمبر 8 كذلك منتخب الوطني التونسي واجه منتخب مصر، وآخر المقابلات باش تلعب نهار الأحد 3 أكتوبر 4:30 تونس ليبيا. هذا هو برنامج مشاركة المنتخب الوطني التونسي في دورة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب. الجولة الافتتاحية للبطولة الوطنية لكرة السلة باش تبدا نهار الجمعة، الافتتاح الرسمي للبطولة الوطنية لكرة السلة، نادي حمام سوسة، ديليا الرياضية بجرومبيليا، وبقية المقابلات يتلعبوا نهار السبت 26 سبتمبر، النجم الساحلي، الملعب النابلي، 6 نتاع العشية، شبيبة القيروان، اتحاد المونستيري، مقابلة تبدا 5:30، نجم حلق الواد، النادي الافريقي، 5، اتحاد انصار، شبيبة المنازة، 5 نتاع العشية، والاربعة اللقاء الاخير، النادي الرياضي الصفاقسي وفريق النجم الرادسي. هذا هو برنامج الجولة الافتتاحية للبطولة الوطنية لكرة السلة. هذه أخبار الرياضة وجديدها على موجاتنا، خليكم مع ليلى.

الستة وربع على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم، مرحبا بكم من الالتحاق بنا، موصلين مع بعضنا إن شاء الله إلى غاية الساعة السابعة. بعد شوية باش نمشيو مع ركن كتاب الأسبوع، دايوغ ريما كحضرة معنا في الكواليس، انتبهوا لي لأنه باش نواصلوا مع كاتبة أثارت الحبر وال يعني من محبين ومن معارضين، نوال السعدوي. لكن وانا تونتون هيت نرجو مع انغامنا تونسية بعد الاخبار وبعد اخبار الرياضة. اكيد تحبوا هكا اخبار تونسية بلتو انغام تونسية، وتعشقوا بارشة الانغام تونسية. انا العشية اخترت لكم الديو، انا متأكدة مش متأكدة 100% انه بشي تعدى لأول مرة على موجاتنا، لانه لا كي غير حضرناها الاغنية هذه، وشكرا لصديقي هشام اللي حضرنا مع بعضنا وحضر لي الاغنية هذه باش تكون حاضرة ونعطيوها توا في المباشر. انديو اكثر من رائع، جمع زوز عمالقة من عمالقة الفن في تونس. شكونهم هذوما؟ عدنان الشواشي وفي حفلته في مهرجان الحمامات الدولي وقت يعمل الحفلة، شوف الكبار، قال أنا مهيش الحفلة متاعي أنا وحدي، يعني أنا نجيب زميلي وصديق دربي وكبرنا مع بعضنا في الفن، مشي استدعى صديقه شاد لي الحاج وغنيه مع بعض غنية هذية ابكي يا عين، وطلعت من أجمل، هي مهيش ديو، هي مهيش ديو الغنية، لكن كانت من أحلى الديو. باش تشوف أنه الواحد الفنان، الفنان الراقي ما يجلبش لي هو بركة الفن، ما يحبش يشهر هو بركة. قل قاي الغنية متاع عدنان الشواشي، غنية عدنان الشواشي ليه؟ طلع مع صديقه وصديق الطفولة متاعه وصديق دربه في المشوار الغنائي شاد الحاجي، وكانت لنا هالنتيجة الرائعة هذيا. نسمع مع بعضنا.

0: مرحبا بكم، مرحبا بكم لمن التحق بنا في ساعتنا الثانية من مناورات نبض المساج. جسمه التحقت بنا زميلتنا وصديقتنا وصديقة البرنامج، ويشرفني انها تكون صديقتي ريم. مساء نور ريم.
1: مساء نور ليلى، ومساء الخيرات واطواق من الياسمين لكل مستمع اذاعة الكاف.
0: شكرا ليك. بعد شوية خليني نذكر السيدة المستمعين انه بعد شوية باش نرفع على مسامعهم اذان صلاة المغرب، وبعديش عنا المواصلة. أنا اليوم قدمت وقلت راهو اليوم باش نواصله،
1: وكتاب آخر زادا في نفس
0: لنوال السعدوي.
1: لا مش لنوال السعدوي، ألبير كاميو، أما نفس نفس الموضوع.
0: داكورتو بيه. بعد شوية ثمانية ستة ونص بليتو ستة ونص باش نرفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء، وثم ندخلوا مع ركن كتاب الأسبوع. هنا تندون نتحدث عن المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وباش يقع فتح باب الترشح للمشاركة في لجان القراءة لجائزة القارات الخمس للسنوات الثلاث المقبلة بإذن الله تعالى. هذا ما أعلنت عليه المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وكما قلت بداية من دورة 2027 ولمدة 3 سنوات، وحدد آخر أجل لتقديم المشاركات متاعكم يوم 30 نوفمبر 2026. الدعوة هذه تهم يعني دعوة المنظمات اللي تتمتع بوضع قانوني عندها خبرة في مجالات الكتاب والأدب وأيضا القراءة، ويلزم تكون هالمنظمات هذه قادرة على حشد وتنسيق شبكة من القراء. ولا دونك هذيا في الموضوع امتاعنا ديما سطون ببيان مع مع القراء ومع الادب ومع
1: المطالعه والكتاب
0: المطالعه. ولا ويزمها تكون قادره زاده كما قلت حشد وتنسيق شبكه من القراء المؤهلين، وتعد لجان القراءه عنصر اساسي في عملية الاختيار، وباش يقوم بتقديم أو تقييم الأعمال المقدمة من دور النشر، وتساهم في إعداد القائمة المختصرة للمترشحين النهائيين والتي ترفع إلى لجنة التحكيم الدولية. البلاغ هذية عن المنظمة الدولية للفرانكوفونية يهدف إلى تجديد وتوسيع شبكة لجان القراءة وتعزيز تمثيلها الجغرافي واتباع مناهج قراءة دقيقة ومشتركة ومبنية على حجج. هنا باش نهزكم في موضوع آخر. اليوم تم رسميا إدراج مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم التابعة لمنظمة اليونسكو في شهر سبتمبر 2026. الحكاية راهي جديدة، والحدث هذا سيتان ايفينمون، حدث تسجيل مقدمة العلامة عبد الرحمن ابن خلدون في سجل ذاكرة العالم الدولي، ماهوش العالم العربي، راهو العالم الدولي. وهذايا اهداف السجل هذا هو حماية التراث الوثائقي العالمي اللي عنده القيمة الاستثنائية وصونه للأجيال القادمة. ونذكر وانه المقدمة تعتبر المقدمة عمر فكري رائد، يعني أسس لعلم الاجتماع وفلسفة التاريخ. ابن خلدون يرى أنه في التاريخ في باطنه نظر وتحقيق وتعليل للوقائع عفوا وأسبابها، لا مجرد سرد للأخبار وللأيام. اليوم مقدمة ابن خلدون تدرس في أعرق الجامعات الأمريكية. اليوم ربما يريم كان نسألوا تلميذ في البكالوريا، تلميذ في الابتدائي، ولا ما نحكوش على الابتدائي، في الثانوي، تقولوا شكون هو عبد الرحمن ابن خلدون ولا المقدمة اللي شكون، تقول ما نعرفش. وقت لي هو
1: خاطر بعدنا ليلى على الكتاب، وبعدنا على شغف المعرفة، وبعدنا على حبنا للكتاب. مشت برشا حاجات، ولينا ناس سطحيين برشا، ولينا نعيش اليوم بيومه، ما عاش عنا كل أمل وكل شغف وكل الحب للكتاب. إذاك علاش
0: هو باش نتوقفوا لحظات نرفع على مسامع الجميع أذان صلاة المغرب ورجعنا.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مرحبا بكم، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، والرجاء مراعاة فوارق التوقيت لكل من يسكن خارج مدينة الكاف والأحواز. نرجو مستمعينا الكرام، نرجو لكم مع الكتاب أو كتاب الأسبوع اللي عودكم به ومحليها الركن هذية وخذي يعني بالحق يعني الرتور متاعكم ويعطيكم الصحة. وانا نفرح ريم راه وقت يرجع لي انه حببتينا في الكتاب وانه رجعنا وحبتكم ريم الحقيقة بالكتب متاعها. دونك باش نصح المجال لصديقتي وزميلتي ريم كافي اللي حبتنا الحقيقة ورجعتنا الكتب الجميلة. اختياراتك جميلة جدا ريم.
1: عايشك ليلى. على خاطر ديما نشوف الواقع متاعنا يستحق برشا برشا تجارب، والتجارب ما نجموش نعيشوها الكل، نعيشوها مع الكتاب ونعيشوها لولادنا ونعيشوها لاصدقائنا. مثالش معناها مش لازم الانسان يقع في الخطا باش يفيق اللي هو اخطا واللي هو، علاش ما ياخذش الحكمه من الكتاب وياخذ المغزى من الكتاب؟ على خاطر كل ما نقرا كتاب رانا ندخلوا له نوع نخرجوا من الكتاب نوع اخر. اكيد ناخذوا منه برشا حاجات.
0: ما تخرج كيف ما انت
1: بيان سور،
0: تخرج افكار متغيره بواقع
1: ونرتقى ليلى. فما ارتقاء راهو، فما ارتقاء فكري، فما ارتقاء عاطفي، فما ارتقاء انساني. كل ما تقرا كتاب راهو فما حاجه باش تتبدل فيك وفي حياتك. الانسانك الاستمراريه في التغيير نحو الافضل راهي ما تجيبها كان الكتب اكهو، على خاطر الانسان مش ما يجيبش قم بالتجارب الكل، على خاطر فما تجارب متاحه وتجارب غير متاحه. بيان سور التجربه هذه ما صدفه تجي، قمت بالتجربه هذيك وتعلمت من الخطا نتاعي، والخطا نتاعي هذاك نحاول معناها نمروا لصغاري وإلى صاحبتي وإلى اللي شكون باش ما يوقعش في نفس الخطأ اللي وقعت فيها أنا. لذلك الكتاب هو الملجأ والمؤنس والمنقذ لكل من يريد أن تكون حياته متزنة، أن تكون حياته مثمرة، على خاطر أن أعيش اعتباطيا. فهذا صراحة لا يجوز سوى إنسانيا أو جينيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، لا يجوز أن أكون عبثيا في حياتي. لذلك يجب أن تكون لي أهداف سامية وراقية، وهذا ما يكون كان بالتفكير، بالتأمل، بالقراءة، بالاتعاظ من الأخطاء، بالممارسات اليومية. وزاد توا معناها الإنسان إذا كان عاش معناها يومه، علاش من حسب شروحي بعد معناها يوم كامل من العطاء ولا من الأخذ ولا من التجارب، ولا نحسب شنو عملت شنو ما عملتش. التعرية تعرية الذات أمام الذات هي اللي تخلي الإنسان يفيق بالأخطاء متاعه ويصلحها. وفما ناس راهي تقوم بأخطاء متعمدة، على خاطر الحقيقة ما هيش نجول لوج عليهم، الناس هذوك ما همش متوازنين نفسانيا وما ينجموش يقدموا الفلوس للمجتمع، وحتى كان قدموه نهار راهو عنده برشا رغم عندهم برشا سلبيات معناها فيه. لذلك فما تصحيح الأخطاء وموازنة الذات، وهذا الكل ما يجي كان بالتفكير وبالتأمل وبقراءة الكتب. ناخذوا معناها البقية متاع كتابنا متاع المرة الفاتة متاع نوال السعداوي اللي هو امرأة عند نقطة الصفر. المرأة هذية اللي حكينا عليها اللي هي اسمها فردوس، اللي هي عانت من النفاق الاجتماعي سواء من الأب أو من العم أو من الأصدقاء، وهي الوحيدة التي عرت هؤلاء الأشخاص أمام ذاتها ثم أمام ذواتهم. وقت اللي هي قامت بجريمة القتل، لخاطر فما شكون حب يستغلها وحب يعمل معناها حاجات ما هيش باهية معاها، وهي اللي فهمت الإنسان وفهمت ذات الإنسان، وبرغم اللي جاها عفو رئاسي هي فضلت الموت على أن تعيش مع مجتمع منافق. قالت أنا الآن معناها أمتلك كل حريتي، أنا الآن امرأة واعية، أنا الآن امرأة ابتدأت من الصفر. كأن الموت هو بداية جديدة لفردوس التي عانت من النفاق الاجتماعي. هذا اللي حكيناه المرة اللي فاتت، واللي قلنا اللي فما ناس ما تفيقش برواحة اللي هي تنافق، فما ناس تنافق فعلا وفيقة بالرواحة اللي هي تنافق، وفما ناس مرضى نفسانيين معناه يشوفوا هذيك ملجأ. وكما قال عليها فرويد الانكار ينكر اللي هو عنده العيب هذيك. وفما بارشة معناها مواضيع في علم النفس تناولت الوهم، الإنسان بين الوهم والحقيقة. نفس الموضوع اخترته الحقيقة متاع ألبير كامي اللي هو السقوط عنوانه السقوط. ياسر مزيان الكتاب هذا البطل متاعه كان محامي مشهور يدافع على الفقراء يدافع على المظلومين وديما يحس بال بالافتخار يعزل
0: هو من ام في من ام جزائرية.
1: هو مولود في الجزائر ومشى عمره 28 سنه لفرنسا وتعلم خدام الجزائر وهو اصلا فما حكمه خذاها يقول لك الحياه العبثيه كيفاش الجزائر
0: هو
1: عندها
0: هو فيلسوف عبثي
1: اي عبثي ولكن متمرد يقول لك معناها الحياه عبثيه ولكن لا اخذها معناها من الجانب العبثي يجب ان اتمرد وان تصبح للانسان قيمه. وكيف كيف معناها اللي حكيناه في اسطوره سيزيف اللي كان يطلع في الصخره وهي تدحرج وتعبت كعقوبه والكل هو في حد ذاته هو سماه انتصار. ألبير كاميو قال كيفاش الانسان في التحدي هذاك نتاعو رغم اللي هو ما نجحش لكن فما انتصار بينه وبين ذاته. نحكوا نرجع على المحامي هذايا بطل قصه السقوط هذايا معناها ديما يدافع على الفقراء والمظلومين وشوف يروحوا معناها انسان ناجح جدا وانسان معناها حياته ياسر حلوه وحياته مزيانه والكل. يا اخي نهار متعدي شاف امراه معناها سقطت في النهر لكنه واصل سيره بكل برود ولم يلتفت لتلك المراه التي جرفتها المياه وبقي كل يوم يتفرس الجرائد والمجلات علّه يجد جريمه انتحار وبطول المده نسي امر تلك المراه. ولكن فما حكايه رجعتها له بدا يسمع في اصوات يسمع في ضحكات ساخره هي اللي فايقته لماذا تركت تلك المراه تموت. لهنا السقوط نتاع المراه هو سقوط رمزي سقوط للاقنعه التي يرتديها الانسان في كل موقف. الانسان الذي لا يرى حقيقته الانسان الذي لا يتامل ذاته الانسان الذي لا يحاسب نفسه. لهنا فما اقنعه هو كان معناها انسان ناجح ومحامي ناجح وكان معناها يساعد في الفقراء وكان معناها عنده معناها صيت ذائع في حياته ولكن هذه السقطه التي جعلته يتوب هو سموه القاضي التائب ولكنه محسوب هو كل مونولوج في وسط حانه وبدا يسرد الاخطاء نتاعه التي قام بها في حياته وبدا معناها تتعرى الحقيقه امام الناس. لهنا شنو حاب يعمل الخطا اذا عممناه على الناس الكل يهون حسب البطل معناها مش كان انا غلطت اكاهو انتم زاد غلطتوا ولذلك كل انسان مظلم هو مذنب هو بريء تلمو معناها العباد الكل تغلط والعباد الكل تنجم معناها تصح الاخطاء نتاعها. هو عمم هذا الخطا حتى يتخلص من عقده الذنب التي شعر بها ولم يستطع ان يواجه ذنبه واصبح معناها انسان يريد ان يعري الاخر من حقيقته حتى يتخلص من عقده الذنب التي لازمته منذ سقوط تلك المراه. نمشي لهنا للواقع نتاعنا ليلى والسقوط. لهنا نحن الانسان شنو هو يعمل لهنا مثلا نرجعوا للالبير كامي البير كامي فما قال الانتحار مثلا الانسان الذي لا يستطيع ان يواجه الحياه الانتحار هو ضعف وجبن ولا ساعات يمشي الى الماورائيات الهروب معناها وراء قناع الجين ولا الاوهام والكل زاد هذا اسمه جبن. شنو قال اذا واجه واتمرد واصبح انسان فاعل في المجتمع رغم الاخطاء انا لا استسلم وهذه اللي وقع في اسطوره سيزيف. لهنا شنو يعمل الانسان احنا بطبيعتنا عنا نمشي على الواقع نتاعنا والجيل الاسلامي نتاعنا شنو الانسان يجب ان يحاسب نفسه قبل ان يحاسب ماذا فعلت في يومي ماذا فعلت مع ذلك الشخص ماذا فعلت معناها في من اخطاء او من محاسن. لهنا الانسان عندما يتعرى امام ذاته ويحاسب ذاته اكيد سيجد ذلك التوازن النفسي بينه وبين ذاته. اذا كان لقى التوازن ماهوش بالسهل ليلى راهو باش يلقى التوازن نتاعه اكيد فيه برشا وجيعه برشا الم برشا تحدي برشا حاجات لازم الانسان يعملها باش ينجم يلقى معناها نحن البحث عن الذات. عندما يجد ذاته عندما يتامل ذاته عندما يصلح اخطاءه عندما يتحدى عندما يواجه نحن ساعات نغلطوا ونحشموا باش نقولوا رانا نحن غلطنا ونخبوها وننكروا وساعات نتخبوا في وراء اقنعه برشا اقنعه. الانسان لهنا تولي عنده حرب من داخل وما عادش ينجم يعيش انسان متوازن ما عادش ينجم يواجه ويولك القوه ساعات يوريها ساعات نقول الانسان هذاك قوي برشا ولكن هو في الحقيقه ماهوش قوي هو يعاني من هشاشه نفسيه كبيره جدا لانه ذلك القناع يريد ان يظهره للاخر حتى لا يكتشف ذلك الضعف وينهار ذلك الانسان. معناها برشا اقنعه قاعدين نعيشوا بهم والاقنعه هذيك يتولد عليها عليها الكثير من الحروب النفسية التي يواجهها الإنسان. إذن ماذا أفعل؟ أتأمل ذاتي وحقيقتي دون وهم، أصلح أخطائي، أحاسب نفسي، ثم أعامل الآخر كما أريد أن يعاملني الآخر. لهنا الإنسان يوقف عند الحقيقة متاعه ويقول ستوب، نيفش نتبدل. وزاد برنا نحن عنا في مجتمعنا عندما نخطئ ما يرحمونيش العباد، ما فماش كون يرحم. لذلك غلط نواجه رغم نظرة الآخر لي، على خاطر الإنسان ما نصورش فما أغلب الإنسان اللي يغلط معناها إكسبري يعملها أكي باش يحب، عنده أغراض معينة. ديما قلنا رو هذاك إنسان مريض نفسي ماهوش عادي. لكن نحن كي نغلطوا، معناها الإنسان العادي عندما يكتشف أنه وقع في الخطأ يصححه رغم الألم ورغم الوجع، يواجه ويصحح حتى يجد ذلك التوازن النفسي بينه وبين ذاته، والمحاسبة تكون يومية وتكون دائمة حتى يستطيع الإنسان أن يكون إنسانا. لذلك ديما رانا نقولوا ونرجع ليلى للمطالعة ونرجع للكتب اللي تخلينا لذلك الراحة النفسية. شنلقى الراحة النفسية
0: واللي تخليك، لأنه من خلال المطالعة تكتشف شخصية، تكتشف موقف ما يخليك أنك أنت تراجع نفسك زيادة من خلال ربما
1: نحاسب روحي نحاسب روحي على خاطر من غير محاسبة.
0: تقريبا الناس اليوم ما تحاسبش رواحها ديما صحاح،
1: تعرف عليه ليلى، خاطر الألم ما ينجموش يواجهوه، ما ينجموش يواجهوا الألم متاع الآخر ومتاع الذات التي أخطأت. مثال شنو يغلط؟ نتحمل الألم هذاك ولكن واجه
0: صغار اليوم باش تلقى واحد يعترف انه غلط ديما صحيح وديما هو
1: هذاك القناع اللي حكينا عليه،
0: والطرف الآخر ديما هو الغلط ويمشي. حتى أرو ساعات راه فما يبدا تيتور
1: نزار قباني شنو قال، معناها يروا أخطاءنا ولكن أخطاءهم كأنها لم تكن. هذه زاد قالها نزار قباني، قالها أحمد خالد توفيق، قالها دوستوفسكي، برشا معناها اللي الإنسان لا يعترف بخطائه خطر هو إنسان عنده خلل ذاتي. الإنسان هذاك لا يريد أن يتعرى أمام ذاته، خاف من ذلك التعري، لذلك يلبس برشا أقلعة حتى يكون معناها قدام الناس متوازن، ولكن هو عنده برشا حروب يعاني منها. علاش نلقوا الانسان يقولك والله ما نعرفش على روحي كيفاش عملتها، أو والله ما نعرفش على روحي كيفاش نطقت هالكلمه هذيك، وهي راهي خرجت تلقائيا لان هناك حرب داخليه بينه وبين ذاته لا يستطيع ان ينتصر فيها. يجب ان انتصر على تلك الحرب حتى اصبح انسان متوازن.
0: نعم جميل جدا. دائما ريت لحدي يعني مجرد انه باش نقدم كتاب شنو وين يوصلنا، وين يوصلنا ربما للخلاصة انه المجتمع متاعنا اليوم، منحبش نقول مجتمع مريض، لكن لو كان جاي يقرأ ويستوعب
1: ويتأمل ويفكر ويحاسب روحه
0: ويصلح من روحه
1: يعطيك الصحة. كما كنت تحكي أكبر حاجة نعملها أنني لا أعترف بخطأي. وزاد نحن عنا زاد حاجة أخرى كنت حكيت عليها ليلى، اللي نحن ما نعذروش بعضنا. بالحق من أخطأ يحاسب ألف مرة على خطأ قام به. وحنا حاجة أخرى زاد، الضعيف يحاسب بقسوة شديدة، والقوي يصبح خطأه كما قال نزار قباني كأنه لم يكن أو كأنه مهار يريد أن يرتقي بها في المعاملات الاجتماعية. رو عنا بارشا أخطاء في معاملاتنا الاجتماعية جعلت فما ناس تفضل الصمت، فما ناس ولد في العزلة، فما ناس مرضت نفسانيا، فما ناس كانت قوية واجهت. كل حد كيفاش قابل تلك المشاكل. ونرجع للكتاب، الكتاب هو الملاذ الذي يجعلنا نكون أقوياء وأسوياء في نفس الوقت.
0: نعم شكرا لك. وعلى ذكر ألبير كاميو، أنا dernièrement قريت له لا كوريسبوندونس entre ألبير كاميو و ماريا كازاريس، هذه صديقته اللي
1: وسارتر عنده زادة مع أي
0: صديقته، هذه بعث لها 865 رسالة.
1: الله
0: 865
1: شكون يعملها؟
0: لمهم هو في كتاب لألبير كاميو، وكل يوم أنا نقرأ رسالة
1: محليها.
0: يعني كل رسالة كل عرفتك الحب هما بعاد على بعضهم. يحكي لها كل يوم يروح
1: أنجيري معنى يحكي لنفسه هو كما كافكا
0: إيش عمل في نهاره، شنو الصعوبات اللي اعترضته، شنو
1: محليها. يرتاح نفسانيا، يرتاح نفسانيا.
0: 865 رسالة إيشانجي بين 1944 و 1959 هذية وما تقبلوش مع بعضهم أي. يعني لأنه القدر ما خلاهمش يعني هالغبتور هذية اللي صارت لهم ستان شادوفغ بالنسبة لي نقرأ ونعود نقرأ هذية لا كوريسبوندونس انتر ألبير كامي وماريا كازاريس من أجمل ما قرأت الحقيقة ما نعرفش انا ان شاء الله انا الحقيقه نحب ديما الرتور في الساده المسلمين يكتبوا لنا شنو القراءات نتاعهم الصيفيه هذه شنو قريت الصيف
1: هذه والا الكتاب اللي اقترحناه وين وصل فيه ولا شنو شنو
0: الا الكتب اللي قريناه اللي عديناهم في الحصه نتاعنا الكل الحصص نتاعنا الكل شنو الكتاب اللي شد انتباهكم وشنو اللي بربشتوا عليه وقريتوه والا حتى دخلتوا للانترنت وقريتوا حتى الغزومي
1: هي متعة هي القراءة متعة صراحة القراءة متعة والصديق زادة كنا نحكو توا صديقة ألبير كامي كافكا ماي زيادة كلهم كانوا معناها يتواصلون عبر الرسائل وكانت عندهم معناها بالحق صداقات وفية وكانوا معناها أونجيري

0: ولا الطالب ولا
1: ماذا بينا الكل التلميذ الوالي الناس كلها تقرا
0: الراجل الكبير في الدار حتى جورنال ما عادش نقراوها راه حتى جريده ما عادش
1: خاطر ولينا ليلى ما عادش عندنا ثقافه الكتب ما عادش عندنا ولينا معناها عايشين العبثيه اللي حكي عليها البه كمان قاعدين عايشينها معناها عايشين اليوم بيومه انسان استهلاكي الضغط ما خلاناش الفصحه اما يلزمني نخلي فصحه التامل وفصحه التفكير وفصحه قراءه ليا ولصغاري حتى تكون المعرفة عامة وراه ديما بالكتاب نحيا أكثر من حياة.
0: شكرا ريم ميرسي بوكو على الكتاب اللي قدمتونا اليوم لألبير كامي ومواصلة زادة لنوال السعداوي. دائما نتقابلوا في الفصحى هذية مع الكتب. نعمل فصل صغير هشام مع لبنيام ريفال اوف بابلون. اي عندنا اوكي باش نخليك تجبدها لبنيام وبعداش باش نقدم لكم للفقرات الثقافية ونتنجموا تمشيوا للمسرح للمهرجانات للسينما زادة ولا الكتب. بالنسبة لبداية هذا الأسبوع خليني ننطلق كما قلت مع المنظمة هذه المنظمة الدولية للفرنكوفونية أحكينا على فتح باب الترشح في لجان القراءة لجائزة القارات الخمس للسنوات الثلاثة المقبلة. مسرحية الهاريبات تتوج بجائزة بوفان الخاصة بالمهرجان بلغراد الدولي. نتحدث عن جائزة عبد الوهاب بن عبد عياد الأدب في الدورة السادسة فما باش يقع الكشف عن القائمة القصيرة وكيف ما حكيت على مقدمة ابن خلدون في مرحلة التقييم للانضمام إلى سجل ذاكرة العالم لليونسكو ومسرح أوبرا تونس تنظيم الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح هذية من 25 سبتمبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026.

0: فرقة لبونيام، بونيام الفرقة، فرقة البوب والديسكو والكاريبية الأوروبية الشهيرة اللي تأسست في ألمانيا الغربية سنة 1974. ربما برشا ناس يعتقدوا أنه فرقة لبونيام فرقة ربما من جنوب أمريكا من الجامايك، لكن هي فرقة ألمانية تأسست على يد المنتج الموسيقي الألماني فرانك فريان، و تأسست كما قلت سنة 1974. ليز ميتشل من جامايكا، مارسيا باريت من جامايكا، ميزي ويليامز من مونتيسيرات، وبابي فاريل من أوروبا. هكا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا بالنسبة لهذه الأمسية من نبض المساء. موعدنا غدوة كالعادة يتجدد في ماتينال الثلاثاء. ليلتكم زينة.
1: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
2: حاضرين، اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
3: عسلامة مدام.
2: ايه،
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
2: زينب اختم معاهم.
3: امشي والبوز وبعد نرجع.
2: يلا.
3: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
8: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
7: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
8: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
7: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
8: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
7: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
8: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
7: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
8: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: فكونوا في الموعد.
9: 7 مساء.
10: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
9: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل جمعية الوسيط الخيري تنفيذ عدد من المشاريع لتحسين تزويد عدد من المناطق الريفية بولايتي الكاف وسليان بمياه الشرب، والتي ستشمل حفر آبار وتهيئة عيون وخزانات، حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة سنن من ولاية الكاف بالتوازي مع برمجة عدد من المشاريع بولاية سليان. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم إن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تجنب شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و 24 من سبتمبر الجارية. تتجه بعثة اقتصادية تونسية للجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الجارية في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية مؤسسة المواطنة التونسية الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية. استشهدت اليوم فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، كما أصيب فلسطينيان بنيران آليات الاحتلال المتوغلة في وسط القطاع. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم أكثر من 13 فلسطينيين من بينهم أسرى محررين خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشارني.
11: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي، اكيد في عوده على مجموعه من الاحداث اللي تهم الشان الوطني خاصه. اليوم نرجع على التوجهات الكبرى لميزانيه الدوله لسنه 2027، اهم الملامح وفقا للتوجهات الكبرى اللي اقرها المنشور الحكومي عدد 2 سنه 2026، ومجموعه كما قلت من التوجهات الكبرى اللي ضمنها ملامح هذه الميزانية وفق ما جاء في المنشور الحكومي: تكريس العدالة الاجتماعية، دعم القطاعات الحيوية، الاستثمار والتنمية، الإصلاحات الهيكلية والجيبية، وأيضا الرهانات التنفيذ والتحديات. هذه اللي باش يكون عنوان لقانا لليوم في حدث ورأي. نطرح الموضوع باعتبار أنه تحديات كثيرة وكبيرة في ما يتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2027 في وسط جدل قائم اليوم خاصة في مجلس نواب الشعب. شفنا يعني خاصة على مستوى لجنة المالية بمجلس نواب الشعب يقولك مانيش باش ننظروا في الميزانية إلا ما نشوفوا الميزانية التكميلية. كيفاش النجم لهنا نتحدثوا على الميزانية التكميلية؟ لأنه اللي صار فيما يتعلق بأسعار الطاقة وما كان مرصود في ميزانية الدولة 2026، الأرقام والنسب تجاوزت ما هو موجود وفقا للتطورات العالمية اللي صارت بالنسبة لأسعار الطاقة. وملف الطاقة هو من الملفات الكبرى الحقيقة والتحديات الكبرى اللي تطلب برشا خدمة وبرشا تفكير ونظرة استراتيجية كبرى من أجل التعامل مع المتغيرات اليوم على مستوى العالم، لأن الملف هذية هو من أكبر التحديات زادة المحمولة على مشروع قانون المالية لسنة 2027. باش ناخذوا الأبعاد الكل إن شاء الله، لأنه فما الحقيقة برشا تفاصيل في موضوعنا لليوم اللي باش ناخذوه بالقراءة والتحليل مع الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام اللي يكون حاضر معنا، دكتور وليد اليعقوب الخبير الاقتصادي والملم بالشأن الاقتصادي أيضا باش نحاولوا نفهموا معاه طبيعة المرحلة وطبيعة المشاكل الموجودة وكيف يمكن حل حالة هذه الإشكاليات. كما قلت برشا تفاصيل إن شاء الله نقدمه في لقاءنا لليوم من حدث ورأي. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، ننطلق معكم في لقاءنا من برنامج حدث ورأي. كما قلت نمشي للجانب الاقتصادي اليوم ونفتح الملف الاقتصادي في علاقه بملامح ميزانيه الدوله سنه 2027. باش ناخذ برشا جوانب وبرشا ابعاد، برشا حديث الحقيقه في الموضوع هذايا مع ضيفي اللي حاضرين معايا، الاستاذ نجاح سالم اللي رافقني كالعاده في القراءه والتحليل المواضيع. عسلامه ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: السلام سيدة خيرة، مرحبا بك ومرحبا بالضيف الكريم إن شاء الله.
0: شكرا لك أستاذ دكتور وليد اليعقوبي، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا في لقاءنا لليوم. سي وليد مرحبا.
2: أهلا بك أختي خيرة، تحية لك وللعاملين في إذاعة الكيف ولكل المتابعين.
0: شكرا لك اكيد على حضورك معنا. باش نحاولوا معاك نفهموا برشا تفاصيل سي وليد اليوم في لقانا. تقريبا كل عام استاذ نجاح سالم في الوقت هذه في الفتره هذه يبدا الحديث على ميزانيه الدوله وقانون الماليه 2000 يعني للسنه المقبله، ديما سنين نتحدثوا ان شاء الله على 2027. هو كان فما منشور حكومي صادر عن رئاسه الحكومه جات فيه ابرز العناوين، خلينا نقول العناوين الكبرى لقانون المالية 2027. التوجهات والأولويات الكبرى تم فيها التركيز على العدالة الاجتماعية، دعم القطاعات الحيوية، الاستثمار والتنمية، الإصلاحات الهيكلية والجبائية، وأيضا من العناوين هي رهانة التنفيذ والتحديات، لأنه أكيد ميزانية الدولة يعني برشا تحديات الحقيقة محمولة عليها ولزمها يظهر لي برشا خدمة. أكيد باش نمشي من العام للخاص في قراءة أولية معاك، تفضل أستاذ.
1: فعلا باش نمشي من العام للخاص، نقول الكون كل دولة من الدول لابد لها من ميزانية. هذه الميزانية عادة هي اللي تسير بها مرافقها ولتسير بها إداراتها، وفي الآن نفسه تنجم تدخل بها في السوق، بمعنى أنه تدخل بصفتها أكثر أو فاعل من بين الفاعلين في السوق، سنو هكا قاعدة تسير فيما يسمى بالمرافق العامة كما نسميها قانونا. لكن هذا ما يمنعش لكونه باش نتحدث على الميزانية لابد من التأصيل فيها حتى تكونوا على بين الميزانية وكل الميزانيات. في حقيقة الأمر في تونس في العديد من الدول عادة ما ينصص عليها الدستور. هذه الميزانية فيها ما يسمى بالموارد وفيها ما يسمى بالمصاريف ربما باللغة الفرنسوية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الدستور أيضا عادة ما يربط الميزانية بمسائل أخرى، بوثائق أخرى نسميها هكذا. هذه الوثائق من بينها ما يسمى بالمخطط بتاع التنمية، ومؤخرا تحدثنا وشوفنا تحدثنا في هذه الإذاعة كريم هكا ولا تحدثنا على مخطط التنمية 26-30، لأن الميزانية تعتبر آلية من آليات التطبيق بتاعها المخطط التنمية هذا بمعنى أوضح. وفي معناها العام أيضا راهو الميزانية فيها ما يسمى بالمصاريف وفيها ما يسمى ب المداخيل، لكن في الآن نفسه هذه المصاريف وهذه المداخيل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما تم التنصيص عليه في مخطط التنمية، لأن المخطط التنمية كوثيقة أشمل من الميزانية، وتجي كما قلت الميزانية حتى تنفذ وإلا تجعل العديد من المسائل الموجودة فيه تنفذ على أرض الواقع، وإن كان هذا التنفيذ لن يكون دفعة واحدة وإنما باش يكونوا على سنوات. هنا نمشوا لما يسمى بميزات أو ميزة من ميزات الميزانية أو قانون المالية اللي هو موضوع بتاع الحلقة بتاع اليوم. قانون المالية من بين ميزاته أنه سنوي، من بين ميزاتها أنه سنوي، لكن هذا ما يمنعش لكونه نجم نتجاوز مبدأ السنوية وإلا نجم نتجاوز فترة السنة، لكن المبدأ يقول أن قانون المالية لسنة 2027 هو مجموع ما يسمى بالمداخيل والمصاريف التي ستنفذها الدولة أثناء السنة المدنية 2027. هذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بالمالية، أنت أشرت لكونه منكبين هذه الأيام وإلا هكا ودينا نسمع على قانون المالية. في حقيقة الأمر قانون المالية تنكب هياكل متاع الدولة، واللي أشرت لها في بداية حديثي إلى تلك المرافق العامة أو الإدارات حتى تسهلوا على السادة والسيدات المستمعين والمستمعات، نقول لكونه راه منذ شهر مارس من سنة 2026 بدأت انكبت كل المرافق العامة وكل الإدارات في التحضير ولا في الدلو بدلوها في علاقة بقانون المالية، معناتها تحدد احتياجاتها وتحدد أيضا في الآن نفسه المصاريف اللي يمكن باش تصرفها شهريات وغيرها، بمعنى أوضح راه منذ مارس. وبعد أن مروا بعد مارس كل إدارة من الإدارات تمشي لسلطة الإشراف للوزارة اللي تبعتها، والوزارات تهز بصيعتها الوثائق متاعها كلهم باش تهزم وزارة المالية، وزارة المالية ساعة على ساعة تبدأ تتناقش مع ديباتمون ميستريال مع الوزارة المعنية. لكن في حقيقة الأمر بحكم أن الوزارة المالية هي الوزارة التقنية، عادة ما نغلبوا الرأي تاع وزير المالية إلى أن وصلنا المرحلة دي لاستقبال رئيس الدولة لي السيدات والسادة الوزراء المتعلقين. وأنا ما نتصورش كونه رئاسة الجمهورية كانت في معزل وإلا لم تتحدث عن الميزانية، ميزانية 2027 إلا هذه الفترة. بل بالعكس أنا أتصور أنه كانت منذ شهر مارس وحتى قبل شهر مارس تصاب رئيس الدولة.
0: نعم واضح أستاذ، سامحوني يلا غالب هذية ظروف المباشرة. على كل حال نمشي معك دكتور وليد اليعقوبي، نخلي لك التفاعل مع مجيل سينجح سالم. وأنا باش نضيف على هذه، يعني في السنوات الأخيرة أصبحت حتى الرأي العام يهتم وقت اللي يبدأ الجدل والنقاش على قانون المالية، ولا فما اهتمام، ولا الناس معناتها تتبع الأخبار بالنسبة للقانون المالية، لأنه الوضع يظهر لي والواقع فرض هذية. سي وليد نخلي لك أكيد التفاعل ونخلي لك التعليق الأولي، تفضل.
2: شكرا أختي خيرة، أحيي ضيفك مرة أخرى. والقيمة نتاع وضع الموضوع في إطاره، معناها يمكن أحسن مني هو عرفت كيفاش يحطوا السوجي. دونك أنا باش نمشي ديريكتومون الفلسفة نتاع القانون المالية في حد ذاتها، وكيفية بلورة الخطوط العامة أو العريضة لأي قانون مالية، معناها منذ سنين تتشابه تقريبا الأبواب وتختلف بعض التفاصيل، ويقع جدل ما يقع، ثم لا نرى على أرض الواقع ما يهم تغير حياة الناس للأسف. وهذا معناها عشناه المدة الأخيرة، في خاصة علاقة بفقدان بعض المواد أو في علاقة بموضوع الطاقة، واللي هو أكبر موضوع مهم ومحرج للموازنات المالية في تونس. وإذا كنت تسمح لي أنا باش نبعد شوية أكثر في التحليل نتاعي، باش نذكر ببعض التواريخ المهمة اللي عاشها. معناها نحكي الكونتكست ولا الكادر جيوبوليتيكي جيوكونوميك دون لو موند، معناها اوني دون زي سفير تري ديبوندونت، ماناش في معزل مع كل ما يحدث في العالم
0: بالطبيعة.
2: باش نعطيك بعض التواريخ المهمة كثيرة، خاصة في علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية اللي بدأت في 2022 وما ترتب عنها معناها من تضخم ومن قفزة معناها في أسعار الطاقة والمحروقات، وما كانت تعيشه أوروبا في ذلك الحين من صدمة، حيث معناها الموازنات كلها اهتزت في في في في كل تقريبا البلدان الاوروبيه. كان تذكر البترول وصل ل 120 معناها في الحرب الايرانيه نفس الشيء. هذا ينعكس على الاقتصاديات تاع الدول هذيا. ثم نذكر بقدوم ترامب او عوده ترامب الى السلطه، هذا الرجل المتحور الذي لا يفقه معناها في الانسانيه شيئا، وكل ما يهمه هو تكديس الارباح وتحقيق معناها تدفق الدولار على الخزينه الامريكيه وحلفائه وصناع القرار الذين يفتنوا به. دونك في المساله هذيا معناها كان نزيد نذكرك بعمليه فنزويلا، كيف
0: اختلف
2: مع وفنزويلا دولة منتجة معناها للطاقة، كل تعرف معناها حجم الرصيد والمخزون الاستراتيجي الذي تتمتع به تلك الدولة. بعد الحصار لم يكفي هذا، قام معناها باختطاف رئيسها، وكان يهدد معناها يمينا وشمالا، معناها كل من يختلف مع آرائه، معناها حتى حلفائه في الناتو هددهم معناها في الاخر بالكل. ثم استغل الوضعيه نعطيكم في خبيره معناها في علاقه خاصه بالغاز الطبيعي، البلبار الختان تاع قطر راهو خداه هو ولا توا هو معناها الكوتان تاعو زادت في في في في في السوق الاوروبيه بقرابه 68%. نشوفوا مثلا قطر خسرت قرابه 24 مليار دولار، في حين هو معناها استفاد قرابه 17 مليار دولار من خبير الغاز اكهو. دونك هذا باش يهزنا اوتوماتيكمون للبريفيزيون تاعنا نحن اللي نعملوا من خلالها الميزانيه للاسف الشديد في تونس لم تكن مبنيه على قراءه سليمه لهذا الواقع المتغير المتحول والمضطرب في ان واحد. ونعطيك مثلا اللي تم اعتماد معناها قيمه برميل النفط 63 دولار، وما ابعدنا عن هذا الرقم في الوقت الحالي، وهو ما انعكس سلبا على كل الموازنات. وان غابت المعلومه فتبقى القراءات ممكنة.
0: هذا يا سي وليد يعني ما جاء في ميزانية 2026.
2: على فرضية 63 دولار
0: ترمي للنفط. والواقع كان حاجة أخرى. أيوة تفضل.
2: نحن دول حوصف مئة أختي خيرة.
0: راو
2: كان معطيك معناها مديد معناها إكزامبل دي ديفيرانس معناها أنتر دي بري الامباكت في البيجي راو ينجم يوصل حتى الستة مليار مليار دينار راو سبعة مليار دينار راو في الديبوتيك متاع 90 دولار في الأربعة مليار مليار دينار دوما إضافية راو معناها كلفة إضافية في سعر 80 دولار فما قرابة بين 2.5 إلى 3 مليار دينار هذه انعكاس على المواديات المالية في حين نحن نعيش في أزمة طاقة معناها رهيبة والعجز التجاري أغلبه أو نصفه متأتي من هذا القطاع
0: ويمكن راهو تكون فما تطورات سي وليد سامحني باش نتفاعل معاك ويمكن زيدا راهي تكون فما تطورات ما نعرفوش لأنه نشوفوا العالم اليوم شنو اللي صاير البارح شفنا في موسكو شنو اللي صار الأيامات الأخرانية وتصاعد التوتر وغيره وهذا راهو ينجم تكون عنده مآلات أخرى وكأنه العالم يترقب اليوم يعني هذه التغيرات المتواترة والمتسارعة. تفضل سي وليد.
2: لكن نعتمد القراءات نتاع المؤسسات الدولية اللي مهتمة بالشأن هذايا من بين نظرهم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مثلا يراو اللي ستكون معناها الأسعار في حدود 90 دولار كمعدل معناها فهمت وإذا كان تبنى على 90 دولار كبريفيزيون نحكي في الوقت الحاضر ونحن شفنا معناها من أول العام بدأت الحرب معناها من إبريل بلاسك معناها والقفزة صارت من 70 طلعنا ديريكتومون للـ 100 دنكو فهمت معناها ليزيكيليبر كلها معناها اونتي بولفيرسي دونك كان باش نعتمدوا معناها قيمه معناها ارتفاع البرميل بدولار كم ينعكس على الميزانيه بين 140 وال 150 نجم يوصل حتى 160 سلون بتبيع قيمه الصرف سلون معناها الريزيرف اللي عندنا نحن والتحويلات نتاع التونسيين بالخارج معناها لي زونكاسمون دو ديفيز دونك اذا كان مش نبقاو في الحدود هذه معناها لا ديفيرونس اللي نحن توا واصلين قرابه ال 8.9 بلاسك مليار دينار
0: عجز هذه عجز في الطاقه اي في الطاقه هكا سي وليد
2: 8 شهور كهو
0: اي في 8 شهور
2: وهو يمثل كيف ما حكينا قرابه النصف تاع العجز التجاري العام في في في في تونس دونك العجز هذايا معناها منا لاخر العام راهو شديد واذا كان باش نعتمدوا معناها توا في المستقبل في ميزانيه 2027 باش تكون الارقام ربما اقرب للواقع في اللي ربما تنجم تكون المشرفين على اعداد هذه الميزانيه يبتعدوا من الدرس السابق لما أسير قراءة الوضع اللي كنت نحكي عليه. دونك إذا كان مش نقوله نقبل من تعداولي بميزانية 2027 سامحني. إذا نحن قادرين بنفس البريفيزيون اللي عملناها في أول ولا أواخر 2025 أن نواصلوا نغلق هذه السنة بنفس الاعتمادات التي رصدت وإذا كان نذكروا في بعض العناوين نتاعها نحن ميزانيتنا نقصنا بريسك 25% منها 40% تراسك أجور 25% منها تسديد بدون عندنا نسبة قليلة معناها تاع استثمار تمشي 10% من الميزانية وهذا مخجل في وضع معناها نشهد معناها تعطل كبير لإنجاز المشاريع وإيجاد حلول لمشكلة التنمية ومعضلة البطالة عموما دونك فما باب آخر اللي هو دعم المواد الأساسية المواد الأساسية الأخيرة نحن نيشو توا في هذا المجتمع واللحظة التدمر عن المواطنين لا يوجد تقريبا بخلاف معناها الطاقة يمكن في بعض معناها المواد المعينة باستثناء ذلك لا توجد مواد مدعمة معناها شبه مفقودة معناها كنت تذكر السكر
0: برشا برشا مواد مفقودة
2: قد كانت الطاقة والحمد لله اللي على الأقل عندنا كوتاه ناخذ فيها من عند الجزائر تضغطينا في نسبة كبيرة خاطر نحن الغاز نعتمد عليه في صنع الطاقة معناها الإلكتريسيتي معناها الكهرباء بقيت الأبواب باش تبقى متشابهة في ليزونكاجمون اللي عند تونس معناها تاع سداد الديون وأنت تعرف اللي نحن براتيكمون نخلص بقرابة 23 مليار دينار فيهم قرابة 7000 مليار هذوك ما فهموش حاجة في الأيام يلزمهم يخلصوا معناها فاهم معناها القروض الداخلية والقروض الخارجية القروض الخارجية بالديفيز وكلما معناها زاد الطلب على العمله الصعبه وعلى الدولار بالطبيعه. تعرف اللي ديبريسياسيون تصير نتاع الدينار ولا في ديفيز ياثر على المواطنات، وهذاك علاش احنا توا في حدود 47 مليون تقريبا، وهذا ماهيش مش معناها
0: الاحتياطي من العملة الصعب. انت كاينك ما شخصت الوضع سي وليد وحطيت الموضوع خلينا نقولوا اي مو مهم ان نشخصه باش بعديك باش نتعدوا المرحله من بعد انه شنو الحلول في هذه الكل. الى اي مدى وما احنا قادرين الدوله قادره انها تبدل الرؤيه نتاعها وتتماشى مع المتغيرات اللي موجوده في العالم؟ نرجع معاك استاذ نجاح سالم، شفنا معناتها المعطيات اللي قدمها دكتور وليد اليعقوبي مهمه في تشخيص للوضع واللي ماهوش بمنقع اللي صاير في العالم اليوم، وهذا يظهر لي نقطه مهمه لابد من الانتباه لها واخذها بعين الاعتبار. تفضل استاذ نجاح سالم.
1: اكيد تونس ليست بمعزل عن العالم، لكن قبل ما نتحدث على ملامح الميزانيه في علاقه بما تفضل به سي وليد مشكورا، اقول ما لي في ذخيره في الميزانيه. أشارت في حديثي وفي مداخلتي أو في بدايتها إلى كون مداخيل وفما مصاريف. عادة الميزانية يقول لك راه عندنا مليار مداخيل، معناتها باش نصرفوا مليار مصاريف. هذه كونسيبسيون ولا هذه تصور قديم للميزانية. علاش؟ لأنه بما برشا دول ما عادش تنجم تصرف نفس الفلوس اللي جابتها، سواء كان من جباية وغيرها من الموارد اللي من بينها أيضا القروض. هكا علاش ولينا نعتبر الميزانية في حد ذاتها داخلة في المعمعة اللي كان يتكلم فيها سي وليد. إيش معناتها؟ معناتها الميزانية تولي هي في حد ذاتها وثيقة ولا حاجة باش ندعموا بها الاقتصاد. معناتها ما عدناش اللوج وسكونا في اللونج فرانسيز باكل أكل التوازن وإلا لأكل ليجاليتي بور إي بارفيت ما بين لي روسيت لي ديبونس. معناتها عندنا ديبونس تنجم تكون أكثر من لي روسيت نتاعنا،
0: نفقات المداخيل.
1: هذا يا شي خلينا سيدة خيرة يخلينا باش ما نقعوش فك ديبونس برشا مصاريف أكثر من لي روسيت نتاعنا. لي بريفيزيون اللي يحكي عليها سي وليد يلزمها تكون أقرب ما يمكن من الصحة دي. هذا يتطلب فيما يتطلب دراسة واعية، ويتطلب فيما يتطلب عند الحديث عن ملامح الميزانية التي أشرت إليها أن نكون دقيقين. لكن مناش ديما نكون دقيقين تسبلوا على خطر هي التنبؤات، والتنبؤ ينجم يكون بين ظفرين كلمة تنبؤ صحيح وينجم يكون غالط. لذلك السبب ثم زوز طرق على الأقل، أقول جيدا زوز طرق على الأقل أشار منهم أو إليها سي وليد بطريقة غير مباشرة. أنا باش ندققها للسادة المستمعين. في إعداد الميزانية ثم لافون دانيير اني لا بينيلتي ام اني وثم تونتاتيف دو ماجوراسيون. معناتها يا نشوفوا الميزانية بتاع 2025 لأنه ما نجموش نبنوا توقعات على ميزانية 2026، وأشار لها سي وليد مشكورا. وثم طريقة أخرى لكون ناخذوا لسانك دانيير زني لسانك دنيير زني هذوما الخمس سنوات اللي مرت شفنا فيهم ديوي ديبا كلينا فيهم على روسنا اقتصاديا اللي حبينا. بمعنى أوضح أنه لو بنينا توقعات ميزانية 27 على الخمسة دنيير زني هذوما مانيش باش نكونوا أيضا قريبين للواقع، خاصة وأشار إلى ذلك سي وليد مشكورا أنه هنالك العديد من الظروف الدولية، وأشرت لها أنت أيضا سيدة خيرة، الظروف الدولية اللي ماناش نحن داخلين فيها من بينها برميل النفط الخام، سعر برميل النفط الخام. هالظروف هذه يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار وإلا لا؟ نعم، لكن إلى أي مدى؟ يا هل ترى نحن من المنتجين؟ يا هل ترى تابعين أوبك ولا أوبك بلس؟ يا هل ترى؟ لا، الإجابة لا. بمعنى حتى وإن كنا أكثر دقة وإلا دقيقين إلى أبعد مدى في تصورنا للمصاريف وللمقابيض نتاع الميزانية نتاعنا، لأنه تنجم تجينا حاجة من الحاجات ظرف من الظروف على المستوى الدولي، خاصة في ظل تخبط السياسات الدولية، وخاصة في ظل أنه دول ولا تصطاد بدول أخرى أو رؤساء دول أخرى بالسنارات وتنسهم وتحكمهم في يعني ضرب بعرض الحائط لمسألة السيادة. هذا الكل يخلينا حتى وإن كنا دقيقين في ما يسمى بالميزانية متاعنا ولا في تقدير المصاريف متاعنا ولا مداخيل متاعنا، فإنه باش يجينا ضرب من الظروف. لكن هذا ما يمنعش السياسات الحكيمة اللي من المفروض تكون في المخطط نتاع التنمية 26-30 الذي أشرت إليه، والسياسات الحكيمة اللي من المفروض تكون انطلاقا مكا الإدارات والمرافق العامة اللي أشرت لها، مرورا برئاسة الحكومة وصولا لوزارة المالية إلى آخره إلى رئاسة الجمهورية، هذوما بكل يعملوا ما يسمى بالأوبتيميزاسيون حتى نقربوا للواقع. لكن الإجابة حتى ونقربنا للواقع، تونس باش تبقى ربما، وهذا مع الأسف من الواقع، أن تعاني بعضا من المشاكل على مستوى الاقتصاد، نظرا إلى أنه المشاكل متاعنا كرونيك، وفما عندنا مشاكل عندها العشرات من السنين، ما نجموش ميزانية 26 ولا 27 باش نحلوها.
0: نعم، في علاقة بميزانية 2026 اليوم لجنة المالية في مجلس نواب الشعب باش تعقد جلسة باش تنظر في مجموعة من الملفات، من أهمها يعني ساعة تأخر تقرير تنفيذ ميزانية 2026 بشي معاك سي وليد اليعقوبي، وأيضا تداول بشأن الفرضيات والتوجهات الكبرى اللي بشي يتم على أساسها مع بناء مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وقبلها صار كلام راه زاد على فرضية أنه تكون فما ميزانية تكميلية، يعني سي وليد ناخذ معاك التفاصيل هذه، شنو الجدل هذا اللي صاير اليوم في علاقة خاصة الميزانية التكميلية؟ هل أنه الواقع أفرض اليوم أنه ربما نمشي نحو ميزانية تكميلية باعتبار عدم يعني التوازن اللي موجود، بخاصة مع بضغط الملف الطاقي والتغيرات هذه اللي فرضت ولا باش تفرض ربما ذهب إلى ميزانية تكميلية؟ خلينا نفهموا بالضبط شنو الوضع والتطورات الممكنة. سي وليد تفضل.
2: وشكرا نجح على التكملة معناها على التحليل اللي قدمت به، وأنا زادة باش نكمل على التحليل نتاعه، ولكن معناها القراءة راهي ديما تبقى خاضعة لي معناها مسائل معينة ننطلق منها، وهي متابعتنا للمؤشرات فقط في خير. معناها نحن ما نشوف السلطة، معناها أول حاجة المفروض تكون فما شوية شفافية، وفما معناها بارتاج دوني ديزانفورماسيون معناها انتريسونت كما النوع هذايا، خاطر تم مصير البلاد ومصير الشعب كامل ومستقبل البلاد واجيال في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في المساله نتاع الميزانيه التكميليه. ما فما حتى واحد ينجم يجاوب تقريبا الحقيقه. وانا حتى علاقاتي هكا ونحاول ناخذ معلومه بار معناها مي بروبر مانيير سي بابي معناها تروفي ان كونفيرماسيون الوغ كو لي ديفايون تحكينا عليهم ثابتين وواضحين. راهو كي نحكوا على فاتوره نتاع الطاقه نجم توصل ل 16 مليار دينار، راهو انت عامل الاستيماسيون نتاعك على ديفيسيت 11 مليار، وعلى اساس معناها باش تعمل تداين داخلي وعلى اساس والبقيه معناها اسك باش تاخذهم من بعض ال ال ال على حساب بعض المصاريف الاخرى المتعلقه مثلا بالاستثمار، وهي حصه ضعيفه معناها تاع الاستثمار، وانت تعرف كثيره تقريبا معناها لا تتجاوز حدود 6% كافي. اذا كان لدي معناها تم انفاق جميع المبلغ الذي وضع على ذمه نفقات الاستثمار اللي هو في حدود 6 مليار دينار، دونك اذا كان باش نعملوا نحن عمليه حسابيه فما امونت فما الديفيسيت فما ديفايونس فما نقص نتاع الموارد اللي ممكن تغطي المصاريف، وبناء عليه اذا كان ما تكونش فما ميزانيه تكميليه فبالتالي فانه صار دي تورنمون تاع كيلكو فون من ربريك ربريك سواليزون بور كومبلي الديفايونس هذيا ولا النقص هذيا. نحن نتمنى ان ما نتيحوش في الاتجاه هذايا، معناها هو يعمل لنا اختلال نتاع موازنات ماليه في اخر العام، وما تعرف نحن معناها قرابة 40% من الميزانية ماشي للأجور، والعباد إذا كان تسمع معناها اللي فما إشكال في الميزانية أول ما يبادر لبينهم هو باش يصبوا شهرية ولا لا، وأنت تعرف الحساسة الاقتصادية اللي عليها معناها الأسرة التونسية لا تستحق مزيد معناها من
0: نعم
2: التراك الفريستراسيون. يلزمنا نحافظوا على كل راسيري لي جون على شويه مصداقيه وشويه شفافيه وشويه معناها مصارحه ومكاشفه. العالم يعيش صعوبات، اوروبا تعيش صعوبات. لو نعطيك بعض التوقعات لصندوق النقد لدول اوروبا لا تتجاوز معناها في اغلب البلدان حدود 0% معناها نسبه النمو، ونحن عاملين 2.3 يعني نتمو خير من حتى اسبانيا معناها في احسن واحده في اوروبا، معناها امريكا تعمل في 2.3 مش معناها نشكروا في روحنا نحن عاملين دي 6%. لا هما دول متقدمه حتى كيصير عندهم ركود قادرين المؤسسات نتاعهم انها تصمد وانها تعوض، للزر ولميناج نتاعهم. وانت تعرف عندهم حتى معناها دي بيجي فور لي شومور. نحن اذا كان ما تصبش الشاري في الوقت ولا لا قدر الله يصير اي اختلال في الموازنات فيصير ارتباك، ونحن لا معناها لا نحدد هذه مثل هذه
0: العادات
2: كلها تكون معناها سير لو بون بلان اي بور ريزودر لي بروبليم بيتر يسمى كان تحب نتعدى من التشخيص الى التخطيط الاستراتيجي الذي يجب ان تعتمده الدوله التونسيه والحكومه المشرفين على هذا على هذه السلطه وكلهم بدون مشرعين.
0: اكيد اكيد باش نقدموا الحلول. ليسي وليد مقبل هذه بربي خليني باش نبقى انا في مجلس النواب لانه هو العنوان موجود حتى في لايف كي عطاوي يتعدى. هو راهو زاد اليوم انه يظهر لي الخلاف ولا في وجهات النظر ولا عدم التواصل هذي بين الحكومه وبين مجلس النواب، هذا ينجم زاد معناتها يكون عنده تاثير سي وليد ما عرفش انا، لانه مع اقتراب معناتها مع نهايه العطله البرلمانيه اكيد اليوم معناتها فما اشغال داخل الليجين ولا على اهمها لجنه الماليه. اللي صار حديث راهو صار حديث انه يمكن انها ما تمشيش الى قانون ماليه عن امكانيه يعني تذهب الى انه فما امكانيه الذهاب الى قانون ماليه تكميلي، لكن يقول لك هو عضو اللجنه سيد عصام شوشين يقول لك اهميه تفعيل الدور الرقابي للبرلمان كشرط اساسي يسبق الخوض في مناقشه مشروع ميزانيه الدوله سنه 2027. ويقول لك من المفروض من شهر جويليه معناتها هذه منصوص عليه بالفصلين 40 و62 اللي يفرض إحالة التوجهات الكبرى فرضية ميزانية العام المقبل قبل نهاية شهر جويلية. يظهر لي الاختلاف هذايا في التواريخ ينجم يقلق سي وليد حقيقة، معناتها
2: يخلق حقيقة هذايا يخلق فجوة كبيرة ما بين السلطة التشريعية اللي هي معناها أول من ينظر يزكي بتاتر أو يصادق على الميزانية قبل ختم رئاسة الجمهورية. نحن نعرف المتداول معناه والمعهود واللي متعود يصير أن رئاسة الحكومة هي تقترح المشروع الميزانية ويصير التداول في فصوله ثم المصادقة ثم الختم قبل رئاسة الجمهورية. ورئاسة الجمهورية على ما أعتقد الأسبوع الماضي معناه في إطار التوجيهات معناها يشجع على الاستثمار ويشجع على تقليل من الضغوطات الجبهية
0: واعتماد مخطط التنمية.
2: وأنا أتساءل هل من ضغوطات جبهية إضافية يمكن أن يتحملها المواطن التونسي إذا كان 50% من الموارد الميزانية متأدية من الضرائب، فما بالك لو كان معناها لا قدر الله يزيد يتمس معناها الجانب هذا. لكن النجم نوسعه في قاعدة الضرائب معناها خفيف الضريبة
0: هذه باش يجي في إطار طول الحلول اللي باش تحدث عليها.
2: الحقيقة وحتى فما توصيه جات مره من رئاسه الحكومه حتى الوزراء نتاعها خصوصا ما يتواصلوش مع البرلمان الا باشارتها ولا تعليق التواصل مع البرلمان لمده شهر، هذا لا يستقيم مع الديمقراطيه ومع بلد معنا خارج من الثوره. للاسف انا بين ظفرين ديما كي نذكر كلمه ثوره معناها عقبها بامر دوره للاسف لم تكن في المسار السليم لمده اكثر من 15 سنه. والشعب التونسي معناها يرى الويلات ويرى الصعوبات معناها وكل مره وكانه معناها يزيد بالضبط هذه بالارتباك هذايا زيد يخلقوا فيه معناها عزوف اكثر على السياسه وعزوف اكثر على متابعه الشان العام وعزوف اكثر على الانخراط في العمل التطوعي والعمل الجمعيات ونشوفوا حتى المنظمات الوطنيه الاخت خيره اين المنظمات الوطنيه في تونس معناها للدرجه معناها وصلنا للشح هذا مع شحال الناس تفكر وناس قادره تبلور افكار وتقدم معناها حلول ويصير بارتاج راهو ما ينجمش حتى واحد يحكم وحده بلاد كيما تونس فيها مثقفين فيها مفكرين فيها ناس مرتبه العلماء ايضا والدول الاوروبيه معناها تستميلهم وتغريهم معناها للاستفادة من خبراتهم.
0: سي وليد وباش نمشي انا في نقطه قبل ما نمشي يعني للحلول معاك اكيد باش تعطيني شنو اليوم اللي يلزم يصير باش تكون عندنا ميزانيه واقعيه بمعنى انه تنجم تتنفذ، لانه راهو اللي صار في الميزانيات السابقه نرجع معاك استاذ نجاح سالم وهذه كنا تحدثنا فيه مثلا فما فصول قانونيه واللي تمت المصادقه عليها مثلا في ميزانيه 2025 ما تنفذتش في 2026 ما تنفذتش كيف لانها على ما يبدو غير قابلة للتنفيذ، لأنه زاد اليوم وقت نتحدث على الواقعية متاع ميزانية ولا نصوص قانونية يتم تمريرها، رو مهم أنه نخذوه بعين الاعتبار وتكون فما واقعية هذه تنجم تتنفذ ولا ما تنجمش تتنفذ، بعيدا على أنه باش نربحوا نقاط سياسية ولا باش نخموا ربما في حملة انتخابية مسبقة ولا غيره. لا، رو اليوم معناتها مصلحة بلاد هي في الميزان، هذاك علاش أنه الميزانية اليوم تكون فيها ضوابط مرتكزات موضوعية مبنية على أسس وقواعد علمية تاخذ بعين الاعتبار اللي موجود اليوم هالسياق العالمي اللي كنت تتحدث عليه سي وليد، التغيرات الجيوسياسية والارتباطات الخارجية اللي هنا ذي ما نجموش نهربوا منها لأنها هي زادة من بين المحددات اليوم في ميزانية الدولة. سي ناجح، وهذه تحدثنا فيها وفي أكثر من مرة الحقيقة، تفضل.
1: نعم، تحدثنا فيها أكثر من مرة، وخليني نقدم لما سنتحدث فيه اليوم إن شاء الله لكون الميزانية تمر بأربع مراحل كبيرة، أربع مراحل كبيرة تمر بها اللي هي الإعداد والنقاش والتنفيذ والمراقبة. أنت كيف تحدثت على مجلس نواب الشعب واللي ربما فما شق منه في اللجنة القارة للجنة المالية، يقول لك ما نش باش نعملوا قانون مالية تكميلي، هذا يدخل في إطار ما يسمى بالمراقبة.
0: لا، تحثوا على إمكانية أنه يكون فما قانون مالية تكميلي.
1: فما إمكانية معناتها فما 50-50 هكا ولا لا؟ فما 50-50 بمعنى أوضح أنه كونه الحكومة تنجم تقترح قانون تكميلي، وعلى فكرة فما قانون تكميل وفما قانون تعديلي زاد، هما فما الزوز هذوما ومسموحين موجودين في الدستور وموجودين في القانون الأساسي للميزانية. لكن أنا نشوف اللي كونه في شهر سبتمبر باش نعمل قانون تكميلي يولي نوع من بين ظفرين، أقول هذا نوع من العبث شوية، على خاطر مازالوا ثلاثة شهور والميزانية تدخل الجديدة حيز التنفيذ اللي هي 1 جان في 2027 أنه كان النجم ناخذ سلفة على الميزانية القادمة معناتها بطريقة أخرى، وهذا يزود إمكانيات مطروحية
0: ويقبل
1: معناتها في تونس. لكن المشكلة متاعنا شنية، وأنا من خلال أسئلتك المتواصلة في علاقة بالمالية شبش نعم شنية الحلول شنية الحلول ما يسالش، هاو بش نجاوبك سيدة خيرة على مسألة الحلول، وإن كان سي وليد اتحدث في جزء منها. الحلول وقتاش نحن تونس تتهنى ولا الاقتصاد التونسي ينتعش؟ وقت اللي باش نهربوا على ما يسمى بريزيستانس لامبو، وقت اللي الناس تدفع لامبو تاعها، كل واحد يدفع لامبو، صحيح ولا لا؟ مش الشهر، انا توا شهر ما عندي وين هرب، لكن فما كناطريه مثلا وفما سوق موازيه وفما ناس ما تدفعش في لامبو، حتى التجار ما يدفعوش في لامبو، وفما طريقه ربما هيك عنوه هذيك يسموها ريزيستانس، وفما واحد خاطر ما عندوش في كل حاجه. تقول هنا ندخلوا في دواليب اخرى اللي هي كونه الطاقه سواء كان شرائيه والا الطاقه نتاع المساهمه نتاع المواطن ولا التاجر في دفع الضريبه تولي هي طايحه، حتى نشوفوها من بعد علاش. وفما حاجه اخرى اسمها ليفازيون، واحد مثلا في بلاص باش يحط فلوسه في تونس يحطهم لبرا، وفما لافرود في بلاص باش يعطوك فاتوره ب 50 دينار يعطيك فاتوره ب 20، وفما دي مانوفر فرودولوز فيسكال اللي هي في بلاص باش يبيع لك بالفاتوره ما يبيعلكش اصلا بالفاتوره، وهذا كل موجود في القانون التونسي. باش نبعدوا على الاربع حاجات هذه السلبيه، اصلا يلزمنا نبعدوا على حاجه اللي أشرت لها منذ حين واللي قلت اللي هي ما يسمى باللابريسيون فيسكال اللي أشار لها سي وليد مشكورا. بمعنى أوضح، أنا كي تكثر علي برشا أمبو السوناد كي نوخر في الفاتورة أكتحسب لي فهمتني جديد مع جديد مع جديد، من اللي فاتورة باش ندفعها 150 دينار تولي لي 200 واش، على خاطر التيفيا تمشي وتكبر أن فونكسيون بالمونتون مش أن فونكسيون من الستيك نتاعي. الستيك نفس الشيء، والسبادري نفس الشيء، والكرطابلة نفس الشيء، والكراسة نفس الشيء، وولدي باش يمشي يقرا في البريفي نفس الشيء، باش يمشي يقرا في الجامعة نفس الشيء، في الكار نفس الشيء الأخيري. هذا يخليني أنا نعيش ما يسمى بضغط جبائي، وين يرتفع الضغط الجبائي هذايا، وين الدولة تكون نوعا ما في حلم من أنها تلزم كل المواطنين أنه يساهموا في الضرائب هذية باش تغذي لها الميزانية متاحها، بغض النظر عن الرأي متاع السادة النواب المحترمين في علاقة بالميزانية. وهذايا جزء لا يتجزأ، وراه شاهدناه منذ سنوات بل بالعكس منذ عقود في تونس هذية ما يسمى بالبريسيون فيسكال. سؤال توا مطروح سيدة خيرة، اسكو الضغط الجبائي اي مزيد من التوظيف لما يسمى بالجباية على المواطنين باش يكون ولا لا؟ هذا هو السؤال المطروح. باش تسأليني يا ترى الاستاذ نجح سالم تراه من الصالح ولا؟ اقول لا. علاش؟ لما درسنا وسأذكره لأنه من أحسن أساتذة الذين درسونا المالية العمومية لسي الشلي. فما دائما وأبدا يعطينا مثال في المالية العمومية، يقول لي بتي تو فون لي غران تو تو، ومشى بها في وقت من الأوقات الهادي نويرة الله يرحمه، أكل الخبزة تزيد بالفرنك، والمؤونة تزيد بالفرنك، بزوز فرنك، بالعشرين فرنك، بالخمسين فرنك، بتزيد في كذا. هذايا بمعنى أنه وين نقلوا ما يسمى بالضريبة، وين نوسعوا في الأسيات نتاعها، وين نوسعوا في الناس اللي تدفع، وبالتالي الدولة ربما، أقول ربما لأنه تبقى كلها دائما وأبدا توقعات سيدة خيرة في إطار تغذية ميزانية الدولة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية ثم سؤال آخر، وربما سي وليد عنده الإجابة عليه، وربما أنت أيضا أستاذتي الباية، أنه هل ترى باش نلتجئ للاقتراض من برا وإلا لا؟
0: سي وليد باش نخليله مباشرة التفاعل في الجزء المخصص. سي وليد توا خلينا نمشوا للحلول، مثال توا التشخيص، ها تحدثنا أكثر الوقت في التشخيص وشنو اللي صاير، توا الحلول شنو الممكن؟
2: كثيرة تسمحني في الكلمة جيد على ولا تكمل على الكلام. نتصور قروض راهو في المارشي انترناسيونال سي تري ديفيسيل مانتنون، سيرتو كومبلي هذوما اللي في البيجيتير، على خاطر الاستثمار هو الأولوية بالنسبة للقروض اللي تعتمد معناها من المؤسسات الدولية اللي حاليا متاحة للتواصل معها، وأنت تعرف معناها خاصة في بعض القطاعات المهمة لولا معناها تلك المؤسسات بتاتر أو حتى مشروع ما تم إنجازه في علاقة بالمسألة الداخلية. هناك القروض معناها الممكنة أو الائتتاب الوطني، ممكنة معناها من البنك المركزي أو البنك كوميرسيال هي ديجا 11 مليار هذيك الدينار اللي محطوطة معناها كعجز في الاستيماسيون تاع بيجي 2026 حاسبين لها كيف معناها باش تمشي من بريسك من مارشي لوكال
0: فهمت السوق
2: المحلي. اي نحن وقت بخير على خاطر توا عندنا قرابة 7 سنين كلاسيك، ولا الدين الداخلي هو اللي في صعود، والدين الخارجي كلاسيك في في في نزول بطبيعة الحال اللي صارت وكذا كثير مع صندوق النقد الدولي. وانا انا اوريزمون معناها انا معناها ديباسي اللي فاز هذا ديفيسيل، ان شاء الله نتجاوز السيد المده هذه الصعيبه، لكن الحلول تبقى لازم تكون راديكاليه وقتي خيره.
0: هي تعطينا الحلول سي وليد توا، الحلول اللي تنجم تكون عمليه بالحق وتنجم تخفف اكثر ما يمكن يعني طبيعه الوضع اليوم وصعوبات اللي موجوده في الاقتصاد الوطني التونسي. سي وليد وارتباطا زاده بالخارج، شنو لازم الدوله تقوم به توا؟
2: في الخارج في علاقة بالدبلوماسية الاقتصادية أنا أؤمن بهذا معناها المبدأ، وللأسف معناها ماناش مستغلين الوضع نتاعنا كما يجب، الجيو بوليتيكمون جيو ايكونوميكمون جيوغرافيكمون تونس معناها تحسد عليه موقعها الاستراتيجي، وأوروبا تتاتر توا أصبحت في حاجة تونس أكثر من أوروبا، بس الناس ما تعرفش المعطيات هذيا وأنا أؤكدها، وتتاتر ما عاشت أوروبا في السنتين الماضيتين معناها من في الأزمة، خاصة في الموضوع نتاع الطاقة والاندستري نتاعها معناها دخلت في ركود، شبه ركود رأي أوروبا معناها القارة العجوز اللي يسميها ترامب معناها معناها توا اون ديفيكولتي معناها في سيكتور بلان، ونحن معناها ولينا جزء من حل أوروبا في علاقة بالطاقة. في اللي أنت تعرف عندنا الجارة الجزائر معناها اللي تصدر في الغاز، وهي في حاجة كبيرة للغاز، عليك علاش حكيت بكري راهي أمريكا تفادت من الوضع نتاع الحروب السابقة ولا القائمة، وهي توا اللي تصدر في الطاقة الأوروبا، هي اللي عوضت نورد ستريم اللي تضرب من بين روسيا وأوروبا، وهي اللي تعوض في المارشي تاع نتاع نتاع نتاع البيض جولف معناها
0: دول الخليج
2: رقم تكلفة الوالدات معناها في ظرف 6 شهور زادت أكثر من 330 مليار دولار، معناها مش توصل معناها 660 مليار دولار، معناها هذايا عالمي معناها نحكي لك الإمباكت هذايا راهو نحن مش في معزل منها معناها ويجب معناها وضع بعين الاعتبار والبدء في الحلول الجذريه، الحلول الحلول العميقه، فما حلول انيه نتاع اكيليبر بيجيتير صب شهري وركع شنو وصلح مدرسه وطريق، اما فما حلول استراتيجيه نحن معضلتنا توا هي الطاقه، ديفيسيت بيجيتير نتاعنا الشطر وما الطاقه 14 وتنجم توصل ل 16 مليار دينار، هذوك معناها لو كان نخفض معناها حتى للنصف معناها فما يولي عندك على الاقل معناها ديكار دي
3: مليار دينار تنجم تعمل بها مشكلة تحل بها مشكلة الصونيات هذه العباد تركي لا توا تعاني الكياسات اللي توا معطلة معناها فهمتي تتحل الشوانت وفيها
0: نجم تحويلهم للاستثمار معناها الاستثمار العمومي
3: المعدات هو لاجستمون فين يصير هو نجم انا حطيت دي ريزيرف باغ اكزومبل ولا عملت ديستيماسيون بور فينونسي ان تيل بروجي البروجي هذاك كلف اقل من القيمه اللي انا قدرتها معناها فما فائض عندك فائض هذاك وين مش تنسو كما لجنه جبهه الكوارث في تاريخ الرسول على الدفاع ومن بعد يسحقوهم يجبدوهم في حاجات اخرى ما تخلى علاقه بالكوارث فهمت هذه كيفاش تصير معناها لاجستمون في جدال هذوما اما بعد ما رجوع للقانون والقانون هو الفيصل المرجع والمجلس النواب والمشرحين وجدوا لهذا الشيء ومن حقهم انهم يطالبوا بمزيد من الشفافيه وال الوضوح في علاقة بالمعاملة مع الموازنات المالية اللي هما مش يتعرضوا لها في المستقبل القريب سواء كانت ميزانية تكميلية أو تعديلية أو في علاقة بميزانية 2027 نمشي للحلول التي نحكي على حلول جذرية نحن دونك مشكلتنا الطاقة يلفو انفستير دون لينيرجي يلفو انفستير
0: استثمار في الطاقة اي
3: ليه بل استثمار في الطاقة نبدأ تول المهم وقتاش نكمل مثال يعني المهم هاني بدير ويمشي الاستثمار بدرجة أولى للقطاعات الاستراتيجية والحيوية كما أنا وقت اللي نحكي القطاعات الحيوية الاستراتيجية اللي عندها انعكاس مباشر على حياة المواطن
0: هاي
3: الطاقة تأثر في كل إنتاج نتاع أي بدوي معناها مهما كان سيفته الترانسبور نتاعهم اللي تبداو معناها خاصة في ظل هالأزمة معناها نتاع المعابر وإدلاء معناها تكلفة الشحن والتأمين نتاع وسائل النقل هذه المحروقات معناها ولا والحرب

0: وإذا تم تمشي 80% من الاستثمارات في القطاعات الحيوية هذه اللي هم معناها عندهم علاقة بالطاقة وخاصة الأمن الغذائي والمائي. نحن عندنا زادة أرى وعندنا ديفايونس معناها أونيفو معناها دي سيريال. نحن ننتظر صيح في القمح الصلب ونجيبه في سنيش نعملوا الفرينة ليكيليبر بيتات الكبرفة يطلع تزيد تزيد زيتونة. أما اللي زوتر برودوي مثل أنا نحن أوني بزوان بفرفلارة وتم الدول تمنع تصدير هذه المواد معناها تعتبرها معناها سلاح استراتيجي كما سلاح ما عادش توا الصاروخ والسلاح توا المادة الأولية هي سلاح. الصين توا قلت أمريكا البرودوي تاع اليوم معناها كان شوف أنت توا معناها كيف ركعت أمريكا وما أدراك الصين سيتا برودوي معناها ناتشورال هذاك تنتج هذا هي عندها لازم تاع استغلاله. روسيا كذلك الطاقة النووية معناها اكتسحت العالم معناها في هذا المجال في التكنولوجيا النووية تاخذ فيها بريد وتعملها رافينار وتعاود تبيعها والدول كلها تستحق الصين وروسيا وهم في عداء وفي خصومة لهم ولكن الضرورة تقتضي
1: المصالح
0: مجالات الطاقة الفلاحة في الماء ما عشناه من كابوس في الصيف اللي لازم نتعبوا منه السلطات والمشرعين والناس كلها والناس الوطنيين والهناء سأدعو من عن خلالك وخلال برنامجك إلى الدخول في حملة وطنية لتعبئة الادخار الوطني ويكون شركة فيه جميع البنوك بدون استثناء وحتى الجريدة التونسية عنده رصيد كبير من الديبول ريزيرف نتاع المدخرات مؤسسة التمويل الأصغر يتنجم يقدم إضافة إذا كان هي التوش دي ميكرو انتربرونور العباد اللي هم قادرين أنهم ينجم يدخلوا في الدورة التنموية هذية ويخلطوا معناها تقيمة دي ترتيب نجموا نعملوا ثروة فيها بتصيرون صناديق الاستثمار معناها صندوق وطني للضمان العباد اللي عندهم مخاوف من المخاطر الدولة يتم تبادر تبعث هذا الصندوق وتكون محبسة دي مش نمشي للمثل الأخرى اللي
1: باش نختمو سي وليد باش نختمو ما عادش عندي وقت باش نختمو
0: الرقم أهم حاجة ولا نكمل الرقم نواة الانكليزيون فينانسيير هذوما اللي يدخلون الاقتصاد غير منظم ويتخول لنا الإمكانية باش نعمل الترسابيليتي كما تفضل
1: الأستاذ
0: حكاية بكري باش نوسع القاعدة الجبائية من غير ما نرفعوا على النسب على العباد اللي هم في السيكل الأوفيسيال
1: واضح سي عايشك سي وليد سي ناجح في كلمة نختم معاك أكيد ما عادش عندي وقت.
2: الحلول مربوطة بالقانون من ناحية ومربوطة بالواقع وأنا نؤمن بالواقع أكثر من القانون لأنه في تونس موجودة القوانين كلها موجودة والحلول الكل على مستوى قانوني موجودة. فقط باش ناخذ نقطة من النقاط وأقترح عليك بكل لطف سيلفيا أنه ندرسوها وإلا نلولها حصة ونعملوا لها حصة اللي هي التشجيع للاستثمار بالنسبة لك للميكرو بروجي واللي من بينها رائدات. أنا لاحظت ثم العديد من المشاريع في تونس تشجع الطلبة تشجع الشباب تشجع النساء على الاستثمار لكن ماهيش لا في حظها بالبروباغاندا ومن التعريف فيها سواء تعلق الأمر على مستوى الناس اللي هي لاهية بيها مثلا المندوبيات بتاع التشغيل وغيرها وإلا على مستوى حتى ربما الإعلام ولا أقصد هنا وذاعة الكاف والذي كونوا باش نقترحوها إن شاء الله
1: إن شاء الله أحنا تو إن شاء الله باش نخدموا عليها إن شاء الله تو نبرمجوا لها حصة. وعلاش ليه زيدا سي وليد يكون حاضر معنا لأنه زيدا هو كان عنده إصدار في علاقة بالمشاريع هذه الصخرة أي إن شاء الله نرجعوا له. شكرا لكم ما عادش عندي وقت إلا غالب إن شاء الله نرجعوا. فقط أنا شنو نقول في ختام لقائنا الكفاءات موجودة الناس اللي تفكر موجودة الناس الكل نتصور معناتها تكاتف في الجهود والناس الوطنيين كما قلت سي وليد موجودين الكفاءات موجودة نجموا نخرجوا بالبلاد من الصعوبات اللي تعيشها توا ونجموا نقدموا باقتصادنا ونجموا نقدموا ببلادنا. شكرا لكم الناس الكل نتقابل معكم غدوة إن شاء الله استوديو الناس 9 حتى 11 إلى اللقاء.
3: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كامل الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى وخطوات تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.
5: تمام 8 هنا بإذاعة الكيف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
5: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. قال رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم إن وحدة الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم الأربعاء القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. أكد رئيس المجلس المحلي بعين دراهم أحمد السالمي أنه تم التدخل لإزالة مخلفات الانزلاق الأرضي على مستوى الطريق الوطني رقم 17 الرابطة بين عين دراهم وتبرقة وعودة انسيابية حركة المرور في انتظار استكمال الدراسات لحل حالة إشكال الانزلاق المتكرر بالمنطقة. انطلقت أشغال إعادة بناء دار الثقافة ببوسالم بكلفة تفوق مليوني دينار بهدف الإحاطة بشباب المنطقة ودعم النشاط الثقافي بالجهة، وفق ما أكده اليوم عضو المجلس المحلي ببوسالم سهيل الساحلي. يفتتح يوم الرابع من أكتوبر المقبل موسم الصيد البري وفقا لرئيس الجمعية الجهوية للصيادين بالكاف قيس الشيرني، الذي دعا إلى التراجع عن إجراء سحب الفصل 13 المتعلق بحصر بعض الأصناف المسموح بصيدها في المناطق المغلقة. تنطلق اليوم فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ومؤسسة عربسات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. عربيا استشهد 3 فلسطين اليوم، بينهم طفل وسيدة، وأصيب آخرون بجروح بنيران قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء قصف استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع. الموعد الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 9. نحيل المصدح مباشرة للزميل كمال. مساء النور كمال.
7: مساء الخير سلاف، تحية طيبة لك ولكل السادة المستمعين، أهلا بالجميع معنا مستمعينا الكرام في هذا الموعد الاستثنائي من خلاله إذن ضمن هذه المنوعة المباشرة نكون على موعد مع الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية. تنطلق سهرة الافتتاح متاع الدورة هذه الليلة إن شاء الله. الدورة تتواصل لغاية 24 من سبتمبر، شعارها هو نبض الصورة وصدى المستقبل. ولمواكبة فعاليات هذه الدورة زميلتنا رفقة العبيدي موجودة تواكب فعاليات اليوم الأول الافتتاحي والسهرة الافتتاحية، وأكيد ضيوف المهرجان وضيوف هذه الدورة. مساء الخير يا رفقة.
8: أهلا بيك. مساء الفل والياسمين كمال، تحية ليك وتحية لكل المستمعين وين ما كانوا عبر موجات صوت الشمال الغربي. كما كنت تحكي احنا في مواكبة حينية لانطلاق فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الدورة 26، تحديدا احنا في مسرح قرطاج الدولي. بعد شوية تنطلق الفعاليات وإحنا توا تقريبا قاعدين الضيوف المهرجان اللي بشقة تكريمهم قاعدين يدخلوا بالواحد بالواحد، معناها في كل مرة ناخذوا انترفيو معناها مع شخصية من الشخصيات، 12 شخصية فيقع تكريمهم الليلة من عدة دول. عندنا وفاء عامر وبشرة ومحمد صلوات من مصر، من تونس الممثلة القديرة لطيفة الكافسي، من لبنان الممثل والمخرج باسم مغنية، من سوريا عبير شمس الدين والممثل محمد خواندي، من الكويت محمد منصور اللي هو أيضا ممثل ومقدم برامج، من سلطنة عمان الممثلة والمخرجة سميرة وهيبي، ومن العراق الممثلة والفنانة التشكيلية آلاء حسين، من جزر القمر الصحفي الرياضي حسام الدين أحمد، ومن موريتانيا المخرج والممثل والمنتج السينمائي محمد سالم ولد داندو. تقريبا احنا عدينا من وعلي من بكري تقريبا بنشوفه كل ساعة على صفحة رسمية تاعنا، دونك كل ضيف يدخل ناخذوه معنا، كل الحوارات موجودة معناها باش يكون موجود على صفحتنا الرسمية، وما زلنا في انتظار باقي الضيوف اللي باش يدخلوا باش نكونوا معاهم في حوارات طبعا حينية. السهرية طبعا من أحياء الفنان العربي السوري نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض، وكما قلنا معناها هي هذه التظاهرة اللي تجمع نجوم الفن والثقافة والإعلام والإبداع. وغدوة نواكب أيضا من القرية المتوسطية بمدينة الحمامات أيضا فعاليات الندوات واللقاءات الفكرية والعلمية، وأيضا انطلاق المعرض اللي خاص بالتكنولوجيات الحديثة والرقمنة، ونتحدث أيضا عن آخر هذه التكنولوجيات في عالم الإعلام وعالم الإذاعة والتلفزيون. كمال طبعا حضور إعلامي كبير، حضور عربي كبير، قرابة 500 شخص يكون مشارك في الفعاليات هذه، وكما قلت لك تقريبا نهارين باش يكونوا حاسمين جدا على مستوى الندوات العلمية والفكرية والجديد على مستوى ما سيقدمه هو المهرجان، وتفصح عن هذه الدورة. وطبعا التحديات عديدة، وقت نحكيه على أهمية الصورة وأهمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي وضرورة معناها حسن استغلال الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي وأيضا الفني والثقافي. هذا الكل طبعا باش يكونوا في مواكبة حصرية وحينية ليه. نحاولوا إذا كان ثم ضيف علاش لا معناها يكون معنا في المباشر، حتى احنا كل ضيف كما قلت لك ناخذوه بشكل معناها مباشر بالنسبة لي صفحتنا الرسمية.
7: اللي حبي يتبع معناها الانترفيو معناها والحوارات مع ضيوف المهرجان وخاصة اللي باش يتم تكريمه،
8: إذا كنت حب تبقى معايا شوية الفنانة بشرى باش تعطي تصريح نجمو ناخذوها تبقى معايا تعطي تصريح أبقى معنا خلينا ناخذو
7: تفضل الرفقة. إذا
8: صح عدد من الصحفيين
7: أكيد
8: اللقاءات الحصرية دونك ناخذ فهم بالمهنة
7: أكيد
8: نتابع احنا أكيد. إذا كان طبعا بشرى الفنانة دقيقة فقط في المباشر لإذاعة الكيف. مرحبا بيك بشرى على موجات إذاعة الكيف صوت شمال غادي، كلمة للجمهور التونسي، مبروك التكريم طبعا في الدورة 26 اللي عنده قيمة كبيرة طبعا لك.
9: للجمهور التونسي نقول له ربي فضلك تبارك الله عليك. حقيقة أنا سعيدة جدا أن أنا بأكرم في الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون، ودايما أنا بحس أن أنا وسط أهلي وناسي في تونس، بحس بحفاوة كبيرة جدا ترحاب، ومش بحس بأي غربة من أي نوع. ويعني فعلا أنا مش أول مرة نمشي لتونس، أنا نمشي ياسر لتونس، حب العباد في تونس، ودايما فما حب كبير لي والشعب التونسي ومتبادل. فأنا بشكر جدا القائمين على المهرجان أنه يختاروني من ضمن المكرمين، وأكرم بجانب
8: يا وفاء عامر ومحمد طلبت من مصر.
9: هي مواهب بحبها، أنا من الفانز لوفاء عامر كممثلة مهمة جدا، ومحمد ثروت يعني ممثل وكوميديان من انتراس خاص وصديقي العزيز الغالي. سعيدة وسعيدة أيضا بالنجوم العراق والنجوم من عمان وكل
8: تجمع نجوم الشاشة والإعلام.
9: بالضبط كده، هو ده فعلا الميزة النخبة اللي موجودة، احنا مش مقتصرين على مكان واحد ولا ثقافة واحدة، لا في تعددية يعني ثقافية ودولية مهمة جدا من خلال المهرجان.
8: شكرا لك بشرى، مبروك التكريم مرة أخرى، شكرا على حفاوتك جدا، شكرا لك. إذا كما كنت تسمع
7: كمان
8: مع الفنانة بشرى، خذيناها اختفناها لأنه حقيقة الناس الكل
7: أكيد هي أكيد،
8: لكن هذا هو لازم نكونوا موجودين طبعا، وما زلنا في المواكبة كما قلت لك. كل ضيف يدخل من الباب لمسرح قرطاج إلا ونكونوا وإحنا موجودين من أجل أنه يكون على صفحتنا الرسمية، ونكون أيضا حينيين في التغطية كمال طبعا، ونحيي زميل علي اليونسي على المجهود التقني والإخراج طبعا على مستوى إذاعة الكيف.
7: شكرا لك رفقة، كان هذا معناها ضربة البداية معاك. بعد شوية أكيد إذا فما مداخلات أخرين، إذا كان فما كذلك ضيوف أخرين للحوار معناها نتواصلوا معاك رفقة في كل لحظة. فانتظار معناها الحفل اللي باش يتم معناها الافتتاح به، يكون افتتاح الدورة الجديدة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، موعد مع النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. ابقوا معنا مستمعينا الكرام في هذا الموعد الاستثنائي، سهرة الافتتاح للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لهندسها تقنيا فيصل، وفي تنسيق هذا الموعد من القاعة الفنية المركزية زميلتنا هندة اليونسي. تحية طيبة للجميع.

Yeah.

0: الدورة 26 إذن للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي تقام من 21 إلى 24 سبتمبر بين مدينتي الحمامات وتونس. شعار الدورة هذه كما ذكرنا منذ البداية نبض الصورة وصداء المستقبل. حفل الافتتاح بعد قليل إن شاء الله بالمسرح الأثري بقرطاج مع نصيب زيتون ورحمة رياض. وحفل الاختتام مش يكون يوم 24 سبتمبر في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة مع تتويج الفائزين. الدورة هذه فيها 320 عمل إذاعي وتلفزيوني ورقمي يتنافسوا على جوائز هذه الدورة، إلى جانب معرض للتكنولوجيا يضم أكثر من 85 عارض. إذا من 4 أيام على وقعة تعيش تونس وتكون في قلب المشهد الإعلامي العربي، وتقام الدورة هذه إذن كما ذكرنا اللي نظمها اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية، التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. المهرجان إذن هو تظاهرة ليس فقط معناها فرجوية فيها جملة من العروض الموسيقية والأعمال الإذاعية والتلفزيونية فقط، إنما هو تظاهرة مهنية في جوهرها تجمع الهيئات الإذاعية والتلفزيونية كما تجمع شركات الإنتاج وصناع المحتوى. المحطين الكبار في الدورة وفي المهرجان ككل الافتتاح في قرطاج والاختتام في الأوبرا وزو سهرات فنية تنقل مباشرة وأكيد يتبعها جمهور عربي واسع على الشاشات، وهذا دليل على أنه البرنامج والأماكن والمسابقات وما تحتاج إلى كل أنه يعرفوا معناها المشاهد. إذن في هذه الأيام ضمن فعاليات هذا المهرجان دورة 26 اللي ذكرنا أنه تنطلق فعاليتها الليلة بإذن الله، تحتضنها المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات وكذلك المسرح الأثري بقرطاج ومسرح الأوبرا بمدينة الثقافة. والشعار الذي تم اختياره لهذه الدورة نبذ الصورة وصدى المستقبل، محاولة لاختزال مساري المهرجان، صورة تلتقط تفاصيل الحاضر وإعلام يواكب تسارع التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتغير أدوات صناعة المحتوى وكذلك التلقي. هذا المهرجان اللي يعتبر من أقدم المواعيد الإعلامية العربية سنة 81، أي أن هذه الدورة تتزامن مع ذكرها 45. بدأ المهرجان للتمثيليات التلفزيونية ثم توسع تدريجيا إلى برامج الأطفال والمنوعات والإنتاج الإذاعي، ثم إلى سوق البرامج والندوات المهنية والأخبار والبرامج الحوارية، وصولا إلى الإعلام الرقمي. دورة اللي كان مفروض أنها تتبرمج في جوان انقلها الاتحاد إلى شهر سبتمبر بطبيعة الحال، وهذه الدورة اللي تنعقد إذن انطلاقا من الليلة إلى غاية 24. اتحاد الإذاعات الدول العربية إذن أعلن تجديد الاتفاقية الشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية للفترة من 2027 إلى 2030 بما يثبت موعد المهرجان في تونس للسنوات المقبلة. أكثر التفاصيل بعد الحال خلال هذه السهرة اللي باش ننقلوا فيها العرض الفني لنصيب زيتون ورحمة رياض.
1: وحياتك يا حبيبي ريح

إذن ليلى، ينطلق مهرجان الإذاعة والتلفزيون، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، دورة 26. أكيد كثيرة هي المواعيد ضمن هذا المهرجان وضمن هذه الدورة تحديدا، اللي باش يبدا حفل الافتتاح نتاعو الليله باذن الله بالمسرح الاثري بقرطاج، صار غنائي يحيى نصيب زيتون ورحمه رياض، مع تكريم نجوم من الشاشه والاثير والسينما العربيه. على امتداد ايام المهرجان، المعرض وسوق الانتاج البرامجي بياسمين الحمامات، شكون فيها معرض للتكنولوجيا، تجهيزات السمعية البصرية، وسوق يلتقي

0: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: تمام التاسعة هنا بإذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. قال رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم إن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم الأربعاء القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وأوضح في تصريح لوكالة تونس أفريق للأنباء أن توقعات المعهد تشير لأن تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية ستكون أقل حدة من التقلبات الأخيرة. مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة انتظمت مؤخرا بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب. أكد رئيس المجلس المحلي بعندراها محمد السالمي أنه تم تدخل لإزالة مخلفات الانزلاق الأرضي على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين عندراها وطبرقة وعودة انسيابية حركة المرور في انتظار استكمال الدراسات لحل حالة إشكال الانزلاق المتكرر بالمنطقة. تواصل جمعية الوسيط الخيري تنفيذ عدد من مشاريع سقي الماء لتحسين تزويد عدد من المناطق الريفية بولايتي الكاف والسليانة بمياه الشرب، والتي تشمل حفر أبار وتهيئة عيون وخزانات، حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة سنان من ولاية الكاف بالتوازي مع برمجة عدد من المشاريع بالولايتين. انطلقت أشغال إعادة بناء دار الثقافة ببوسالم بكلفة تفوق مليوني دينار بهدف الإحاطة بشباب المنطقة ودعم النشاط الثقافي بالجهة. استشهد 3 فلسطينيين اليوم بينهم طفل وسيدة وأصيب آخرون بجروح بنيران قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرة العاشرة. إلى اللقاء.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون سهرة الافتتاح.

إذن سهرة الافتتاح للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون انطلاق فعاليات هذه السهرة مباشرة من المسرح الأثري بقرطاج.

0: مشاهدينا ومتابعينا في كل أنحاء الوطن العربي، يسعدني ويشرفني أن أحيي الحضور الكريم، أصحاب المعالي والسعادة والسادة الوزراء، ونخص بالترحيب السيدة أمينة السررفي وزيرة الشؤون الثقافية. كما نرحب بالسادة السفراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية العربية، وتحية خاصة لضيوف شرف المهرجان وجمهور قرطاج الكريم. كم يسعدني أن ألتقي بكم هنا في تونس الخضراء، قادمة من أرض الكنانة من مصر، محملة بكل مشاعر الحب والمحبة. لأكون بينكم الليلة في رحاب قرطاج، هذا الفضاء الذي يحتضن ذاكرة الحضارات ويحتفي الليلة بذاكرة الصوت والصورة وبمسيرة الإعلام العربي وإبداعاته في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
1: أهلا بك جاسمين في تونس، أهلا بك في هذا المهرجان، مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أهلا بكل الأشقاء والأصدقاء الذين يجمعهم في تونس هذا اللقاء، هذا الموعد الإعلامي العربي.
2: إذن هذا تقديم لفقرات هذا المهرجان، خاصة سهرة الافتتاح بطبيعة الحال اللي يحضرها جمهور غفير بالمسرح الأثري بقرطاج. أكيد معناها الصور اللي تشاهدوها على الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف مباشرة من هناك مع زميلتنا رفقة وكذلك زميلنا علي اليونسي، ينقلوا في فعاليات هذه السهرة، سهرة الافتتاح بطبيعة الحال. الأصوات اللي نسمعوها معناها هو تقديم لهذه السهرة ولضيوف السهرة، وبطبيعة الحال بعد قليل يكون الجمهور اللي بطبيعة الحال جاء بالأساس معناها لحضور هذه الحفلة، كذلك لتكريم ضيوف هذه الدورة 26 لهذا المهرجان، مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
0: المشهد العربي بعطائهم وبإبداعهم إلى كل من جعل من موهبته رسالة، ومن حضوره قيمة، ومن مسيرته جزءا من ذاكرتنا المشتركة، نقول شكرا لعطائكم.
1: نحتفي الليلة بنخبة من ضيوف شرف هذه الدورة من نجوم السينما والتلفزيون والدراما والإعلام، أسماء صنعت حضورها وتركت بصمتها في وجدان الجمهور العربي.
0: نقول لهم كلهم شكرا، ونستهل التكريم بامتنان خاص للرعاية الرسمية واللمسة الفنية المبدعة التي احتضنتها فعالياتنا، حيث يسعدنا أن نوجه تحية شكر وتقدير خاص إلى معالي وزيرة الشؤون الثقافية التونسية السيدة أمينة السررفي. وذلك تكريماً لرعايتها ودعمها الدائم للمهرجان، ويتولى تكريمها رئيس الاتحاد ونائبيه.
2: إذن هذا فعاليات السهرة، سهرة الافتتاح، فيها الكثير من المفاجآت على غرار تكريم ثلة من الفنانين، من المبدعين، كذلك من أشرفوا في على هذه الدورة، الدورة 26 وغيرها من الدورات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وأكيد مثل ما ذكرنا أنه الجمهور متعطش لسهرة الفنية.
1: ضيوف شرف الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ولنمنحهم تحية تليق بمكانتهم ومسيراتهم، وندعو إلى المسرح سعادة الأستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، وسعادة المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية لتكريم ضيوف شرف المهرجان. تفضل.

السيدات والسادة، نرحب معا بفنانة جمعت بين صدق الموهبة وقوة الحضور، تميزت بأدائها الواقعي وقدرتها العالية على التنوع، وتركت بصمة واضحة في الوجدان الدرامي من خلال أدوار بارزة في أعمال عدة، نذكر منها الطوفان، نسر الصعيد، وجزيرة غمام. يسعدنا ويشرفنا تكريمها الليلة النجمة المصرية القديرة وفاء عامر.

0: نمشي مباشرة لزميلتي رفقة العبيدي في متابعة لفعاليات سهرة الافتتاح. نرجع معك رفقة. إذن في هذه الأجواء اللي نسمع فيها معناها تبدو أجواء احتفالية بامتياز معناها.
1: جميلة جدا بالفعل. نعم. تسمع في المباشر انت توا قاعدين يكرموا. انطلقت الحفلة بعملية تكريم الفنانين الفنانة بشرى الآن بعد وفاء عامر. وفاء عامر تقريبا يعني تأثر كبير على مسرح قطاز معناها بكيت تأثر كبير جدا منها لأنه يعني لها الكثير هذا التكريم. والآن الممثلة والفنانة المصرية بشرى أيضا التكريم الآن من هيئة المهرجان وإحنا نتابعه معه.
0: واللي حب يسمع معناها التصريح اللي أدلت به بشرى منذ قليل موجود على صفحة إذاعة الكاف.
1: كل الضيوف اللي قبل ما ندخلوا إلى المسرح تقريبا خذناهم الكل بقوة ثلاثة قط وفاء عامر وباسم مغنية وزوز أخرين من جزر القمر وعمان. دونك بعد شوية بعد الاختتام معناها نتاع السهرية النجم ناخذوهم حتى وصلوا مخا. ولكن كل الضيوف كنا حاضرين معهم وخذيناهم في المباشر. ما زلنا إذا في الفقة التكريمية. شوفوا توا شكون تبقى معايا كمان. مع
0: أكيد
1: شكون تو
2: خفة ظله وتنوع أدائه متألقا بأدوار متعددة سينمائية وتلفزيونية ومسرحية. نذكر منها فيلم جحيم في الهند ومسلسل علي كلاي ومسلسل اللعبة ومسرحية علاء الدين وغيرها من الأعمال. نرحب معا بصانع البهجة الفنان المصري المحبوب محمد ثروت.

0: محمد ثروت، رفقه
1: كوميدي محمد ثروت اللي كان اقوى مهجه الحقيقه حتى في ليزانترفيو بدلي معاه يعني وكانه معناها بشكل تلقائي جدا والناس يحبوه لهنا تشفيق حال ايضا على محمد ثروت. وهذوما ثلاثه من مصر نعاود نذكروا وفاء عامر بشرى ومحمد ثروت من مصر. ثم الان نشوفوا شكون اخر توا بشق على تكريمه.
2: النهضة الفنية فنان قدير حفر اسمه بالذهب في تاريخ السينما والتلفزيون عبر رائعة بس يا بحر والأعمال الخالدة مثل سليمان الطيب ومحمد علي رود. رحبوا معي بهرم الدراما الكويتية الفنان القدير محمد المنصور.

0: العافية. الحضور الكريم، نلتقي الآن لنحتفي بقامة فنية حملت الهوية العمانية الأصيلة في قلبها وانطلقت بها لتضيء سماء الدراما الخليجية والعربية. فنانة قديرة عشنا معها مشاعر إنسانية صادقة وتأثرنا بكل شخصية رسمت ملامحها بإبداع لا يعرف الحدود. تميزت بأدائها الصادق في روائع درامية مثل ما أصعب الكلام ومسلسل إقبال يوم أقبلت والقافر. نرحب معا بابنة عمان الثقافة والإبداع الفنانة القديرة سميرة الوهيبي.
1: الآن تكريم الممثلة والمخرجة سميرة الوهيبي من سلطنة عمان تعتدي المسرح من أجل التكريم. نعود نذكر ولي هيئة المهرجان تكرم 12 شخصية من دول عربية مختلفة أبدعت وبرزت في سماء الشاشة والفن والإبداع والإعلام. والآن نحن مع سلطنة عمان مع الممثلة والمخرجة سميرة وهيبي.
2: أكيد الاختصاصات مختلفة في التكريم رفقة.
1: هذا هو
2: نعم
1: فعلا.
2: نعم
1: احنا نتابع مع بعضنا. إذن
3: سوريا وعراقتها نحتفل الليلة ونحتفي بنجمة صاغت نجوميتها في العصر الذهبي للدراما العربية. تنقلت بإبداع بين أصالة التاريخ في حمام القيشاني وعفوية الكوميديا في سلسلة مرايا، وغاصت بنضج في قضايا مجتمعنا عبر أبناء القهر لتثبت مع كل إطلالة أنها رمز للتنوع والعطاء الفني المستدام. رحبوا معي بالفنانة القديرة عبير شمس الدين.
1: مثل المتألقة السورية عبير شمس الدين، تكريم مستحق لأدوار لمعت في سماء الشاشة، والحوار معها موجود طبعا على صفحتنا الرسمية إذاعة الكاس.
0: نكرم الليلة وجها مألوفا وفنانا قديرا طالما منح الدراما السورية والعربية طابعا خاصا بأدائه التلقائي وحضوره القريب من القلب. أمتعنا بظهوره الكوميدي الذكي في روائع الكوميديا السورية مثل يوميات مدير عام، وعشنا معه أصالة الحكايات الشامية القديمة في الملحمة التراثية الخالدة الخوالي، فضلا عن صوته الاستثنائي والذي حفر في وجدان طفولتنا بشخصية النمر المقنع ليثبت في كل عمل يشارك فيه أنه يمتلك بصمة فنية متفردة تجمع بين البساطة والعمق. نرحب معا بالفنان القدير محمد خاوندي.
1: سوريا الآن تكريم الفنان الممثل محمد خاوندي. كما سمعت في التقديم الآن، هذا الفنان القدير الذي قدم الكثير للدراما العربية من خلال أدوار مختلفة، وكان لنا زاد معاه لقاء كمال موجود طبعا على صفحتنا الرسمية وحكي برشا على الأدوار.
2: نعم.
1: في عالم الكرتون
2: أكيد.
1: خاصة
2: أكيد موجود الحوارات هذه كل على الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. الحوارات اللي أجريتها رفقة بطبيعة الحال مع الفنانين وضيوف المهرجان وخاصة المتوجين منهم.
3: من منبر الإخراج وشغف التمثيل وعذوبة الغناء، نلتقي الآن بنجم لبناني صاغ حضورا استثنائيا عابرا للحدود. تميز بجرأته في اختيار الأدوار وعمقه في الأداء، متألقا في روائع درامية مثل تانجو ومسلسل بالحرام والعمل الدرامي للموت، إلى جانب بصمته السينمائية البارزة في فيلم 33 يوم. رحبوا معي بابن لبنان الفن والجمال الفنان الشامل باسم غنية.
1: محبة خاصة للفنان باسم غنية من الحضور لهنا في مسرح قطاز. تميز كبير الحقيقة وإتقان لأدوار مختلفة قدمها الفنان باسم مغنية في الدراما اللبنانية، أيضا من خلال الإخراج لعدة أعمال. طبعا ما تمكنناش باش يكون لنا معاه لقاء، بعد شوية إن شاء الله يكون اللقاء على فرحتنا الرسمية.
0: من عراق الفن والأصالة نرحب بمبدعة جمعت بين ريشة الفنانة التشكيلية وبراعة ممثلة المسرح والشاشة، رسمت الابتسامة في زرق ورق وحامض حلو، تتميز بحضور آسر وإحساس صادق يلامس قلوب الجماهير في كل مكان، هزت المشاعر دراميا في العشرة والعشرين. تفضلوا معي بالترحيب بنجمة العراق المتألقة آلاء حسين.
1: حسين تعت لي المسرح من أجل تكريم الفنانة العراقية، الفنانة التشكيلية والممثلة، وأيضا كان لنا معها لقاء عبر صفحتنا الرسمية. نعاود نذكروا اللي وقع الاختيار على 12 شخصية مؤثرة في العالم العربي في الدراما والإعلام.

0: صوت الجنوب الأصيل وقامة شامخة امتدة. هذا هو قرطاج، هذه مدرجات قرطاج. قامة شامخة امتد مشوارها الإبداعي لنصف قرن في المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة. أثرت الساحة الفنية بأدوارها الصادقة من مسرحية حمى جريدي وعمار بوزور إلى روائع ملحمة الدوار وجماليات مسلسل الخطاب على الباب ومنامة عروسية وعفويتها التي خطفت القلوب في سلسلة سيبتي العزيزة. تنقلت بكبرياء الفنان وعمق المبدع في أعمال رسخت في الذاكرة لتستحق لقب سيدة الركح والشاشة. نسعد الليلة بتكريم رمز من رموز الإبداع التونسي الممثلة القديرة لطيفة القفصي.
1: لطيفة القفصي، سمعت كمال، كميت الحب الكبير
2: لهذه
1: الفنانة القديرة والمتميزة من تونس. وقع الاشيار على لطيفة القفصي،
2: أكيد حضور متميز للطيفة القفصي في الحقيقة، حضورها متميز جدا ومعناها وردة فعل الجمهور تعكس هذا الحضور. أكيد
1: رائعة لطيفة القفصي،
2: أكيد
1: لهنا معناها تقريبا اهتز مسرح قرطاج لتكريم لطيفة القفصي.
2: صحيح،
1: تعتدي الآن المسرح

0: إصرار شق طريق الإبداع وعزيمة رسخت مكانة الفن الموريتاني، نحتفي الليلة بقامة سينمائية قديرة وهب مسيرته لنقل قضايا مجتمعه بصدق وتألق في روائع سينمائية وتلفزيونية حازت جوائز عدة، أبرزها فيلم ملاذ وفيلم كيخوت. رحبوا معي برائد السينما الموريتانية الفنان القدير محمد سالم ولد دندو.
1: إذن أعزاء المخرج والمنتج السينمائي والممثل محمد سالم ولد دندو يعتني المسرح بلباس بلده الموريتاني، محلاهم الممثلين
2: أكيد.
1: بالحق اللي جو بلباسهم التقليدي لتمثيل
2: بلدان فعلا
1: على الانتماء متاعهم. تحية لهذا الفنان القدير، أعمال عديدة قدمها. هنا نتحدث عن موريتانيا وعن عالم متميز للدراما والسينما الموريتانية.
2: نعم، سينما الموريتانية بطبيعة الحال معناها تجربة فيها الكثير معناها من الأعمال، رغم أنه معناها لا تضاهي.
3: لتكريم وجه إعلامي متميز شق طريقه بمهنية ومصداقية وثقافة لكسب بها قلوب الملايين من جزر القمر، حمل رسالة الإعلام الصادق والرياضة كجسر للسلام والتسامح بين الشعوب، أطل علينا عبر كبرى الشاشات الرياضية تاركا في كل ظهور عفوية لا تنسى. رحبوا معي بالإعلامي القدير حسام الدين أحمد.
1: الإعلامي الرياضي من جزر القمر حسام الدين أحمد، والحقيقة أيضا كمال يعتني المسرح بالتكريم وبلباس بلدي.
2: جميلة جدا.
1: هذا
2: هذا الامتزاج بين الألوان رفقة، معناها بين الألوان، ألوان الحضور، حضور معناها كل ممثل عن بلده بزيه الرسمي بزيه التقليدي يعطي.
1: حتى لطيفة كانت لبسة معناها فيها من الجانب التقليدي، معناها
2: أكيد.
1: جميلة جدا فعلا. هنا تلتقي الحضارات وتلتقي الفنون، هذا هو.
0: ومن روعة التكريم وشغف الإبداع ننتقل بالحب معكم الليلة إلى أجواء السحر والموسيقى لنفتتح فصلا جديدا من الفرح على مسرح قرطاج الأثرية الخالد في سهرة فنية استثنائية تجمع القلوب على نغمات الإحساس. نبدأ هذا الحفل الساهر مع صوت عراقي أصيل يحمل شجن دجلة والفرات وطاقة النجومية الطاغية. فنانة أثرت القلوب بأدائها وصنعت لنفسها مكانة استثنائية في سماء الأغنية العربية. طيروا معنا بأجنحة النغم ورحبوا معنا بنجمة الليلة المتألقة الفنانة رحمة رياض.
1: عادية الحفلة للفني مع رحمة رياض من العراق، وثم بعدها يكون نصير زيتون من سوريا. نترككم طبعا في متابعة مباشرة لهذا الحفل عبر موقعنا الرسمي.
2: نعم، شكرا لك رفقة، أكيد باش نكون على موعد مع متابعة لهذا الحفل. يسهر معنا جمهورنا على موجات إذاعة الكاف، إذن في متابعة لسهرة الافتتاح للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. بعد ما استمعنا إلى فقرة التكريم ل 12 من المبدعين في مجالات مختلفة ضمن الفن من شتى الفنون من السينما والمسرح والثقافة بصفة عامة، وبطبيعة الحال المجال الآن للغناء ومع هذه السهرة الفنية المتميزة.

Eh, eh.

قرطاج مساء الخير. يا حلم كل فنان انه يوقف على هالمسرح ويلاقي هذا الجمهور العظيم. انا سعيدة جدا اليوم بحضوري بيناتكم، بوجودي بيناتكم. هذا الخوف. سعيدة اليوم اشارك بهذا المهرجان اللي يكرم فنانين واعلاميين وممثلين، واتمنى اكون دائما جزء من فرحتكم هنا بتونس، وتحبوني وتحبون اغانيي. اليوم راح نقدم لكم وصله عراقيه ان شاء الله تحبوها. بس هذا فوق بليز. تمام.

شكرا شكرا مشتا شكرا. سامعين بأحلام العصر؟ سامعين بيها؟ أنا حاليا بحلم العصر.

عشت عشت. شكرا شكرا. أنا نحبكم برشا كمان. I love you. حاضر حنغنيهم كلهم.

يلا.

نحبكم تغنوا معاي. شنو تقولون بالتونسي هسه توه؟ توه باه باه.

0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون سهرة الافتتاح. ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تمام، والعاشرة ليلا هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لآخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوينها: الحماية المدنية تؤكد أن وحداتها على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم الأربعاء القادم. عودة حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 17 رابطة بين عين درهم وطبرقة في انتظار استكمال الدراسات لحل حالة إشكال الانزلاق المتكرر على هذه الطريقة. وانطلاق فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية نقدم خليل المشري اليوم أن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم الأربعاء القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. وأوضح المشري أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى أن تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية ستكون أقل حدة من التقلبات الأخيرة، مبينا أن الخطة التي وضعها الديوان الوطني للحماية المدنية ستتواصل وأن الهبة العملياتية للوحدات الميدانية للحماية في أعلى مستوياتها. وأضاف المشري أن الخطة العملياتية تشمل تركيز نقاط متقدمة في المناطق الزرقاء المعروفة بتجمع المياه باعتبارها مناطق منخفضة، وذلك للتدخل فورا فضلا عن استعداد اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لمجابهة التقلبات المناخية بالولايات. وفي هذا الجانب أوصى المشري المواطنين بعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية خاصة في المناطق الداخلية، داعيا سائقي السيارات بالقيام بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد الجولان وتجنب الخروج في أوقات الذروة. مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. وقالت وزارة التجارة أنه تم تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرات منظومة الإنتاج والتعبئة والخزن، من بينها شروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين بما من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. كما تشمل الإجراءات أيضا تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديد بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة ورفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف الجهات والاستجابة للطلب خلال فترات الذروة. أكد رئيس المجلس المحلي بعين درهم أحمد السلمي أنه تم التدخل لإزالة مخلفات الانزلاق الأرضي على مستوى الطريق الوطني رقم 17 الرابطة بين عين درهم وطبرقة، وعودة انسيابية لحركة المرور في انتظار استكمال الدراسات لحل حالة إشكال الانزلاق المتكرر بالمنطقة.
4: بالنسبة للطريق الوطني 17 الانزلاق اللي صار ما شكلش خطورة كبيرة بحكم تضافر الجهود تدخل السلطات المحلية والإدارات المعنية، وحاليا الحركة عادية. بقينا معنا للقدام راهو الشيء يخوف أنه الماء قاعد ديما يخرج من اللوطة، معناها راهو متى ماش حل إلا تدخل بقوية، خاطر الماء يبدأ من الكوت من المعبر الحدودي، هي مادة سطحية مائية كبيرة، معناها لا ثم تدخلات ثم دراسات جهات السلطات المركزية من وزير التجهيز من مدير عام الجزر الطرقات، وقعت المعاينة تو حاليا مكتب الدراسات، إن شاء الله كان تخرج الدراسات نتصور معناها نعملوا خطوة باهية باهية عنك.
2: تواصل جمعية الوسيط الخيري تنفيذ عدد من مشاريع سقي الماء لتحسين تزويد عدد من المناطق الريفية بولايتي الكف وسليان بمياه الشرب، والتي تشمل حفر آبار وتهيئة عيون وخزانات، حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة سنان من ولاية الكاف بالتوازي مع برمجة عدد من المشاريع بالولايتين وفقا لما تضيف منسقة الجمعية أمل المفتاحي.
5: عنا زوج بروجيات إن شاء الله باش يتم تدشينهم قريب العاد، اللي هي عين سيسيفية بعد مدينة قلعة سنان وعين العناس. بعد ما يتشنوا زوج بروجيات هذوما باش نبدو نخدموا على عين الرميدية. حسب الاتفاقية مع ولاية الكيف احنا كانت فيها 13 مشروع كملوا الحمد لله وزدنا عليه 3 بروجيات هذوما. بالنسبة لعين العناس المستفيدين هما حوالي 100 عائلة، بالنسبة لعين سيسيفية المستفيدين قرابة 70 عائلة، بالنسبة لعين الرميدية المستفيدين أكثر من 80 عائلة. في ولاية سليانة عنا مشاريع عنكور اللي هو خزان صدين في معتمدية مكسر شرب في أكثر من 500 عائلة. عنا بير العقبة قاعد يحفر في منطقة العقبة بن حازم من معتمدية مكسر ولاية سليانة البريكي، إن شاء الله تنهارينا ذوما باش تبدأ، وعنا أنا خزينة ولاد زناد باش نبدأ فيه.
2: إلى ولاية جندوبة وتحديدا إلى بوسالم، أين انطلقت تشغيل إعادة بناء دار ثقافة ببوسالم بكلفة تفوق المليوني دينار بهدف الإحاطة بشباب المنطقة ودعم النشاط الثقافي بالجهة، وفقا لما يضيف عضو المجلس المحلي ببوسالم سهيل الساحلي.
6: مشروع يهم إعادة تهيئة كاملة للثقافة، مشروع بكلفة 2,239,000,000 باش يشمل إعادة قاعة العرض كاملة. بالنسبة للفضاء الأمامي للقاعة الكبيرة اللي هي قاعة العرض باش يتم إعادتها زوز طوابق، وباش تكون مخصصة المكاتب الإدارة نتاع دار الثقافة، قاعات خاصة للنشاط نتاع النوادي خاصة كما الرسم كما الموسيقى كما غيره من الأنشطة. أكيد أنه دور الثقافة الموجه للشباب ولا للمنطقة باش يكون عنده تأثير كبير، باش يتم استقطاب فئة من الشباب باش ينخرطوا في النوادي اللي باش توفرها دار الثقافة، من شأنه باش انه يحميهم.
2: أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تجنّد شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و 24 من سبتمبر. ويأتي تأكيد الغرفة والجامعة على أثر إصدار قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل يوم 27 من أوت الفارط برقية تنبيه بإضراب بقطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 من سبتمبر الجاري، ينفذه عمال شركات نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. انطلقت اليوم فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ومؤسسة عربسات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، ذلك بإحياء حفل فني على ركح مسرح قرطاج الدولي. وقد شهد المهرجان منذ تأسيسه في أوائل ثمانينات القرن الماضي محطة بارزة على درب تطويره وإثرائه بأصناف جديدة من المسابقات والفعاليات التي كانت حافزا ودافعا للمبدعين والمثقفين العرب على مزيد العطاء والتنافس النزيه. في أخبار الشرق الأوسط، استشهد 3 فلسطينيين اليوم بينهم طفل وسيدة، وأصيب آخرون بجراح بنيران وقصف لقوة الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة. إنسانيا، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم من كارثة إنسانية غير مسبوقة يواجهها القطاع الصحي جراء منع الاحتلال الصهيوني إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، لا سيما علاجات الأمراض المزمنة ومستهلكات غسيل الكلى في ظل استمرار العدوان على القطاع. ختاما، هزت سلسلة من الانفجارات مستودع أسلحة تابع للجيش في شمال سوريا في وقت مبكر من نهار اليوم في رابع واقعة من نوعها هذا الشهر، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص ودفع السكان إلى الفرار من المكان. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي ملي تذكير بأبرز ما جاء فيها. الحماية المدنية تؤكد أن وحداتها على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم الأربعاء القادم. عودة حركة المرور على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين عين دراهم وتبرقة في انتظار استكمال الدراسات لحل حالة إشكال الانزلاق المتكرر على هذه الطريقة. وانطلاق فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى، اللقاء.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون سهرة الافتتاح.
7: في مواصلة إذن لفعاليات سهرة الافتتاح للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، نرجع مباشرة لمواكبة هذا البث المباشر.

شكرا. أنا سمعت إنه بتونس عندكم مطر، صح؟ في مطر، فأنا حضرت أغنية للمطر ونحبكم تغنوا معاي. أنتوا بس قولوا مطر مطر والوحدة طال بس.

0: عشت، شكرا.
1: إذن هذه الفنانة رحمة رياض اللي في افتتاح السهرة، سهرة الافتتاح للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بأغنياتها، ومن بينها هذه الأغنية مطر مطر اللي تقول إنها حضرتها خصيصا لهذه السهرة باعتبار أنه استقبلتها معناها تونس بالأمطار. نواصلوا في هذه السهرة الافتتاحية.

0: luister. Zo. Zo.
1: طبيعة الحال هذه الفنانة رحمة رياض في أغاني من إنتاجاتها ومن أغنيات كذلك مشهورة للكثير من الفنانين العرب والموسيقيين بطبيعة الحال المشهورين على غرار كاظم الساهر، جورج وسوف، كذلك فاضل شاكر وغيرهم. مثلنا مواصلين في هذه الوصلة من الأغنيات مع رحمة رياض.

رحمة رياض مع جمهورها في سهرة افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أغاني تجميع من الأغنيات في الحقيقة جميلة مع أداء كذلك جميل. في كل مرة معنا نذكر أنه بالإمكان متابعة أبرز التصريحات في سهرة الليلة خاصة بالنسبة إلى المتوجين والمكرمين في هذه المكرمين بالأساس في هذه الدورة الجديدة دورة 26 تابعوها الكل على صفحة إذاعة الكاف مع زميلتنا رفقة العبيدي وزميلنا ليليون سينواصلو في سهرة الليلة.

كوكتيل غنائي جميل مع رحمة. طبعا أكيد أنه معناها هذه السهرة الافتتاحية للدورة 26 ستبقى في البال لكل الجمهور الحاضر في المسرح الأثري بقرطاج. أكيد ما زالت السهرة متواصلة على الأغنيات.

0: شكرا للفنانة رحمة رياض على هذا الإحساس الطاغي والصوت الذي لامس أشغاف القلوب وأمتعنا وأمتع جمهور قرطاج وما أروعه جمهور قرطاج.
1: شكرا. أنا سعيدة جدا اليوم حضوري بيناتكم، صراحة شيء مشرف ووسام على صدري إني أكون موجودة بين هذا الجمهور العريق ومسرح قرطاج بالتحديد، وأتمنى أكون قدمت لهم وصلة ممتعة.
0: شكرا. تقديرا لهذا الحضور الاستثنائي وهذا التميز الفني والذي يزداد بريقا عاما بعد عام، يسعد إدارة المهرجان أن تكرم ضيفتنا الغالية ونجمة الأغنية العربية الفنانة المتألقة رحمة رياض. ندعو الآن معالي الوزير كريم حمادي رئيس شبكة الإعلام العراقي والنائب الثاني رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية لتكريم الفنانة رحمة رياض، فليتفضل.
2: لن تكريم الفنانة رحمة رياض بعد هذه الوصلة من الأغاني وهذه الكوكتيل من الأغاني لفنانين عرب بهذا الحال أمتعت جمهورها الحاضر في قرطاج. ما زالت السهرة متواصلة، وأكثر التفاصيل مع السهرة هذه في الحقيقة تابعوها على الصفحة الرسمية مباشرة لإذاعة الكاف، بالتصريحات بالربورتاجات باللقاءات مع الضيوف المهرجان وضيوف الدورة والجمهور بطبيعة الحال اللي يواكب هذه السهرة. نصيف زيتون بعد قليل أكيد سيعتلي المسرح ليواصل مع جمهوره في هذه السهرة مع هذه مع وصلة كذلك من الأغنيات. ما زلنا في المتابعة لهذه السهرة.

إذن هذه سهرة الافتتاح، وبطبيعة الحال برنامج هذه الدورة يبدأ وينتهي بسهرتين فنيتين كبيرتين. بين السهرتين هذوما أيام من العمل المهني، بعد سهرة الافتتاح والندوات بطبيعة الحال وغيرها، فما استقطبت الدورة هذه 26 دورة 26 مجموع 320 عمل في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية والإعلام الجديد وأنجز التحكيم عبر منصة رقمية طورها الاتحاد لإدارة المسابقات، يقيم فيها كل محكم الأعمال بصورة مستقلة وتحتسب المنصة نتائج إلكترونيا. فكرة عن المسابقات الإذاعية: الأعمال 161 عمل، المشاركين 35 هيئة وإذاعة، في الرئيسية 118 عمل، وفي الموازية 43 عمل. بالنسبة للمسابقات التلفزيونية، الأعمال 149 عمل، جهات الإنتاج 53، الرئيسية 108 عمل، والموازية 41 عمل. بالنسبة لمسابقة الإعلام الجديد، الأعمال 10، الموضوع رحلة في ربوع العالم العربي موجهة للناشئة، والشرط إنتاج مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي. يتوزع التنافس إذن التلفزيوني على مسارين: مسابقة رئيسية مخصصة للبرامج والأخبار اللي تنتجها الهيئات الأعضاء في الاتحاد، ومسابقة موازية للشبكات التلفزيونية العربية الخاصة غير الأعضاء وشركات الإنتاج وكالات الأنباء العربية والفضائيات الدولية الناطقة بالعربية. أما المسابقات الإذاعية فتضم قسمين رئيسي وموازي، وهي مخصصة للبرامج والأخبار الإذاعية اللي تنتجها الهيئات الأعضاء في الاتحاد والمحطات وشركات الإنتاج الإذاعية العربية الخاصة والإذاعات الدولية الناطقة بالعربية. وفي المسابقات التلفزيونية تشمل الأصناف الدراما بقسميها الاجتماعي والكوميدي، وكذلك البرنامج أو الفيلم الوثائقي الخاص بالقضية الفلسطينية، والأفلام والبرامج الوثائقية العامة، وبرامج المنوعات والسهرات الفنية. وتغطي الأعمال الإذاعية طيف أوسع من الأدب العربي المعاصر وقصص النجاح إلى برامج الأطفال والاقتصاد الأسري والرياضة المجتمعية والدراما التاريخية، إلى جانب الجوائز الرمزية. إذن يخصص المهرجان جوائز مالية لبعض الأصناف البرامجية والإخبارية بالتناوب في كل دورة. مسابقة الإعلام الجديد في هذه الدورة هي رحلة في ربوع العالم العربي موجهة للناشئة، أي محتوى السفر العربي حاضر في صلب المنافسة. أكيد أكثر تفاصيل بعد قليل إن شاء الله.

0: وجدان الجماهير وأغانيه التي تحولت إلى هتافات يعشقها الملايين. رحبوا معي بحرارة وصخب وهتافات كبيرة تليق بجمهوري ركح ومسرح مهرجان قرطاج في افتتاح هذه الدورة الجديدة من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. رحبوا معي بالنجم نصيف زيتون.
1: إذن هذا تقديم للفنان نصيف زيتون، أكيد بعد رحمة رياض باش يواصل السهرة مع جمهوره ومع الجمهور الحاضر في مهرجان قرطاج. مهرجان قرطاج دي السنة كان حافل بالكثير من الفنانين في الحقيقة من الحجم الكبير. نسمع نصيف زيتون في تفاعله مع جمهوره.

0: Thank you. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. هاي. مساء الخير، الله يسعد هالمساء. الله يسعد الوجود الطيبة، يسعد مساكم. يعني بضل لقرطاج وأهل تونس وتونس ويعني إلهم إلهم إلهم طعمة وإلهم لذة وإلهم نكهة خاصة. هلا متلبك بس لنكون مساء الخير، كيفكم؟ أنا متلبك هلا شوي، مقلع بعد شوي. أيوه هيدي سابع مرة إلي هون بس كأنه أول مرة. أنا مبسوط كثير، بشرفني إني أكون عم بغني قدامكم اليوم قدام الجمهور اللي له سبب كبير كثير بشهرتي وله سبب كثير بمسيرتي. انا بشكركم وانا ممنونكم. زقفه للجمهور التونسي اصلا، بشرفني اكون انا ضمن الفنانين المشاركين بهالمهرجان. بدي رحب بجميع اهل الفن والصحافه والفكر والاعلام، اهلا وسهلا فيكم جميعا. ما تواخذونا انا ملبك شوي، مش كثير ملحق بالكلام، مش شغلتي كثير احكي، راح احاول اغني اكثر. بنرحب فيكم جميعا، اهلا وسهلا.
1: تمام، والحديث عشر ليلا هنا على موجاتنا. اهلا بكم مستمعينا الكرام الى هذا الموعد الاخباري. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم أن أوحد أتى الحماية المدنية على تم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم الأربعاء القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي، وشملت الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة ورفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف الجهات والاستجابة للطلب خلال فترة الذروة. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تجنّد شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعي لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، وذلك على خلفية قرار إضراب عمال شركات النقل نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية خلال اليومين المذكورين. أكدت جمعية الوسيط الخيري مواصلتها تنفيذ عدد من مشاريع سقي الماء لتحسين تزويد عدد من المناطق الريفية بولايتي الكاف وسليان بمياه الشرب، والتي تشمل حفر أبار وتهيئة عيون وخزانات، حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة سنان من ولاية الكاف بالتوازي مع برمجة عدد من المشاريع الأخرى بكلا الولايتين. أكد رئيس المجلس المحلي بعندراها محمد السلمي أنه تم تدخل لإزالة مخلفات الانزلاق الأرضي على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين عندراها وتبرقة، وعودة انسيابية حركة المرور في هذه الطريق في انتظار استكمال الدراسات لحل حالة إشكالية الانزلاق المتكرر بالمنطقة. في أنباء شرق الأوسط، يواجه قطاع غزة أزمة صحية غير مسبوقة مع وجود نحو 20,500 مريض وجريح ينتظرون السفر لتلقي العلاج خارج القطاع جراء الحصار الصهيوني، في ظل عجز المستشفيات المحلية عن تقديم الرعاية التخصصية اللازمة للعديد من الحالات المعقدة وفق ما فادت به مصادر فلسطينية اليوم. ختاما، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام اليوم أنه وافق على طلب من المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات التزود بالوقود جوا لأغراض دفاعية لفترة محدودة، في خطوة وصفها بأنها ستساعد على استقرار المنطقة الأوسع. وطلبت الرياض الدعم بعدما كثف الحوثيون الذين يسيطرون على أكثر المناطق سكانا في اليمن هجماتهم على المملكة. شكرا على كرم المتابعة، للقاء.

ده اللي عم يسمعني هلا، في حدا عم يحكي بدينتي، اللي عم يحكي بدينتي طفي لي يا الله يوفق. انا عم غني، في حدا عم يتخانق مع حدا كان. اوكي يلا.

فينا نطفي هول الضوين دقيقة بس لشوف العالم؟ هول هيك بس لا. صعبة ما ولا شو؟ ما بينطفوا. تمام؟ تونس منورة لأن تونس دائما. مرحبا. الله يسعد هالوجوه.

0: اي اي اي مسيكم بالخير مره ثانيه، يسعد هالمساء. اذا منمون عليكم بطلب للقائمين على المهرجان، طلب بسيط انا بس، رجاء هذا السموك ماشين فينا نطفيه لانه ذبحنا. هلا بيقولوا لي للاضاءه ولا كذا، ذبحنا. انا اخذ ابرتين بس لاطلع اغني والله العظيم، فرجعنا طفوا لنا اياه كرمال الله. يلا لحظه، بدنا نقول ما في ليل ولا شو؟ النادي لرحمه ولا منغنيها انا وانتو ولا من ناديلا؟
1: شو نصيب؟
0: منغنيها انا وانتو ها؟
1: شو؟ اجي؟
0: لا شرفي زفوا لرحمه

0: ليلة سعيدة. باي باي.
1: غني لك واحدة ثانية يا رحمة.
0: شكرا.
1: خلاص. زقفوا لها لرحمة رياض. الله يسعدكم.

Thank you. Yalla.

لحظة يا يا سيدي.

Fechou, gente. Dá por a alma. Ah, vai. الله يسعد الوجوه والحناجر والاصوات والجمال. ان شاء الله يا رب هيك يديم الفرح على البلد، احلى بلد في العالم، بلد الفرح. الله يسعدك.

ايوه انا تفضل.

هاي رقم 12. يا عم شكرا. انا بنسى انه هون فرنش، عم تحكوني فرنش. انا هابي بيرثدي. الله يسعدكم. شكرا.

أنا مالي بالعادة أتحجج، وبحب أكون دائماً بقرطاج بالذات بكامل طاقتي. أنا كتير آسف صدقاً، أكلنا قريب بعد سفرة أستراليا، فواصل لعنكم على الآخر إن شاء الله، هيك ما تشوفوا منه أي تقصير، فسامحوني على أي تقصير. أوكي؟ هلا أنا بعتذر على أي تقصير بيقدر مني. قلبي عم بيغني، بس قلبي عم بيغني والله. الله بيشوف تعرف عني.

Thank you. بالارقام راح اتحاكى انا وياك، رقم 13. 13.

كانت هذه سهرة الافتتاح للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مباشرة من المسرح الأثري بقرطاج. نقلها لكم مع جملة فقراتها بتكريم لمجموعة من الفنانين في قطاعات مختلفة، وكذلك سهرة الافتتاح اللي أمنتها رحمة ونصيف الزيتون. شكرا لكامل الفريق العمل معي الليلة، فيصل، هندا، وشكرا كذلك لرفقة العبيديو علي اليونسي من قرطاج. نلتقي بإذن الله، تصبحون على خير.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بالجامعة مع هناء مدفعي.
1: مساء الأنوار، تحيتنا طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، طلبتنا تحديدا وين ما تكونوا مرحبا بكم معانا، وإن شاء الله عودة جامعية ميمونة، واللي مازال يلزم التحق بالركب الجامعي إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل الطلبة. أكيد بعد شوية إن شاء الله باش نحكوا على بيت الروسي، شنو حكاية بيت الروسي ومساهمة المعهد العالي للفنون والحرف بسلينا في المؤتمر اللي باش يصير ضمن البيت الروسي. نعرفوا أكثر تفاصيل مع مدام آمنة ورغي إن شاء الله. من بعد باش نحكوا عن أهم المعدات اللي وصلت للمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، ومش هذا بركة، أما ثم الزيادة إن شاء الله بقدرة ربي، وباش تكون حاضرة معنا مدام دليلة وتحيتنا لها. وفي الجزء الثاني إن شاء الله في البداية باش نحكوا عن المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة، باش نحكوا عن أبرز الاتفاقيات اللي تم إبرامها مع زوز جهات عمومية، إدارات عمومية بالطبيعة، تنعرف عليهم أكثر تفاصيل. وفي الختام باش يكونوا حاضرين معنا فتاة طلبة من المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا بالكيف، باش نحكوا معهم عن رحلتهم ومشينهم لنسات شنو اللي صار فيها، وعليش كانوا موجودين غادي تحديدا، وبالذات وشنو الأهداف هذه الكلها بتبيع مع برنامج في رحاب الجامعة اللي يكون معكم كل عشوية 4 من 4 للستة. تحياتنا لكم الناس كله، راجعين

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة. وكما أسبق وحكينا أنه باش نحكوا في موضوع مهم برشا، المؤتمر الدولي كاندنسكي، شنو اللي باش يصير فيه وشنو الحكاية هذية، وخاصة أنه أسنان أول مرة المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة مشاركهم المنظمين زادة في الدورة هذية. هذيك علاش حبينا نحكو عليه بأكثر تفاصيل إن شاء الله. وحاضرة معنا الأستاذة الجامعية أمنة الورغي. مساء الأنوار وتحية ليك مدام أمنة.
1: عسلامة، يعطيك الصحة الأستاذة.
0: يعيشك، الله يخليك، وتحياتنا ليك ومرحبا بيك. أكيد سعداء كل ما يكون ثم حاجة هكا تفرحنا أنه نشاركوا فيها أو نساهموا فيها أو نقدموها، فإنه ماذا بينا نوروا للناس الكل شنو عنا المؤتمر هذي دولي. مش نحكوا أنتم الساعة كمنظمين وبش نحكوا على الدورة هذية كيفاش بش تصير، وهيت نبدو الساعة نحكوا شوية لأنه كي نسمعوا كاندنسكي ونحو التجريد التعبيري فلسفة خالدة، شنو اللي بش يصير في الدورة هذية في البيت الروسي تحديدا. شنو هو البيت الروسي ساعة؟ خلنا نفسروا للناس اللي يعرفوا، نعرف انتم كفنانين تعرفوا، لكن خلنا نعرف
1: أول حصرين بأول مداخلة لنا شنو نحكيوا على المؤتمر الدولي كاندنسكي نحو التجريد التعبيري فلسفة خالدة. هو الحدث هذا تعمل احتفاء بالذكرى 160 لميلاد الفنان التشكيلي كاندنسكي. المؤتمر هو بتنظيم من البيت الروسي بتونس، أكيد بالتنسيق والشراكة مع المجلة العلمية فكر وتصميم. نذكر زيادة المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة جامعة جندوبة، المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة جامعة سوسة، المدرسة العليا للفنون السمعية والبصرية والسينما جمارت، والمعهد العالي للفنون والملتي ميديا بمنوبة، وعدة معاهد حكومية بروسيا. بنذكر منها معهد سوريكوف الحكومي الأكاديمي للفنون الجميلة بموسكو. ويمكن هذا مهم جدا أنه عنا يعني يمكن أول مرة نرى كمية المعاهد هذه، خاصة المعاهد التونسية ولا معاهد بروسيا مشاركين في تنظيم هذا الحدث. بالنسبة لتاريخ الحدث باش يكون 1 و2 ديسمبر في البيت الروسي. نحب لو تسمح انه
0: البيت الروسي يعني وين بالضبط؟
1: موجود في تونس في شارع الحرية. لو تسمح يعني في المرحلة هذه، خاطر توا احنا ما زلنا في استقبال المقالات، باش نعطي لمحة صغيرة على محاور البحث وهكا نفهموا أكثر الليفينمون والمؤتمر. عنا مثلا المحور الأول هو في السيرة الزمنية وأسس التجريد، روسيا والضرورة الداخلية والأصول الفنية. أهمين يعني نحكيه أكثر على انطلاقة الفنان الروسي في روسيا. المحور الثاني سنوات البوهاوس. البوهاوس هي مدرسة ألمانية للفنون والتصميم. يعني قلت لك المحور الثاني هو سنوات البوهاوس، اللون والشكل والابتكار البيداغوجي. والمحور الثالث سبيسيال شوية، خاطر كانت عنا فرصة وحظ كبير أنه الفنان التشكيلي الروسي كانت عنده رحلة ومحطة في حياته الفنية جيتها لتونس في نهاية 1904 وبداية 1905. هو المحور الثالث هذا تونس ونشأة الرؤية التجريدية، الضوء والهندسة واللقاءات الثقافية. وكيف ما قلت لك اللي هو كاندنسكي كانت عنده رحلة مهمة في تونس، كانت نذكر منها كان سوسة، قروين، كارتاج، المدينة العربي للسوق بتاع تونس. وهي هذه كانت أول مرة يعني اكتشف فيها كاندنسكي الثقافة العربية والإسلامية.
0: يعني من تونس اكتشفها؟
1: أي بيان سور، هو كان عنده أكيد فما زيارات، أما في تونس كان عندها شارع خاص.
0: واضح.
1: هذا بالنسبة للجانب العلمي. أكيد احنا توا في قاعدين نحضروا في برنامج المؤتمر، وكيف ما تعرف أنت احنا المؤتمر يعني فيه الجانب العلمي والثقافي والفني والمعارف. احنا بالنسبة لنا المعهد العالي للفنون والحرف بسريانة حاليا، والمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، والسمع البصري بجمرك، قاعدين نحضروا في ورشات وركشوب. أكيد الورشات هذوما والوركشوب باش يكونوا يعني الأعمال والبرنامج الخاص بهم باش يكون مستوحى من أعمال كاندنسكي، وإن شاء الله زادة في البرنامج باش يكون عندنا استضافات من فنانين من روسيا باش ينفعوا الطلبة نتاعنا ويأثروا
0: هذا في
1: لهم.
0: الورك شوب باش يصير.
1: أي هذا في الورك شوب اللي باش يصير،
0: وقتاش؟
1: وفي أيام الـ في أيام الـ المؤتمر كما قلت 1 و2 ديسمبر أكيد باش يكون عندنا معرض، اللي هو المعرض هذا باش يكون المنتوج والإنتاج اللي باش نخرجوا به من الورك شوب وليزاتولي هذوما
0: هذايا
1: اللي
0: باش
1: باش
0: يصير،
1: يصير.
0: يعني انتم باش تعملوا ورك شوب حاليا، وقتاش؟ ما قلتليش وقتاش باش يصير الورك شوب.
1: في نوفمبر
0: يعني
1: وأكيد
0: بعد ما
1: أول
0: تعملوا الورك شوب باش يمشوا هذاك الاعمال باش تخدموها الكل، باش تمشي في المؤتمر.
1: أكيد اي اكيد هذاك هو اللي شنو كيصير. واكيد خاطر احنا توقعاتنا نحضروا في البرنامج، اول ما يحضر البرنامج يعني لاتوليه والا برنامج المؤتمر والشخص الجرافيك الكل، اكيد اذاعه الكيس تكون اول
0: يا
1: واحد.
0: عايشة، الله يخليكم، أكيد
1: يعني
0: مرحبا بيكم.
1: هذا
0: حبيت
1: لحد الان يعني
0: أها
1: اللي قاعدين نحضروا فيه. اما اهم حاجه توا نحب نقولها
0: أها
1: اللي المشاركات، اللي المشاركات نتاعنا
0: أها
1: بنحكي هنا على المقالات العلمية،
0: أها
1: النصوص باش يكونوا باللغة العربية
0: أها
1: واللغة الإنجليزية، وآخر أجل يكون هو 15 أكتوبر آخر أجل استقبال المقالات،
0: أها
1: وأكيد لفائدة الطلبة ولفائدة الباحثين
0: مهم. واضح، كنت باش
1: وتقديم
0: نسألك عليها
1: المعلومة الفنون الجميلة،
0: وجاوبتنا عليها.
1: تصميم
0: واضح.
1: موسيقى. هذيك هو
0: وين ينجموا يبعثوا لكل مؤسسة تابعينها، ولا كيفاش بالضبط؟
1: هو احنا المؤتمر هذا لابيل بتاعنا موجود على الموقع الرسمي لسليانا، موجود على صفحة الفيسبوك بالمعهد، المعهد العالي للفنون والحرف لسليانا، موجود هذا في البيت الروسي في صفحة الفيسبوك، يعني فيه لي ديتاي الكل يعني.
0: واضح، يعني نجموا يبعثوا فقط
1: فما
0: الطلبة
1: حاطين
0: والباحثين.
1: ادريس ميل اي باحثين طلبه
0: لا
1: يعني.
0: نحكي لك، يعني اللي يكمل قرايته ما هوش يقرأ، ما هوش يخدم، ولا ما نعرفش، يحب
1: اي هو
0: يشارك.
1: اذا كان هو باحث يبعث، مرحبا
0: واضح.
1: باحث في المجالات هذه ينجم يبعث، والاختصاص يعني للجميع، خاصه انا كيف ما قلت تصميم فنون جميله، موسيقى، سينما، برشا اختصاصات يعني ينجموا يشاركوا، مرحبا بهم.
0: واضح، يعني الناس كلها تنجم بطبيعة، الطلبة والباحثين ينجموا يشاركوا. آخر
1: اي
0: أجل هو 15 أكتوبر إن شاء
1: اي
0: الله.
1: 15 اكتوبر هو اخر اجل لارسال المقالات العلميه، يصير اكيد تحكيم المقالات وبعد يخرج لنا البرنامج النهائي.
0: بالنسبة للبرنامج ما نجموش نحكوا عليه تو، بما أنه بصير 1 و2 ديسمبر إن شاء الله،
1: ايوه
0: وقع فيه تغيير
1: فزلنا
0: هكا
1: توا
0: ولا؟
1: في الاعداد، قاعدين هكا قاعدين نحضروا ونفهموا في
0: هو
1: البرنامج.
0: كان في دات باش نفسره للناس، باش اللي يدخل كان في دات وتبدل هكا ولا؟
1: اي هو كان في دات يعني صح، كان 3 4 ديسمبر توا تبدل 1 2 ديسمبر.
0: باش اللي يدخل، لانه
1: اي اكيد
0: يظهر لي مازال
1: احنا
0: على الباج
1: بدلنا
0: مازال نفسها.
1: 1 2 ديسمبر، ونحب نعاود اللي اخر اجل لارسال المقالات هي 15 اكتوبر.
0: ذكرنا وين ينجم يدخل باش ينجم يلقى اليوم باش يبعث عليه المقالات.
1: موجود على اليان فابولا، هذه بلاتفورم بلاتفورم سينتيفيك، موجود على الموقع الرسمي سيت ويب المعهد العالي للفنون والحرف السليانة، باج فيسبوك كيف كيف لي باج فيسبوك البيت الروسي، باج فيسبوك زاد المعهد والمدرسة العليا للفنون السمعية والبصرية بجمرك.
0: واضح، باش هكاكا ما يفوتكمش الموعد. اخر اجل راهو 15 اكتوبر، باش تشاركوا في ليفينمون الكبيره هذه، المؤتمر اللي باش يصير، وهو دولي يعني ماهوش وطني والا جهوي. حاجه مهمه برشا انه يكونوا مشاركين فيها الطلبه والباحثين، ومهم برشا اليوم انه نبرزوا على الساحه الدوليه، وان شاء الله موافقين. نعرف ما نجمش ناخذوا التفاصيل الكل، لكن ان شاء الله المره الجايه تكون حاضره معنا ونزيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل ان شاء
1: أكيد
0: الله. ان شاء
1: أكيد.
0: الله.
1: يعطيكم ألف صحة،
0: يعيشك، الله يخليك مدام امنه، وشكرا
1: يعطيكم
0: ليك. الله يخليك، شكرا
1: صح،
0: ليك،
1: مرسي تعالي،
0: تحياتنا ليك. الى اللقاء،
1: شكرا.
0: الى اللقاء. هذه الاستاذه امنه الورغي، استاذه جامعيه بالمعهد العالي للفنون والحرف، فحكينا معها عن المؤتمر الدولي كاندينسكي اللي باش يصير. نعاود نذكر من واحد واثنين، مش ثلاثه واربعه كيما موجود هاكا صالح حطمنا اليوم، لانه وقع تغيير في البرنامج، وان شاء الله كل ما يكون ثم جديد نعلمكم به. وبالنسبه للمقالات ابعثوهم قبل 15 اكتوبر، باش هكاكا تكونوا حاضرين ان شاء الله للمشاركه في البيت الروسي في تونس. تحياتنا لكم وراجعين.

0: الكاف.
1: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة، وبالطبيعة تحياتنا لكل مستمعينا وطلبتنا وين ما يكونوا. بالطبيعة نعرفوا أنه المعهد العالي المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف في القراية تبدأ فيه من أول سبتمبر، يعني فيهاش هذية لين بعد لن وخلوا لحتى شيء. أكيد نحن كي نحكو اليوم نحكو عن المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، شنو اللي صاير فيها؟ ثم عدة معدات انضافت للمعهد، ثم حاجات أخرى زيدة جاية في الطريق بقدرة ربي. هذيك علاش باش نحكو في التفاصيل هذه الكل مع مدام راضية الفرجاوي اللي هي أستاذة بالطبيعة دكتورة، سامحوني، في البيوفيزياء، الفيزياء الطبية والتصوير الطبي، باش نحكو معها بأكثر تفاصيل على الموضوع هذية بالنسبة للمعدات، شنو اللي صار فيها، شنو اللي نزيد، شنو اللي ما نزيدش للمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا بالكيف. وإن شاء الله يا رب ديما من حسن إلى أحسن، إن شاء الله ديما متميزين وديما لباس إن شاء الله بقدرة ربي. نحبوا ديما نحيوا طلبتنا والمعاهد الكل اللي قاعدة تخدم في خدمة ممتازة وممتازة جدا. مساء الأنوار، مرحبا بك دكتورة راضية، تحياتنا ليك.
2: عسيمة مرحبا، يعطيك الصحة، شكرا لك مدام، وشكرا لكيفة الإطار العام معك بيدعك كيف، وكل المستمعين الكرام إن شاء الله.
1: يعيشك الله يخليك، وتحياتنا ليك إن شاء الله ديما بخير وعودة جامعية ميمونة.
2: يعيشك. أنا معك دانك كما قلت أنت الدكتورة راضية فرجاوي، أستاذة كشف في اختصاص الهندسة الطبية بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف.
1: مرحبا بك يا للا، وتحياتنا ليك. تفضل.
2: يعيشك. لو تسمح نحب نقدم في بداية السنة الدراسية هذه الجامعية، نحب نتمنى التوفيق والنجاح لكيف طلبتنا الكل في كامل الولايات، وكل أبنائنا تلاميذ إن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم الكل
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله بنجاح والتوفيق للناس الكل إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله مزيد من النجاحات لكم طلبتنا يعني وين ما تكونوا، رغم أنه أنتم صحيح رجعوا الطلبة ما في تم بلا معهد أخرى مزيل، ونقول لهم بس شوية مع وقت.
2: نحن للبرمية سبتمبر، سي للبرمية سبتمبر
1: أكيد تبدأ لابسانس بالطبيعة.
2: أبدينا من أولنا
1: إن شاء الله بالتوفيق، لأنه لهنا نحكوا عن هندسة بيوتوب، هي إن شاء الله بالتوفيق للطلبة الكل. نبدأ معك مدام راضية، ساعة باش نبدو على المعدات الجديدة اللي انضافت للمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، إن شاء الله مبروك عليكم.
2: ربي فضلك ربي يبارك فيك يعني الصحة. الحمد لله، هي هذايا معناتها تجهيزات ما جاتش معناتها من فراغ. دونك هذايا قرار معناها كان عمل تشاركي معناها وتنسيق دقيق في وسط المعهد نتاعنا، والتطوير المستمر معناتها لتكوين طلبتنا في مجال الهندسة الطبية الحيوية هو يمثل أحد أهم أولويات المعهد نتاعنا. وهذا من خلال معناتها الحرص على الجمع بين المعارف النظرية والتطبيق العملي للطلبة، ودونك مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في المجال الطبي، وفي الإطار هذا معناتها وتشتي بحثة في هذا الاختصاص، وكل تعاون معناتها مثمر مع زملائي الأفضل اللي فيهم الصحة وإدارة المعهد. عملنا على تعزيز التجهيزات المخابر نتاعنا العلمية والبيداغوجية باقتناء مجموعة من المعدات.
1: هذا بشنو باش يفيد الطلبة؟
2: هما الطلبة نتاعنا فيها ما شاء الله عليك.
1: اي بالطبيعة، قول لي جو قداش مرة وابدع ما شاء الله.
2: والله معناتها بحكم معناتها احتكاكنا اليومي بيهم نلاحظوا ما شاء الله عليهم، معناتها طموحهم كبير ورغبتهم ديما في البحث والابتكار، وعندهم فضول كبير باش معناتها مستمر للاستكشاف وما هو جديد في عالم التكنولوجيا والطب. وهما ديما ما يكتفوش معناتها بالمعلومه الكلاسيكيه اللي ياخذوها في الكورس، ديما يسعوا باش يفهموا التجربه ومتى بيشوفوا ديكو يستاجيون ريالمون معناتها. ومن هنا انطلقنا معناتها الكل مع بعضنا في معناتها حسينا ريالمون معناتها فما حاجه، فما نقص معناتها شويه بالرغم معناتها اجتهاد الجميع الاساتذه في المعهد، لكن كمان فما نقص صغير، خاطر لازم كمان الطلبه معناتها مقارنة بطموحهم معناتها لازم فما حاجة براتيك. والحمد لله تضافر من جهودنا الكل، وحرص سلطة الإشراف وخاصة جماعة جندوبة معناتها اللي نقدموا لها كل الشكر على الدعم نتاعها لمعهدنا، والسيد مدير معهدنا الأستاذ سي أنور بن خليفة بدا يعطيه الصحة
1: تحية
2: ونشكره
1: ليها.
2: هو وكل الإطار على دعم البنية التحتية لمؤسستنا. دونك تم الحمد لله توفير هالمعدات هذه دونك لطلبتنا، باش إن شاء الله تكون لهم معناها بينيفيس لهم هم
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. المهم هو ديما من اجل الطالب والى الطالب،
2: من
1: هذا
2: أجل
1: هو
2: الطالب.
1: المهم
2: إيه
1: اكيد. يعني التجهيزات تو اللي موجوده اكيد باش يقع استغلالها، استغلال مهم للطلبه في اللي بروجي بتاعهم، في برش حاجات، لانه نعرف طلبتكم ما شاء الله وقاعدين يعملوا في دي بروجي بالحق طياره على الاخر، ان شاء الله بالتوفيق ليهم. يعني هذايا الكل من اجل اللي بروجي بتاعهم.
2: ايه هذايا في اطار دونك عمل للمعهد على تعزيز التجهيزات معناتها مخابره العلميه والبيداغوجيه، هي المواجهه دونك اساسا بالاشغال التطبيقيه بدرجه اولى، ومن بعد اللي بروجي نتاع الطلبه
1: واضح.
2: خاطر معناتها تخذي في برشا مجالات معناها في الالكترونيك في الفيزيك في الشيمي، وبالطبيعه في المجال نتاعنا معناتها مجال الفيزياء الحيويه الاشعاعات والاجهزه الطبيه والتصوير الطبي.
1: به هذوما الأجهزة خديناهم، ثماش زيادة؟ نحن ديما طماع على ما حال، ثماش زيادة أخرى إن شاء الله.
2: هما الأجهزة تاع اللي خذيناهم هما فما دوز مزود أجهزة، فما ليكوغرافي سونيك معناتها كان هذايا معناها جهاز للتصوير بالصدى فوق الصوت باش يمكن معناتها طلبتنا إن شاء الله من إجراء أعمال تطبيقية باش تعاونهم على فهم المبادئ الفيزيائية للتصوير بالصدى، دراسة انتشار الموجات فوق الصوتية وتفاعلها مع الأنسجة البيولوجية، وحساب المسافات وتحديد مواقع معناتها لي زوبجي في اللي باش يخدموا بيهم دونك، وفما الانسترومون الثاني هو نظام لقيس إشعاعات الأشعة الصينية معناتها دوزيميتري دريون إكس،
1: واضح.
2: هو جهاز بيداغوجي معناتها متكامل وآمن للغاية، مع خاطر تسمع دوزيميتري يقول لك فما ريونمون فما أشعة فما ريسك، دونك
1: يتفجع.
2: هذا لا يتوزع أي هذا لا هذا آمن معناتها للطلبة نتاعنا، فيه معناتها باش يقراو على التيبي ريون إكس خاطر هما يقراو على البروديكسيون معناتها دي ريون إكس، وهو كاشف معناتها لل مع ديتكتور يعني كاشف للجي جيرميلير، دونك هو معناتها إضافة لأنه متكامل معناتها الوقاية الإشعاعية، وهو تجهيز مهم دونك باش يمكن الطلبة إن شاء الله من إجراء تجارب عملية معناتها حول قياس وتقييم الجرعات الإشعاعية، دراسة العوامل المؤثرة في الجرعة، دونك التعرف عن قرب على المبادئ الأساسية لقياس الجرعات والوقاية من الأشعة.
1: واضح. بي
2: دونك ان شاء الله يفيدهم بالقدا، ان شاء
1: ان
2: الله
1: شاء الله،
2: طلبتنا يستفيدوا منه دونك والبروفيت بالقدا.
1: ان شاء الله يا رب. بي شنو باش نزيدوهم ان شاء الله؟
2: ما شاء الله عليك راكم ملمه بكل
1: اي
2: الاخبار دونك
1: عندي عصفرات هكا كل مرة عصفور يعطيني حكاية.
2: ان شاء الله.
1: تحية لهم الكل.
2: اي ربي فضلك يعطيك الصحه.
1: عايز
2: دونك ان شاء الله باش نزيدوا فما معناتها في لا اله الا الله سيدنا محمد رسول
1: الرسول.
2: الله.
1: وقتاش باش تزيدوا؟ خلينا نزيد
2: هو
1: سهل
2: في
1: لك.
2: هو من المهم جدا معناتها اللي صار الحقيقه العمليه لتدعيم البنيه التحتيه والتجهيزات العلميه بتاعنا بالمعهد، فان شاء الله في الفتره القادمه بقدره
1: حتى
2: ربي
1: كان ما
2: باش
1: تحبش تقولنا على المعدات، قلنا على الأقل وقتاش
2: الفترة القادمة إن شاء الله باش يتم تعزيز بالمعهد المعهد قريب
1: عقريب
2: قريب على
1: مازال.
2: قريب لا لا على قريب إن شاء الله بإذن الله، دونك دوبما يتم تحديد معناتها دات فيكس إن شاء الله نعلمكم دونك
1: يعني
2: الفترة
1: ذي
2: القادمة
1: خلوها
2: بعيدة.
1: سرية شوي.
2: أي في الأيامات هذوما دونك ماهيش بعيدة دونك في
1: الماتريال
2: الأسابيع
1: زادة
2: هذوما
1: ما
2: ثم
1: نعرفوش
2: عزايز
1: شنو.
2: ثم بعد لا ثم دونك عندنا مجموعة أخرى من التجهيزات العلمية كيما المخابر الآلية معناتها موجهة للابود الآلية، التحكم الآلي، الأجهزة الطبية الحيوية، فما دي ماتريال أخرين في الإلكترونيك التناظرية والرقمية، وإن شاء الله هذه معناتها باش تساهم التجهيزات هذه الكل في تطوير الأشغال التطبيقية وتعزيز الجانب معناتها التجريبي في التكوين الهندسي عندنا، وإن شاء الله تمكن طلبتنا من التعامل المباشر مع
1: إن شاء الله
2: التقنيات والمعدات المتطورة هذه المرتبطة بمجالاتهم التكويني.
1: إن شاء الله يا
2: وإن
1: رب.
2: شاء الله
1: وهذا مهم برشا لطلبتنا إنه نفيدوهم على الأقل، كي في الكيف عنا نقص في المعاهد ماهيش موجودة، يعني نحكي على البني لهنا، البناءات ماهيش
2: اي
1: موجودة، على الأقل
2: عندك
1: نفيدوا طلبتنا بحاجة أخرى. المهم يبدأ عندهم
2: المهم
1: حويجات يقروا بيها.
2: والله لا هذاك شنو الحق المعهد
1: إن شاء
2: نتاعنا
1: الله.
2: معلش قلت لك مشكور معناتها سيان ربنا يخليكم مشكوره
1: تحية
2: جماعه
1: لي بالحق.
2: جماعه جندوبه بالحق على دعمها ومساندتها الدائمه للمعهد المعهد التكنولوجيات والعلوم بالكيف
1: إن شاء الله بالتوفيق. هذا نحكينا
2: هاي
1: على المعدات، ثم حاجة أخرى قمت بها نهار 10 جو كروا سبتمبر، باش نعديك لديسمبر، 10 سبتمبر 2026 كنت في زيارة دراسية لفيت طلبة
2: ايه
1: المعهد للنسات في بالطبيعة الدورة الثامنة من البيوميديكال داي.
2: ما
1: هذا
2: شاء
1: اللي
2: الله
1: صار هاك
2: اي
1: ولا
2: صحيح
1: به.
2: صحيح سيادتك صح اي في نفس السياق هذايا هو الانفتاح على المحيط الخارجي معناتها وتشجيع طلبتنا الحقيقه يعتبر اولويه من اولويات المعهد نتاعنا معناتها ومعناتها نحب نشير زاده ان ديما نسعى باش نخرج الطلبه نتاعنا من النطاق الكلاسيكي باش يحتكوا مباشره بالخبراء
1: أكيد.
2: وبالتقنيات المتقدمه في الجانب التطبيقي وفي الإطار هذا تبدأ نحب نشكر كيف كيف المدير المعهد الجامعة خاطر وفروا كار دونك خاصة للطلبة تمت باش نقلهم من الكيف لتونس وكنت معاهم بطبيعة كمرافقة للطلبة نتاعنا دونك كان في يوم معناتها بيوميديكال داي دونك تلقينا فيه دعوة رسمية للمشاركة في فعاليات اليوم الرابع البيوميديكال دونك نظرا للأهمية العلمية البالغة لليوم هذاك دونك في الاختصاص الهندسة الطبية الحقيقة البرنامج معناتها تضمن محاضرات رفيعة في المستوى صدقا معناتها مشكورين لينسات على بالكدا دونك ثم معتمر في الروبوتات الجراحية اللي قدمه الدكتور نتاعنا دكتور سي رمزي نويرة في لي روبو معناتها شيروجيكال ثم محاضرات علمية حول الأطراف الاصطناعية العصبية وتكنولوجيا اللمس مع البروفيسور دونك أنطونيو بيتشي ثم زاد مجال الروبوتات الدقيقة وتطبيقات النانو في الطب معناتها مع البروفيسور ستيفان دونك مارتيل وعطت دونك هذه فرصة حقيقية للطلبة نتاعنا باش يشوفوا معناتها الورشات التفاعلية باش يشوفوا هل معناتها النوفوتي في الدومين ميديكال و اوكي دونك خرجوا منها معناتها ان شاء الله فرحانين
1: إن شاء الله
2: نشوفوا حاجات
1: هو
2: جدد
1: تو يكونوا
2: جديدة
1: باحثين إن شاء الله من بعد في الجزء الثاني من حصتنا، وتو زيدون أعرفوا فرحانين ولا. إن
2: خاطر
1: شاء الله يا رب.
2: الحمد لله فما
1: الحمد
2: حاجة
1: لله.
2: جديدة فما حاجة
1: هو مهم
2: نوفوتي
1: برشا انه الطالب يكون منفتح على المعاهد الاخرى ويزيد يفهم اكثر وخبراء اخرين باش هكيكا. صحيح المعهد لهنا ما شاء الله بالاساتذه والدكاتره الموجودين فيه، لكن زيدا يلزم الطالب يشوف البلايص اخرى باش يزيد يفهم اكثر انه
2: أكيد
1: الحاجه اللي اختارها وشعبها هذه راهي مهمه برشا برشا،
2: فوالا
1: ويزيد يتعرف
2: خاطر
1: عليها عن
2: مفيدة
1: قرب.
2: صحيح مفيدة برشا لمسارهم التكويني كمهندس مستقبل إن شاء الله في الميدان الطبي
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة، وإن شاء الله تكون
2: إن شاء
1: حاضرة
2: الله
1: معنا مرة أخرى باش نزيدوا ناخذوا من
2: إن شاء
1: عندك،
2: الله
1: كان ثم عندك حويجات أخرى إن شاء الله تحضر فيها.
2: إن شاء الله لا إن
1: أكيد
2: شاء الله
1: ثم حاجات.
2: إن شاء الله بإذن الله ثم إن شاء الله إن شاء الله نفوكم بآخر الأخبار إن شاء الله يا
1: إن
2: رب
1: شاء الله إن شاء الله بالتوفيق ليكم، وإن شاء الله
2: يعطيك
1: من
2: الصحة
1: حسن إلى أحسن.
2: بفضلك
1: الله يخليك
2: خاطر
1: الله
2: هي
1: يخليك.
2: أصلا كي نشوفه مادام كي نشوف لك تمشي للسبيطار تشوف هي راي
1: صحيح.
2: ولا نشوف سكانير ولا نشوف الأكسيليراتور لينير مثلا اللي يعملوا به العلاج بتاع الأمراض السرطانية عافانا وعافاكم الله نفهم من وراء وراء هذيك الكل دونك فما جندي الخطأ اللي هو
1: صحيح.
2: شكون سي الانجينيور انجيني بيوميديكال معناتها خاطر هو الرابط الحقيقي معناتها ما بين التطور التكنولوجي وما بين شنو يحب الميدسان باش يوصلوا معناتها لأحسن ريزلتا بطبيعة
1: إن شاء
2: الكل
1: الله
2: لمصلحة الباسيون إن شاء الله
1: إن شاء الله يا رب.
2: بإذن
1: ومهم
2: الله.
1: برشا اليوم أنه نزيدوا ندعموا أكثر مستشفياتنا، لأنه ناقصين مستشفياتنا المعدات. هوك عنا الجنود اللي باش يتخرجوا إن شاء الله،
2: إن
1: هم
2: شاء الله
1: اللي
2: إن
1: باش
2: شاء الله يا رب،
1: إن شاء الله يا رب،
2: إن
1: إن شاء
2: شاء
1: الله
2: الله يا رب،
1: بالتوفيق ليهم الكل إن شاء الله يا رب. إن شاء الله، شكرا
2: يعافيك
1: لك،
2: الصحة،
1: يعطيك الصحة. شكرا لك يا
2: يعيشك
1: لله،
2: مشكورة،
1: الله
2: يعيشك يا
1: يخليك،
2: رب، ربي يفضلك، يعطيك
1: الله
2: الصحة،
1: يخليك.
2: يعيشك
1: شكرا لك يا لله، وتحياتنا
2: يعيشك،
1: ليك. إلى اللقاء،
2: ربي يفضلك، تسلم معي.
1: سلامة. شكرا لك. هذه الدكتورة راضية الفرجاوي، دكتورة في البيوفيزياء الفيزياء الطبية والتصوير الطبي. حكينا على المعدات، وثم معدات أخرى جاية إن شاء الله بقدرة ربي في القريب باش يزيد يتعزز بها المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. نرجعكم إن شاء الله.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.